0: مع هبوب الشهيلي وفق معادرات الجوية، على أن تشهد حالة طقس انفراجا بداية من غد الأربعاء. شركة الكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء اليوم الثلاثاء إلى القطع الدوري للكهرباء، وتوضح في إشعارات على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين السادسة صباحا ومنتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة على مستوى عدة مناطق من البلاد. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تحتضن تونس اليوم الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي، وتنظمه جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا بمشاركة نحو 2300 من الكفاءات التونسية والخبراء وأصحاب المؤسسات الاقتصادية يمثلون مختلف القطاعات. وسيشهد المنتدى تقديم الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي، والذي يتضمن توصيات ترمي لدعم مسار تونس في هذا المجال، حسب المنسق العام للتظاهرة طارق بوعصيدة. في العالم، يبدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الانسحاب مما سمي المناطق التجريبية جنوب لبنان، وفق مصادر عبرية وأمريكية، طبقا لاتفاق الإطار الموقع بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية مؤخرا في واشنطن. ويتزامن ذلك مع لقاء مرتقب اليوم في البيت الأبيض بين الرئيسين اللبناني والأمريكي جوزيف عون ودونالد ترامب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ

0: يا شادي الألحان مع كريمة الوسلاتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعي الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الثاني من برنامج شادي الألحان اللي يتواصل معاكم إلى حدود الساعة الثالثة صباحا. الجزء الثاني سيخصص لبرامج التبادل الإذاعي، ورحلتنا باش تكون إلى إذاعة السعودية، وبرنامج مطرب الأسبوع والحديث سيكون عن فريد الأطرش. متابعة طيبة للجميع.

0: نرحب بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من
1: مطرب الأسبوع.
0: وفي هذه الحلقة نتحدث أعزائنا المستمعين عن واحد من أصحاب الصوت الجميل والنفس الطويل، وهو كذلك واحد من كبار الملحنين. نتحدث أعزائنا عن الفنان فريد الأطرش.

في سوريا، وتحديدا في جبل الدروز، ولد فريد الأطرش، وكان مولد الفنان فريد سنة 1915.

ورغم أن والده تزوج من 3 نساء فإن فريد عاش عازبا وحيدا بلا زواج.

كان فريد الأطرش لا يزال طفلا عندما انفصلت أمه عن أبيه مغادرة سوريا نحو القاهرة، حيث تتنافس الفنون بأشكالها وأنواعها.

عندما وقف فريد الأطرش أمام الجمهور المصري لأول مرة كان في سن 15. وفي تلك السن لم يكن فريد قد كون لنفسه أي شخصية فنية بعد، إذ كان يكتفي بتقليد الفنان محمد عبد الوهاب، وذلك لعدم توفر الكلمات والألحان بين يديه.

فريد الأطرش في سن 15 كان يكتفي بتقليد الفنان محمد عبد الوهاب، كان يغني لعبد الوهاب أغنية كلنا بنحب القمر وأغنية يا جارة الوادي، إضافة إلى اختيار فريد لبعض المواويل الشعبية التي كانت هي الأخرى تشجعه باستعراض اتساع صوته ونقاوته، غير أن فريد قاد نفسه فيما بعد ليغني بصوته وبألحانه.

0: قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك جديد.
1: رخامة الصوت عمقه وعذوبته إضافة إلى قدرته على التأثير في المستمع أمور كلها توفرت في صوت فريد الأطرش منذ صغره.

لا يصل الفنان إلى تعلم الأصول الموسيقية دون امتلاك منه لرهافة وفن الاستماع، وهذا ما أدركه الفنان فريد الأطرش في وقت مبكر من أيام شبابه، وهو الأمر الذي دعاه إلى الالتحاق بنادي الموسيقى الشرقي في القاهرة.

ومن حسن حظ فريد الأطرش أن يكون أستاذه في نادي الموسيقى الشرقي في ذلك الوقت الفنان والملحن الكبير رياض الصنباطي، ولم يبخل الصنباطي في تعليم فريد أولويات العزف على آلة العود. وفيما بعد ومع مضي الزمن أصبح فريد الأطرش الأشهر بين كل من عزف على أوتار آلة العود.

الملحن اللبناني فريد الغصن هو الذي كان يؤلف الألحان التي كان يؤديها فريد الأطرش في بداية حياته، وكذلك الأغاني التي كانت تغنيها شقيقته أسمهان، وكان ذلك بحكم المصادفة التي جعلت من ذلك الملحن أي من فريد الغصن جارا للسكن الذي تقيم به أسرة فريد الأطرش في القاهرة. لكن فريد الأطرش وفيما بعد أي بعد عدة سنوات استطاع أن ينفرد بوضع ألحان أضافت له رصيدا فنيا إلى جانب حلاوة صوته، وهو الصوت الذي يشابه صوت شقيقته الفنانة أسمهان من حيث الصفاء والقوة.

0: عندما التحق فريد الأطرش في الإذاعة المصرية كعازف على العود كان يتقاضى جنيها واحدا عن كل فقرة موسيقية يعزفها على العود. بعد ذلك غنى فريد الأطرش وعبر الإذاعة أيضا يا حب من غير أمل، تبع ذلك بأغنية أفوت عليك ثم أغنية يا ريت نطير.
1: يوم 31 مايو عام 1959 غنى فريد الأطرش أغنيته القديمة الشهيرة يا ريت نطير التي نستمع إليها الآن، وهو يقدمها لجمهور الحفل في تلك الليلة بكلمة رقيقة منه. الأغنية من تلحينه ومن تأليف يحيى اللبابيدي.
2: بالمناسبة السعيدة دي، مناسبة مرور 25 سنة على محطة إذاعتنا الحبيبة، فأنا بتذكر غنوة كان لها أول فضل في إنها ساهمت في نجاحي وقدمتني لكم، ومن يومها وأنا بقيت يعني بغني، والغنوة دي عزيزة عليا حسمحها لأن دي كانت أول غنوة غنتها في الإذاعة المصرية. يا ريتني طير.

هذه الأغنيات جعلت شركة أفلام النيل تتعاقد مع فريد الأطرش على بطولة فيلم انتصار الشباب بمشاركة شقيقته أسمهان. كما ظهر فريد الأطرش في عدة أفلام أخرى، فمثل مع الفنانة صباح في فيلم بلبل أفندي، كما مثل مع نور الهدى في فيلمين من إنتاجه الخاص، ومثل فريد الأطرش أيضا مع الفنانة فاتن حمامة وكذلك مع سامية جمال. ولفريد الأطرش ما لا يقل عن 400 أغنية و20 أوبريت وأكثر من 30 فيلما سينمائيا. ومع أن الطابع الحزين هو الذي كان يغلب على صوته وألحانه، إلا أن فريد الأطرش كان أيضا صاحب ألحان خفيفة رشيقة لا يعوزها الإبداع.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: دبلة جوا حبيب هي مديري لي دبلة جوا حبيب هي مديري.
2: يوسف التميمي
5: عم معروف يا سنة عم معروف عم كني وروف يا سنة عم كني.
2: لذاع الوطنية تونسية 100%.
6: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: جميعا بكل خير. رئيس الدولة قيس سعيد يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات تعيد بناء المرافق العمومية. تواصل موجة الحر اليوم وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة، يكون الطقس فيها حارا جدا مع هبوب ريح الشيلي حسب معهد الرصد الجوي، على أن تشهد حالة طقس انفراجا بداية من غد الأربعاء. المدير الجهوي لشركة استغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي يؤكد تسجيل ما بين 700 و1000 انقطاع يومي للتيار الكهربائي على محطة الضخ منذ منتصف جويلية، من جرت عنه انقطاعات في التزود بالمياه. جمعية إبصار تعقد اليوم ندوة صحفية لإطلاق الحملة الوطنية شغلني، وتهدف إلى حث مؤسسات القطاع الخاص على القيام بدورها الاجتماعي عبر الالتزام بتفعيل التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بتعزيز حق الأشخاص ذوي أو ذوات الإعاقة في النفاذ إلى سوق الشغل بما يضمن لهم الاستقلالية والكرامة والمشاركة الناجعة في المجتمع. في العالم، موجة هجمات أمريكية على إيران هي العاشرة تواليا، وهجمات على الأردن والكويت والبحرين، ومصادر إعلامية في طهران تكشف الوسيطان الباكستاني والقطري قدم مقترحا مشتركا طالب فيه طهران وواشنطن بقبول هدة طيلة 10 أيام بهدف خفض التصعيد وإحياء المفاوضات. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
9: تبدأ القصة.

0: يا شادي الألحان مع كريمة الوسلاتي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان. رحلتنا تتواصل معاكم في الجزء الثالث والأخير من شادي الألحان. صوت سمية القيصر باش يرافقنا في حصتنا، وبعد ما نسمع في عينيك عنواني لعبد الوهاب والموجي في الألحان وكلمات فاروق جويدة، باش نستمعوا إلى نجاة الصغيرة وأسألك الرحيل.

0: يا شادي الألحان
1: مع كريمة لوسلاتي.
2: نواصل معكم لقانا في شادي الألحان بعد ما سمعنا في عينيك عنواني اللي هي تعتبر من أهم الأغاني اللي اشترك في تلحينها زوز ملحنين بخلاف أغاني الأخوين رحباني. هذه الأغنية الوحيدة اللي تلحنت من قبل زوز ملحنين عبد الوهاب والموجي من كلمات فاروق جويدة. باش نواصلوا مع ألحان محمد عبد الوهاب من كلمات نزار قباني ونجاة الصغيرة. توصل بنا الموعدنا مع موجز الساعة الثالثة للأنباء وأسألك الرحيل.

مستحيلة ويصبح الربيع مستحيلة والعمر مستحيلة ويصبح

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الدولة قيس سعيد يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس لاستثمارات تعيد بناء المرافق العمومية. تواصل موجة الحر اليوم وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة، يكون الطقس فيها حارا جدا مع هبوب ريح الشهيل وفق معهد رصد الجوي، على أن تشهد حالة طقس انفراجا بداية من غد الأربعاء. استنادا إلى المدير الجهوي لشركة استغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي، قريبا تدخل محطة تحلية مياه البحر بسوسة حيز الاستغلال. إلى 20 من أوت وزارة التربية تفتح باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية بعنوان سنة الدراسية القادمة، ويتم التسجيل حصريا عبر الموقع paron.education.tn. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يكشف إعداد برنامج لإعادة هيكلة تنظيم الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية، ويعلن قرب استقلال مشروع بل استكمال مشروعي قانونين لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات. في العالم، 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حسب مصادر طبية، والهجمات تشمل مناطق من شمال القطاع إلى جنوبه. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الإذاعة الوطنية
0: للناس الكل.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آية بينات من سورة يوسف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام، وشرف أمته على

فها في محكم الآية القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: كفيك لا شريك لك لبيك
1: الحمد والنعمة لك والملك
0: إن الحمد والنعمة لك والملك
1: لا شريك لك
0: لا شريك لك
1: لبيك اللهم لبيك
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
2: اللهم
0: لبيك
2: بحق بيتك الحرام
0: الحمد والنعمة
2: وبحق
0: لك
2: هذه البنية
0: لا شريك
2: كعبتك
0: لك
2: المشرفة
0: لبيك اللهم
2: أسألك أن
0: لبيك
2: ترزقني من العلوم ما لم ترزقه أحدا من قبلي حتى أنفع الناس بعلمي إنك أنت العليم الحكيم
0: لبيك اللهم لبيك لبيك
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
3: ألست أنت
2: الليث ابن المظفر ابن نصر
3: الخليل ابن أحمد
2: هكذا عرفتك قبل أن تعرفني يا ليث برغم ما غيرته الأعوام مني ومنك
3: أنت دائما هكذا الذكي الألمعي
2: إنما هي مجرد فراسة
3: فراسة أم فراسة؟
2: هي فراسة بكسر الفاء أما الفراسة بفتح الفاء فهي من الفروسية
3: هكذا سنظل نتعلم منك يا خليل صغارا وكبارا وإلى أن نلقى الله
2: عفوا يا ليث
3: حقا لقد مضت أعوام طوال تغيرنا فيها وصرنا أقرب إلى الكهولة منا إلى الشباب وصارت لنا زوجة وولد
2: وهل نحن لوحدنا الذين تغيرنا يا ليث؟ لقد تغير الكثير مما حولنا تغيرت الدولة من أموية إلى عباسية تغير اللسان العربي فشابته عجمة
3: بدأ هذا منذ دخل الأعاجم الإسلام وخالطوا العرب
2: أعلم هذا ولكنه تزايد مع الأيام
3: لقد اكتسبت العربية انتشارا وسلطانا في أكثر البلدان التي دخلها الإسلام
2: ولكنها عربية مشوبة بعجمة من لسان أهل تلك البلاد وهو أمر طبيعي ولا يثير عجبا بل يثير همما عليها أن تنهض بعلماء اللغة لكي لا يلتوي اللسان العربي في أفواه العرب بأنفسهم ولكي نجعل غير العرب يتعلمون العربية السليمة الصحيحة فأخشى إذا سكتنا أن يجيء يوم نجد فيه لغة لا هي بالعربية ولا هي بالعجمية
3: نزول القرآن الكريم بالعربية خير حافظ لها
2: أجل ولكن الناس لن يفهموا القرآن الكريم حق الفهم حتى يتقنوا هم العربية الصحيحة وأسرار بيانها ودلالات ألفاظها وعباراتها حتى لا يصبح القرآن الكريم جزيرة في بحر من لغة أو لغات تظل تتباعد عن لغة الذكر الحكيم
3: يبدو أن أمور اللغة تشغل فكرك بل تثير همك يا خليل
2: أجل يا ليث ولعلنا لا ننسى الحديث الشريف أيضا هذه لغة كرمها الله تعالى فأنزل بها ذكره الحكيم لغة شرفت بأن تكون لغة حديث أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم
3: عليه الصلاة والسلام
2: وهي إلى جانب هذا وذاك لغة آبائنا وأجدادنا كيف مع هذا كله نرى الألسنة تلتوي بها في الأشداق ونرى العجمة تتسلل إليها لتطالعنا وتخادعنا وهي ترتدي عباءاتها وعمائمها العربية الزائفة
3: وعليك أنت يا خليل أن تنزع عن هذه الكلمات الأعجميات ما ترتديه من عباءات وعمائم عربية خادعة فتكشفها وتفضحها ثم تفصحها
2: هذا بعض واجبي بل كما ذكرت يا ليث هذا بعض همي فلغتنا العربية الحبيبة ستظل دائما بين عيني وفي قلبي وفكري وعلى لساني وقلمي
3: إذا كانت اللغة العربية هكذا هي شغلك الشاغل فمما تكتسب رزقك وتعول أهلك
2: لو سمعتك زوجتي وولدي عبد الرحمن
4: الكل هنا في البصرة يحسدك على ذكائك وعلمك فليتهم يجيئون هنا إلى بيتك ليروا ما نجنيه من ذكائك وعلمك
2: يا زينب ألا نأكل ونشرب
4: نأكل ونشرب؟
5: نعم نأكل الخبز الحاف وغالبا ما يكون إدامه الملح
2: صمتا يا عبد الرحمن
4: دع ولدنا عبد الرحمن وشأنه وحدثني أنا يا خليل
5: نعم يا أبي أبي أبي أبي دعني وشاني وحدث أمي واسمع كلامها ولا تخالف.
2: حول ولا قوة إلا بالله.
4: سبحانك ربي، لقد نقصت من عقل ولدي وزدت من حبه ورعايته لي وزدت في عقل زوجي لأشقى بوفرة ذكائي.
2: فلنحمد الله على كل حال يا زينب.
4: لا يحمد على مكروه سواه، ولكن ما نحن فيه من ضيق بسببك أنت.
5: لعن يا أبي، ما نحن فيه بسببك أنت.
2: يأتينا رزقنا من غلة بستاننا وهو كاف لنا بحمد الله.
4: كاف لك أنت، لأنك لا يهمك ماذا تأكل ولو كان الخبز وحده. أما نحن فما ذنبنا معك؟ لما لا تترك هذا العلم وتحترف حرفة؟ أما كفاك ما حصلته منه؟ أما كفاك يا خليل؟
2: هكذا حالي مع زوجتي يا ولدي يا ليث.
3: بل هذه هي حال كل عالم لا يكتسب بعلمه.
2: العلم أشرف وأكرم من أن يباع ويشترى.
3: ولكن سوق العلم أخذت تروج في زماننا هذا.
2: أجل أجل يا ليث، فقد أخذ الكثيرون منهم يتزاحمون على قصور الخلفاء والأمراء.
3: والخلفاء والأمراء يتخذونهم من مكملات مظاهر الأبهة والعز والجاه،
2: وكأن بهم قد صاروا أدوات زينة يتزينون بها في مجالسهم.
3: توضع وترفع وتغير وتبدل وقتما يشاء أصحاب هذه المجالس.
2: نعم، ولكن اسمع يا ليث.
3: ماذا أيها العلامة الجليل؟
2: أنا أعتقد أن هؤلاء ليسوا علماء.
3: ليسوا علماء؟
2: أجل، هؤلاء لم يأخذوا من العلماء سوى مظهرهم. هؤلاء أوعية علم مثل الدلو الذي تملأه بالماء.
3: هذا حق يا خليل.
2: العالم مثل الينبوع، مثل العين التي تفيض ولا تغيض. وفرق كبير بين عين الماء والدلو الذي يحمل الماء، فهؤلاء ليسوا إلا دلاء، دلاء علم.
3: وما أكثر دلاء العلم.
2: وما أقل العلماء.

0: الآن وبعد أن أدينا مناسك الحج بحمد الله وقمنا بزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
0: لعلك قد عزمت على الرحيل إلى البصرة.
1: بل سأعرج على بعض أحياء نجد قبل عودتي للبصرة.
0: ها، أتمضي إلى بادية نجد؟
1: نعم يا ليث، فهكذا أفعل كلما غادرت بلدا من الحضر، أعرج على البادية القريبة منها أو التي تكون في طريق عودتي إلى البصرة.
0: هكذا دائما؟
1: أجل، فأنا أحج سنة وأغزو سنة.
0: واشتغالك بالعلم؟
1: وهل تظنني أستغرق العام كله في الحج أو في الغزو؟
0: كلا كلا، ولكن
1: ولكنني لا أضيع لحظة واحدة لا أحصل فيها علما، فما مررت ببلد أو بادية إلا أخذت منها علما. فما أكثر من التقيت بهم من العلماء والشعراء والبدو الفصحاء الخلص الذين لم تخالط لسانهم عجمة.
0: كم أرجو أن أصحبك إلى بادية نجد.
1: على الرحب والسعة يا ليث.
0: ومعي جاريتي فيروز وغلامي سلام، يقومان بخدمتنا حتى نفرغ للعلم والشعر وأزداد تعلما منك يا أستاذنا الخليل.

0: ما أعذب ماء هذا النبع يا سلام.
1: صدقت يا فيروز، فلم أذق ماء بمثل هذه العذوبة.
0: كم هي جميلة هذه البقعة من نجد، السكون، الصفاء، شجر الخزامى ذو الرائحة العطرة، وعرار نجد المشهور بجماله ورائحته.
1: ولكن الويل لنا لو ثارت صحراء نجد.
0: ولكن صحراء نجد تعوض هذه الثورة بالعودة إلى هذا الهدوء والسكون والصفاء، كما تمحون سائمها بالليل لفحات حرها بالنهار.
1: ما هذا يا فيروز؟ لقد وقعت في غرام نجد، وما أراك إلا ستقولين شعرا.
0: ليس بعجيب أن تنطق هذه الصحراء الجميلة ألسنة أهلها بالشعر. أما رأيت سيد الليث لا يكف عن المطارحات الشعرية مع صاحبه الخليل؟
1: صاحبه الخليل؟ بل قولي أستاذة، فما يحلو لسيد الليث إلا أن يخاطبه بقوله أستاذي.
0: الخليل جدير بأن يكون أستاذا لكل من يلتقي به.
1: صدقت يا فيروز.
0: ومما يزيد في قدر الخليل حرصه الدائم على تحصيل العلم والأدب، فها هو يصحب سيد الليث كل ليلة للاستماع للحكماء والرواة والشعراء في هذا الحي الذي نزلنا فيه.
1: لعلهما بعد ذلك يستمعان ويستمتعان بشعرك يا فيروز.
0: لقد حفظت الكثير مما تردد هنا من شعر جميل عذب.
1: ليتك تذكرين بعض هذا الشعر يا فيروز.
0: قال شاعرهم: أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضه بعد القطار، شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار، تقاصر ليلهن فخير ليل وأطيب ما يكون من النهار.
2: من هذه الغريبة التي تستقي من نبعنا وتترنم بأشعارنا؟
3: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الدولة يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات تعيد بناء المرافق العمومية. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. انقطاعات في الكهرباء منتظرة اليوم من 6 صباحا إلى منتصف النهار في عدة مناطق من الجمهورية. تونس تحتضن اليوم المنتدى العالمي التونسي الذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك و70 خبيرا و150 شركة ومؤسسة ناشئة يمثلون مختلف القطاعات. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن برنامجا لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية، ويؤكد سيتم حل جميع الإشكاليات لتتمكن كل الفئات من الزيادة في الأجور. تطبيقا الفصل 54 من الدستور وتفعيلا للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، شغلني حملة وطنية تعلن اليوم لتشغيل ذوي الهمم. بحضور ممثلين عن وزارتي الصناعة والاقتصاد، جلسة استماع استثنائية تعقدها اليوم لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب، وتنظر في 3 مشاريع قوانين حيوية ذات صبغة اقتصادية ومالية وردت في شأنها طلبات استعجال نظر من قبل رئاسة الجمهورية جهة المبادرة. العالم، الولايات المتحدة تنهي موجة قصف على إيران للليلة 10 تواليا. طالت مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي حسب القيادة المركزية للجيش الأمريكي. في المقابل، حارس الثورة الإيراني يؤكد تدميره منظومات دفاع جوي ورادارات أمريكية في البحرين والكويت، والخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا عالميا لرعاياها بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. في الأثناء، وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يلتقي اليوم في إسلام أباد قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وسط أنباء عن مقترح باكستاني قطري يدعو طهران وواشنطن إلى قبول هدة طيلة 10 أيام بهدف احتواء التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
5: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
6: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
7: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان.
8: مرحبا بكل واحد يسمع في الإذاعة الوطنية التونسية داخل وخارج تونس، وخاصة مواطنينا بالخارج اللي روحوا وفيهم اللي سمع برنامجنا ووصلت لنا كلمات حلوة زادت شجعتنا باش نلوجوا أكثر في خزينة ذكريات الإذاعة التونسية ونحاولوا نقدموا الأفضل بالأغاني التونسية. نبدأ حصتنا.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: أغنية لكل مستمع، أشهر برنامج في الإذاعة الوطنية، ربط جسر تواصل بين المستمعين لسنوات، والدول عليه مجموعة من الأصوات اللي حبيناها كما الممثلة والإذاعية منيرة بن عرفة، والراحل مكي كربول، والمذيعة صاحبة الصوت الدافئ نجوى إكرام، وأول صوت قال هنا تونس عبر الميكروفون صوت مليكة بالخامسة، والزميلة العزيزة ريم الآجري، والإعلامية القديرة شفيقة الساحلي. أغنية لكل مستمع كان من إنتاج الصادق الكافي، والد زميلنا وصديقنا سيف الدين الكافي وعبد المجيد الغربي.

0: كانت أمنية من أمنيات حياتي فعلا إن أنا أزور تونس، وقد تحققت هذه الأمنية الأيام دي.
1: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: سيدتي أنستي سادتي، أستسمحكم أن نتوقف لحظة من زمن، وأستسمحكم أن نعود بالذكرى إلى سنة 1968. أستسمحكم أن نحيي ذكرى عبد الحليم حافظ، وأن نعيد ما تحدث به إلينا هذا الفنان الأصيل، وما فاضت به نفسه من مشاعر عند التقاء به في مدينة طبرقة في شهر جويلية سنة 1968.
3: نحن الآن مع عبد الحليم حافظ الذي نرحب به في تونس، ونتمنى أن يكون قد قضى في تونس وقت طيب. أهلا وسهلا أستاذ عبد الحليم.
0: أهلا وسهلا.
3: هذه فرصة سعيدة لنقدمك إلى جمهور تونس الذي يتعشق فنك،
0: ألف شكر،
3: ويحب فنك، ويحرص على تتبع الجديد من أغانيك دائما. ولدينا بعض أسئلة.
0: كتير؟
3: لا بعض. سنوجهها لحضرتك، وأثناء تتخلل هذه الأسئلة بعض الأغاني تنتقيها أنت.
0: حاضر.
3: من مختاراتك لتقدمها إلى حضرة السادة المستمعين. مدام تكلمنا على الأغاني، يأتي السؤال الأول، إيه رأيك في الأغنية العربية؟
0: الأغنية العربية حاليا بتجتاز مرحلة البحث. معنى كلمة البحث إنه بتبحث عن نفسها، عن وجودها، حتى تستطيع أن تتخطى حدود الأمة العربية إلى العالم الخارجي. ما فيش شك إن إحنا عندنا في العالم العربي أنغام جميلة ومليئة موسيقانا بالألحان الحلوة، لكن ما استغلتش علميا لتخرج إلى الناس في العالم الأوروبي في إطار عالمي.
3: لاحظ كثير
0: نعم
3: من عشاق فنك،
0: نعم،
3: وهم كثيرون، لم أقل الأغلبية الساحقة في مختلف الأقطار العربية، لاحظوا التغير المفاجئ في لونك الغنائي.
0: نعم.
3: فمن الأغاني أنا أطلق عليها الأغاني الأليمة الحزينة، فجأة إلى الأغاني الشعبية الراقصة
0: المرحة،
3: زي ما يقولوا اللي تهز الوسط. السر هذا، هل أنت سر في هذا؟ هل الاتجاه هذا اخترته أنت أم فرضه عليك الجمهور؟
0: بمعنى يعني بمعنى
3: يعني أنت اخترت هذا السبيل وحدك، وإلا الجمهور عندما رأيته يحب هذا اللون من الأغاني غنيت أنت من أجل الجمهور؟
0: هو الأغنية إيه؟ يعني إحنا لو سألنا ما هي الأغنية؟
3: نعم.
0: الجواب على هذا السؤال إن الأغنية هي تعبير عن الجمهور واحتياجات الجمهور في نوع معين من السمع.
3: بالطبع.
0: فكل فترة من فترات اللي بيعيشها الفنان، يعيشها الجمهور معاه، بتفرض على هذا الفنان نوع معين من الغنى ومن الأغاني ومن الألحان. في ناس تيجي تقول لك لا، ده فلان ده نزل إلى مستوى الجماهير،
3: الجماهير أيوة،
0: وفلان ده ارتفع بمستوى الجماهير، وكلام هي أنا في رأيي إنها اصطلاحات. ما فيش فنان بينزل إلى مستوى الجماهير، وما فيش فنان بيرفع مستوى الجماهير، خصوصا في الغناء. بمعنى إنه الفنان هو أو الفن هو التعبير عن الحياة وعن الجماهير اللي هي سر وجود هذه الحياة،
3: نعم،
0: واخد بالك؟ فلما بيغني أغاني شعبية فهو بيعبر عن احتياج الجمهور إلى هذا اللون، وإلا ما كانش نجح. نجح لأنه فعلا وجد صدى في نفوس الجماهير إنه دي حاجة بيحبها
3: بالفعل.
0: طب ما احنا جات علينا فترة كان كنا بنغني أغاني كلاسيك، أغاني عاطفية، حضرتك قلت عليها أغاني أليمة، ولو أني بعترض على كلمة أليمة لأنه
3: حزينة
0: ولا حزينة. الأغنية أغنية فيها شجن، شجن بمعنى يعني أنه نوع أرقى بكثير من الحزن. الشجن هو الإحساس كبير يعني، يعني إحساس عميق. هي أغاني فولكلورية لها أصل وأصول موروثة فينا إحنا كجماهير
3: متمشية،
0: فإحنا بناخدها وبنطورها وبنعملها أغاني، فبتعجب الناس لأنها بتجد صدى في نفوسهم وفي وتعبر عن احتياجات هذا الجمهور.
3: أستاذ عبد الحليم، كثير من الناس
0: نعم
3: ينسبون نجاح الأغنية العربية المصرية
0: نعم
3: بالذات إلى السينما، فهل هذا صحيح؟ أو هل ساعدها على النجاح والانتشار؟
0: هو عامل مساعد، يعني مفيش شك إن السينما عامل مساعد، التلفزيون عامل مساعد، الإذاعة عامل مساعد، المسرح عامل مساعد، كل جهاز بتصدر عنه الأغنية هو عامل مساعد في سبيل انه الناس تتعرف على الأغنية. لكن يعني
3: النجاح الحقيقي في الأغنية ذاتها،
0: النجاح الحقيقي في الغنوة ذاتها هو في المؤلف وفي الملحن وفي المؤدي.
3: كنت تتصور تونس
0: غير يعني كان انا كنت بقرأ عن تونس وبقرأ عن شعب تونس، وبحس انا كفنان بيحس انه في تقارب بين فني وبين
3: الجمهور
0: في تونس.
3: نعم.
0: فحبيت ان هذا التقارب يكون مش بس بين فني وبين جمهور تونس، لا بيني انا ايضا
3: يعني
0: وبين
3: مباشر
0: جمهور تونس.
3: طيب استاذ عبد الحليم، زرت بعض اماكن في تونس؟
0: انا زرت تونس العاصمة
3: ايوه
0: والطبرقة اللي احنا فيها دلوقتي
3: وضواحي تونس،
0: وبعض من ضواحي تونس سيدي ابو سعيد. كل مكان في تونس عظيم ونظيف.
3: يمكنش تقارنها بمكان اخر شاهدته في رحلاتك؟
0: انا يعني افضل ان سيدي ابو سعيد تبقى شيء قائم بذاته مش شبه حاجه، لانه احنا يهمنا كعرب انه ما يكونش عندنا حته تشبه حته تانية في العالم، يبقى عندنا حته بتاعتنا لما الناس تيجي تزورها وتزورنا علشان خاطر فيها الحتة دي.
3: أيوة.
0: مش موجودة في أي حتة في العالم
3: بالفعل.
0: لو قلت لك مثلا أنها بتفكرني بكبري أو بتاع،
3: أيوة
0: لا أنا محبش أقولك كده، أنا محبش أقولك كده، لا دي سيدي أبو سعيد وحتفضل سيدي أبو سعيد مش شبه أي حد، ويجب أن تظل هكذا، ويجب أن تأخذ طابعها علشان خاطر السواح يقولها من كل مكان في العالم لأنها سيد أبو سعيد مش لأنها شبه،
3: لأن لها طبعها الخاص بها، لها
0: طبعها الخاص ولها الناس بتوعها ولها تقاليدها.

0: هو مدرسة الحب الغنائية الكبيرة، هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. إذا تفرجت في فيلم الخطايا أكيد توا تحس بمدى معاناة عبد الحليم حافظ، فقد كان دوره يعكس حياته الشخصية، واللي يسمع أغانيه يحس بمدى الألم والشجن اللي عانى منه. عبد الحليم شبانة من مواليد 21 جوان 1929.
1: من يوم ما شفتك وأنا مش جيلي نوم، وقبل كده كمان متهيأ لي إني عمري ما نمت. استنى أكلمك في التليفون. سميح، رحت فين؟
2: تهت في كلامك.
0: عبد الحليم ممثل رومانسي رقيق الإحساس وصادق الأداء. صار عبد الحليم في السينما على درب أبيه الروحي محمد عبد الوهاب، فأنتج أفلام غنائية رائعة أضافت له مجد ومنحته مساحة إضافية في قلوب محبيه، فترك في قلوبهم بصمات من الوسادة الخالية وأيامنا الحلوة ودليلة ومعبودة الجماهير ويوم من عمري. عبد الحليم حافظ اسمه مازال حاضر وبقوة في أذهان الناس كمطرب بالدرجة الأولى وممثل بالدرجة الثانية. شكل في السينما نموذج خاص ومنفرد عبر الأفلام العاطفية اللي ميزت الإنتاج السينمائي المصري بداية من الثلاثينات وبلغت الذروة خلال فترة الخمسينات. وكان عبد الحليم يمتلك القدرة على التأثير من خلال طاقة تعبيرية تركزت بالأساس في صوته، إضافة إلى شكله الخارجي اللي يوحي بالرقة والشاعرية وفي أحيان أخرى بالضعف والوهن. فكان الحبيب المظلوم والشاب الفقير والرجل المريض، مما ولد بينه وبين جمهوره علاقة قائمة على أحاسيس إنسانية في المقام الأول، فيها الكثير من التعاطف والشفقة. وقدم العندليب الأسمر للسينما 16 فيلم، كان أولها لحن الوفاة سنة 1955 أمام شادية وحسين رياض، وآخرها فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969 أمام عماد حمدي وميرفت أمين ونادية لطفي.

مرة عرف العندليب أنه مريض بتلف الكبد، كان عام 1956 وعاش 20 سنة يتنقل بين مصر وبريطانيا للعلاج، إلى درجة أنه البعض اتهموه بأنه يدعي المرض حتى يكسب عطف الجمهور ويقوم بالدعاية لأعماله الفنية. لكن توفي العندليب الأسمر يوم الأربعاء 30 مارس 1977 عن عمر يناهز 47 سنة، وحضر جنازته أكثر من 250 ألف شخص.

0: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: العاشرة احترام الجار. العاشرة احترام النائم، نصيحة في شكل حكمة رفعتها لسنوات الإذاعة الوطنية وحفظناها عن ظهر قلب. وشكون ينسى الصوت الدافئ الرقيق، صوت نجوى إكرام.
2: العاشرة احترام الجار. العاشرة احترام النائم، ومن احترم غيره فقد احترم نفسه. فالرجاء من كافة المستمعين أن يخفتوا في أصوات أجهزتهم ويراعوا راحة غيرهم.

0: نجوى إكرام صوت حالم هادئ يحمل نبرات التفاؤل والحياة الجميلة من الجزائر لتونس باش تلتحق في بداية الخمسينات بالإذاعة بعد ما سمح المنتج والإذاعي محمد حفظي وحدد تجربة صوتية ناجحة والتحقت بقسم التمثيل وشاركت في العديد من الأعمال مع فنانين محترفين كما محمد الهادي وتوفيق العبدلي والزهرة فايزة. أما فيما يخص البرامج الإذاعية اللي قدمتها فنذكر مثلا همسات الليل، إنتاج الشاعر مصطفى خريف، وبرنامج ألف مبروك، والبرنامج الصباحي صباح الخير.
1: سائح في الخيال، برنامج من إعداد حمادي صيد وزبير تركي.
2: اللي تشاركنا في برنامجنا اليوم ما تستحقش للتقديم، هي توا تعرفوها الكلكم وقت اللي تتكلم. عسلامة.
3: الله يسلمك.
2: ألا نجوى بطبيعة الحال عرفتوها من ضحكتها. ألا نجوى توا نرجع للأدب. الأدب يلا أنت ما مغرومة بهمسات الليل توا همسات القايلة. أهمسنا حاجة من اللي تختار باش تكونها أنت.
3: نختار نزار قباني.
2: اي تختار مقطوعة من نزار
3: نختار
2: قباني.
3: له اندفاع. أريدك أعرف أني أريد المحال وأنك فوق ادعاء الخيال وفوق الحيازة فوق النوال وأطيب ما في الطيوب وأجمل ما في الجمال. أريدك أعرف أنك لا شيء غير احتمال وغير افتراض وغير سؤال ينادي سؤال ووعد ببال العناقيد بال الدوال.
4: مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة الإذاعة الوطنية التونسية. سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا.
1: لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
0: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم.
3: نمشيو لصوت الرومانسية الجميلة، الراحل هاني شاكر، مطرب الإحساس الجميل والصوت العذب، أمير الغناء العربي. أول ظهور ليه كان من خلال السينما، وفي عمر صغير جسد شخصية سيد درويش عام 1966، وأول أغنية قدمها كانت عام 1972 بعنوان حلوة يا دنيا، تلحين محمد الموجي. وفي فترة الثمانينات والتسعينات صار واحد من أبرز نجوم الأغنية الرومانسية في مصر، في مصر والعالم العربي. هاني شاكر غادرنا بعد أزمة صحية نهار 3 مايو 2026، أما خلى أجمل الذكريات في تونس، وكان صديق الإعلاميين والصحفيين سواء في الإذاعة أو التلفزة. نخليكم مع مسامع من حوار مع الجمهور عبر برنامج اسألوني. هكا نوصلوا لنهاية حلقة اليوم وساعة من زمان. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية، رحلة الذكريات مع انتصار المنعم.

0: بوليس عربية.
1: أستاذ هاني شاكر.
2: أيوة.
1: أنت فنان مشهود له بالصوت الجميل وبالتمكن والتألق والتحليق في سماع الأغنية العربية، عاصرت أجيال متعددة، فإلى أي جيل تنتمي؟
2: بدايات بالنسبة لي كانت سنة 74، كان في يمكن بيسبقني بحوالي سنتين تقريبا الصوت الفنان عفاف راضي، فهو تقدر تقول حضرتك انه جيل وسط بين جيل العمالقة وجيل الشباب اللي بنسمعهم النهاردة. يعني
1: استاذ هني شاكر،
2: ايوه،
1: تمكنت من تحقيق معادلة صعبة، حيث تمكنت من استقطاب السامعين وشدهم اليك، وفي الآن نفسه حصلت على نوعية اغاني متميزة، ما سر هذا النجاح؟
2: ربنا يخليك. هو انا بقول طبعا ربنا وفقني وانا قدرت امسك العصايه من النص بحيث احافظ على الاصاله الفنيه والتراث الفني اللي انا تربيت عليه من صغري ودرسته في الكليه لما كبرت، وحافظت برضو على طريقه الاداء الحلوه اللي الجمهور اتعود عليها من زمان في تعاملي مع الجيل الجديد من مؤلفين الاغنيه وملحنين الاغنيه. فهي المعادلة دي، المزج بين القديم والجديد، أعتقد هو ده اللي اداني فرصة التواجد بشكل كبير الحمد لله على الساحة الفنية، وإن أنا قدرت إن أنا أستقطب كمان شباب الجمهور اللي حاسس إن أنا النهاردة برضو بغنيه وبغني مشاكله وحاسس بأحاسيسه وما بعدتش عنه أبدا أبدا. بالعكس، يعني أنا بقول إنه أنا كسبت جيل جديد اللي هو جيل الشباب الصغير بتحقيق المعادلة دي الحمد لله.
1: أريد أن أسألك كذلك أستاذ عن العلاقة بين هاني شاكر المطرب الفنان وهاني شاكر الإنسان، لأن هاني شاكر هو ذلك الإنسان المرهف الذي نراه من خلال أغانيه، أم أنه شخص آخر؟
2: هو لا أخفي عليك، هو تقريبا هو نفس الشخص، هو هاني الإنسان، هو هاني الفنان في أحاسيسه المرهفة وفي حبه لكل من حوله، بس هو بيزيد شوية حتة القلق والعصبية اللي طبيعي دي بتيجي نتيجة خوف الفنان المستمر على مكانته عند الجمهور وعلى حب الجمهور له، بيبقى متمني دايما انه الجمهور يكون عند حسن ظنه. فهي يعني شوية هاني شاكر الإنسان شوية بيبقى عصبي حبة، لو بيعمل شريط جديد، لو بيعمل شغل جديد، لو عنده حفلة قبل ما بطلع المسرح ببقى عصبي شوية، لكن الأحاسيس العامة اللي جوايا كإنسان ما بتفرقش خالص عن هاني شاكر الفنان، هما الاثنين واحد.
1: أستاذ هاني شاكر، أريد أن أسألك من يعجبك من المطربين التونسيين؟
2: في كتير أسماء جميلة بتعجبني طبعا، ما ننساش أبدا مطربتنا الكبيرة عليا الله يرحمها، بيعجبني جدا جدا صابر الرباعي والأستاذ لطفي بوشناق ولطيفة وذكرى وأمينة فاخت، في كتير أصوات تونسية حلوة الحقيقة.
1: كيف وجدت الجمهور التونسي وكيف وجدت تونس؟
2: يعني أنا لا أخفي على حضرتك، هقول لك بمنتهى الأمانة والوضوح، يعني سعادتي لا توصف لا توصف بهذه الزيارة. كل مكان رحت فيه تقبلت فيه هذا الاستقبال الحار جدا جدا، واللي حسيت من أول لحظة شفت فيها الجمهور التونسي في كل مكان على أرض تونس بالحب والتقدير والترحاب والإعجاب، شيء سايب في نفسي أثر كبير جدا جدا جدا. وفعلا أنا كنت في اشتياق لأن أنا أتنقل بين مدن تونس الحبيبة، يعني كان في بالي من زمان ان انا اعمل رحلة زي دي، والحمد لله ربنا حققها لي في نهاية القرن العشرين الحمد لله، وتحققت هذه الامنية وتنقلت بين مدن تونس الحبيبة والتقيت بالجمهور الحبيب في اكتر من مكان. وزيارة يعني باختصار مش عايز اطول عليك، هفضل احلم بيها سنين طويلة بجد، لان انا اللي شفته في تونس سايب اثر في نفسي كبير جدا جدا الحمد لله.

0: سأرحب أولا بك أخي نشاغر.
1: أهلا بك يا حبيبتي. أهلا
0: وحددت أهلا وزلت سهلا بين أهلك وأحبابك.
1: ربنا
0: كما سبق وذكرت أنك تعتبر نجما متألقا في فضاء الفن العربي والأغنية العربية عامة.
1: الحمد لله. مرسي أولا.
0: وقد عاصرت جيل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، فهل تحاول أن تخلد فن عبد الحليم وغيره الذي يصطبغ بمسحة رومانتيقية من خلال أعمالك وألحانك الفنية؟
1: هو طبعا أكيد ده شيء غصب عني، لأن أنا تربيت على هذه المدرسة الفنية، فبلاقيني غصب عني من غير ما بقصد اختياري للكلمات وللألحان، أدائي اللي هو بيعتمد على الإحساس أولا وأخيرا بالكلمة وباللحن، هو ده يمكن الأقرب لقلبي، هو ده اللي أنا بعمله بدون ما أقصد، لأن فعلا أنا يمكن أنا تربيت على هذه المدرسة الفنية وحبيت الغنى من صغري من خلال صوت عبد الحليم حافظ وأغانيه، فأكيد ده سايب أثر في نفسي بدون ما أقصد في اختياري لأغانية وفي أدائي كمان.
0: حسب رأيي الخاص يعني أعتبر أن هناك فنان يعني عراقي تقريبا نفس المجال.
1: أيوة.
0: هل عرفته؟
1: أكيد.
0: من هو؟
1: أكيد كاظم الساهر. من الفنانين اللي أنا بحترمهم جدا، وهو فعلا ماشي برضو في نفس النهج اللي أنا ماشي عليه، الاهتمام بالكلمة واللحن والإحساس في الأداء، وأنا متفق معك تماما في اللي بتقوليه.
0: سؤال أخير أخي يعني شكرا.
1: تفضلي.
0: عند صعودك على ركح أي مهرجان، سواء مهرجان قرطاج أو مهرجان سفاقس أو أي مهرجان عربي آخر، هل تعتبر أن تفاعل الجمهور معك هو مقياس نجاح كل فنان، وتعتبر أن التونسي يعني هو كريم في ترحابه بكل ضيف يصعد على ركح، وأن هذا يزيد في نسبة عائدات الفنان الزائدة من سنة إلى أخرى؟
1: هو أنا هقول لك حاجة، هو أنا ما شفتش الحقيقة يعني الجمهور التونسي مع المطربين الآخرين بيعمل إيه، عشان أقدر أكون صريح معاكي وواضح معاكي وأرد.
0: أكيد عندك فكرة يعني.
1: وأرد على على على سؤالك، لكن يعني أكيد أنا ببقى سعيد لما بغني لجمهور زي الجمهور التونسي بيردد بعض أغاني بتاعتي المقاطع معايا بيتفاعل معاها. أنا عايز أقول لك أنا المستفيد الوحيد، لأنه بيزيدني حالة من الطرب والشجن والسلطنة بتخليني أغني أحسن. لكن انا بيني وبينك ما شفتش مع الجماهير مع المطربين التانيين بيعمل ايه، لكن انا اسمع ان الجمهور التونسي عموما جمهور ذواق لكل الوان الغناء، ده اللي بيميزه على فكره الجمهور التونسي، انه بيسمع للشباب المطربين، بيسمع لكبار المطربين، بيسمع موجود يعني عنده الاحساس بالفن بشكل عالي جدا جدا.
0: سؤال اخير، ماذا تريد ان يعني الأمال اللي تطمح إليها تحقيقها في ميدان الفني؟
1: مزيد من التألق والازدهار للأغنية العربية، مش بس الهاني شاكر، لا مزيد من الازدهار للأغنية العربية ووصولها إلى جميع أنحاء العالم بشكل مشرف، بشكل في طابعنا الخاص إحنا الشرقي.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: حياة طيبة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون التونسيين إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تواصل موجة الحر اليوم وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. والشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلم أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء إلى القطع الدوري للكهرباء في الفترة الممتدة بين الساعة 6 صباحا ومنتصف النهار، وذلك على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. وزارة الشؤون الاجتماعية تعد برنامجاً لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعية وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستوجب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية وفق ما كشفته سلطة الإشراف. تونس تحتضن اليوم المنتدى العالمي التونسي للذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك. في أخبار العالم، 5 شهداء بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي على منزل في مدينة غزة. على الجبهة اللبنانية، إسرائيل تعلن بدء مشروع المنطقة الآمنة التجريبية في جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قوات ومراكز الجيش الأمريكي في البحرين والكويت. سماع ذوي انفجارات بمدن إيرانية واستهداف سفن في مضيق هرمز. سياسياً، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن واشنطن منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إن العمل الذي تنيره المعرفة وترافقه المحبة هو الصورة الحية والحقيقية لوجه الحياة الأفضل. ومن لا يعمل لا يسير في موكب الحياة، بل يبقى غريبا عنها عبئا عليها. والعمل هو رمز الخير والبركة، وهو محور الحياة، به تتقدم الشعوب وترقى الأمم، ويعيش الأفراد بأمن واطمئنان وسلام. وهو ضروري، لأن كرامة المرء تصبح مهددة إن هو أخلد إلى الراحة والخمول والكسل، وأدار ظهره للجد والعمل. والإنسان لا تنمو شخصيته ولا يعلو شأنه ولا يتكامل بنيانه إلا بالعمل، فإلى العمل المثمر، إلى الإنتاج والإبداع.

تبارك من أولاك يا شاطئ البحر، مباهج قد جلت عن العد والحصر، مباهج مما أبدع الله جمة لها ما لها من سلوة النفس والفكر، مباهج تستهوي النفوس ولم تزل تكافح ما تبدي لنا قسوة الدهر، نسيم عليل منعش مترفق، وجو بليل مشرق طيب النشر، ورمل تبدى للنواظر عسجدا، وماء كفيروز تكلل بالدر، تسير عليه السفن سير كواكب بمتسع الأجوى على قدر تسري، فطورا يرى مثل المرآة صقيلة، وطورا بها يهتز في الحلل الخضر، وإذا داعبته الريح حينا رأيته يدافعها بالكر دوما وبالفر، ويزبد منه السطح إن ماج موجه كرأس علاه الشيب في زهرة العمر. أيا أيها الشاطئ البديع جماله، بما لاح من بحر تدانى من البر، نلاقيك ما امتدت يد الصيف بالأذى بشوشا رحيب الصدر مبتسم الثغر، تبدد ما يعرو النفوس من الأسى وتدرأ عن أجسامنا لاذع الحر. تبارك من أولاك حسنا ورفعة وأعلاك عن بر بما فيه من بر. بالحسن بن شعبان.

إن علاقة الإنسان ببيته أقوى من علاقة الحيوان بمأواه، ذلك لأن حاجة الحيوان الصغير إلى أبويه قليلة إذا قيست بحاجة الطفل، فصغار الطيور مثلاً بعد أسابيع قليلة تقوى وتطير وتفارق عشها وتستقل بنفسها وتبني لها عشاً خاصاً بها، وتضعف علاقتها بآبائها إن كان ثم علاقة. أما الطفل فلابد له من سنين طويلة حتى يستطيع أن يستقل بنفسه، وإذا استقل فلا تزال العلاقة بينه وبين أسرته قوية متينة. وسبب ذلك أن بناء الإنسان أكثر تركباً وأن مطالب الحياة لديه أكثر تعقداً، فهو محتاج إلى زمن أطول حتى يتسلح للكفاح في هذا العالم ويؤدي واجبه. في هذا البيت يتعلم الطفل أهم دروس الحياة، ولو خرج إلى العالم قبل أن يستكمل تربيته المنزلية لكان متوحشاً، فالبيت في الحقيقة هو أكبر ممدن له. في هذا البيت يتعلم كثيراً من الدروس، فمن حبه لإخوته وأخواته ووالديه يتعلم درس حب الناس وحب الوطن، ومن طاعته لوالديه يتعلم طاعة قوانين البلاد وقوانين الأخلاق. أحمد أمين.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، سعادة الأذن بالأنغام، وسعادة الفتاة بفتى الأحلام، وسعادة الشعوب بالعمل والكد، وسعادة طالب العلم بالنجاح، وسعادة الإنسانية بالرخاء والسلام، وسعادة الأسرة بالمحبة والاحترام والتفاهم والانسجام. كتب الأستاذ علي أمين في جريدة الأخبار تحت عنوان فكرة: إنني أدعو دائما إلى التسامح ولا أتعب من الدعوة إلى الصفح والنسيان، وهذه دعوة إلى القوة والسلام وليست دعوة للضعف والاستسلام، فأنا أتسامح وأنا قوي، وأحقد وأنا ضعيف، وعندما أفتش في دفاتري القديمة وأراجع خصوماتي الشخصية أكتشف أنني كنت صغير العقل، فالعمر لا يتسع لهذه التفاهات، إنه أضيق من أن نضيعه في محاسبة الأصدقاء على الأخطاء الصغيرة التي نقع فيها جميعا، لأننا من البشر ولسنا من الملائكة والأنبياء.

ربي حقق ما نتمنى ودنيتنا تصبح جنة. ربي حقق ما نتمنى ودنيتنا تصبح جنة.

كلمات من ذهب. قال أحمد أمين: كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل، فإنه إذا كثر غلا. وقال لقمان الحكيم: لا كنز أنفع من العلم، ولا شيء أرفع من الأدب، ولا قرين أزين من العقل. وقال أمين الريحاني: الحكمة 10 أجزاء، 9 منها الصمت، والعاشرة قلة الكلام. وقال حكيم: بعض الأصدقاء كالخيال، يتبعنا في النور ويختفي في الظلام. وقال أليكس ماك: الغذاء يتحكم بمصيرك أيها الإنسان. وقال جوت: إن مصير كل أمة يتوقف على شبابها. وقال ميخائيل نعيمة: من شاء الحصول على اللب احتاج إلى كسر القشرة. العلم نور.

قال ابن الوردي: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. قال أحدهم: سمعت الحسن عليه السلام يقول: مكارم الأخلاق عشرة: صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحسن الخلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم، والتذمم على الجار، ومعرفة الحق للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن الحياء. وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم على إيقاع هذه النصيحة على لسان أحد الشعراء: فلا تخبر بسرك، كل سر إذا جاوز الاثنين كان فاشي.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
2: الحمد لله رب العالمين، وبثقة وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وبارك عملكم وجعل الفلاح سبيلكم. التوازن النفسي هو الوسطية في قمة تجلياتها، وهي صفة أصلية في الأمة الإسلامية أهلتها لتكون شهيدة على الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية هي السبب في خيرية الأمة الإسلامية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحين أراد الحق تبارك وتعالى أن يقدم الأنموذج الأمثل للأمة بين الأمم قاطبا، ذكر من أوصافها في سورة الفرقان قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبالغة البعض في العبادة إلى الحد الذي يخرجه عن حد الاعتدال، فقال صلوات ربي وسلامه عليها: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، والمتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشدد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي. كما حظ صلى الله عليه وسلم المسلمين على الرفق في الأمور كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. أيها الأحبة الكرام، ومن مظاهره في حياته العملية صلى الله عليه وسلم أنه كان على أعلى ما يخطر بقلب بشر، فهو العابد والزاهد والمجاهد والزوج، الذي ما كان يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له. فعن عبادته تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه الشيخان. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه شيئا، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. أيها المستمعون الكرام، أما توازنه في أخلاقه فمن أبلغ وأجمع الكلمات التي وصفت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: كان خلقه القرآن. ولقد كانت هذه الأخلاق من السمو والتوازن ما جعل تواضعه لا يغلب حلمه، ولا يغلب حلمه بره وكرمه، ولا يغلب بره وكرمه صبره. وهكذا في كل شمائله صلوات الله وسلامه عليه. فعن تواضعه يروي أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا من أمة ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياها فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها منه. أما توازنه بين الحزم واللين فرغم ما حباه الله به من الحلم والرأفة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يغضب للحق إذا انتهكت حرمات الله، فإذا غضب فلا يقوم لغضبه شيء حتى يهدم الباطل، وفيما عدا ذلك فهو أحلم الناس عن جاهل لا يعرف أدب الخطاب أو مسيء للأدب أو منافق يتظاهر بغير ما يبطن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت نذير قوم أتاهم العذاب، فإذا ذهب عنه ذلك رأيته أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم بشرا. أيها المتابعون الكرام، إن في هدايات الإسلام للإنسان الراحة النفسية التي تنتج عن التوازن النفسي بين مطلوبات البدن ومطلوبات الروح. يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها المتابعون الكرام، إذا رضي العبد عن حياته فسوف يرى القليل كثيرا، ويرى في البلاء تكريما وتطهيرا من الذنوب وليس عقوبة، وأن الله تعالى اختاره من بين خلقه ليجعل منه وسيلة إيضاح لمن هم دونه في صبرهم وتحملهم، وسوف يعتبر ذلك تشريفا له ورفعة لمنزلته عند الله تعالى. فالعبد حين لا يجور على حقوق الآخرين ولا يبالغ ولا يطغى فيأخذ أكثر من حقه، يعيش حياة متوازنة لا طغيان فيها ولا خسران، وإنما هو القسط الذي يحقق له الوسطية التي هي أساس التوازن النفسي. ولقد أقام الله تعالى الوجود عليه، اقرأوا قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. أيها المتابعون الكرام، رزقني الله وإياكم جودة الفهم وسلامة القلب، وفي رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تواصل موجة الحر اليوم، والشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ تعلم أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء إلى القطع الدوري للكهرباء في الفترة الممتدة بين الساعة 6 صباحا ومنتصف النهار، وذلك على فترات متقطعة في عدة مناطق من البلاد. حصيلة الطاقة الأولية إلى موفى ماي 2026 تظهر عجزاً قدره 2 مليون طن فاصل 5 مكافأ نفط، وفقاً لتقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الظرف الطاقية. وزير الفلاحة يوصي بإطلاق تجربة نموذجية للتلقيح ضد السل لدى الأبقار حفاظاً على القطيع الوطني. رسمياً إطلاق مسار طحين الجرد الوطني للتنوع البيولوجي في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل الانتقال الإيكولوجي. وزارة الشؤون الاجتماعية تعد برنامجاً لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعية وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. تحتضن اليوم المنتدى العالمي التونسي للذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك. في العالم 13 شهيداً خلال 24 ساعة في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة. الجيش الإيراني يعلن استهداف منظومات صواريخ أمريكية، ومسؤول في البيت الأبيض يقول إن الضربات الإيرانية لن تمر دون عقاب. تراجع عبور السفن مضيق هرمز مع استئناف أمريكا وإيران الهجمات. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا في صباحة الثلاثاء 21 جويلية 2026، 6/0/1448، 6:17 دقيقة على بركة الله. بدينا وانطلقنا بصوت جلمام ثم على الله توكلنا من خلال غنية محمد الجاموسي مع فريق كامل قام بكري مش يكون معاكم ويونسكم، وإن شاء الله نحسن مرافقتكم هذا الصباح كما كل صباح. اليوم كما البارح معنا فاتن حسني من قدام الكونسوليت، إذا الصوت واصل واضح وخمسة على خمسة راي هي في الإخراج الإذاعي. معنا اليوم سمية زواوي في الإخراج الرقمي، هي اللي توصل لكم صوتنا وصورتنا، وحميد الورغي في تنسيق فقرات لقانا. إذا تعودتوا تطلبونا في استوديو على 71-844-404 هو اللي جاوبكم اليوم. من قدام الميكروفون نبيل عبيد، أمين شبلي كالعادة حتى أن قائمة الأغاني ورانيا بوتوريا في رئاسة التحرير. وانتم شنو أحوالكم؟ طمنونا عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا. نحن سعداء أن نرافقكم في هذا الصباح، صباح يتميز بطقس سخون، وصباح زادة نبدأه بالتفاؤل والأمل والعمل والتوكل على الله والدعوات اللي إن شاء الله تكون مستجابة، دعوة من القلب للقلب من كامل فريق البرنامج، كل واحد يسمع فينا.
1: دعي وتخير،
2: إن شاء الله ربي يعطيك حتى يرضيك ويسر أمرك ويقضي حاجتك ويفرح قلبك دنيا وآخرة. ربي يحقق لك مرادك ويبعد عليك شر خلقه ويوفقك ويسعدك سعادة ما بعدها شقاء يا رب. إن شاء الله ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول ويبعث لك صديق وقت الضيق ويحل البيبان في وجهك بجاه رب العالمين. قول آمين.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل. معكم انتم اغلى مستمعين، ان شاء الله نهاركم زين ومرحبا بكم. اليوم شروق الشمس في بلادنا كان في 5:16 دقيقه وغروبها يكون 7:35 دقيقه. اوقات الصلاه، صلاه الصبح 3:30، صلاه الظهر نص نهار و33 دقيقه، صلاه العصر اليوم 4:16 دقيقه، صلاه المغرب انطلاقا من 7:37 دقيقه، وصلاه العشاء 9:21 دقيقه حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.

أنا كتير وعلي الرياحي وصلنا ل 36 دقيقة. وعلى ذكر الطيور بربي ما تنسيوش تحطوا الماء، حطوا في كل بلاصة للقطاطس الكلاب حشيكم للطيور. طقس سخون برشا اليوم، والبشرة أنه آخر نهار في الموجة هذه متاع الحرارة، لكن بعد مش ترجع تسخن زيادة. اليوم طقسنا مش يكون سخون برشا، اليوم الحرارة المتوقعة بين 40 و44 درجة قرب السواحل، وفي المرتفعات بين 45 و49 درجة ببقية جهات البلاد، مع ظهور الشهيلي خلايا رعدية قد تكون محلية بعد الظهر، فيها بعض الأمطار زادة في المرتفعات الغربية للشمال في الوسط، وتشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. الرياح اليوم تكون ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي البحر يكون هادئ وقليل الاضطراب. هذه فكرة أولى على طقس اليوم.

هذه نجات صغيرة غنتنا. أنا بعشق البحر، اللي في البحر، اللي في الطريق، اللي في الريف، اللي في المدينة، اللي في الجبال، اللي في السواحل، اللي في الشمال ولا الجنوب، في الشرق ولا الغرب. إن شاء الله نهاركم زين. اليوم الثلاثة التيار الكهربائي مش يصير فيه قطع انطلاقا من السادسة صباحا حتى منتصف النهار في عديد المناطق من بلادنا. هذا اللي أعلمت عليه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم على بكري. بدينا 6 متاع الصباح، قائمة كاملة إذا تحبوا تطلعوا على تفاصيلها تلقاوها على صفحتنا، صفحة رسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك. نعطيكم فكرة صغيرة ونبدأ مثلا بجهة تونس الكبرى، في المنازه، المنارات، عين زغوان، حدائق تاج قصر سعيد والكرم. في جهة الشمال الوطن القبلي، عين كميشة، قرب دار شعبان، بني خيار، المعمورة، جرومبيليا، الهوارية، قليبيا، حمام الغزاز، الحمامات، منزل بوزلفة، منزل تميم، سليمان، تكلسة، الزريبة، جبل الوسط، الفحص، بيرمشيرقة، النظور، زغوان المدينة، الصواف. في جهة بنزرت، منزل عبد الرحمن، العالية، الزواوين، عوجة، راس الجبل، غار الملح، وتيك، غزالة، منزل بورقيبة، سجنان، الختمين، جرزونة، ماطر، وتينجا. تنجموا تلقاو القائمة الكل في الجنوب الغربي، مثلا السعيدة، سوق جديد، الحمارة، ولاد أحمد، حوامد، مكارم، قطرانة، الشخار، فوسانة. العديد من المناطق، القائمة طويلة، تلقاوها بكل تفاصيلها في كل جهاتنا على صفحتنا الرسمية، صفحة الإذاعة الوطنية التونسية.

46 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية. نجدوا تحية للناس الكل من شارع الحرية، نصبحوا عليكم ونرافقكم للتسعة متاع الصباح. جديد أنه البارح اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج بالسيدة سارة زعفراني الزنسري رئيسة الحكومة والسيدين سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. تناول رئيس الدولة في الاجتماع هذايا القانون اللي تم ختمه المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الديون اللي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها وما تأخرتش على سداد ما التزمت به. في الإطار هذايا شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل الديون هذايا إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يحبها الشعب التونسي، وانتظاراته لن تخيب. خلص رئيس الجمهورية إلى أن حياة الدول والأوطان لحظات تكون فيها الشعوب في موعد مع التاريخ لتصنع التاريخ كما تريد، ولا مجال في هذه اللحظة للأيادي المرتعشة والفرائس المرتعدة ولا للفكر المستلب.

0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. اللي يسال على الوقت نقول له 6:46 دقيقه توا، ونحن في برنامج يوم سعيد مكملين معاكم للتسعة متاع الصباح. تحتضن بلادنا المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتامينات الاجتماعيه، البارح كانت الانطلاقه، واليوم مش نرجعوا نحكيوا على المؤتمر هذا واهميته. زميلتنا خوله سليتي كانت البارح على عين المكان، وزير الشؤون الاجتماعيه كان عطاها تصريح تحدث فيه اولا على برنامج إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وأيضا قال اللي كل الفئات معنية بالزيادة في الأجور، ثم فما تعقيدات في زيادات المتقاعدين سيتم حلها خلال جويلية. المواضيع هذه مش نرجعولها بعد أخبار السبعة من خلال فقرة الخبير مع الأستاذ حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي. مش نحكيو علاش المتقاعدين كان عندهم بعض الإشكاليات في الزيادات، شنو الإشكاليات هذية. إذا انتم من المتقاعدين وتعرضتوا لأي إشكالية نجموا تكتبونا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية وتطرحوا أسئلتكم، يجاوبنا عليها الخبير. ثم عنا محطة أخرى لأن المؤتمر العربي الثامن هذا مهم جدا، مش ناخذ عليه كل التفاصيل كيفاش كان اليوم الأول، شنو الأهداف من تنظيم وشنو المخرجات. يكون معنا ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية في الساعة الثالثة من برنامجنا. شنو قال سيد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر لميكروفون خولة سليتي؟
1: الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل، مانيش باش ندخل في الديتاي، مي ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الصنف هذا. احنا بصدد استكمال الزيادة، راهو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزلوا عليه، فالزيادة تتعامى مع الناس الكل. مازلت عندنا عملية الرقابة لأنه متفقدين باش يخرجوا باش يثبتوا.
0: نرجع له الموضوع هذا مش ناخذ عليه أكثر تفاصيل. الساعة الثانية فيها زيادة أحوال الطقس ونشرة جوية مفصلة، كما مش نتحدثوا على الوالت الدينار هذا من البريد التونسي، شنو المحفظة الرقمية وكيفاش نستفادوا من خدماتها. اليوم ضيوفنا في الساعة الثالثة يكونوا رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة في كونيكت، مش نحكيه على تخزين الطاقة الكهربائية، إجراءات تحفيزية تنجم تشجعنا نحن المواطنين والمؤسسات على الاستثمار في منظومات الطاقة الشمسية. بشكيكة نستعد وهو كان نستعدينا وبدينا ديجا في التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير مع السخانة هذية، كيفاش نلقاو الحلول مش نتفاداو انقطاع الكهرباء. مش نتحدثوا كما قلنا على المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، كما مش نتحدثوا على المشاركة التونسية في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها. هذه فقراتنا من توا للتسعة، متابعة طيبة للناس الكل. توا نخلي المجال فيروز وكوكتيل فيروز اللي وصلنا نشرة أخبار السبعة.

0: الدكتور حكيم.
1: الماكلة على الشط ولات مشكلة صحية كبيرة ياسر، هاك القشور والقلوب متاع الغلة، هاك الفواضل متاع الماكلة اللوحوها في الرمل تخمر وتجلب الحشرات بأنواعها وتمرض، خاصة الصغار اللي يلعبوا بالرمل. حل هالمشكلة ماهوش في يد السلطة برك، لكن في يد كل مواطن يمشي للشط، والحل سهل وما فيش حتى تعب. علاش مش كل إنسان يلم فواضل ماكلته يحمي نفسه ويحافظ على المحيط اللي عايش فيه؟
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تواصل موجات الحر اليوم وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. تونس تحتضن اليوم المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك. وفي العالم، استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم في قصف إسرائيلي طال جنوب مدينة غزة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. توجه اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. كما تعرض رئيس الجمهورية إلى ديون التي تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي، ومع ذلك أوفت تونس بكل تعهداتها ولم تتأخر عن سداد ما التزمت به. وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على مضاعفة الجهود بهدف تحويل هذه الديون إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية كما يريدها الشعب التونسي. تتواصل اليوم موجة الحرارة التي تجتاح بلادنا، حيث تم تصنيف 20 ولاية في درجة إنذار كبيرة، يكون الطقس فيها حارا جدا مع هبوب رياح الشهيل وفق خريطة اليقظة صادرة أمس عن المعهد الوطني للرصد الجوي، على أن تشهد حالة الطقس انفراجا بداية من يوم غد الأربعاء، عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سليم بن ميلت.
7: وقليل الشحب مع إمكانية ظهور خلايا عادية بالمناطق الغربية الشمال الوسط، تتمثل تدريجيا بعض المناطق الشرقية. ننتظر تسجيل أرقام قياسية تتراوح بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 45 و49 درجة بقية الجهات، ونحن متوقعين إن شاء الله في تونس العاصمة نسجلوا 46 درجة كحرارة قصوى. خريطة اليقظة تشمل عديد الولايات في اللون البرتقالي اللي تكون درجة انذار كبيرة، تتطلب اليقظة التامة خاطر سخونة شوية، وإن شاء الله بداية يوم الأربعاء فما انفراج في حد انفراج في درجة الحرارة، فما انخفاض تدريجي في درجة الحرارة خاصة مناطق الشمال، فما تشمل تدريجيا الوسط والجنوب.
6: وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ أنه قد يتم اللجوء اليوم الثلاثاء إلى القطع الدوري للكهرباء، وأوضحت في إشعارات على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي أن الانقطاعات تهم الفترة المتراوحة بين الساعة 6 صباحا ومنتصف النهار، مضيفة أنها ستكون على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. تدخل محطة تحلية مياه البحر بسوسة قريبا حيز الاستغلال، وفق ما أعلنه أمس المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس الكبرى منير الدريدي. وأرجع الدريدي من جهة أخرى تواتر اضطرابات التزود بمياه الشرب إلى عدة أسباب، من بينها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مشيرا إلى التقلص الكبير الذي تشهده المائدة المائية بعديد الولايات منذ سنوات.
8: 60 ألف كيلومتر من الشبكة على كم طرف الجمهورية يوميا يحدث فيها تقريب 70 كسر، كذلك 500 تسرب، لكن اللي زاد في تفاقم هذا الانقطاع أو تواتر الانقطاعات التيار الكهربائي. كل يوم عندنا ما بين 700 و1000 انقطاع على محطات الضخ أوتوماتيك مورو، ثم انقطاع نتاع ما يرجع على التيار الكهربائي ما يرجعش ما مباشرة، تحب له 5 سوايع أكثر من 54 سنة. عندنا 9494 كيلومتر، ما يمثل 16% تقريبا من طول الشبكة، فما حافر آبار جديدة، ربط شبكات بمناطق أخرى اللي فيها الماء، عندنا غير مضخات برنامج تاع 2026 في حدود 70 مليار. الحل البديل كل محطة ضخ نعملها مولد كهربائي خاص، لكن هذا يتطلب اعتمادات كبيرة برشا. احنا عندنا استراتيجية كبيرة برشا، طبعا عندنا في غدير القلة عندنا الاسبات باش نعملوا محطة كبيرة برشا فوتوفولتايك في بنغردين، وبرشا محطات اخرى في طور الانجاز.
6: استعرض المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب في اجتماعه 36 سير موسم تصدير زيت الزيتون المعلب خلال السداسي الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث سجلت الكميات المصدرة تطورا بنسبة 57% لتبلغ حوالي 41 ألف طن، وسجلت عائدات التصدير تطورا بنسبة 42% لتبلغ قيمتها حوالي 666 مليون دينار. كما شهدت وجهات التصدير نموا حيث بلغ عددها 62 وجهة مع فتح أفاق في أسواق جديدة. وتم خلال هذا الاجتماع بالخصوص تأكيد أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لمزيد تثمين زيت الزيتون المعلب. كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس عن إعداد برنامج لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. وأضاف على هامش افتتاح أشغال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة 2026 والذي انطلقت فعالياته أمس ويتواصل على مدى 3 أيام، أضاف أن استضافة تونس لهذا المؤتمر تزامنت مع إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيتم عرضه قريبا.
9: في تونس احنا تجاوزنا مسألة التقاعد إلى إعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي بشكل أنه تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وأعددنا تصور كامل بحول الله سيتم عرضه قريبا. أهم الملامح وأهم العناصر إعادة تشكيل المنظومة وفق حاجيات المواطن التونسي وليس وفق مقاربات نظرية أو محاسباتية، وكذلك يجب أن يكون الهدف من عملية الإصلاح أنه منظومة الضمان الاجتماعي تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وينتهي الحديث في تونس عن الدخل الأدنى والحد الأدنى من الضمانات.
6: وبخصوص تأخر تمتع المتقاعدين بحقهم في الزيادة في الأجور، قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في تصريح لخول السليتي، قال إن جميع الفئات معنية بهذه الزيادات دون استثناء، وأوضح أنه من المنتظر استكمال حل بعض الإشكاليات الفنية والإدارية بهذا الشأن خلال جويليا الجاري.
9: الناس الكل تشملهم الزيادة بنفس الشكل، مانيش باش ندخل في الديتاي، مي ثم بعض الإشكاليات الفنية في ترتيب المبالغ وفي فرز الصنفاذة. احنا بصدد استكمال الزيادة، رو الزيادة وقت اللي تدخل ما تدخلش مباشرة بجرة قلم ولا بزر ننزل عليه، فالزيادة تتعامل مع الناس كل. ما زلت عنا عملية الرقابة لأنه متفقدين بشي يخرجوا بشي يثبتوا.
6: تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تحتضن تونس اليوم فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا. هذه الدورة ستشهد مشاركة نحو 2300 من الكفاءات التونسية والخبراء وأصحاب المؤسسات الاقتصادية يمثلون مختلف القطاعات، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية المنسق العام للتظاهرة طارق بوعصيد.
10: التظاهرة هذه الهدف منها توفير مجال ربط العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والكفاءات التونسية بتونس. الدورة هذه مش نصف في 2300 مشارك، 150 شركة وشركة ناشئة، وعندنا 70 خبير مش يتكلم في مختلف الحوارات والمنتديات اللي في التظاهرة هذه. يركزوا على محورين، محور أول هو موضوع السيادة الرقمية والبنية التحتية، والمحور الثاني مركز أكثر على علاقة الناس بالذكاء الاصطناعي، خاصة في إطار العمل، تشغيل، التكوين، المهارات اللي يجب أن ندخلوها في التعليم. وبالتوازن فما مساحة عرض للشركات اللي تحب تعرض الخدمات متاعها ولا تلوج على كفاءات باش توفر لها مواطن شغل.
6: وسيشهد المنتدى تقديم الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى دعم مسار تونس في هذا المجال.
10: قررنا أنه نجمع كفاءات تونسية من الداخل والخارج على مدة أطول، وقعدوا يخدموا على مجموعة متاع اقتراحات والنصائح والأفكار اللي هي تجم تعطي توجهات للاستراتيجية تاع الشركات التونسية تجاه الذكاء الاصطناعي. هذا كله لميناه في كتاب أبيض اللي هو مش نقدموه وش يولي مفتوح للعموم، هو نسخة على أول، وبعد أي واحد يجم يأخذ هالنسخة هذه ويحاول يبني عليها.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: أهلا بكم من جديد. أعلن مصدر في مستشفى الشفاء بمدينة غزة سقوط 5 شهداء بينهم 3 أطفال فجر اليوم في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوبي المدينة. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن الغارة الجوية الإسرائيلية على الحي استهدفت ودون سابق إنذار شقة سكنية في تلك المنطقة المزدحمة بالسكان، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين تم انتشالهم، مشيرة إلى أن من بين الشهداء 3 أطفال. وارتفعت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع منذ 24 ساعة إلى 13 شهيدا بينهم نساء وأطفال ومسنون. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد إيران، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات وقعت قرب مدينة سيريك جنوبي إيران وفي مدينة شيراز. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على 3 مراحل ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، وأوضح الحرس الثوري أنه استهدف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في البحرين وفي الكويت. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن واشنطن منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران التي قال إنها ترغب في التفاوض، لكن هناك انقساما متناميا داخل النظام فيها. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقد أكد أن الوسطاء يواصلون مساعيهم لمنع التصعيد، وأن طهران تلقت مقترحات منهم ولن تتطرق لتفاصيلها الآن. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فتن حسني، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تواصل موجة الحر اليوم وتصنيف 20 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. تونس تحتضن اليوم المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك. وفي العالم استشهاد 5 فلسطينيين فجر اليوم في قصف إسرائيلي طال جنوب مدينة غزة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. 7:23 دقيقة على موجتنا الآن في الوقت هذايا، كما كل نهار ثلاثة نمشي لفقرة الخبير، وخبيرنا اليوم هو المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي الأستاذ حافظ العموري.
1: الخبير
0: سي حافظ، صباح النور ويومك سعيد، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير لكم ولكم المستمعين.
0: موضوعنا اليوم ناخذوه من تصريح السيد وزير الشؤون الاجتماعية البارح فيما يتعلق بالجرايات وأصحاب الجرايات والزيادة في الجرايات. في التصريح متاعه اللي سمعناه في الساعة الأولى قال اللي فما إشكاليات وسيتم حلها من توا لنهاية هذا الشهر بإذن الله. معاك أنت، حابين نرجعوا ونفهموا شنو الإشكاليات هذية اللي تعرضوا لها المتقاعدين في تونس اليوم في علاقة بالزيادة في الجرايات؟
2: فعلا هو الإشكالية الأساسية اللي ربما يشير لها هو ثم عدد لا بأس به من الناس اللي جراية التقاعد بتاعهم ضعيفة ضعيفة على خاطر خدموا شوية. هو رغم الواحد ما ياخذ تقاعد في تونس لما يخدم على الأقل 5 سنين، ولكن حتى كان يخدم 5 سنين والأجر متاعه راهو ضعيف، ترى باش يجي جراية أقل من 260 دينار اللي ياخذوها توا منحة الأمان الاجتماعي، هيك اللي نقولوا إعانة العائلات المعوزة.
0: معناها هي مش جراية، هي منحة تتسمى، ولا تتسمى جراية؟
2: لا هو أداء، هو ياخذ جراية التقاعد لأنه عمل 5 سنين، وإنما المبلغ متاع الجراية نفسه يجي أقل من 260 دينار اللي هي منحة الأمان الاجتماعي، منحة العائلات المعوزة. طيب، وخاصة في رأو فما أنظمة كالأنظمة الفلاحية واحد وكل شيء، رأو ساعات تجيه 150-160 دينار. إيش عملت الدولة؟ قالت الجرايات الكل باش نطلعوهم لل 260، ما يجيش واحد عنده تقاعد أقل من منحة الأمان الاجتماعي، طلعوا لل 260. هذوك هما ما عندهمش حق، هما واحد مثلا نقولوا عنده حق السنين بتاعه جابوا له 150 دينار برك، ما نحكيو خاصة على الأنظمة الفلاحية والأنظمة الأخرى، خاطر الأخرين احنا عندنا زوز حدود دنيا. مهما تكون الجراية ضعيفة يلزمها تكون على الأقل نصف سميك، وحتى نصف سميك راه باش نخلطوا واحد الأقل من 260 دينار. وإذا كان يخدم الواحد هذا اللي يخدم ما بين 5 سنين وأقل من 10 سنين، واللي يخدم من 10 سنين الفوق أقل جراية تجيه تكون ثلثي الأجر الأدنى. طيب الناس هذوما، وقلنا خاصة في الأنظمة فما عديد الأنظمة راهو تجيهم حتى 150 دينار، راهو تجيهم 150 دينار، الدولة قالت مش معقول الناس الكل ما يلزمش يكون أقل من منحة الأمان الاجتماعي بتاع العائلات المعوزة 260 دينار، معناها الدولة زادتهم. وقت جات الزيادات هذية من المفروض أنهم باش يتزادوا لهم في الجرايات نتاعهم كما تزادوا للناس الكل، خاطر معدلة على السميك. هما راهو تزادت لهم مثلا اللي ياخذ 150 دينار وعنده زيادة مثلا 10,000 هي تزادت له، أما من المفروض يقول لك أنا وقت ناخذ 260 تولي لي 270 دينار، خاطرك ال 10,000 يلزمها تتزاد لي فوق ال 260. لا، هما كيفاش الحساب؟ الحساب أنه ما هو أنا دولة راني زدتك أنت 150 وأنا أعطيتك 260، راهو هكا 10,000 باش تزيد لك تو في الزيادة الأخرانية كما الناس الكل، هذيك راه مانيش باش نزيدها لك هكا باش ننقصها من هيك الكومبونساسيون اللي أنا دفعتها. الأمر هو معقد شوية. حصيله هو شنو تو الحلول اللي هي في المستقبل؟ الحلول أنه الزيادة مهما يكون، معناه هو راه فما برنامج انه من 260 حتى الامان الاجتماعي باش يطلع ل 280، اذا هذوك حتى نتاع 260 باش يطلعوا ل 280.
0: هي زادت راهو منحه الامان الاجتماعي 280 هي ولا
2: هي
0: زادت بالقرار.
2: نعرف وانما هو القرار هذاك نتاع الزياده راهو قديم، فهمت؟ معناه باش هذيك 280 به ال 280، ولكن هوني فما إشكالية زادة كبيرة، وهوني يشير لها وزير الشؤون الاجتماعية لأنها هذيك قاعدة تضر بالسي ان اس اس. وقت واحد عنده وقت واحد عنده منحة أمان اجتماعي نقوله 280 دينار به هو وعنده وقت عنده 280 راه عنده بطاقة علاج مجانية تماما لكن نقولوا لها الكارتة البيضاء هو وقت يجي يخدم ويكون في مقدوره باش يخدم وقت يمشي يخدم يحب يخدم خدمة ويشرط حتى على اللي يخدمه يقول له ما تقيدنيش في الضمان الاجتماعي خاطر لو كان يصرح به في الضمان الاجتماعي وتوا يدخلوا للباز دو دوني يلقاو هذا تاو عنده ضمان اجتماعي ينحيوا له هيك المنحة متاع الأمان الاجتماعي هو يحب يقعد بالمنحة متاع الأمان الاجتماعي 260 ولا 280 دينار ويخدم في النوار نقوله أو كان عنده هيك المنحة ويدبر راسه في النوار يخدم هيك الخدمات هذاك أوكي وليت له شهرية مع منحة الأمان الاجتماعي
0: أي تو كنا نخمو فيها بالمنطق الحكاية هذية
2: أي.
0: نلقاو لي عنده حق خاطر 260 دينار شوية ما تعيشوش
2: هذا هو
0: هو مضطر أنه يزيد يخدم
2: وهذا هو اللي يلزم توا الحلول
0: شنو تتصور هالحلول
2: وزير الشؤون الاجتماعية أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أول حاجة الحلول إذا كان نخليها منحة الأمان الاجتماعي قد جراية التقاعد راهو الناس بيستاخوا منحة الأمان الاجتماعي وعنده الكارتة ما حصلوش بالكنام وعنده كارتة يداوي بها بليش انت ويدبر راسه باش يخدم في خدمة أخرى أنواع يلزم جرايات أنا ديما نقول جراية التقاعد يلزمها الغالب باش تسافاكوتي يلزمها ما تكونش أقل من ثلثي الأجر الأدنى معناها فوق يلزمها تفوق ال 260 ولا 280 تاع الامان الاجتماعي طالما هي قد قدروا الناس باش تاخذ الامان الاجتماعي يلزمها تفوت الامان الاجتماعي وقتها يولي الناس تمشي للضمان الاجتماعي وتقول لك انا اعطيني جرايه باهي على الاقل ثلثي الاجر الادنى خير من اللي نقعد في ال 260 ولا 280 دينار هذا من الحلول وهو راه ان شاء الله فما حتى بروجي إن شاء الله هما راهو شوف الشؤون الاجتماعية راهي تخدم في خدمة كبيرة تخدم على مجال قانون الشغل هكا الترافاي ا ديستانس هكا العمل عن بعد والمنصات تخدم في برشا ما واحد الضمان الاجتماعي وعندها تصور واحد وكل شيء معناها راهو فما حركية كبيرة ولأنها القوانين في الضمان الاجتماعي والشغل معناها قاعدة تراقب برشا إذا قلنا الحلول هذه يلزم الزيادة في الجراية ويلزم زيادة راهو كونترول متاع السيلنسيس باش الناس الكل تولي تدخل في الضمان الاجتماعي وإحنا مع الناس ثقافة الضمان الاجتماعي راهو هيك الورقة يلزم الناس هذوما هيك الكارتة البيضاء راهو لو كان حد يخدم من العائلة راهي تتنحى علاش ما الواحد يا اخو كنام وتولي عنده ضمان اجتماعي خير بالله نبيل الحبة ديما يسألوا فما ناس اخرين متزادت لهمش الجرايات صحيح فما مش كان شيء هذوما نقول لك شكون متزاد لهمش فما عنا نظام اسمه التونسيين بالخارج هذا التونسيين اللي يخدموا في بلدان مع الناس معهم اتفاقيات مشتركة متاع ضمان اجتماعي راهم يخلصوا على رواحهم وقت يجي في الصيف ولا يخلص على روحه
0: سي حافظ بالله هذه النقطة ماذا بينا نرجعولها ونعطيها وقتها لأنه فما ناس طيب. المقيمين بالخارج توينسا المقيمين بالخارج فما التوينسا اللي مشوا في إطار التعاون الفني دونك هذوما ناس نعطيها وقت والموضوع مش نجمو نفهموا كيفاش تصير الإجراءات وتفاصيل التعامل مع صناديق الاجتماعية في الشأن هذية كيما زاد يقترحوا علينا الحديث على التقاعد الاستثنائي ويقترحوا زاد أن نطرح موضوع بالنسبة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والتقاعد المبكر يعني برشا مواضيع تهم الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي نرجع في كل مرة الموضوع مع شكرنا الجزيل ليك على رحابة صدرك وإن شاء الله نهارك أسعد الأيام الأستاذ حافظ العموري الخبير اليوم المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
3: إشهار.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: أحوال الطقس
0: ديما وين انتم وين احنا، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. 7:34 دقيقة. أحوال الطقس، موجة الحر اللي تتواصل، تصنيف 20 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة. أكثر تفاصيل مع سعيدة بن صالح اللي نقول لها يومك سعيد يا سعيدة.
5: صباح النور نبيلة، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بيك. اليوم طقس سخونة، سخون
5: اليوم، سخون، نحكي على درجة حرارة مرتفعة منذ يوم الثلاثاء الفارط، يعني موجة حر شهدنا بلادنا، كنا سجلنا أرقام مرتفعة وجاوزنا بعض الأرقام القياسية لشهر جويلية. بالنسبة لتونس اليوم يعني بارتفاع في درجة الحرارة، باش نحكيه على 47 درجة متوقع اليوم، وفي المناطق الداخلية تكون أكثر حتى توصل 48 درجة. هذه اليوم ذروت درجة الحرارة، ذروت موجة الحر في تونس الكبرى نجم نقوله اليوم. طقس حار يعني على البلاد كاملة، تتواصل مرتفع الحرارة، تكون بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 46 و 49 درجة ببقية الجهات. وكنا حطينا يعني أسند اللون البرتقالي ل 23 ولاية اليوم في آخر تحيين اللي عملناه 7 اليوم الصباح.
0: تقريبا الجمهورية الكل معني،
5: تقريبا الكل في درجة انذار كبيرة على درجات الحرارة المرتفعة.
0: أنا هي الولاية اللي مش في القائمة،
5: 23 القصرين خليناها على خاطر معناتها الحرارة ماهيش مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرين. لو أن هي حرارة أربعينية لكن أسندنا لها اللون الأصفر اليوم. كما قلت لك حرارة اليوم مرتفعة، أما باش نحكيه غدوة إن شاء الله على إبدأ انخفاض طفيف وتدريجي في درجة الحرارة، على خاطر الريح تتحول للقطاع الشمالي غدوة، تساهم في انخفاض تدريجي درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال نبدأ بهم والسواحل، تكون بين 38 و 43 درجة، وبقية المناطق الداخلية تكون تبقى مرتفعة بين 44 و 49 درجة. غدوة نتوقع تقريبا بين 41 و 42 درجة كحرارة قصوى في تونس، تبدأ تنقص بشوية بشوية حتى تكشف نهاية الأسبوع، وبداية الأسبوع القادم متوقعين أن نرجع للمعادلات العادية لشهر جويلية في تونس، وفي مناطق أخرى تبدأ بشوية بشوية على خاطر موجة حر يعني متواصلة نهار وليل، الدنيا سخونة مش في ليلة ونهار باش ترجع تبرد، يعني باش نبداو نحسوا الانخفاض الطفيف إن شاء الله ربي يفرجها علينا. بداية من غدوة تكون حرارة في انخفاض، يوم الخميس والجمعة زادة كيف كيف تكون حرارة في استقرار، بعض السحب على كامل البلاد والبحر قليل الاضطراب. اليوم عنين ببعض الخلايا الرعدية في المرتفعاتنا الغربية الشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار، الريح اليوم من القطاع الغربي في الشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي في الجنوب، تكون ضعيفة إلى معتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
0: معناها سعيدة النجم نقولوا اللي القبة الحرارية وإلا الكانيكول وفي معناها اليوم
5: تبدأ تنقص بشوية بشوية من هنا لنهايه الاسبوع. اليوم في تونس الكبرى، نحكيه على تونس العاصمه وتونس الكبرى، باش تكون الذروه نتاعها اليوم شبه تنقص، في بقيه المناطق باش تقعد مرتفعه، يعني باش نحكيه على 47 و 48 و 49 درجه في مناطقنا الداخليه، في القروين، في سيدي بوزيد، في الجنوب الغربي كذلك تقعد الحراره مرتفعه، اما تبدا بصفه تدريجيه تنخفض.
0: ربي يرحمنا ان شاء الله يخفف أمين علينا حراره نهار اليوم. ربي يحميكم انتم اللي تسمعوا فينا. شكرا لك سعيده،
5: يعطيك الصحه.
0: يومك اسعد في لامين وبسلامه. 7:37 دقيقه على موجاتنا. هذه غنيه اخرى نسمعوها لكم ومن بعد نرجو نحكيوا على البريد التونسي.

0: المتابعات.
1: صباح الورد لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم مستمعاتنا، نكملوا معكم مش نحكيوا الآن على البريد التونسي وتحديدا خدمة اسمها والت أودينار، فيكم شكون يعرفها سمع بها المحفظة الرقمية للبريد التونسي، وفيكم شكون يتسائل على الخدمات الرقمية هذية في تونس اللي قاعدة تعرف تطور متسارع من أبرز الحلول اللي وفرها البريد التونسي اليوم باش يتمكن المواطن من إجراء عديد العمليات المالية عبر الهاتف. كيفاش هذية نعرفوه من عند كوثر ورقم. مدام كوثر هي مديرة جهوية للبريد التونسي في بن عروس، نقولوا لها يومك سعيد وأهلا وسهلا بيك.
2: يومك سعيد، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بك مدام، صباح النور ليك ولكل العاملين معك ولكل المستمعات والمستمعين لذاع الوطنية.
1: الله يخليك ولكل العاملين في البريد التونسي. مدام كوثر،
2: تحية كبار لكل العاملين بالبريد التونسي.
1: يعيشك. شنو خدمة الوالت أودينار هذية؟ كيفاش نقدموها لمستمعينا للي ما عمرهم لاستعملوها وما سمعوش بها؟ شنو فيها يعني؟
2: البريد التونسي كما تعرف مدام مؤسسة رائدة وسباقة في مجال رقمنة الخدمات المالية وكذلك في مجال تقريب الخدمات من المواطن، وفي هذا الإطار اليوم باش نعرفوا بالمحفظة الإلكترونية اللي هي الوالت أودينار كما سبق وذكرت سيدتي الكريمة، اللي يضعها البريد التونسي على ذمة كل مواطن حامل بطاقة تعريف وطنية، وهي الخدمة تتمثل في حساب افتراضي مجاني متاح في كل مكاتب بريد الجمهورية. يكفي أنه الحريف يستظهر بطاقة تعريف ونسخة بطاقة تعريف ليتحصل على هذا الحساب الافتراضي.
1: معناها مش يكون عندي محفظة رقمية كمواطن، يكفي أني نجيب بطاقة تعريف ونسخة بطاقة تعريف.
2: هذا هو سيدتي الكريمة.
1: واضح. فاش نستخدموها؟
2: نستخدموها باش نبداو ساعة قبل بعد ابنك مدام. كيفاش نحلوها؟ كما قلت لك الأقرب مكتب بريد ونسخة بطاقة تعريف، يجيك نعطيوك رقم الحساب الافتراضي ويجيك رقم سري كود على تليفونك، هنا سي وليت حامل لي ولات أودينار وتنجم تستعملها في عدة مجالات. تنجم تشحنها عند بس يا إما نقلا عن طريق مكاتب البريد وإلا من خلال الموزعات الآلية للبريد التونسي وإلا من خلال التطبيق دي دي سات للبريد التونسي. كما كذلك الحساب هذا يقبل أي تحويل بريدي أو بيت،
1: أي تحويل داخليا يعني على المستوى الوطني ولا حتى
2: على المستوى الوطني؟
1: على المستوى الوطني.
2: على المستوى الوطني.
1: واضح.
2: الخدمات اللي وفرها الحساب هذا تنجم تجبد فلوسك في أي وقت من أي موزع آلي للبريد التونسي، وانت تعرف عندنا ما شاء الله شبكة ممتدة على كامل تراب الجمهورية من الموزعات الآلية، تنجم تخلص مشترياتك على شبكة الانترنت، تربط الوالات هذه بالتطبيق نتاعنا دي دي سات ووقتها يولي عندك تقريبا مكتب بريد في تليفونك، تنجم تخلص معاليم التسجيل المدرسي والجامعي والمبيتات الجامعية، تبعث وتستقبل حوالات، تخلص فواتير الكهرباء والماء ومشغلي الهاتف، تبعث فلوس الحساب آخر، نجم تخلص خدمات إدارية كما البطاقة عدد 3 كما معاليم الفحص الفني للسيارات وعدة خدمات مالية أخرى لاتحالك الوالات والتطبيق دي دي سات.
1: واضح. نجم نستعملوها في الدفع كما قلت انت عن بعد، هل فيها سقف ما نفوتوش المعاملات ما يلزمش تفوت مبلغ معين ولا مفتوحة؟
2: لا مفتوحة.
1: مفتوح.
2: في حدود الرصيد المتوفر في الوالات.
1: واضح. موجودة على كامل تراب الجمهورية في كل مكاتب البريد، نجمو نتمتعوا بها الخدمة دي الوالات أودينار أو الوالد. المحفظة الرقمية
2: الإلكترونية. وأنا من المنبر هذا سيدتي نشجع كل الأولياء وكل الطلبة باش يقبلوا على اقتناء الوالات ويشحنوها ويتموا بها عملية التسجيل المدرسي والجامعي ونتفاداو الاكتظاظ وقت نوصلوا للتواريخ العودة المدرسية، إضافة إلى أنه البريد التونسي في إطار تشجيع المواطنين كل حريف يقتني والات أودينار ويقوم بشحنها ويتم عملية التسجيل المدرسي وإلا الجامعي يدخل مباشرة في قرعة اللي تخوله باش يربح 250 دينار.
1: هي الحكاية ذي في كل مكاتب البريد؟
2: في كل مكاتب البريد.
1: معناها إذا تمشي توا أنت اللي تسمع فينا المكتب البريد القريب ليك وتعمل المحفظة الإلكترونية هذية يدخل اسمك في قرعة وتنجم تربح 250 دينار.
2: فعلا هذا هو مدام.
1: هذا هو.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكل حرفاء ما في مكاتب بريد التونسي.
1: يعطيك صحة مدام كوثر، شكرا ليك، تحية لكم كل العاملين في البريد التونسي وتحديدا الإدارة الجهوية البريد التونسي بابن عروس، بما أنك أنت مشرفة على الإدارة هذية. وقدمنا اليوم الولاد أوديناغ، المزايا متاحة، المحفظة الإلكترونية، كيفاش نحلوها وكيفاش نتمتعوا بالخدمات اللي تقدمها لنا. 7:48 دقيقة على موجتنا. شبيها تخمم رجل مختار، فيش تخمم مش تعمل محفظة إلكترونية تدخل في القرعة ولا تحضر تحضر لكم في الأخبار الرياضية وآخر المستجدات؟ مش خليلها بلاستي إن نرجع معاكم بعد موجز الثمانية، مش نتحدثوا على تخزين الطاقة، الإجراءات التحفيزية لمنظومة الطاقة الشمسية، ومش نتحدثوا زيادة على التأمينات الاجتماعية على التقاعد، كما مش نتحدثوا على المشاركة التونسية في معرض ليبيا الدولي. يبقوا معنا، متابعة طيبة.

0: انسى نفسي وافتكرك احاول كل يوم انسى وانسى نفسي وافتكرك ودنيانا فيها مش وياك الاقي حلوها مر
1: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه
3: محلاها محبه
2: محلاها عشرة
4: فلاش سبور
5: صباح النور مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوها باخر اخبار فريقي العاصمه النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي اللي اكيد الكل ينتظر اخر الاخبار في هذه الصيفه في انتظار طبعا المسابقات الرسميه والتحضيرات والانتدابات اخر اخبار النادي الافريقي كما تعرفوا الكل البارح الاخبار رسمي تأكد من فريق الاتحاد الليبي في ظل نقول ديما غياب المعلومة الحقيقة مش كان من النادي الإفريقي حتى بقية النوادي التونسية أغلب الأحيان نأخذ المعلومة الرسمية ونستقي المعلومة من الأطراف الخارجية ومن الأندية الأخرى فوز البنزرتي رسميا يتعاقد مع الاتحاد طرابلس الليبي عقد باش توصل قيمة راتبه السنوي فيه إلى 1.2 مليون دولار فوز البنزرتي اللي كان جلس مع الهيئة المديرة للنادي الإفريقي مع نهاية الموسم الفارط وحصول النادي الإفريقي على لقب البطولة واتفق الطرفان على مواصلة التجربة بالنسبة للموسم الكروي الجديد وحتى الانتدابات يعني مع بدايتها يعني كانت بالاستشارة مع المدرب فوزي البنزرتي وأكيد طموح النادي الإفريقي من خلال العودة لدوري أبطال إفريقي وأنه يرسم لنفسه من جديد يعود النادي الإفريقي ضمن الكبار وهو كبير من كبار اللعبة على مستوى تونس والقارة الإفريقية لكن فوزي البنزرتي ممكن في ظل الظروف الأخيرة وخروج أكثر من اسم والحديث أيضا ممكن برشا عن خروج حمزة الخضراوي وبلال آيت مالك اللي عندهم أيضا عروض خارجية ثنائي هذايا يبدو أنه فوزي البنزرتي اختار الاتحاد طرابلس الليبي للموسم القادم في انتظار الإعلان عن اسم المدرب الجديد للنادي الإفريقي لأنه الاتصالات بدأت البارح المدرسة التونسية لها الأولوية الأسماء اللي يعني نشاهدوا فيها الحقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي عادل السليمي محمد الكوكي شكري الخطوي ممكن أيضا برشا جماهير من النادي الإفريقي طالبت بعودة عبد الحق بن شيخة اللي عنده تجربة سابقة ناجحة جدا مع النادي الإفريقي في انتظار القرار الرسمي للهيئة المديرة للنادي الإفريقي نذكر وأنه كان من المفروض النادي الإفريقي يرجع اليوم للتمارين بحكم وأنه الجزء الأول من التحضيرات البدنية خاصة كان مع المدرب فوزي البنزرتي والإطار الفني المصاحب ليه ثم فوزي البنزرتي كان منح يومي راحة لكل اللاعبين واستئناف التمارين من المفروض اليوم بالنسبة للاعبي النادي الإفريقي في انتظار الجديد على مستوى الإطار الفني للفريق نذكر وأنه في المقابل الحارس مهيبة شامخ أكد مواصلته التجربة مع النادي الإفريقي وذلك علاش تم صرف النظر عن انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي عبد السلام الحلاوي اللي كان أمضى البارح عقد رسميا مع النادي الرياضي الصفاقسي لمدة موسم واحد نواصل مع أخبار النادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي الصفاقسي اللي أعلن البارح عن بلوغ مليار من مساهمات جماهير النادي الرياضي الصفاقسي في جمع طبعا المال من أجل خلاص ديون الفريق وخروج الفريق من الضائقة المالية وخاصة العقوبات المسلطة طبعا من الفيفا حتى يتمكن النادي الرياضي الصفاقسي من الانتدابات وتجهيز للانتدابات مع بداية الموسم الجديد إلى أخبار الترجي الرياضي التونسي كل جماهير الترجي أكيد سعيدة بالصورة التي شاركها البارح المهاجم والظهير الأيمن لوكاس بيرير والبرازيلي يعني أنه في الطريق إلى تونس من أجل التعاقد مع الترجي لعب من المفروض وأنه وصل اليوم الصباح بكري إلى تونس من أجل الخضوع للاختبار الطبي والإمضاء العقد مع ترجي لمدة 3 مواسم. أيضا آخر الأخبار، عادل بالطيب سيصل ما بين اليوم وغدا إلى تونس من أجل أيضا الاتفاق رسميا وتوقيع العقد لمدة 3 مواسم مع ترجي المهاجم التونسي. أيضا الحديث عن مدافع دولي تونسي، وآخر أجنبي، المحادثات والمفاوضات متقدمة معهما لتعويض توغاي على مستوى خط الدفاع. وفي صفقة توغاي نذكر اللي مشى لأهلي طرابلس الليبي، إبراهيم كايتا رسميا يغادر الترجي في انتظار شكون باش يغادر معاها الترجي في شكل إعارة، قصي معاشة ولا أبو بكر دياكيتي، في انتظار القرار النهائي بالنسبة للهيئة المديرة واللاعبين في الترجي. الخبر اللي جينا من صفحات مولودية الجزائر البارح، كلها تحدثت عن وصول يوسف البليلي إلى الجزائر. شنو الغاية من السفرة هذه وزيارة الجزائر والعودة للجزائر، خاصة وأنه كان انطلق في التدريبات الفردية في قاعة تقوية العضلات بالحديقة ب على أن يلتحق بداية هذا الأسبوع ببقية المجموعة في طرابلس عين دراهم؟ كان من المفروض أيضا وأنه اليوم ولا غدوة يجلس مع الهيئة المديرة للترجي وتجديد عقده مع الترجي، لكن يوسف البليلي تؤكد كل صفحات المولدية حتى بالصورة الحقيقة البارح سفروا إلى الجزائر. البعض تحدث عن مفاوضات وإمكانية جلوس اليوم مع جمال بالعمري المدير الرياضي الجديد لمولودية الجزائر، والآخر تحدث ممكن عن زيارة عائلية عادية والعودة قد تكون لتونس. على كل، الساعات القادمة ستكون حاسمة في معرفة الحقيقة من زيارة يوسف البليلي للجزائر، هل سيواصل التجربة مع الترجي أم سيتحول إلى مولودية الجزائر. في آخر أخبار، اتحاد بن قردين، رئيس النادي يؤكد وأنه تم الاتفاق مع مدرب تونسي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة، والعودة للتدريبات والتحضير للموسم القادم سيكون انطلاقا من يوم الجمعة. إلى الرياضات الفردية، البداية ببطولة كوريا المفتوحة للتايكوندو، والبطلة التونسية شيمة تومي تتوج اليوم الصباح بالميدالية البرونزية لمنافسات أقل من 62 كيلوغرام بعد ما انسحبت من المربع الذهبي متأثرة بالإصابة اللي كانت بدأت بها هذه الدورة. أيضا وفاء المسغوني توجت بالميدالية البرونزية لمنافسات أقل من 62 كيلوغرام رغم المباراة الكبيرة اللي قدمتها في الدورة نصف النهائي أمام بطلة الصين وانغ وي تشيا وهزيمة بجولتين لواحدة. في المقابل عهود بن عون للأسف انسحبت منذ الدورة 32 لمنافسات وزن أقل من 53 كيلوغرام. في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة شوبان، منتخبنا الوطني التونسي 19 سنة حقق البارح انتصاره الثاني بقيادة وسيم الصيد، يوسف العيدلي وأمير الصيد وأمين العموري، ومنتخبنا الوطني التونسي في رصيد زوز انتصارات في صدارة المجموعة الثالثة، وتبقى له مباراة واحدة ضمن منافسات دوري المجموعات باش تكون اليوم أمام المنتخب السنغالي. على مستوى الفتيات أقل من 15 سنة، البارح انتصار في بداية المشوار في هذه البطولة الإفريقية على البنين 3-0، واليوم 7 متاع العشية مباراة كبيرة أمام المنتخب المصري. من كرة الطاولة إلى البطولة الإفريقية للأمم للكرة الطائرة أقل من 18 سنة، اليوم باش يكون الاجتماع الفني الخاص بهذه البطولة الإفريقية اللي باش تدور فعالياتها بالإسكندرية. المنافسات تنطلق يوم الغد. على مستوى الذكور 10 منتخبات أكدت مشاركتها، مصر البلد المستضيف، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، رواندا، كينيا، نيجيريا، بوروندي والكاميرون. وعلى مستوى الإناث 5 منتخبات هي مصر البلد المستضيف، تونس، نيجيريا، الجزائر والكاميرون في هذه البطولة الإفريقية للسيدات أقل من 18 سنة. لنختم بهذا الموعد من فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. فلاش سبور.
6: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
7: هي نبض المجتمع،
6: صوت للثقافة،
7: مساحة للترفيه،
6: صدى للخبر.
7: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
6: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
8: موجز الأنباء. من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يشدد على مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتتراوح القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلم القطع الدوري للكهرباء اليوم في الفترة الممتدة بين الساعة 6 صباحا ومنتصف النهار على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. لجنة المالية بالبرلمان تستمع اليوم لممثلي وزارتي الصناعة والاقتصاد للنظر في مشاريع قوانين استعجالية تخص قطاعي الطاقة والمناجم. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تطلق عملية بيع شقق اجتماعية بإقامة النرجس بالزهروني بأسعار تبدأ من 153 ألف دينار. وزارة الشؤون الاجتماعية تعد برنامجا لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تونس تحتضن اليوم فعالية الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي بحضور أكثر من 2000 مشارك. في أخبار العالم، استشهد 13 فلسطيني خلال 24 ساعة في سلسلة غارات إسرائيلية على غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في زيارة يتصدرها نزع سلاح حزب الله ودعم الجيش اللبناني والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. والحرس الثوري الإيراني يعلن قتله عددا من الجنود الأمريكيين في الأردن. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنان الهيب هوب والمغني والملحن التونسي نور دولي.

الثلاثاء 21 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: كانت هذه نبيها الكراو اللي رجعنا بصوتها في ساعتنا الثالثة. نجد لكم التحية إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. 8-9 دقائق على موجتنا ونبيها الكراو اللي تفتتح اليوم الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. نتمنولها كل النجاح والتوفيق. نرجع توا لضيوفنا والمحاورنا مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء. كل واحد فينا يتسائل أي شنو الحلول؟ شنو النجم نعمله لتفادي هذه الانقطاعات؟ هذا مش يكون موضوع حديثنا مع ضيفنا الأول في الساعة ذي، سي صادق بسباس، رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت. ضيف الماتينال سي صادق، يومك سعيد، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح النور المستمعين الكل على الإذاعة الوطنية.
0: أكيد أنتم في الكونكت في المجمع المهني للطاقات المتجددة حكيتوا على الانقطاعات هذه متاع الكهرباء وتصورتوا حلول للمسألة، شنو نجموا نعملوا؟
1: والله في الحقيقة هي أول حاجة شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا، شكرا على قبول الدعوة
1: على أمواج الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بيك.
1: في الحقيقة هو الموضوع الاستاج هذي هو حاجة متوقعة من مدة. علاش؟ لأنه الانفراستركتور متاع الشبكة الوطنية الكهرباء والغاز فما اوغمونتاسيون في الكونسوماسيون، معناها فما معناها الطلب على الكهرباء قاعد يرتفع من عام لعام. في مع لأنه الانتقال الطاقي زاد نوعا ما مازال متعثر، ومازلنا ما قدمناش في المشاريع متاع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده. فما برشا حاجات اخرى زاد لازمتها تصير الصيانه نتاعها بطريقه دوريه، وهذه فيها كلفه كبيره. وامام شركه كما تعرفوا معناها تصريح لمده شهر التالي انه شركه تعاني من عجز كبير
0: في ديون
1: في ديون كبيره ايفكتيفمون معناها في الوحده داك. بالتالي دي الاستاج هذيا معناها نوعا ما كان متوقع، خاصه مع انه المناخ قاعد يتبدل وقاعدين نشهد في موجات حراره اللي ما كانتش مشهوده قبل. هي موجوده على مستوى العالم الكل، لكن للاسف معناها الاسبوع هذا كان معناها صعيب شويه على على على تونس. الحقيقه شنو اللي نجم يصير باش نجمو نتفاداو الديليستاج الانقطاع هذا وتخفيف الاحمال كما نسميوه؟ هو برشا حاجات تنجم تصير، منها برشا استثمارات في الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، منها معناها دراسات جديدة في علاقة بال بال بال بال بال بالاستهلاك، على خطر الحاجة الكبيرة اللي صارت إنه الاستهلاك في تونس قاعد يتبدل كما في العالم كامل قاعد يتبدل. قبل كنا نجمو نعرفو الاستهلاك وين يتوجه، وقتاش يرتفع، وقتاش نجمو نتخيلوه، على خطر مربوطة بمصانع، مربوطة بماكينات نعرفوها. اليوم بالمكيفات الاستهلاك ينجم يرتفع في لحظات وينخفض في لحظات، مع انه مصادر زاد الطاقه في حد ذاتها ما عادش بريفيزيونيل كما كانت قبل. اليوم كي نحكيو على الطاقه الشمسيه، وانا لهنا نمثل المجمع المهني للطاقات المتجدده بكونكت، اللي هو برينسيبالمون يخدم على الطاقات المتجدده. الطاقات المتجدده فيها زوج مشاكل كبيره. المشكله الكبيره انه ما نعرفوش بيك تاع البرودكسيون وقتاش باش تطلع بطريقه في لاغرونت، وقتاش باش تهبط بطريقه في لاغرونت، هذا يخلق نوع من الاشكاليه. والاشكاليه الثانيه اللي هي مشكله التخزين، وهذا تو نحكيوا عليهم بعد. وبالتالي معناها المعطيات هذه والمعايير هذه كلها هي اللي خلتني احنا يكون عندنا هذا تخفيف الاحمال اللي احنا قاعدين ما يسمى بالديليستاج اللي احنا قاعدين نشوفوا فيه. شنو اللي نجم يصير في الحلول العاجله؟ احنا اقترحنا في البيان نتاعنا الصادر الاسبوع هذا انه اكثر حاجه معناها ملحه اليوم في الـ في الـ في الشبكه انه لازم نخليه التخزين، معناها البطاريات، خاصه بطاريات الليثيوم اللي هي توا تشهد انخفاض كبير في ثمنها معناها بارابور السنوات الفارطه، انه الشبكه الوطنيه للكهرباء والغاز تخلينا نسمحوا انه احنا نربطوا البطاريات هذه على على على, على الشبكه.
0: سي صادق لو تسمح، مش يفهمونا الناس، نحب نمشي معاك نقطه نقطه في اللي كنت تقول فيه. الطاقه الشمسيه اول نقطه، من بين الملاحظات نتاع مستمعينا انه يبدا عندك طاقه شمسيه لكن وقت اللي تقص الضوء ما عادش نجم تتمتع بها. هذه ما فهمتيش الحكايه كيفاه.
1: هو في الحقيقه مش متنجم مش ما عادش تتمتع بها، هو النورم اللي حطتها ستيك تقول لك انا الريزو وقت اللي يبدا يخدم معناها تحب تنجكتي تحب تاخذ ضوء ما عندناش مشكله، اما وقت اللي انا نقص الضوء لازم الطاقه الشمسيه في دارك تقص، على خاطر الطاقه هذيك اسمها ريكورد ريزو مرتبطه بالشبكه. بالتالي هي وقت اللي تحب تعمل الكوبور في الالكتريسيتي في منطقه معينه ولا في حي معين تحب تقص الضوء على الناس الكل.
0: اي
1: بالتالي نوعيه المحاولات اللي قاعدين احنا نركبوا

0: في الدار حتى لين يرجع الريزو مرة أخرى.
1: وهنا مانيش نحكيو على الجروب إلكتروجين، نحكيو على بطاريات،
0: نحكيو على بطاريات
1: بطاريات
0: مرتبطة بالسيستم متاع الطاقات المتجددة اللي موجودة في وسط الدار.
1: فهمتك. نحن وقت اللي حكينا مع ستيغ يقولوا ما نجموش نخزنوا الطاقة، الماء نجمو
0: بالضبط، أما
1: الضوء ما نجموش نخزنه، ننجو ونوزعه.
0: هي هذه فكرة قديمة شوية،
1: أي؟
0: على خاطر هو تخزين الكهرباء معروف اللي هو مع نجمو نخزنه الكهرباء، ما ذا قبل كان كلفة نتاعو عالية برش، معناها بطاريات كنا قبل عندنا لي باتري اجيل ولا لي باتري ليكيد بصفة عامة اللي هما الكلفة نتاعهم معناها كبيرة، تكنولوجي معناها ما كانتش متقدمة برشا، ما توفرناش برشا كاباسيتي متاع تخزين، عكس البطاريات الليثيوم اللي اليوم موجودة واللي هي اللي عملت نقلة نوعية في الموبيليتي الكتريك في السيارات الكهربائية اللي ولات ما عاد تشوفوا فيها في العالم الكل، وعملت نقلة نوعية زادة في الطاقات المتجددة. على خاطر اليوم كي نشوفوا نحكي وإحنا نشوفوا مثلا ألمانيا اللي وصلت أكثر من 60% من الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء متاعها، كيفاش وصلت لها؟ وصلت لها كان بحلول متاع التخزين، انه عملت دي سوليسيون تاع التخزين هذوما، بدات بهم في ريزيدونسييل، تلقت بهم للمصانع واللي احنا نسميهم سيانداي بروجيكتس، وبعديك وليت حتى تخزن على مستوى ايشيل اكبر معناها في وسط الدوله. وهذا هو اللي يخلق هذين، شنو البطاريات شنو اللي يخلقونا؟ يخلقونا نوع نتاع ايكيليبر في وسط الشبكه. اليوم هو شنو السبب نتاع الانقطاع؟ اليوم ما فماش ايكيليبر في وسط الشبكه، فما برودكسيون وفما طلب، يفوت ساعات الـ يفوت الـ الانتاج وساعات مش موزع بنفس الصفه هو الانتاج. البطاريات هي اللي باش تخلق التوازن هذا في الشبكه.
1: البطاريات هذه عندنا في تونس ولا لازم نجيبوها من برا؟ قداش تتكلف علينا؟ ثم شنو الشروط قانونيا باش نجمو نربطوا المنظومات نتاعنا بالتخزين معناها بالبطاريه هذه؟
0: هو شوف، هو البطاريات معناها هذه قاعده تتصنع على برا، وباش نكون صريح معاك معناها قاعده تصنع في الصين، معناها فهمتني، معناها بنسبه اكثر من 95% معناها نسبه الانتاج بتاع البطاريات هذوما في الصين، خاطر السيلول بتاع البطاريه هذه يتصنع كان في الصين، وحتى لو كان فما مصانع اخرى قاعده تنتج في اي بلاصه اخرى في العالم، هما يستورد السيلول من عند لي شينوا ويعملها المونتاج نتاعها في في في بلاده، دونك اكيد باش تكون استيراد. باه،
1: قد ايه تتكلف البطاريه؟
0: باش تكلف تكون هي بتكون بروبورسيونيل بارابور للانستالاسيون اللي راكبه، معناها تقريبا فما حلول البطاريه بيان سور تتكلف ب 2000 دينار، وفما تطلع لي كاباسيتي تطلع حتى اكثر برشا.
1: وهذا يتمكن من الاستعمال المنزلي،
0: تمكن من الاستعمال المنزلي لمده ساعات، معناها نجمو احنا مش لازم، معناها هو الهدف نتاعها هو اول حاجه يخلق ايكيليبر في وسط الشبكه، الهدف الثاني انه هو تكون كاباسيتي نتاع اورجانس، معناها في في في في صوره قصان الضوء فتنا اللي هي تعطي الالكتريسيتي للدار. بيصير فما برشا حاجات اخرى،
1: معناها المعايير اللي فيها تتماشى مع المنظومه نتاعنا.
0: هو بالضبط هذا هو المربط الفرس، احنا شنو مطلبنا من احنا بدات الحكايه هذه وقت اللي سيد مدير عام وكيل التحكم في الطاقه صرح قال انه قريبا باش يكون الريفيرونسيال تاع ستيك باش يتبدل وباش ندخلوا البطاريات هذوما. في الحقيقه هذا هو المطلوب، لازم الستيك تهبط لنا ريفيرونسيال جديد، وهذا هو مطلبنا احنا نسرعوا فيه، على خاطر اليوم معناها ادراج الحلول هذه راهو باش يكمل باش يشارك حتى لو كان بنسبه خفيفه في انه الديليستاج ينقص في تونس، معناها يخلق
1: من بين الحلول اللي اقترحتها ستيك واللي قاعده تخدم عليها ستيك هي العدادات الذكيه. كيفاش العداد الذكي ينجم زيدا يكون حل من الحلول؟
0: شوف، اذا نرجع لك للنقطه نتاع اللي قلت لك انه الاستهلاك ما عادش بريفيزيبل كما كان قبل. اليوم العدادات الذكيه باش تسمح لنا اول حاجه انه احنا نعرفوا طريقه الاستهلاك اللي صايره في المنازل التونسيه وفي المصانع كيفاش قاعده صايره بالضبط، وقتاش تطلع وقتاش تهبط، وبالتالي نجموا ناخذوا الداتا على الوحده هذه باش نجموا احنا نعرفوا الاستثمارات اللي باش تعملها الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز وين باش تمشي بالضبط. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية انه الحلول اللي بعديك تجم تخلقها للتخزين. اليوم التخزين مثلا تجم ستيك تخلق معناها في تعرف اللي عندها لحظات متاع بيك تقول لك يا اخويا اللي باش ينجكتي لي في الريزوم تاعي طاقات متجددة في وقت البيك متاعي انا مثلا باش نعطيه مرة ونص قد اللي مستانس نعطيه في الاوقات العادية، وهذا باش يخلق تخفيف عبء كبير في الاحمال بيسير، هذا باش يخلق برشا حلول اخرى معناها بالوقت مع فيزافي معناها العباد اللي عندها طاقات متجدده وانتجريت الطاقات متجدده في المشاريع نتاعها في المنازل نتاعها.
1: تعرف اللي هم التونسي ديما الفاتوره قداش مش ندفع، شنو

0: التأثير هذا على الفاتورة في المستقبل؟
1: والله يشوف هو تو برومو ما فهميش حاجة واضحة معناها على خاطر احنا تو نحكيو على مسألة التقنية ونجمو نربطوا العملية هذه، لكن في التجارب المقارنة البطاريات هي سيفونسيوني من عند الدول على خاطر الريزو هو أكثر واحد رابح. احنا في تونس رانا نخلصوا في 15% على على على البطارية ونخلصوا في 7% بيئة، بخلاف اللي احنا خلصوا في 30% ديوانة على اللاقطات الشمسية و 19% TVA عليه. الحقيقة أول حاجة نجمو نعملوها قبل ما نحكيه إنه نخفوا الأعباء الديوانية هذه على الماتريال هذه، على خاطر الماتريال هذه هو ماتريال استراتيجي يساهم في الأمن الطاقي متاع تونس وفي السيادة الطاقية متاع تونس. ذاك هذين نخفوا الديوانة هذه خلي على الأقل ترخص بالنسبة للمواطن، هذه في مرحلة أول. في مرحلة ثانية لازمتنا نخمو معناها وإحنا منفتحين على الحكاية هذه مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وكل تحكم في الطاقة، لازمتنا نخمو في صياغ لتمويل المشاريع هذه باش نجمو نشجعوا كما نجحنا في البروسول. معناها تعرف إنه لينما عملت النظام بروسول إليك اللي بهو تقريبا توصلنا تقريبا 700 ألف منزل معناها بال بال بال بالطاقات المتجددة. اليوم هذا لازمتنا نزيدوا ندعموه في الـ في الـ في الـ في, الـ في البطاريات، ونحضروا برنامج وطني للبطاريات باش نجمو نسهلوا العملية هذه للمنازل التونسة باش نجمو دخلوه.
0: اليوم فماشي إجراءات تحفيزية تشجع المواطن تشجع المؤسسة على الاستثمار في منظومة الطاقة الشمسية؟
1: فما أهم حاجة لازمتها تصير في تقديري أنا هو تخفيف العباء الديوانية على الماتريال هذي، خاطر ما فماش مبرر أنه نشوفوا احنا جيراننا كيما مثلا المغرب ولا كيما مصر يخلصوا في 1.5% و 2.5% على الماتريال هذي، نقاو احنا 15 و 30 و 19 و 7 معناها اللي هما هذوما معناها نعتبرهم عبء كبير على المواطن في الاخر، وما يثقدوا كاهل المواطن ثقلوا كاهل الشركه زاد اللي باش تدخل الطاقات المتجدده، اللي احنا في امس الحاجه للطاقات هذه وفي امس الحاجه لدي ريسورس اخرين بخلاف الغاز. وتشوف التقارير اللي قاعد يخرج فيها المرصد الوطني نتاع الطاقه معناها عندنا مشاكل حتى في في في, في الغاز فهمني، ولا اليوم لازم التشجيع على الطاقات المتجدده، اليوم لازم المرور بسرعه قصوى في الانتقال الطاقي باش نجم نشجعوا الناس انها تتركب، نخفوا العباء الديوانية في مرحلة اولى، نخفوا الاجراءات في مرحلة ثانية، وهكاك نجمو معناها نجمو نحكيو وقتها نجمو نجيو المواطن نقول له حط 26 ديجري في المكيف معناها.
0: خلي كلمة الختام عندك سي صادق بسباس رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة في كونكت.
1: كلمة الختام انه معناها ان شاء الله الديليستاج هذا ما يزيدش يطول برشا، اليوم معناها يمثل عبء كبير على الاقتصاد ويمثل عبء كبير على العائلات التونسية، اليوم فما عباد مرضى فما دي بي بي صغار معناها للأسف احنا لجأنا له والدولة لجأت له على خاطر ما فما حتى حل آخر معناها بور لو مومون معناها باش نجمو خاطر معناها باش نبعدوا على السيناريوهات الأخطر معناها اللي هو البلاك أوت
0: باش ما نغرقوش في الظلام معناها
1: باش ما نغرقوش في الظلام بالضبط. دونك ولازم نخفوا الإجراءات على مشاريع انتقال الطاقة
0: أهم حاجة تراوها أنتم اليوم
1: باش نجمو نسرعوا باش نجم نخليوا الناس أنها تجم تركب الطاقات المتجددة.
0: يعطيك الصحة شكرا ليك سي صادق بسباس، تحدثنا اليوم مستمعينا اللي خلطوا علينا الآن على العدادات الذكية ودورها، البطاريات المنزلية كيفاش نجم نستخدموها، ثم الاستثمار في الطاقة الشمسية مش نعملوا توازن بين الانتاج وطلب الكهرباء ومش ما تتكررش حكاية انقطاع الكهرباء اللي هو حل مجبورين عليه، ما فماش حل آخر كما يقول ضيفنا، لازمنا نقص من وقت إلى آخر على مناطق بالتداول بالطبيعة مش ما نغرقوش في الظلام، يعني مش ما تصيرش البلاكاوت. وذي فهموا هنا في ستاي تحية ليهم مع مرة أخرى، تحيتنا للأعوان اللي يخدموا ليلا نهارا 24 ساعة على 24 ساعة. الحلول يلزم نخدموا عليها هي موجودة، يلزمها تشريعات إمكانيات وتحفيزات
1: بالضبط.
0: هذا هو يعطيك ألف صحة شكرا لك 8:05 على موجاتنا، أبقوا معنا مش نرجو نحكيه على المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: إشهار.

0: ضيف الماتينال
1: ونحبك انا وكنت راني انا هكايا وصلنا ل 38 دقيقه برشا محبه نواصل معكم في يوم سعيد حتى للتسعة متاع الصباح. ضيفنا الثاني الان عن طريق الهاتف هو سي توفيق كاترو الكاتب العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. صباح النور سي توفيق، يومك سعيد.
2: نهارك اسعد لي مدام نبيله.
1: اهلا وسهلا بك. بلادنا تستضيف اعمال المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتامينات الاجتماعيه، الانطلاقه كانت البارح في يوم الافتتاح ويتواصل هذا المؤتمر حتى الغدوه 22 جويليا 2026، رحله الاصلاحات نحو الامن التقاعدي. واليوم نحكيو على اعاده النظر في المنظومه الاجتماعيه نتاعنا. انا مش نبدا معك سي توفيق من تصريح للسيد وزير الشؤون الاجتماعيه، هاو شنو قال البارح سي عصام الأحمر نهار انطلاق هذا المؤتمر؟
3: سيادة الرئيس، في عديد المناسبات وخاصة في شهر أبريل 2026 حين أكد سيادة رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي وربطها بالحق في التغطية الصحية، والمنظومة أكد رئيس الجمهورية على مسألة الواجب الوطني يقتضي اليوم إعادة صياغة منظومة التغطية الاجتماعية ككل والتدخلات الاجتماعية، وبالتالي الحلول التوفيقية والترقيعية والحلول اللي تعطي توازنات مالية ظرفية غير ممكنة، ويأكد رئيس الجمهورية أنه يلزم نتجاوزها إلى مرحلة إعادة نظر. مرحلة إعادة نظر تقتضي إعادة تشكيل المشهد في منظومة الضمان الاجتماعي. فالمنظومة كانت تخدم بتوازن أو توازن مختل بين تدخلات تقوم بهم الدولة وهو نظام غير مساهماتي، منظومة أخرى مساهماتية عاجزة عن الاستدامة، خدمات تقدم أحيانا ما تتناسبش مع التطلعات متاع الشعب. اليوم تم إعادة صياغة المنظومة ككل.
1: اليوم الهدف متاعنا أو الأولوية متاعنا أنه ما عادش نمشيو للحلول الترقيعية، اليوم إعادة تشكيل المشهد في منظومة الضمان الاجتماعي. كيفاش هذا مش يكون سي توفيق؟
2: هو الأكيد كان لاحظت أنه اليوم مسألة الضمان الاجتماعي هي مسألة مطروحة بإلحاح حتى على مستوى أعلى سلطة في البلاد على مستوى رئاسة الجمهورية، وبالطبيعة الطرح هذا معناه تفرض وقائع وتفرض إشكاليات تتعلق أساسا أنه المنظومة اليوم يعني تقف أمام تغيرات ديموغرافية متسارعة وتطورات اقتصادية متلاحقة وثورة رقمية أفرزت أنماط من جديدة للعمل وتطور في عدد العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وهي عوامل يعني تفرض مراجعات أدوات الحماية الاجتماعية حتى تظل قادرة على أداء رسالتها في بيئة تختلف جذريا عن تلك التي نشأنا فيها. يعني اليوم مش نوع اللي نحبه نحكيه. اليوم منظومة الضمان الاجتماعي على مستوى البلاد التونسية اللي انطلقت منذ سنوات الستينات فهمني اليوم إلى وصلت إلى مرحلة يجب إعادة النظر فيها، فما حس من شرط
1: ليه نحن نسمو فيك 5 على 5.
2: دونك اليوم المنظومة هذه اللي قلت لك انطلقت منذ الستينات من القرن الماضي، اليوم معناها تستدعي مراجعات لتتلائم مع الواقع المعيشي والضغط اللي يشهد المجتمع التونسي على مستوى توازناته المالية فيما يخص التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي اللي هي تعتمد بالأساس النظام التوزيعي. ما معنى النظام التوزيعي؟ يعني اليوم الناشطين اللي هم قاعدين يخلصوا في المساهمات نتاعهم قاعدة تجمع وتعاد تساق وتوجه لفائدة المنظوري الصندوق تحت ظلة تحت عنوان تأمينات اجتماعية أو التقاعد. اليوم بحكم التطور الديموغرافي وتطور شريحة المتقاعدين أصبح هذا التوازن مختلف، وبالتالي وجب مراجعة المنظومة هذه للمحافظة عليها والمحافظة على ديمومة الخدمات متاعها. هذا من باب الأول. باب ثاني، اليوم منظومة الضمان الاجتماعي هي منظومة تهدف وتقصد بالأساس خدمة المضمون. يعني اليوم الصناديق وإلا المنظومة الاجتماعية واجب عليها أنه تسمع وتصغي إلى طلبات المضمونين وتحاول تلبي بحدود الإمكان نقول أن التطلعات متاعهم بملائمة بين ما هو موجود ومتاح كموارد وبين ما هو معقول ومقبول كمنافع، والمنافع هذه كما قلنا يفرضها الواقع الاقتصادي اللي عايشة في البلاد.
1: شنو عنا متاح كموارد وقديش عنا من مضمون اجتماعي اليوم؟
2: اليوم كان ياخذوا احنا منظومة الضمان الاجتماعي في بعد نتاع سي ان اس اس، اليوم يلقاو عندنا ما يقابل 2.2 مليون مشترك مقابل حوالي مليون منتفع بجراية.
1: نعم.
2: بالطبيعة اليوم هالموازنة هذه حاليا هي موازنة هشة، وهذاك علاش حتى السيد الوزير بارح وقت يتكلم قال لك اليوم الاستدامة نتاع المنظومة هذه يجب نفكروا في صياغ أخرى تمويلية، صياغ أخرى للتصرف وحوكمة المنظومة اللي تتمكن من مواكبة ومواصلة تأمين التحويل هالمنافع هذه.
1: نعم.
2: المضمونين الاجتماعيين هذوما راهو مش بعلاقة بالتقاعد فقط، لكن بعلاقة بالتأمينات الاجتماعية سواء منافع عائلية وإلا منافع صحية، اللي احنا اليوم ما يخفاش عليكم انه قاعدين نعيشوا ضغوطات مالية كبيرة فيما يخص منظومة التأمين الصحي. حاليا قاعدين معناه على مستوى منظومة ضمان اجتماعي ككل نحاولوا على الأقل نلقاو في بعض الحلول، وذلك علاش حتى السيد الوزير بارح قال لك الحلول الترقية ما عادش ممكن، اليوم يجب نلقاو حلول جذرية عميقة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة وتأخذ بعين الاعتبار أنه المنظومة هذه تواصل أداء مهامها بكل أريحية وبدون حتى معناه مشاكل.
1: نعم. نرجع للمؤتمر معاك سي توفيق، البارح كان اليوم الأول نحو 400 مسؤول وخبير ومختص، شنو أبرز ربما المحاور اللي مش يتم طرحها بالنسبة لليوم وغدوة، وشنو انتظاراتنا من المؤتمر العربي هذية وأهمية أنه بلادنا تحتضنه؟
2: هو أهمية أنه بلادنا تحتضنه هو كما تعرف حتى على مستوى العنوان هو النسخة الثامنة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمين الاجتماعي، وتم اختيار تونس معناها لاحتضان المؤتمر هذا باعتبار التجربة التونسية الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي. اليوم لا يخفاش عليكم أنه اليوم على مستوى عدد المصرح بهم المظلة الاجتماعية المنافع المسدات وكل ما هو موجود على مستوى اللوائح وإلا المتطلبات على مستوى منظمة العمل الدولية موجودة في المنافع المزداد من صناديق الضمان الاجتماعي. بالطبيعة التجربة هذه يجب أن تلقح وإلا تقارن بتجارب أخرى. التجارب الأخرى حتكون معناه يعني فيما يخص أربع محاور ولا أربع روافد. أول حاجة على مستوى توسيع التغطية والتجارب المقارنة فيما يخص توسيع التغطية، فيما يخص تأمين التمويل المستدام لأنظمة الضمان الاجتماعي كما حكينا بكري، فيما يخص الرقمنة الذكية معناه اليوم ما يخفيش عليكم أن الذكاء الاصطناعي تخلى بقوة في بعض المنظومات الضمان الاجتماعي لما لا اليوم على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي العربية وخاصة على مستوى تونس ما ندخلوش الذكاء الاصطناعي لمزيد حوكمة وترشيد نفقات وترشيد التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي.
1: خلينا في تونس ونحن نحكيو عن الرقمنة معناها وين وصلنا في الرقمنة في تطوير خدمات الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني؟
2: الرقمنة احنا كما قلنا الرقمنة راهو ماهوش تقول انت
1: ماهوش اختيار
2: لا بقدر ما هو رجع واجب
1: مجبورين
2: لانه اليوم لتقديم خدمات ذات جودة عالية تستجيب لمتطلعات المضمون كحريف، خاطر اليوم اللي يلزم ندخلوا المنطق متاع الحريف انه شنو هو اللي طالب هو يعني اليوم منظومة الضمان الاجتماعي على مستوى رقمنة الخدمات فيما يخص الحصول على المنافع، فيما يخص التقدم بمطالب، فيما يخص دفع الاشتراكات. اليوم كان ناخذوا منظومة الضمان الاجتماعي على مستوى CNSS عندنا منظومة متكاملة لدفع الاشتراكات وللتصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد، معناها تخدم بكل مكوناتها سواء عن طريق الاقتطاع البنكي أو البريدي أو الخلاص عن طريق التحويلات البنكية أو الخلاص عن طريق الهاتف الجوال أو المحافظ الإلكترونية. هذا الكل موجود وداخل في إطار تيسير عملية تواصل المضمون وإلا المؤجرين مع منظومة الضمان الاجتماعي. اليوم البوابة نتاع الصندوق كذلك هي محل مراجعة لتمكن بعد ما يتم تطويرها أنه توفر باقة خدمات توصل للمضمون كامل التساؤلات نتاعه من الحياة المهنية، كشف الأجور، متابعة الملف سواء ملف جراية، ملف منافع اجتماعية. يعني اليوم الخدمات عن بعد هي تسهل وتمكن وتيسر أول حاجة للمضمون الاطلاع عن قرب وبصفة أنية على الوضعية نتاعو، هذا من ناحية، ولكن حتى على مستوى الصندوق يتيسر له التصرف الأمثل على مستوى الوضعية نتاعو.
1: نعم.
2: هذا على مستوى السي إن إس إس. كان نحكيو السي إن إس إس كيف منظومة الحسابات الفردية، بالنسبة لنا احنا نقول ثورة رقمية صارت على مستوى التصريح بالأجور ودفع المساهمات بالنسبة للمؤجرين، واليوم الصندوق الوطني للتقاعد الاجتماعية على مستوى نقولوا أن الليكيداسيون تاع الجرايات يتم في ظروف طيبة وسلسة إلى أقصى تقدير. كان ناخذوا منظومة الكنان اليوم معناها زاد كيف الكنان هذه اللي هي المنصة الخاصة بمتابعة الخدمات الصحية، تمكن المضمون من المتابعة الآنية والحينية لكل المطالب المتعلقة بالخدمات الصحية اللي طالبها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
1: مدامك معنا سي توفيق كاترو، أنت الكاتب العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق اليوم كيفاش تقيموا الوضعية المالية متاعه، وشنو الإشكاليات اللي تعرض لها، شنو الأسباب اللي خلت الصندوق اليوم يحكي على معاجز في السيولة أو كثرة للديون؟
2: كما قلنا راهو اليوم الوضعية نتاع الصندوق ليس بمعزل عن تعيشه الصناديق ككل. اليوم معناه هو التحولات الديموغرافية اللي حكينا عليها بكري و المشاكل اللي متعلقة بالتصريح بالأجور.
1: قديش عنده ديون مثلا الصندوق اليوم باش نفهمه؟
2: والله المسألة مش بالمبلغ بقدر ما المسألة متعلقة بالوعي، بمدى وعي المؤجرين أنه اليوم معناه دفع المساهمات نتاعهم راهو ماهوش خيار قدر ما هو واجب وحق بالنسبة للمضمونين نتاعو لحمايتهم من ناحية، وحماية حقوقهم وحقوق أبنائهم وعائلاتهم في ناحية أخرى وقت يتقدموا معناه بعد يكملوا النشاط المهني نتاعهم للحصول على التقاعد نتاعهم.
1: شنو الحلول المقترحة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي اليوم؟ مراجعة نسب الاشتراكات مثلا، مراجعة سن التقاعد، آلية التمويل نتاع الصندوق؟
2: أنت كان لاحظت البارح وأنت أول ما بديت بكلمة السيد الوزير وقت قال اليوم الحلول الترقيعية، معناه اليوم ما عادش ممكن اليوم معناه الإصلاح ما ينجم يكون كان شي إطار أنه بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة. شو معناتها؟ معناه تكون أكثر شمول ومرونة واستدامة وتربط بين المضامين الاجتماعي، الحماية الاجتماعية والتأمين الجماعي والإدماج الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ضمن سياسة عمومية موحدة. معناه والأساس في هذا كل أنه الإنسان وإلا المضمون يكون هو المحور للتنمية وغاية لها. بعبارة أخرى اليوم اللي نحكيه عليه قطر نحكيه جانب من منظومة الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية تشمل الضمان الاجتماعي لكن تشمل كذلك التدخلات اللي تقوم بها الدولة لفئات الفئات الأشهى، وهذا هو اللي حاولنا نقوله أنه اليوم الدولة تلعب الدور نتاعها يكون متكامل بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين اللي هم عندهم منظومة مساهماتية، يعني ناس تدفع الاشتراكات، هذو عندهم مجموعة من المزايا والاستحقاقات تتخول هذا من المنظومة. الناس اللي ما عندهمش واللي ما عندهمش إمكانيات الدولة ما هيش خليتهم على الهامش، بل بالعكس خذيتهم ضمن نسموهم احنا الفيدي السوسيال، معناه هو حماية اجتماعية، وتمكنهم زادة من حدود الدنيا من الأجر اللائق وإلا من العمل لا يخلي تمكنهم من الحفاظ على الكرامة نتاعهم والمحافظة على الحقوق على الأقل الصحية في مستوى معين يكون معناه لائق به.
1: سي توفيق كاترو الكاتب العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نشكروك، نخلي ديما كلمة الختام عندك. هل هناك رسالة تحب توجهها اليوم للمنخرطين للمتقاعدين اللي ربما يتسائلوا على مستقبل منظومة الضمان الاجتماعي أو عندهم زادة تساؤلات على المنحة اللي قلت عليها أنت توا وإلا على المساهمات الاجتماعية ولا غيره؟ الكلمة ليك نحو مستمعينا من منظوركم من المضمونين.
2: ولو احنا حابين نتوجه بي على الاقل رساله طمأنينة شو تقول؟ لانه رغم كل ما معنى المشاكل اللي تعيشها المنظومه، احنا حاليا معناها مش كصناديق لكن صناديق ووزاره وحكومه وكما قال السيد الوزير معناها راس هرم السلطه السيد رئيس الجمهوريه، فهمني معناها على تواصل تام بإيجاد حلول. اليوم الموضوع متاع توازنات وإلا منظومة الضمان الاجتماعي هي من صلب أولوية الاهتمامات متاع الحكومة، والأكيد أنه القادم حيكون أفضل. لحد اللحظة لم يتخلف أحد الصناديق عن خلاص مستحقات المضمونين ولم يتأخر فيها، وهذا هو اللي نحاول على الأقل نحافظ عليه، وإن شاء الله نقولوا تونس بخير.
1: إن شاء الله تونس بخير. نحن مش نرجع أكيد للموضوع بعد ليتم اختتام المؤتمر العربي الثامن للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، رحلة الإصلاحات نحو الأمن التقاعدي، مش نفهم مخرجات هذا المؤتمر وأبرز الإصلاحات اللي مش تصير في بلادنا على منظومة الضمان الاجتماعي في السنوات القادمة، مع الشكر الجزيل لسي توفيق كاترو الكاتب العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

0: نحن وياكم زنا مكملين وضيف آخر بحثنا نحكي وبرنامج دعم التنمية المستدامة فيش في الفلاحة والصيد البحري وتنمية الأحياء المائية في تونس. بحثنا سي محمد عبد الرحمن هو مكلف بمشروع أدابت اللي هو المشروع متاع الدعم. نقول لك مرحبا أهلا وسهلا يومك سعيد سي محمد.
1: زين صباح خير مرحبا بك عايشك شكرا
0: على كيفاش نقدموا المشروع هذا لمستمعينا برنامج دعم التنمية المستدامة في الفلاحة والصيد البحري وتنمية الأحياء المائية في تونس.
1: كما سمعت أنت البرنامج أدابت هو بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإنجاز وتنفيذ الوكالة الوطنية الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تحت إشراف بتبيع وزارة الفلاحة. البرنامج ككل فيه ميزانية تقدر ب 70 مليون أورو. اليوم باش نحكيو على المكونة متاع الاستثمارات أدابت إنفست اللي الميزانية متاعها في قيمة 25 مليون أورو موجهة لدعم الاستثمارات الخاصة في قطاعات فلاحة وصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
0: شكون ينجم يستفيد من البرنامج هذا؟
1: جميع المتداخلين في قطاع الفلاحة وصيد البحري وتربية الأحياء المائية، يعني كي نحكي وكا نقولوا جميع المتداخلين في سلسلة القيمة من المزودين المزدي الخدمات للي يقوموا بالإنتاج والتحويل، يعني جميع المتداخلين في القطاع هذايا.
0: فما شروط معينة؟ بالطبيعة عمر
1: بالطبيعة. العمر لا عمره ما كان شرط العمر كيف مرأة ولا راجل، بالعكس نحن نشجعوا الشباب ونشجعوا النساء على الاستثمار في القطاعات هذه وعدنا يعني امتيازات ليهم. بالنسبة للشباب اللي عمرهم قبل 40 سنة ولا نساء وإلا منظمات المهنية في الفلاحة وصيد البحري كما شركات التعاونية ومجامع الأحياء دونك هذوما يتمتعوا بمنحة توصل 20% من قيمة القرض. الآخرين ياخذوا 14% منحة هيبة.
0: منحة معناها ما يرجحش.
1: ما ترجحش. المنحة هذه فيش تدخل في دعم التمويل الذاتي. اليوم نعرفوا أن المستثمرين عندهم إشكالية كبيرة في توفير التمويلات الذاتية عند الحصول على القروض، يعني يقدم ملف في البنك توافق لكن بعد البنك ما تنجم تسيب له القرض متاعه إلا ما يوفر هو التمويل الذاتي. وهذا لهنا يجي أدابت يحل المشكلة هذه باش يخلي المستثمرين ينفذوا المشاريع متاعهم على أرض الواقع.
0: معناها ما عادش اللي يحب يستثمر في الفلاحة ولا في صيد البحري ولا في تنمية الأحياء المائية ما عادش مجبور أنه يكون عنده لوتو فينانسمون مع التمويل الذاتي. نجم يعمل عليكم أنتوما مش توفروا له التمويل هذا في شكل منح.
1: منحة يعطيك الصحة.
0: كيفاش يعمل مش يتمتع بالمنحة هذه؟
1: طريقة تقديم الطلبات هي رقمية، يعني عندنا منصة رقمية دي ماتخياليزي من غير ما نتعبوا العباد. يدخل على المنصة.
0: شو اسمها المنصة؟
1: platform-adapt.org دونك يدخل عليها ولا يدخل على سيت البرنامج سيت البرنامج يعني في موقع البرنامج اللي هو adapt-tunisie.org يلقى الرابط اللي يوجهه للمنصة. يدخل المنصة يعمل حساب كما الحسابات اللي ينشؤهم على منصة التواصل الاجتماعي ايميل ماتباس ويبدأ في إنشاء مشروع متاعه. يعني 5 مراحل ما تتجاوزش الحكاية نصف ساعة. يقوم بإيداع يعني الوثائق يعني يسكانيهم ويهبطهم. المطلوب هو نسخة بطاقة تعريف إذا كانوا شخص معنوي بتبع نطلبوا عليه لأنه سجل المؤسسات يكون ملتزم بالواجبات الجبائية والاجتماعية
0: أمور واضحة يعني قانونية الكل واضحة
1: أمور قانونية. وأهم حاجة في هذا كل يكون عنده دراسة مشروع تبين كيفاش هو باش يحافظ على البيئة. علاش؟ خاطر نحنا برنامج أدابت موجه للتحول الإيكولوجي باش يشجع الناس باش ينجوا بطريقة مسؤولة وتحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.
0: بيه صب هو الملف متاعه عن بعد على المنصة هذية قديش تاخذوا وقت مش تجاوبوه؟
1: في العادة هو دراسة الملف تقعد من جمعة حتى الشهر. هذا باش مربوط بنوعية الملف يعني كاليتي متاع الدوسي. إذا كان المستثمر يصب وثائقه كاملة وفيها المعطيات الكل نحن في أسرع وقت نجم نقوم بتقييم الديمومة بتاعه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وما يستحقش يعني أنت باش يكمل معناها ملحقات ونطلبوا وكل المراسلات وكذا. هذه كلها تاخذ برشا وقت باش نكمل الملف نتاعو. إذا كان ملف كامل يعني في أسبوع 10 أيام ياخذ الرد من عدنا.
0: باهي قديش نجمو نموله من مشروع وعلى قديش من عام يدوم البرنامج هذا ولا سنيك هاو؟
1: لا هو بدأ من 2020 البرنامج أدبت ككل ينتهي في 2028
0: على مراحل.
1: يعطيك صحة. نحن كل عام دينا في 2023 عملنا طلب العروض الأول، كان طلب نموذجي باش نجربوا المنظومة وطريقة العمل نختبروها ونشوفوها هل هي فعالة ولا لا. بعد قمنا بمرحلة متاع تقييم كابيتاليزاسيون وأطلقنا طلب العروض الثاني، وتو حاليا نحن في طلب العروض الثالث اللي يمتد حتى يكشف نوفمبر 2026، وبتبيع فما طلبات عروض أخرى قادمة بتجي بإذن الله.
0: من اللي بديته لليوم قدم المشروع تم تمويله؟
1: تجاوزنا 250 مشروع اللي هما سي عندهم قروض وخذوا المنحة، وتقرب 90 مشروع يعني اعطيناهم موافقة مبدئية في انتظار كونهم يوقعوا العقود مع البنوك ولا مؤسسات الإيجار المالي. وبتبيع طلب العروض هذا عدنا حاليا وصلنا أكثر من 200 طلب، تم دراسة أكثر من الشطر متاحهم تقريبا، ومازال متواصل حتى كشن نوفمبر إن شاء الله.
0: نعود نذكروا بالمنصة لو تسمح سي محمد للناس المعنية اللي تحب تصب، اللي تحب تاخذ المنحة، اللي تحب تبعث مشاريع في الفلاحة، في الصيد البحري وفي تنمية الأحياء المائية في تونس.
1: الموقع الويب هو adaptmatatunisie.org، تلقاو بلاتفورم أدابت في وسط الموقع، تتواجهكم تقوموا بإنشاء حساب وتصبوا معناها الوثائق متاعكم والدراسة متاعكم وتقدموا يعني الميزانية كاملة لبزوان دانفستيسمون والتمويلات متاعكم وتصب تعمل سومات توصلنا نحن الطلب، ويكون هكا معناها بقدرة ربي الخطوة الأولى في الحصول على منحة أدبت
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك سي محمد عبد الرحمن مكلف بمشروع أدبت، المشروع ذا الموجه للتنمية المستدامة في مجال الفلاحة. قولي فاتن من غادي كهو كهو، قول بسلامة، قول بسلامة ليكم الكل انتوما اللي تبعتونا. كان عنا استضافة أخرى عن طريق الهاتف سي محمد بن سالم، كان يسمع فيه تاو، كان اعتذر لك سي محمد نأجلوها الغدوة. شكرا لك على رحابة صدرك، وشكرا لكم انتوما اللي تبعتونا. تحية للفريق الكل اللي كانوا معايا منذ السادسة. فاتن يعطيك صحة. شكرا سمية، تحية الحميد، نهاركم زين في لمان وبسلامة.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فنان الهيب هوب والمغني والملحن التونسي نور دولا.

0: الثلاثاء 21 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة محافظة مضاعفة الجهود لتحويل ديون تونس إلى استثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتتراوح القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لجميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين. الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاغ تعلم القطع الدوري للكهرباء اليوم في الفترة الممتدة ما بين الساعة 6 صباحا ومنتصف النهار على فترات متقطعة وعلى مستوى عدة مناطق من البلاد. تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، تونس تحتضن اليوم المنتدى العالمي التونسي للذكاء الاصطناعي. اليوم أيضاً صدور دليل طاقة استيعاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000. وفي العالم، الجيش الإيراني يعلن استهداف مقر عسكري أمريكي في البحرين. والجيش اللبناني يدخل إلى بلدة زوتر الغربية بقضاء النبطية جنوب لبنان، وفرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع المدينة من المتفجرات ومخلفات قوات الاحتلال. ختاماً، منظمة أطباء بلا حدود تطالب بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الصحيين الفلسطينيين الذين يحتجزهم الكيان الصهيوني تعسفياً في قطاع غزة. ختام الموجز مع تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. 23 جويلية الموعد باش يكون 100% بلوز مع بيج دادي ويلسون. L'artiste américain Bichihizne fait un voyage musical Ma'asoutou l'kouy barcha Ouslubou l'basit ou sadak رحلة موسيقية باش ترجع بينا إلى جذور البلوز والسول والفولك الأمريكي. 23 جويلية في مسرح الحمامات مع بيج دادي ويلسون باش تعيشوا سهرية فيها برشا إحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
4: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
5: أنا واحد من الناس تو بار إكزامبل نخدم فريلانس ويساعدني أنه الباي باي يدخل لتونس وتولي تراسابيليتي مع الدولة التونسية خير من اللي نقعد نخدم في ليفوا إيليغال وما نعرفش على روحي الريسك نتاع فلوسي اسكو سيكوريزي في السيت هذاك وإلا في الأورجانيزاسيون هذيك وإلا لي. دونك يساعدني كي يدخل الباي باي لتونس ويبدا أموري كلها منظمة مع الدولة التونسية. كيما مثلا أنا مثلا نخلص بالريتلير، ما يساعدنيش نخلص بالويسترن يونيون ولا الماني جرام على خاطر ديجا تاخذ مني كوميسيون هذيك ديجا ترانش اللي مدوهم لي معناها مدوهم لي صغار. دونك يساعدني انه باي بال يدخل لتونس على خاطر اسهل لي في لي ترانزاكسيون تاع وقدم البنك سنترال وقدم لجنه التحرير الماليه. دونك يبدا كل شيء منظم قدامهم وعلى عيني برمي اللي انا قاعد نخدم من شيرات اخرين ايليغال ومن تيل وتو زيد دخلت الكريبتو اللي هي العمله الرقميه. دونك لانتراسابيليتي باش تولي اكثر للدوله التونسيه.
4: وصل صوتك
6: في بالك اللي 90% من التوانسه ما عارف في بالهمش اللي باجا ولايه ساحليه رصيد كبير ياسر في السواحل نتاع باجا ونتاع برقه وعند راه من اشب لي في نتصور انا في كلاسمون مونديال تاع مناظر طبيعيه وطبيعه فيرج معناها ما فماش في العالم واكسيسيبل بالكياس قريبه للكياس حصومك دراهم وشمال لانه سيرتو هالاماكن الطبيعيه هذه اغلبها نائيه ومحيطها محيط يعني فقير لعدم توازن التنميه لعقول اذا كان نخلق افكار تاع كرياسيون دريشيس تجروا الناس في الدوره الاقتصاديه ونقضيوا على المشاكل رافض للتنميه والاستثمار ويحل عدد مشاكل امنيه من بين هالهجره هذه يعني كذا كان توفر له موطن شغل رطرش اللي يبيع المشموم يعمل 30 و40 و50 دينار اللي يبيع المشموم فما بالك باللي يحل ريستوران واللي يطيب الخبز العربي واللي يعمل ميزون دوت واللي يعمل قهوه في الطبيعه وزون دو كومبين وتورني على الحصان يا اخي تو مثلا شعام باريكزوم اللي كنت توجد فيه مثلا شكل من اشكال السياح الايكولوجيه وتولي فما نوادي للتربصات الرياضيه لانه عنده دي كاركترستيك نتاع هواء خاص فما عيون ساخنه هاو قاموا الارهاب بالطريقه هذه ننتجروا الناس في وسط الحياه الاقتصاديه ونحلوا برشا مشاكل دونك توجه للسلطات التونسيه وللوزارات المعنيه في ظل توجهات الدوله الجديده نتاع الادماج الاقتصادي والاجتماعي المتعلق خاصه بالمناطق الريفيه راهي وزاره الارياف موجوده في سويسرا وموجوده في السويد وموجوده في عدد دول في العالم اللي هي تثمين رصيد القرى
4: وصل صوتك
7: فرق شاسع ما بين المهندسين المهندسين وعماد الاطباء هما في تونس نورمالمون لازم يكونوا في العالم الكل ايجو كان مش عماد المهندسين اكبر معناها على خاطر كان ما جاتش عماد المهندسين ما فماش بنيه تحتيه تونسيه دون طلب من الدوله التونسيه تتلفت لعماد المهندسين تشوف شنو اللي ليها شنو اللي عليها على خاطر اول حاجه تقريبا معناها 60% من المهندسين التونسي قاعدين يخرجوا لبرا يقولوا نحنا 90% ما همش قاعدين يخلصوا في الكوتيزاسيون تاعهم على عماده الور كو عماده الاطباء كلها منفعة على الأطباء وتأطير وحتى الكوتيزاسيون تراها قدامك ترى الفلوس اللي انت دفعتك وكي مثلا صارت حاجة الطبيب مثلا تدخل عماد الأطباء في عماد المهندسين إذا صارت حاجة المهندس عماد المهندسين اللي عنده حتى علاقة بيها
4: وصل صوتك للإذاعة الوطنية إعداد ضياء الدين الكريفي نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
1: إذاعة الجمهورية التونسية
8: القضية الواقع الصعب
9: الستريس روق أعصابك
10: بدل الساعة بساعة
9: وخليك معنا

0: صباح التوانسة
1: مع ريم برشعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسط ترعمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: Hoş geldin.
1: من بر البر
2: من بر البر
1: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
2: جيب معاك الكادوات
1: حلمة وبرشا حكايات
2: توانسة وعلينا الكلام
1: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
2: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
1: من 10 النصف النهار مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
2: موجة بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%
3: تونسية 100%

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انتي زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
0: للناس الكل.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: الماكلة على الشط ولات مشكلة صحية كبيرة ياسر، هاك القشور والقلوب متاع الغلة، هاك الفواضل متاع الماكلة اللوحوها في الرمل تخمر وتجلب الحشرات بأنواعها وتمرض، خاصة الصغار اللي يلعبوا بالرمل. حل هالمشكلة ماهوش في يد السلطة برك، لكن في يد كل مواطن يمشي للشط، والحل سهل وما فيش حتى تعب. علاش مش كل إنسان يلم فواضل ماكلته، يحمي نفسه ويحافظ على المحيط اللي عايش فيه؟
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المهندسة المختصة في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي نادية مديوني تؤكد تواصل موجات الحر اليوم الثلاثاء على أن تسجل درجة الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية غدا وبعد غد، وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب، وسيبدأ الانفراج تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية الجاري، ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل مع وصول رياح شمالية ستلطف الجو. تمكن أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات بمساعدة من أهالي المنطقة من السيطرة على الحريق الذي نشب فجر اليوم بمنطقة سيدي محمد من معتمدية عين دراهم دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. ورئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت الصدق بسباس يؤكد ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد أبرز بسباس أن نظام التخزين يمكن المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خاصة خلال فترة الذروة. المركز الوطني للسينما والصورة يعلن اختيار الفيلم التونسي هلع للمخرج كمال العريضي ضمن المسابقة الرسمية للأسبوع الدولي للنقد الموازية للدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي لسنة 26 و2000، والذي سينتظم خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 12 من سبتمبر المقبل. وفي العالم، ووفق موقع أكسيوس ونقلا عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة، قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار مدة 10 أيام. الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في زيارة يتصدرها نزع سلاح حزب الله ودعم الجيش اللبناني والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. ختاما، مسؤول فلسطيني في قطاع غزة يعلن وجود نقص حاد في مخزون بنك الدم بسبب تزايد أعداد الجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي المتصاعد. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: صباح التوانسة مع مون المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح النور، صباحكم ورد وفل وياسمين. مستمعين الكل تابعوا فينا كل عادة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. هذا موعد جديد من صباح التوانسة من العشرة حتى نص نهار. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما وصلكم صوتنا. هذه حس نهار 23 جويلية 2026. كل عادة ساعتنا الأولى باش تلقاو فيها فقرة مفاتح الدنيا. لليوم نحكي وشوية كيفاش نوصلوا للهدوء النفسي. أكيد فما مجموعة من الخطوات العملية اللي نتبعوهم باش نحققوا هالهدوء هذية بعد الضغوطات اللي قاعدين نعيشوا فيها في كل لباس. اليوم نتلهيو شوية بالبشرة متاعنا، نعرفوا سيف وشعة الشمس قوية برشا. باش كنا بحذينا بعد شوية دكتورة أسماء سيود مختصة في الأمراض الجلدية، ونحكي على الوقاية من أشعة الشمس للمحافظة على البشرة متاعنا. كل عادة ساعتنا الأولى زاد فيها الكوجينا وبنا ومنفع. اليوم والشيف فارس بريني باش يقدم لنا دبارة جديدة تو نكتشفوها معاه. ساعتنا الثانية تكون مع فقرة خاصة بالتوجيه في التكوين المهني، وبالنسبة للناس اللي اختار التكوين المهني باش نشوفوا شنو جديد سنة وشنو الاختصاصات اللي موجودة وكيفاش نجموا تلتحقوا بالاختصاصات هذية. فقرة كليك ليك اليوم باش نحكي وكيفاش يستجيب رائد الأعمال لاحتياجات السوق. باش تكون ضيفتنا سيدة ندى زيدي، ونختموا اللقاء نتاعنا مع هكا أحلى. اليوم عنا ربيب عويدي ضيفتنا مختصة في صناعة الشموع المعطرة. برشا ديكور اليوم، برشا جو مع الشموع، دونك باش تعطينا لمسة جديدة في عالم الديكور. خليكم معنا انتوما أو قعدوا معنا تابعونا. تنجموا تشوفونا على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية، لكل الفيديوهات نتاعنا تنجموا تعاودوا تشوفوهم غادي. تنجموا تفاعلوا معنا زادة على تخليوا لي كومونتير نتاعكم، وإلا تتواصلوا معنا على تليفون 71 800 44 404. فريق كامل معكم في صبحية اليوم. أيمن تنفوري معنا في الهندسة الصوتية، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، سمية زواوي ترافقنا في الديجيتال، وتسمعوا في صوت موني من قدام الميكروفون. وتحية كبيرة عواطف الشابي اللي معنا في إعداد البرنامج. بالموزيكا نبدأ لقاء متاعنا، ورجعين مع بعض شوية معول الفقرات.

0: مفاتح الدنيا.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:11 دقيقة. أولى الفقرات نتاعنا مفتح الدنيا اليوم مع الكوتش أروى اللحامي. صباح النور أروى. مرحبا.
2: صباح الخير منيش أحوالك وصباح الخير للسيدة المستمعين الكل. إن شاء الله يكونوا بخير يا ربي.
1: إن شاء الله. مرحبا بك بحذينا اليوم. يعطيك صحة على اختيار الموضوع خاطر يهم كل تونسية هاليوم. نعرفوا بين الخدمة وبين المسؤولية متاع الدار وشارع وزحمة وبرشة ضغوطات قاعدين يعيشوا فيها يومين، مستحقين راحة البال، مستحقين الهدوء نفسي.
2: صحيح.
1: دونك اليوم باش تعطينا أهم الخطوات العملية. بسطنا شوية الأمور.
2: بسطنا
1: شوية الأمور
2: لك السيدة المستمعين. يطبقوا، هو سحر في التطبيق. أكهو
1: كيفاش نجموا نوصلوا لراحة البال هذه رغم الضغوطات الكل اللي هي ما توفيش. دونك احنا لازم يبدا من احنا يظهرلي نصالحوا، نكونوا متصالحين مع رواحنا.
2: صحيتك مامي.
1: باش نحققوا هالهدوء هذا.
2: صحيتك.
1: كوتش نقولوا هدوء.
2: اي كي نقولوا هدوء نقولوا اكل المخ اللي يبدا يخدم ويخدم ويخدم. ما فماش، فما صحيح ضغوطات حياة، فما مسؤوليات، فما كل شيء. وانت موني وانا متعرضين نخدم ومتعرضين للتوتر ومتعرضين، لكن الهدوء هي حالة نفسية تختارها انت حتى تعيش متوازن في حياتك، حتى تستحفظ على صحتك الجسدية، حتى تستحفظ على صحتك الروحية، حتى تولي تعرف تخمم. راهو من كثر ما الانسان ما هوش هادئ ويجري وفي طاقة الركض ما عادش حتى يعرف يخمم، ما عادش تجيه الالهامات، ما عادش. الهدوء مهم جدا ان نعرف كيف نكتسب الهدوء. احنا فطريا الله سبحانه خلقنا هادئين، لكن مع اللي نشوفه في هذا الكل ولينا في نسخه اخرى بعيده على اك الروح. شنو تحب الروح بطبيعتها؟ تويقه للهدوء. تفكر انت يا منى كي نقول لك لحظات صغرك تتفكر تلقاك تتفكر وتير
1: تتفكرهم تبدا فرحان ومحلو.
2: صحيح.
1: تتفرهد
2: نوستالجي ترجع تتفكر يمكن جدك كيفاش كانت تحكي لكم في الحكايات، كيفاش الريتم نتاع الحياه، نسق الحياه كان ماشي بشويه. راهو باش تقول لي يا اروى احنا اليوم في واقعنا ما ينطبقش. انا نعرف التحديات نتاع الواقع، لكن بالخطوات هذوما بقدره ربي نوصلوا لحاله احنا نكونوا مرتاحين وهذا اللي نحبوا. سؤالنا والتحدي متاعنا، هل يمكن صنع الهدوء مع متغيرات الحياة؟ أول حاجة باش نقولوها إنك اليوم باش تعمل عادات يومية، هذا اللي يسمعوا فينا يكون واعي. قرار هو راهو إنك ترجع للسلام الداخلي، قرار من غير مبررات، ما نجمتش خاطر كذا وكذا. أول خطوة الهدوء لا يهدى، أنت تاخذه. باهي، ما ننتظروش الحياة إنها تعطينا الهدوء، وإلا الظروف تتغير، ولا اللي مقابلني توكي يتحسن هو معاملته معايا تو أنا نهدى، وإلا توكي نشد خدمة ونحط بالي على صيبته نهدى. لا، الهدوء بظروفك الحالية، بظروفك الحالية تسعى إنك تهدى. باهي، فما ناس يربطوا سعادتهم بحاجات مادية، حتها كما قلنا خدمة أو شخص أو هو. هل الإنسان هذية اللي يربط سعادته بحاجة خارجية هل ممكن يهدى؟ مستحيل. لك علاش احنا اليوم مش ندخلهم في حالة الهدوء. النقطة الثانية، دونك كما قلنا ابني الهدوء بالظرف اللي انت فيه وما تستناش. اليوم التحدي انك تبدأ تبني الهدوء بما بين أيديك بظروفك انت اللي هي نعرفها متعبة، تبدأ بها. ثاني حاجة تعرف على ذاتك، والنقطة هذه ما تتخيلوش قديش مهمة منى. علاش؟ شفت انت قلت كلمة التصالح مع الذات، سن يكون متصالح مع ذاته، عارف شنو يحب وعارف شنو ما يحبش. احنا مشكلتنا مانيش عارفين ذواتنا، نحسوا بتوتر وقلق. بيه انت شنو مقلقك؟ يا اما الاجابة والله اللي هني عارف نحس في روحي متقلق، اما والله مانيش
1: مش عارف السبب
2: شنو. تلمون برشا اسباب تعدت وتراكم نتاع قلق لين ولا ما عادش لو ايدنتيفي اني القلق نتاعو. عندي مخاوف. ايش نوع المخاوف؟ اليوم اللي يسمعوا فيا ياخذوا ورقه وقلم ويكتبوا الكتابه فيها سحر. شنو الحاجات اللي انا مقلقتني؟ تشوفوا انسيابيه القلم قداش باش يبدا يكتب من حاجه انت من الداخل مقلقتك. باه، خدمتي ما تعجبنيش، خايف ما على صغاري لا يمرضوا، خايف على مستقبلهم، دي زادوليسون وبديهم مقلقين برشا، مخاوف باش تبدا تخرج. انت كي تشوفها قدام عينيك مكتوبه المخاوف هذيا، باش تولي تعرف تتعامل معها، تقول هيك كيفاش نتعامل مع كل مخاوف خرج لي، لانه هذاك يعيق

0: باش نخرج على هدوئي كي نمشي مع شخص معين باش نتقلق نولي ما عادش نخرج
1: نتجنب
0: سهلة نتجنب مثلا نعرف اللي العلاقة هذه تؤذيني نعرف عندي 10 سنين العلاقة هذه تؤذي فيا شنو الخطوات اللي انت خديتهم حتى تقومك العلاقة وإلا تو سامبلومون توفى العلاقة أما هي تعطينا نصلحه الإصلاح ديما به حتى في ديننا هي تنصلحه شنو الخطوات اللي نعملها حتى تتقوم العلاقة وانا نرجع نسترجع هدوئي باه ما نقعدش نمني روحي معناتها من غير حتى حاجة نعملها الخوف من المواجهة واني نصلح الأمور يخليك متقلق دونك اليوم واجه مخاوفك واجه الحاجات اللي مقلقتك رسم الحدود ورسم الحدود قديش مهم انك تعرف تقول لي بجونتيس تكون جونتي نجيك يا موني والله ماذا بيا راني امراني الله غالب ما نجمش نعمل هالحكايه دي محلاها سهله ما نصعبوهاش والاخر باش يبدا يتقبلها معناتها الحكايه بشوي بشويه اخفاقنا في رسم الحدود يخلينا ديما متقلقين وما نوصلوش للهدوء ما نعرفوش نقولوا لا شوفوا في كل مره روحك تقول فيها لا وما تقولش فيها يعني تقول أوكي وهي تحب تقول ليه رك هنا خرجت على هدوءك هذه تذكروها واكتبوها الهدوء يجي من التناغم بين أقوالك وأفعالك واللي تحبه روحك يجيش أنا اليوم نعمل حاجة ما تحبهاش روحي ومن بعد نطلب الهدوء وش بيني متقلقة ليه لازمك تكون في تناغم أقوالك وأفعالك معاه أنت شنو تحب من الداخل ما تجبرش روحك وهي نقطة مهمة أنا قلتها من بعد أنه عيش كما تحب أنت تعيش مش كما يحبوك الناس تعيش ما تكونش قاسي مع نفسك كي تغلط ما تجاملش على حساب راحتك كون طيب مع نفسك هذو ما برشا حاجات اللي لازمك أنت تعملهم باهي المخاوف ان نحطوا مسافه بيننا وبين الحاجه اللي تؤذينا لا لازمك اليوم تتعلم كما قلنا تقول لا وتتعلم تبعد على اي علاقه تستنزفك النقطه الرابعه اللي هي لا تقاوم لا تقاوم الهدوء ما يحبش المقاومه يعني انت اذا انت اليوم قاعد رافض الواقع اللي انت فيه صعيب باش تكون هادئ صعيب سلم لله رب العالمين سبحانه راهو معطي حطك في الاختبار هذا اوكي انا بقدراتي المتواضعه شنو نجم نعمل باش نخرج منها الحكايه لكن لا اقاوم معناتها فما ناس راهي مازلت تحاسب في روحها على اخطاء ماضي فما ناس مازلت تقاوم فهمت قديش مازلنا باش نعرف نلتزم بالوقت منى
1: قديم خطوه اخرى هما برشا خطوات
0: هما برشا ما مسالش نحاولوا اللي احنا
1: ملخص
0: ان شاء الله تقبل الأزمات وتعرف كيفاش تحلها وتكف
1: تقبل
0: عن المقاومة
1: صحيح. كيف ما هي.
0: صحيح تقبل أيضا الفشل فشل لازم نقبلوه جربت خذيت بالأسباب اجتهدت سعيت ما مشيتش الأمور مشيت عكس هذيك يمكن ربي مقدر لك الخير في هذيك ما نقعدش نغني أنا من داخل عليش هذيك ما جيتش ربي ما حبها لك شتوى عندها توقيت معين به تقبل أيضا أنك أنت إنسان ماكش مثالي الكمال لله كونه احنا نركض وراء المثاليه يتعبنا ويرهقنا يخرجنا على هدوءنا تقبل ان الحياه مش ديما تعطيك اللي انت تحب عليه راهو ربي اللي يعطيك في الوقت المناسب كما قلنا تقبل النقائص شو معناتها نقبل النقائص ولدي معوج في الحكايه دي يعمل كذا نقبل تنشوف مختصين مثلا في
1: يعاونوني
0: تنشوف حل الحكايه دي اما نتقبل به تعلم اعتني بذاتك هذه هي الخطوة الخامسة انه وقت اللي انت تعتني بذاتك وفما جانبين في العناية بالذات العناية الروحية والعناية الجسدية لانه العناية بالذات هي المفتاح نحو الهدوء بالنسبة للعناية الجسدية لازم تعطي راحة للجسد انت تعب تعب تعب ديما تعب وديما تجري وتقولي ماني شهادة سيتوتافي نغمال باش كون ماك شهادة فشنو نعمله تنفس عميق تنفس تنفس عميق يعطي إشارة للغدة النخامية إنه الأمور الكل تمام إنك أنت في وضع استرخاء فالكورتيزول متاعك ينخفض انخفض الكورتيزول مبروك عليك صحتك انخفض الكورتيزول باش تكون هكا فرحان
1: زيت راحة البال
0: تبسم مهما كانت الأمور شفت التبسيمة هذيك تعطي إشارة للمخ اللي أنت أيضا بخير تمارين التمدد نعبروا عليهم بستريتشينج ما تتصوروش قديش يرخيوا العضلات وينحيوا التشنج جربوهم اكتبوا ستريتشينج في اليوتيوب وابدوا اعملوا تمارين
1: سهلين معنى
0: سهلين التمدد تبدا تتمدد مع التنفس تمرين خارق للعاده تخفيف استخدام الهاتف وحكينا فيه قديما مره النوم الكافي توا العنايه الروحيه
1: كيفاش
0: تكون يقولك انا متقلق ففروا الى الله يا جماعه تفروا الى الله عند ربي الراحة عند ربي الهدوء عند ربي

0: تستمد قوة غير قوتك. ربي يعطيك قوة من قوته سبحانه. فاليوم احنا نلقاو رواحنا حاطين ليستة متاع اهداف نحبوا نحققها من اول نهار باش نعمل كذا وكذا، ما تلقاش فيها وقت للخلوة مع الله، ما تلقاش فيها وقت للاشياء اللي نعرفوها انها تشحننا الخلوة مع الله. تدعي ربي ما يصيرش حتى تجلي في في في المحيط المادي نتاعك، وتجي تحس براحة، وهذيك بداية الخيرات اللي باش تجيك. فاليوم ناخذ وقتنا مع رب العالمين سبحانه. قديش من لقاء عملته انت اللي تسمع فيها توا اليوم، اليوم بعد المداخله هذه اعمل لقاء بينك وبين ربي، كيكون كلمتي يا ربي هالتعب هذا يهز عليا، والله تحس روحك ترتاح والله. حاجه اخرى قلنا كون الطمانينه راهي مربوطه بثقتنا بربي، وانه هو يدبر لنا امورنا مهما احنا نشوفه نشوف في ثنيه هذه الباهيه. لا، ربي يحب لك ثنيه هذه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لما تسلم لله حقيقه انت ترتاح،
1: تعيش مرتاح.
0: اخر كلمه باش نقولها
1: روحي وقت اخر كلمه
0: وسؤال باش نساله لهم ويجاوبوا رواحهم وحدهم، روحك اين من هذايا الكل اللي انت عايشه فيه؟ وين من الليسته؟ روحك اول الليسته، وسط الليسته، او اخر الليسته؟ هارت اللي تعرف الاجابه وتبدا تحط روحك في اول الليسته وتسعى لهذا، وقتها تكتسب الهدوء باذن رب العالمين.
1: يعطيك صحه.
0: شكرا عزيزتي،
1: شكرا ليك، بالحق نصائح مهمه وقيمه. والهدوء النفسي فهمنا اللي ما يجيش بالصدفه، اما هو نتيجه خيارات وعادات لازم احنا نبنيوها من رواحنا. اول حاجه نبداو احنا نعرفوا رواحنا شو نحب وشو ما نحبوش. حاجه ما نحبوهاش فماش علاش احنا ماشيين فيها، الحاجه اللي نحبوها يا مرحبا بها كما يقولوا. وديما كان جينا حتى شويه ضغط كذا ماذا بينا يفوت الوقت نتاعو كها، ما نقدوش راجعين احنا ونخمموا ليه وصار معايا كذا والكل. وكيما حكيت بكري معناها حتى تكون انت في الضغوطات نتاعك وعايشه في برشا ستريس، كي تتفكر حاجات باهيه قداش تتفرهد.
0: وانا تعرف ساعات شنو نعمل؟ نحط الصور المتحركه نتاع قبل، النوستالجي ما تخيلوش، نحط حاجات متاع قبل ونشيخ عليهم ونهدى ونرتاح.
1: ساعات موسيقى متاع قبل، أغاني، ساعات تقعد بينك وبين روحك تذكر أصحابك، تذكر القراية، تفكر بالحق برشا حاجات قديش يرجعوا فينا الروح وتبدأ تتبسم وحدك.
0: والله والله صحيح.
1: يعطيك صحة كوتش، نورتنا. شكرا ليك كوتش أروى الحامي، كنت بحضر اليوم تحدثنا على خطوات مهمة توصل الهدوء النفسي. تشوفوا الفيديو إذا مرة أخرى على الباج أوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية تونسية. بعد شوية نحكي وصحة مع الدكتورة أسماء سيود مختصة في الأمراض الجلدية، خليكم معنا.

0: لاباس كل لاباس.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية كل لاباس. اليوم نحكي على الصحة الجلدية مع الدكتورة أسماء سيود مختصة في الأمراض الجلدية. صباح النور
2: دكتورة. صباح الخيرات منى، عايشك بارك الله فيكم، نشكركم على الاستضافة. عايشك،
1: مرحبا، جيتنا في الوقت المناسب خاطر قاعدين نعيشوا في أيامات ارتفاع كبير في درجة الحرارة. ما نعاش باش نحكيوا على ذروة احنا نتاع أشعة الشمس نتاع سخان يظهر لي الصباح من 7 ولا من 6 ما معش نحدد.
2: احنا اليوم يظهر لي دايغ أسخن نهار قالوا في الصيف. سي فري كو نورمالمون احنا نقولوا الاشعه الشمسيه تخلط الذروه نتاعها بين نقولوا بين 10 ولا 11 حتى الماضي 3 نتاع العشيه، مي جو بونس في درجات الحراره هذيا يظهر لي ماذا بينا نجتنبوا التعرض للشمس. مش حتى من ناحيه الشمس، من ناحيه الحراره، خاطر هي الشمس مش كان اشعه
1: حتى في الظل،
2: حتى خاطر فما الحراره زاده معناها بون لي هذيك كيما نقولوا عندها تاثيرات جانبيه بوتيتر با على الجلده مي على البدن، على الجفاف، على لا سيشخيس وكل شيء نتاع معناها نقص الماء سورتو للناس كيما نقولوا احنا الفراجيل كيما البيبيات الصغار كيما الناس الكبار. مي بون بوتيتر احنا من الاول كي عملنا الكوردينياسيون باش نجي سيتي على الاشعه الشمسيه والمضار نتاعها على الجلده.
1: على الجلده وعلى البشره تحديدا.
2: اكزاكتومون.
1: لانه البشره حساسه وهي اكثر منطقه معرضه للشمس.
2: توتا في احنا الجلده نتاعنا هي اللي تتعرض للشمس. وكيما نقولوا هو سي فغي كو الاشعه الشمسيه حاجه باهيه، معناها احنا توا سي فغي حتى ديما نحكيوا الفيتامين دي والاشعه الشمسيه. وي سي فغي كو الاشعه الشمسيه باهيه خاطر نو سوغيس كو حتى معناها العباد احنا حتى فما البلدان اللي ما فيهمش شمس بصفه عامه يشكيوا من الديبرسيون وكل شيء كيما بتات كنت تحكي قبل الكوتش. مي توا نحكيو على مضار الاشعه الشمسيه، مع الاسف عندهم عندها شويه مضار على المستوى كيما نقولوا احنا لو كور تيرم القريب وحتى البعيد. القريب سي سورتو الحروقات دونك لي كوت سولي واللي هما بشويه الجلده كيف تتعرض لبرشا حروقات راهو على المستوى البعيد راهو باش يكون عندها مشاكل بما فيهم الشيخوخه المبكره، بما فيهم ليتاش، وبما فيهم خاصه وعافانا وعافاكم الله السرطانات الجلديه.
1: باهي دكتور، هوني حبيت نثبت معاك التعرض المفرط مثلا لاشعه الشمس ينجم يكون النهار وتظهر لنا الحروق هذيك ولا الاحمرار اللي يصير على البشره، كيما ينجم يكون مثلا بصفه دوريه كل يوم نتعرض للشمس اللي صار الحروق.
2: شو هو ساعه اول حاجه لازمنا نعرفوا اللي مش الجلدات الكل عندها لو ميم سوي دو توليرانس، معناها عندها القابليه ولا التحسس من الشمس. بيان سور جلده بيضاء، الجلده البيضاء قد ما تبدا جلده بيضاء قد ما تبدا عرضه اكثر للحروقات، قد ما يبدا العبد صغير، قد ما يبدا فما عباد تاخذ في دويات، فما عباد كيما نقولوا كيما قلنا هي سي اون كيسيون دو قابليه التعرض للشمس. بيان سور كيف واحد خاطر احنا نتولدوا افيك نقولوا احنا ان سوي دو توليرانس ولا معناها نجموا نتعرضوا له، مي كو سو سوا باغ ان بيك، يعني مش معقول باش واحد يتعرض للشمس مثلا واحد يمشي يعرض روحه على الشط من 10 نتاع الصباح حتى 4 نتاع العشيه، معناها من بعد باش يخرج كي طماطم معناها احمر. من بعدك الحروقات هذوكم راهم كيما الحروقات حتى بمواد كيميائيه، الحروقات اللي تريحوا من الدرجه 1 حتى للدرجه 3، معناها تنجم تكون جوست ان بوتيت اريتي معناها احمرار طفيف، كيما ينجم الاحمرار هذا يكون تلمون قوي اللي بعد يقشروا ساعات عباد يبداو في ظهرهم ولا في وجوهم نبولات بالماء.
1: هاني
2: قشرت ان فيت قشرت سي كو كيما نقولهم انا لو كابيتال سولي، كيما قلت لك احنا نتولدوا الكل عندنا كابيتال سولي، معناها عندنا مخزون شمس نورمالمون اون لو ديباس با، وهذايا نجموا نخلطوا له كو سو سوا كيما قلت انت بتعرض مره ولا مرتين اللي كي ايتي اكسيسيف ولا حتى متداول. معنا ديما انا النصيحه دايغ نقولها بربي سورتو صغار ولا كبار خاصه كي يبداو جلده بيضاء من المفروض ما نتعرضوش للشمس وقت ذروه الشمس، معناها يا اللي نجموا يقوموا بكري ويمشيوا يعوموا 6 و7 نتاع الصباح يا حبذا، والا نفوتوا كيما نقولوا احنا العصر ابارتيغ من 4 ل 5 نتاع العشيه نجموا نمشيوا نعوموا.
1: يظلي باش يفرحوا اصحاب البشره السمراء.
2: اي هما اصحاب البشره السمراء
1: ما يتعرضوش للشمس برشا.
2: هو راهو توتي غولاتيف خاطر افكتيفمون البشره السمراء معناها هو احنا البشره نتاعنا تتراوح بين الفوتوتيب نسميه احنا 1 العباد اللي ليميت ام تي بو بيضع الاخر سته هما السمر سمر مي سي فري كو العباد اللي البشره نتاعهم قمحيه واللي هو المعدل الاكثر في تونس مثلا محمي اكثر شويه مي ما راهو مش معناها محمي اكثر شويه معناها كيف كيف نزيدوا نتعرضوا للشمس بزايد معناها ديما نقول لهم انا يفو بريزيرفي سون كابيتال سولاي راهو توا سي فري معناها سورتو واحد محليها كوجو احمر شويه وسافي هكا كما نقولوا احنا موجات صيفيه واحد اما راهو ردوا بالكم يعيشكم خاصه وانه توقع قاعدين نشوفوا انه فما ارتفاع كبير بحكم انه الكوش دوزون بدات كما نقولوا احنا ما هيش كوريكتومون ما فيلتر با بالكدا انه الشمس ولينا ما عادش كيما الشمس نتاع توا كيما الشمس نتاع لي زاني 90 ولا 80 معناها سا سي كلير
1: بي. دكتور مع الحروق شنو هي المشاكل الاخرى تنجم تصير لنا مع التعرض المفرط لاشعه الشمس؟
2: الوغ فما الحروق هذيك اهم حاجه فما كل ما هو ضربات شمسيه بما فيهم ساعات فما عباد يعملوا دي كوت سولي معناها فما ساعات ميم دي ماليز معناها كيما قلت لك سورتو للصغار اللي راس يوجع اللي يجفوا من الشمس يجفوا سامحني من الماء معناها ساعات نجم حتى قلق ميم على المستوى اللي يفوت الجلد معناها على المستوى سوماتيك نسميوه احنا معناها حتى يولي مع العباد تتقلق دايخه دونك سا يفو فير تري تري اتونسيون سو سون سورتو العباد لي بلو سنسيبل كيما قلت انا لي بيبي والناس الكبار
1: واللي عندهم امراض مزمنه
2: واللي عندهم امراض مزمنه جوستومون مي الباقي هو الحاجه الباقيه انه الجلد نتاعنا هكا تعمل لنا كيما نقولوا احنا ان سينيال دالارم
1: العلامات اللي ذكرني اللي هو يصير احمرار
2: احمرار الاحمرار يتراوح من احمرار طفيف الى احمرار قوي اللي نجم يخلط لحروق دونك ان فيت الواحد ما يلزمناش نخلطوا هكا ما نستناوش حتى جلدتنا تولي حمراء وتحرق سي كو لا alors sachez que معناها سي كون vraiment c'est un grand signal d'alarme معناها ده من على المستوى البعيد
1: شو نجمو نعملوا في اللحظه ديك اذا كان صارت معنا الحروق هذه
2: كان واحد اكسيدنتالمون معناها ما نعرفش سهي ولا حاجه هكاك اول حاجه لازم واحد يبرد روحه كيما نقول انا راهو حتى سبحان الله واحد لقى روحه على شط البحر وما ينجمش يروح ولا يقضي في قضيه الوغ لا بروتيكسيون فيستيمونتير معناها بدبش ريست توجور بلوز افيكاس كو لي زوتر بروتيكسيون معناها كيما نقول انا ديما الوقايه من الشمس اولا اجتناب التعرض للشمس معناها واحد ماذا بينا راهو مش تحت باراسول وموش في السطحه لا لا لا لا الداخل في الدار ومسكرين الشباب دونك كيف حصلنا وخرجنا لسبب او لاخر على شط البحر ولا نقضي ولا واحد ايبا وقتها
1: ولا نخدموا تحت الشمس
2: ولا نخدموا ولا حاجه ايبا لي مويان دو بروتيكسيون فيستيمونتير معناها بالملابس دونك شابو عريض مراية عراف مظلة ولا شابو ولا مظلة عريضة أو كافي جربة منه مراية دبش ألوغ ديما غلطة تصير كي نقولوا دبش راهو مش سورية قمراية بيضة راهو الدبش معناها يلزم حاجة كي فيلتر لا بروتيكسيون معناها لا ترانسميسيون دي زولترا فيولي دونك ديما نقول لهم أنا الدبش مثلا سورية جين معناها يلزم تكون حاجة كي الدنجري باغ إكزومبل معناها يلزم يكون القماش التيساج نتاعو دانس وماذا بينا اللون نتاعو غامق راهو كونتخيرمون اس كون بونس الاشعه ما فوق البنفسجيه تنعكس بالالوان الغامقه اللي يعكس الالوان معناها شنو هو الالوان الفاتحه راهو يعكسوا لي زانفرا روج معناها الحراره خاطر الشمس عده ذبذبات فما لي زولترا فيولي واللي احنا سو كون نيفيت سورتو سو سون لي زولترا فيولي بي اي ا وفما هذوكم لانفرا روج هي موارد الحراره باه نقعدوا في الاشعه الشمسيه واللي نخافوا منه هو سورتو لي زولترا فيولي دونك عندنا كيما قلنا الملابس قبعه عريضه مرايه شمس دبش يكون القماش خشين شويه وغامق
1: لون غامق
2: ولا لون غامق سينو اون فا فيغ اون فا افوار ريكور لي ليزيكرون تاع الشمس
1: واقي الشمس
2: واقيات الشمس اللي هما نلقاهم موجودين في الصيدليات يتباعوا الوغ حتى في واقيات الشمس فما اول حاجه طريقة استعمالهم وحسن اختيارهم
1: اللي عنا برشا أخطاء معناها
2: اللي عنا معنا كان الأخطاء سامحني معناها عليه على خاطر الواقية الشمسية ساعة تو دابور فما ديما كيف نشوفوا احنا كي نشريو نلقاو لي زانديس دو بروتيكسيون فما 30 و 50 و 50 بلوس الوغ جوست نفسر للعبيد اللي علميا ما فماش 100 و 200 و 300 اقصى حاجه علميا هي 50 مع ب 50 مع اللي سورتو للناس كيما نقولوا الاكثر عرضه وتحسس من الشمس اللي هما الناس البيض واللي هما صغار وكما قلنا الناس اللي يشكيوا من امراض تحسسهم للشمس باه هذيك راهو 50 بلس و50 راهو سانو بروتيج كونتر لي يو في بي دونك اللي عملنا كيما نقولوا احنا لي كوت سولي مي يفو توجور فيريفي اللي فما اون بروتيكسيون انتي يو في ا اللي هي على المدى البعيد باش تتسبب في المخاطر الشمسيه اللي هما تو سكي شيخوخه مبكره كل ما هو ديتاش كل ما هو دي كانسر دونك يفو توجور ديما كي نختاروا لي كرام تاعنا في بروتيكسيون انتي يو في بي يو في بي سامحني UVA نبدا مكتوب
1: تقرا
2: اللي فما باغ اكزومبل لي زيكران فما لي فيلتر مينيرو لي فيلتر مينيرو معناها اللي ليكران كي تحطو ديريكتومون يعمل المفعول نتاعو واللي هذايا ننصحو بيه للناس اللي اكثر معناها تحسس من الشمس كيما لي بيبي كيما الناس اللي الجلد نتاعهم كيما نقولوا احنا حساسه دايوغ جينيرالمون سو سون دي زيكران اللي يخليو ان فيلم بلان يبدا واحد يخش عليه عامل ماسك فما دي زيكران اخرين يسميو لي زيكران شيميك اللي هذو كم باغ اكزومبل واللي هما كيما نقولوا حتى سور لو بلان كوزميتولوجيك خير مي مالوروزمون هذوك راهو كي تعملها ليكرام معناها مش معقول تعمل ليكرام وانت خسي خرجت لازم تخرج لازم تعمل ليكرام تخليه باش يعمل اون رياكسيون شيميك مع الجلد باش يولي فعال يتعمل على قليل ربع ساعه الوغ لا بلوبار دي زيكران قول لا بلوبار دي زيكران خاطر فما دي زيكسيبسيون سو سون دي زيكران لازم يتكرروا كل ساعتين راهو بعد ساعتين تقول علينا ما عاملين حتى شيء دونك يلزم نكرروا ليكران معناها ما نجموش نعملوا ليكران 7 نتاع الصباح قبل ما خرجنا وحنا اونتر طون خرجنا نقديم ولا مشينا للبحر فوالا اي سورتو جوستمون بو جوست بور تيرميني خاطر يظهر لي في الوقت فما لا كانتيتي بصفه عامه وجه يلزم كي نخرجوا من التوب يلزم ليكيفالون دو زوز صوابع كاملين يتعاملوا على الوجه والرق
1: نعملوا اقتصاد احنا
2: ما فماش اقتصاد سامحني جوستمون
1: ساعات نقول لك شدتني عام كامل
2: ايوا تجيني في مترو للدكتورة اللي شريتها مي اللي فات زعما مازال تصلح يا بنتي كان جيت استعملتها كوريكتومون راهي مستحيل قعدت معناها فوالا
1: معناها نستعملوا صبيبة على الكبار
2: زوز صوابع ما نعرفش كان بالكاميرا يلزم نخرجوا ليكيفالون دو زوز صوابع نحطوا مع الوجه والرقبة ونكروهم كل ساعتين جينيرالمون
1: هذا هو معناها اللباس نتاعنا ونستعملوا الواقي الشمسي والاهم انه ما نتعرضوش للاشعه الشمسيه هذا كي خرجنا للضروره نستعملوا الحاجات هذوما باش نحمي روحنا من الاشعه فوق البنفسجيه
2: وهكذا
1: عايشك دكتور يعطيك صحه دكتور اسماء سيود مختصه في الامراض الجلديه تشوفوا الفيديو هذا على الباج اوفيسيال تاع الوطنيه التونسيه كيفاش نحميو بشرتنا من الاشعه فوق البنفسجيه راجعين معكم في صباح تونس

0: بنا ومنفعة
1: منا ومنفعة. وصلنا الفقرة متاعنا لليوم وقيت كوجينة منفصخة. أنا ذي ما نحبذوش ندخل الكوجينة، أما منو عندكم اليوم راي وصفة متاعنا سهلة وما تخوش برشا وقت وتكتشفوا بعد تقولوا عندها الحق كلامها صحيح. نستقبل الشيف فارس بريني في استوديو. صباح النور، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: اليوم شيف شنو باش تقدم لنا بالضبط؟
2: اليوم شفنا الطقس نتاعنا سخون برشا، شنعملوا بلا نتاع سباغيتي فريسكو، كاليتي نوتريتيف عالية وحتى الفود كوست نتاعو مقبول برشا.
1: اي على طريقة البحر الأبيض المتوسط، الطريقة المقرونة ذي بشتي.
2: اي
1: به سباغيتي ذي كيفاش تراها؟
2: به شو نستحقكم؟ احنا ناخذوا أي نوع نتاع سباغيتي. حاجة مهمة نحبوا ديما نعطيو كونسيني للمستمعين اللي سباغيتي نحاولوا ما نطيبوهاش كيما يقولوا كيقولونا 9 دقائق، نحاولوا ناخذوا 7.
1: نلتزموا بالوقت ولا
2: نقصوا دقيقتين بعد ودقيقتين نكملوهم في البوالا نطيبوهم. علاش؟ على خاطر نجموا نخرجوا اليامدي نتاع البات اللي هي هذيك لا ريشيس لينا احنا، ما نضيعوهاش وتعمل لنا لا كريموزيتا ليزون في البات نتاعنا.
1: أي.
2: اليوم الوصفة متاعنا ليزانغريديون سهلين برشا. مش ناخذو نشوى كعبة قرص، لا غورجيت القراع متاعنا الأخضر هذاك، لا ريغوتا في التوبينغ فينال، وشوية زيت زيتونة وفلفل أكحل. دونك هذا أسهل من هكا، ما فهمش
1: هذو ما سهلين باي موجودين.
2: مش نبدأو بشوية زيت زيتونة، نقليو الثوم متاعنا، رزولات الثوم متاعنا، بوي أب ياشيري إذا واحد يحب شوية حرورية ينجم يحط شوية فلفل أحمر زادة
1: والهريسة عربي لجم
2: حتى شوية هريسة عربي مش برشا. نحاولو ديما الفلفل والهريسة كي نقليهم في البوالا في اتونسيون خاطر ينجموا يتحرقوا، دونك يعطيونا كل اسبيتو مراره شويه. دونك نحاولوا بها مع هذاك نصبوا جو دو سيترون تاعنا اي لونشوا. لونشوا نجموا نحطوا بور 4 بيرسون، نجموا نحطوا 4-5 كعبات خاطر السافور نتاعها قوي. ونعرفوا لونشوا سورتو اللي تبدا مرقده في الزيت، دونك غنيه بالاوميغا 3 وعندها دي فالور نوتريتيف كبيره برشا. مع جو دو سيترون باش نعملوا لا صلصه نتاعنا هذيك، نجموا نزيدوا شويه من لو دو كويسون نتاع البات. بعد 7 دقائق نتاعنا نجبدوا سباغيتي نخليوها في البوالا، نعملوا يعني نقول احنا لا ليزون نتاعنا فرال تيمبو، نحطوا القراع اللي نقصوه اجوليان ونعملوا الماريناد اكوتي وحده. يعني الماريناد نتاعنا سهله، زاده تقص القراع اجوليان، زيت زيتونه، ملح وفلفل اكحل وتخليهم يهباوا لمده 10-15 دقيقه. يعني البلا اون تو يكمل في 15 دقيقه ان شاء الله الترتيب نتاعو. كملنا ليزون، عملنا البات نتاعنا، في التوبينغ فينال باش نحطوا الريغوتا، باش نزيدوها شويه بروتين على الريغوتا والزيست اللايم نتاعنا اللي حضرناه من الاول، باش يعطينا كل فريشور وريح. والبلا هذا نجمو ناكلوه سي سخون سي بارد.
1: اي نجمو زاد نخبيوها في الفريجيدير ونجمو بعد نعاودو نستعملوها.
2: هو سي تان بلا استيفو نتاع سيف بار اكسيلونس.
1: اي بي
2: وما تكلفناش برشا، يعني سمو معقول جدا.
1: ما يتكلفش وخاصة سريع التحضير في ساعه ما يحضر ما ياخذش برشا وقت. يعطيك صحة شيف، شكرا ليك على الوصفة ذي. تنجموا تشوفوا المقادير الكل وطريقة تحضير على الباج اوفيسيال على الوطنية التونسية. شكرا ليك مرة أخرى، نهارك زين.
2: مرحبا.
1: شيف شيف فارس بريني. احنا مازلنا متواصلين معكم بعد شوية باش نعطيو الكلمة لقسم الأخبار وراجعين نواصل معكم ساعتنا الثانية من سباحة وإنسان.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
1: المشهد الآن. جولة في أهم التصريحات. آخر الأخبار من المصدر. ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزارة الصحة تطلق قاربا البوابة الوطنية لصحة المواطن، صحتنا بوانتين، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العياتي. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحمايتهم من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. الإدارة أكدت على ضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه. وزارة الشؤون الاجتماعية تعد برنامجا لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. وزارة الداخلية تفتح باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي للراغبين في المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب بمرحلة تكوين أساسي بمدارس الأمن الوطني لنظار أمن اختصاصات شبه طبية وتقنية بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وتشمل المناظرة جملة من الاختصاصات الشبه طبية وتقنية من بينها علوم التمريض والإنعاش والتبنيج والتصوير الطبي والعلاج الطبي وصيانة المعدات البيوطبية. وفي العالم، الجيش الأردني يعلن إسقاط منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ إيرانية، قال إنها كانت تستهدف أراضي المملكة. وختاما، الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في أول منطقة تجريبية في جنوب البلاد ويدعو المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة إلى حين استقرار الوضع الأمني حفاظا على سلامتهم. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: لم تصيف
1: مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من 6 لـ8 متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلوني
0: ولا تقرمش في الكاكي.
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف.
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: توبة.
1: عبد الحليم حافظ توبغني وصلتنا حتى ال 11 و10 دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، متواصلين معكم حتى نص نهار في صباح التوانسة. تحية لكم الكل اللي عدت الموجة توا تابعوا فينا واللي التحقتوا بنا في الاستماع، مرحبا بالناس الكل. نعرفوا الأيامات قاعدين نعيشوا في موجة حر كبيرة، دونك ماذا بينا نسيسر رواحنا، نستحفظ على رواحنا، ما نخرجوش كان للضرورة، زيادة صغيرات والكبار في العمر زيادة ماذا بينا يقعدوا في الدار، علاش الخروج معناه خليهم يقعدوا، خطر ضربة التوى ما عادش من العشرة للأربعة نقولوا وليت مصباح، فما سخانة حتى العشية كما قلت موجة حر قوية برشا، والطلب زيد على الكهرباء على الضوء اللي نستهلكوا بصفة غير عادية، وهذا اللي ولا ضغط على الشبكة الكهربائية، وقاعدين نشوفوا في برشا انقطاعات في برشا مناطق وفي تونس الكل تقريبا. إذك علاش كل واحد فينا على الأقل ينجم يكون عنده دور كيف نخرجوا من البيت نطفيوا الضوء على الاقل، اذا كان فما اجهزه كهربائيه ما نستحقوهاش ما فماش علاش باش نستعملوها، احنا كان غساله نجم تتاجل، كان ميكروواند نجم ما عادش نستعملوه، معناها يظل حاجات بسيطه تنجم تخلق الفارق. راهو نستعملوا زيد على المكيفات بعقلانيه ونخليو درجه الحراره معقوله ديما في 26، هذيا يوصيونا ديما به الخبراء. اللفته هذيا ربما منا احنا نجم تكون لفتة صغيرة تبين لكم صغيرة، أما كي عملوها 12 مليون تونسي ذولي تخلق فرق كبير. اليوم أكثر من أي وقت يلزمنا نكونوا يد واحدة، نتضامنوا نتعاونوا مع بعضنا، اللي عنده جاره كبير في العمر يعيش وحده ما فيها بس، نمشي ونتفقدوا بعضنا ونسألوا عليه، نتفكروه بشرب ماء وراه شرب الماء كما توصية وزارة الصحة قديش مرة كل عام، وكل ما يصير هكا في فصل الصيف ديما توصي على شرب الماء الكبار في العمر، مش ما استناش حتى نعطش انا باش نشرب، ما فيها بيس دبوزه بحذيه، وكل شويه نتفكر روحي بشويه ماء. الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الصغيرات نتاعنا، الكبار في العمر، كيف كيف اللبسه نتاعنا تكون فضفاضه، نلبسوا لبسه خفيفه وفضفاضه، وكل مظله موجوده المظله في كل بلاصه، محليها زين هي الوجه ومحليها زيد، نستحفظوا على نبعدوا على اشعه الشمس قدر الامكان. والناس اللي تخدم ربي يكون في عون، نعرف تحت أشعة الشمس، لكن ما يصيرش ناخذوا الاحتياطات هذه، تعاوننا برشا باش نحافظوا على صحتنا ونحافظوا على صحة عائلاتنا ووليداتنا إن شاء الله. فما أرقام بتبيع على ذمتكم أنتم اللي تعرفوهم، بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز حاط على ذمتكم للتبليغ رقم طارئ خاص بها اللي هو 71 239 222، وإلا زيد فما الرقم الأخضر اللي هو 80 100 444. نعاود نذكر بالأرقام هذه 71 239 222، وإلا 80 100 444، هذه الخاص بزديك إذا كان فما أي إشكال وإلا أي عطب صار لك. الأرقام النجدة اللي نعرفوها في بلادنا، الحماية المدنية 198، الإسعاف الطبي الاستعجالي 190، الشرطة 197، الحرس الوطني 193. إذا كان نستحقوا أي حاجة بتبيعة تنجموا تتصلوا بالأرقام هذه، ولا صار أي طارئ ما تترددوش باش تكلموا الأرقام النجدة، وإن شاء الله ربي يحفظ تونس ويحفظكم الناس الكل، وإن شاء الله نكونوا ديما يد وحية واحدة بالوعي بالتضامن وبترشيد الاستهلاك زيادة ما تنسيوش. تحيتي لكم الكل مرة أخرى، ما زلنا احنا معاكم باش نواصلوا مع بقية الفقرات متاعنا في صباح التوانسة. ضيفي في استوديو بدي صوتوا الصوت بدينا نسمع فيه لكن ما استقبلتوش. مرحبا بك سي ناصر القاسمي، مدير إدارة التوجيه والمرافقة والتطوير بالوكالة التونسية للتكوين المهني، مرحبا يا صباح النور.
2: عايشك صباح النور، ويعطيك الصحة على الاستضافة مدام منى، يعطيك الف صحة.
1: مرحبا
2: بالسادة والسيدات المستمعين الإذاعة الوطنية،
1: حابوا نسمعوك بالبي أقربنا للميكرو.
2: الله يبارك
1: سي ناصر،
2: يعطيك ألف صحة. داكور عايش، شكرا.
1: نحكي معك اليوم شوي على الجديد نتاع التكوين المهني، عندكم اختصاصات جديدة سنة، والناس اللي تسمع فينا واللي اختارت انها باش تمشي سنة تقايد وتسجل في التكوين المهني شنو يعملوا اول خطوة، افتحتوا باب التسجيل، كيفاش الشروط، وهذا الكل عرفنا وحكينا شوية شنو
2: احنا اليوم حاضرين دورة سبتمبر ان شاء الله، دورة سبتمبر نوفمبر 2026 ان شاء الله بالطبيعة باش نبداو السنة التكوينية 2026 2027. دونك اليوم حاضرين اكثر أكثر من 25 ألف موطن تكوين بالضبط في جميع المستويات. نعمل المستويات العادية اللي معروفة اللي الوكالة تأمنها، الوكالة التونسية للتكوين المهني اللي هم أربع مستويات، وأضف إلى ذلك فما زادة مستويات أخرى أدنى اللي هم السي سي سي أبي معروفين وديما نذكروا بهم، البي تي بي والبي تي اس. أكثر من 25 ألف موطن تكوين اليوم موجودين على ذمة بنات وأبناء تونس في الوكالة التونسية للتكوين المهني، دونك مرحب بهم. البلاتفورم عندنا جديدة متاعنا السنة إن شاء الله، مش كان جديد ونيفو دي سبيسياليتي جدد والاختصاصات جدد إن شاء الله كل عام نجيبه جديد. عندنا زادة منصة اللي هي منصة تسجيل عن بعد جديدة، زادة حاجة جديدة عملي وكنا نخدمه بحاجة السنة طورنا فيها وبدلنا الهدف منها. شنو الهدف منها؟ توا 2026 الحقيقة معناها منصة يلزمها تكون عندها ويلزمها تكون سهلة
1: سهلة الاستعمال، معناها ما تقلقش ما نلقاش صعوبة باش
2: يسجل يلزم سهلة الاستعمال باش واحد كيسجل بتليفون ينجم يسجل، ما عندوش يمشي البوبلينات سهلة برشا بالتسجيل. دونك لوتيليزاسيون الناس كل الحقيقة أجمعت على أنها سهلة، عن الأخر لوتيليزاسيون نتاعها كان سهلة برشا. باش نزاد نلاحظوها مستانسين صف نتاع مواطنين، نسيت المود باس، نسيت أندرجنا، السنة خفت شوية الناس كل من ديارها. وسي جامي أي واحد عنده إشكالية بالمناسبة عندنا راهو مكلفين بالإعلام والتوجيه والمرافقة في كل مركز تكوين مهني. نشكرهم بالمناسبة دي على خاطر كنا نحكوا على السخان وهما تو موجودين في بيرواتهم وعلى ذمة المواطنين وقاعدين لتسهيل عملية تسجيل البنات وابناء تونس. مرحبا
1: بك يا سيدي. هذا فيما يخص المنصة والتسجيل بدا حتى الوقتاش تسكر
2: التسجيل ان شاء الله؟

0: Inch'Allah, jusqu'à le 31 juillet, Inch'Allah, موجودة المنصة محلولة, وإن شاء الله إذا كان فما اختصاصات إمكانية تمديد باش نخلوا إمكانية تمديد واردة. هذا فيما يخص دورة سبتمبر اللي هي مقرون أسنان إن شاء الله بدورة نوفمبر. دورة نوفمبر مازال التسجيل جاري المفعول, اللي ما خداش حظ ولا ما خلطش ولا ينجم في دورة ما يأيزش, فما دورة نوفمبر. وإذا كان زاد ما خطفتلوش إن شاء الله فما دورة أخرى اسمها دورة فيبل. وسي جامي زاد ما اكثرش من فما الكاتر اوبورتونيتي اربع فرص, دونك سبتمبر نوفمبر فيفري وافريل ان شاء الله.
1: داكور ان شاء الله
0: ولادنا ان شاء الله عندهم الحظ وان شاء الله حظ موافق للناس الكل, ونرحبوا بجميع ابناء وبنات تونس في التكوين المهني.
1: سي الناس اللي نحكي معك زاد على الاختصاصات الجديده اللي السنه اللي اول مره باش تكون موجوده في مراكز التكوين, مثلا قداش من اختصاص وشنو ما هما؟
0: ان شاء الله هما توا في التكوين المهني اون جينيرال نامنوا في 259 اختصاص السنه في دور بين دور سبتمبر ونوفمبر, اختصاصات اوفرت النجم سجلوا فيها, النجم سجلوا فيها في جميع المستويات كما قلنا, من حتى حاملي شهاده البكالوريا طنجوا عليهم السنه 2026, فما اقبال كبير على مستوى مؤهل التقني السامي. الاختصاصات الجديده السنه دخلنا ديما عندنا الاختصاصات المحافظين عليها اللي هي عندنا اللي تراديسيونيل اللي هي مستانسين به ومتاعنا كيما الميكانيك اوتوموبيل, معنا 209 هما 253 زدنا عليهم, اضف الى ذلك السنه دخلنا بست اختصاصات جديده مطلوبه برشا ان شاء الله, وعليهم اقبال زاد السنه. مازلنا كي حلينا دزنا في جوان تو الى حد الان بريسكو كلهم ساتوري برجع ناخذوا منها. فما مثلا في مستوى البي تي اس, نبداو في مستوى البي تي اس, فما تقنيسين في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا, هذه مطلوبه برشا وان شاء الله هذه بطبيعه يلزم لحاملي شهاده البكالوري مطلوبه برشا وعليها اقبال كبير. فما تقنيسين مبرمج في الويب وتقنيات الجوال, معناها حاجه برونشي مع النوفيل تكنولوجي, مع حاجه ان شاء الله باش تكون ناجحه زاد وعليها اقبال. فما تقنيسين زاد في التزويق الداخلي توسكي الديكوراسيون ان شاء الله هذه فتحناها جديده. وفما تقنيسين معناها اربع مستويات في التقنيسين في الاربع اختصاصات في مستوى تقنيسامي. والتقنيسامي في تركيب الأنظمة الشمسية تو نشوفوا اللي هي الإلكتريستي, فما برودكسيون دو إلكتريستي بالإنرجي رونوفلابل, طاقة المتجددة إن شاء الله. داكور هذا زاد عليه إقبال كثير داكور تو إلى حد الآن, فما ساتوراسيون معناها
1: عرفوا يخمموا اللي حابوا يسجلوا خاطر الاختصاصات هذيا لقاو يمكن يشوفوا سوق الشغل مطلوبة في سوق الشغل.
0: والله تو اللي جونا نتاعنا الحقيقة أبناء تونس برونشي معناتها فايقين أنه هو الاختصاص المطلوب ويعرفوا يختاروا جيستومون, وذاك علاش عندنا ضغط على الاختصاصات جيستومون المطلوبه برشا. بعد نشوف فما مرافق حياه زاده في مستوى مؤهل التقنيه اللي هو السنة اول احداث ليه, معناها احداث كيما الاختصاصات كنا نسموه فين في مستوى مؤهل, هذا مستوى مؤهل تقنيه زاد عليه اقبال كذا. مثلا ناخذوا ليكزامبل تاع حيزور حلينا في اربع بلايص توا ان شاء الله باش نزيدوا نعمموه اكثر. معناها علي إقبال حاليا على 20 بلاصة, جاونا 600 واحد بين بنات وولاد مقبلين على الاختصاص هذا. دونك من بعد نجول للسي ابي عندنا عون في الخبار في الخبازه ولا المعجنات اللي هو كل يعمل الخبز اون فيت اول مره الاحداث نتاعو, زاد هذوما من المهارات المطلوبه ومن الاختصاصات المطلوبه, زاد ما نحكروا حتى اختصاص راهم يخدموا وراهم كلهم يهزوا الاثنين يديا وان شاء الله موافقين.
1: باش نعرفوا رواحنا احنا معنيين من نجم نسجلوا ونكونوا موجودين في التكوين المهني للدورة الجاية, نحبوا نعرف شروط الالتحاق بالتكوين المهني.
0: شروط الالتحاق بالتكوين المهني كل مستوى والشروط نتاعو متفاهمين ولا كل نيفو. مثلا كي ناخذ مؤهل تقني سامي اوبليغاتوارمون لازم يكون حامل شهاده البكالوريا ولا عامل بحدانا, نخلو جزء لاولادنا عامل بي تي بي بحدانا في اختصاص يتماشى مع الاختصاص المطلوب ويعمل يتعدى بكونكور انترن, نسموه كونكور انترن. اذا كان نجح ناخذ نخلو لهم 20% براتيكمون للاولاد اللي هما بي تي بي باش نشجعوهم باش يكملوا بي تي اس. نجيو تو مستوى البي تي بي اللي هو مؤهل تقني مهني, دونك هذايا من المستوى الثانيه منهات. فما فوق ينجم حتى عامل باك ما اسعفوش الحظ, دونك بشرى هذوما كسوا الاسعف من الحظ في شهادة في اجتياز مناظرة البكالوريا ولا ما أصعبهمش حد، راهو هكا عندهم عندهم حلول وهذوما عندهم حلول وإن شاء الله موافقين مرحبا. نجو تو المستوى سي أ بي اللي هو شهادة الكفاءة المهنية، دونك المستوى المطلوب لازم يكون

0: منوفيه فما فوق معناتها منهات لازمها تكون منهات وفما شكون يتوجهون مثل المدارس الاعداديه التقنيه برشا منهم في حدود 5000 مترشح يتوجهون من المدارس ناخذهم من المدارس الاعداديه التقنيه دونك نجوا للسي سي سي سي عندها شروط نجم يكون مكمل السادس ابتدائي ونجم مع هذا فما لي كونترا دابرونتيساج وفما عده حاجات اخرى فرص اخرى تكوين
1: خاطر فما ناس تتخرج مثلا وبعد ما تلقاش خدمه تقول لك انا نحب نمشي للتكوين المهني عندهم فرصه لهنا عندهم قداش العمر تقريبا
0: العمر احنا ماهوش ليميتي ليميتي حتى 99 سنه معناها ينجم
1: يجي حاجه تفرح
0: وصارت فما شكون ديجا في عمل بحذانا فورماسيون مره فيه اسمها في 64 سنه تخرج اكثر واحد اكبر واحد تخرج عندها اقرا في مركز نفيذ وتخرج بيا اجي ديجا
1: هيت زيد نزيد نفرحوهم احنا اللي باش يسجلوا شنو الامتيازات اللي يوفرها التكوين المهني؟
0: الامتيازات جيستومون هو شنو هي الحاجه اللي تشجع باش يجوا للتكوين المهني؟ انا نقول ديما براتيكمون واحد كي يجي باش يعمل فورماسيون في التكوين المهني ما تتكلفلوش برشا ما تكلفلوش برشا بمعنى هو الساعه احنا نعملوا بالتداول تكوين بالتداول معناها باش يعمل شهرين في السونتر وشهرين ينجم يختار اونتربريز بحدا دارهم وينجم يعدي معناها في العام على عامين باش يقرا راهو فما عام منهم كان نحسبهم شهرين شهرين فما عام منهم في دار اضيف الى ذلك فما العطل وفما الواحد ميزا بار سا الامتيازات انها الساعه الانسكريبسيون سهله على الاخر ب 20 دينار عندنا يا اما 15 دينار معاه 3000 لاسيرونس اللي هي نتاعو في المستوى اللي هو السي ا بي اذا كان مستوى بي تي بي 20 دينار معاه 3000 لاسيرونس هذاك الكارنتي نتاعو معاه الكارنيه هذاك 5000 لسي ان اس اس وعندك بالنسبه للمستوى المؤهل التقني سامي دونك يخلص 30 دينار على عام كامل معناتها فري دانسكريبسيون على عام كامل اذا كان يحب يعمل ايبرجمون بحثنا معناها فوي وريستوراسيون يخلص 20 دينار في الشهر معناها ساكوت معناها العامين كاملين ولا قدام ما يتكلفولوش برشا باش يتحصل على شهاده معترف بها وتفتح له الابواب لسوق الشغل ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه. كلمه اخيره منك انت في اقل من دقيقه سي ناصر القاسمي للناس اللي تبع فينا توا شنو تحب تقولها؟
0: انا شو نقول؟ انا نقول توا التكوين المهني الحقيقه معناها فرص التكوين موجوده برشا وراه باب وفرصة راه لأي واحد باش ينجم هو وين يؤدي يؤدي نسبة مثلا هو التشغيل نتاعو في الاخر باش تحصل على شهادة سواء باش يمشي يلتحق مؤسسة وديجا عندنا وليداتنا ويلتحقوا بالمؤسسة نتاعك اللي هي الإذاعة الوطنية فما خريجي مراكز تكوين من يخدموا معاك دونك مؤسسة كسوا بوبليك تاتيك معناها ولا مؤسسة خاصة ولا الانتساب للحساب الخاص مع عندنا معناتها إمكانية التنقل اللي هي دون لو تون نسموها فيها الهجرة ما هي التنقل علاش نسموها التنقل على خاطر عنده إمكانية عنده شهادة تخول له امتيازات باش ينجم غدوه يمشي لكندا يمشي لفرنسا ينجم يتنقل يخدم حر هو يحب ينتصب الحساب الخاص يحب يخدم في شركه يحب معناها فرص تكوين موجوده فرص تشغيل موجوده
1: وشهاده معترف بها
0: وشهاده بيان سور معترف بهم والقرايه في غرام راهي في الاخر تبقى صنعه غرام ان شاء الله ربي يوفق وليداتنا وبنياتنا ويعطيك الف
1: ان شاء الله يعطيك الصحه نورتنا يا سيدي سي ناصر القاسمي مدير اداره التوجيه والمرافقه والتطوير بالوكاله التونسيه للتكوين المهني تحدثنا مع جديد التوجيه في التكوين المهني وكيفاش نجموا نلتحقوا بالاختصاصات المناسبه وكيف شنو جديدهم فيما يخص الاختصاصات شكرا لك مره اخرى احنا مازلنا معكم مستمعين متواصلين في صباح توينسا حتى نص النهار

0: كليك ليك.
1: كليك ليك، مرحبا بكم مرة أخرى على المجلة الوطنية التونسية طول 11:29 دقيقة. مرحبا باللي التحقوا بنا طول في الاستماع. اليوم باش نحكي وكيفاش يستجيب رائد الأعمال لاحتياجة السوق وكيفاش نجم يطور المشروع متاعه. دونك باش نعطي كلمة مش نحكي برشا أنا ضيفتي هي تنجم تفسرنا وتعطينا المعطيات الكل وتعاونكم برشا برشا في الموضوع هذا، خاصة الناس اللي تخمم عندها فكرة مشروع وتحب تبدأ فيه. نستقبل ضيفتي ندى زيادي الخبيرة، بس شو صفة بالضبط ندى؟ أنا المرة فاتت قدمتك خبيرة في التصدير.
2: سيساي صباح النور، صباح كنت بالياسمين. ميرسي أنكور أون فوا على الانفيتاسيون. صباح خير مستمعين إذاعة الوطنية الكل. دونك أنا خبيرة في التصدير وكيف كيف مدربة في ريادة الأعمال.
1: اي هذه صفه اليوم باش
2: جديده طلعت كل مره حاجه.
1: اي هذه صفه اليوم اللي باش على الاقل ناخذوا منها خبره كبيره
2: ان شاء الله
1: باش نستفيدوا منها. اليوم اللي خمم في مشروع مدام ندى، شو نقصوا باحتياجات السوق وشو الحاجات اللي لازم يخمم فيهم قبل ما يبدا في المشروع نتاعو؟
2: باه هو شنو نقولوا احتياجات السوق اللي هو يزمك تقول انا عندي فكره باش نعملها، شنو هي الفكره اللي باش نعملها ولشكون باش نبيعها. لازم قبل ما تبدا تحل وتعمل باتونت نتاعك وتلقى روحك معناتها مخسور ماليا وفلوس وكل شيء، دونك تخمم تقول انا لشكون باش نبيعها. لازمك تعرف لشكون باش تبيعه ولازمك تعرف ترضي احتياجاته، خاطر احنا اليوم المستهلك كل شيء نجم نقول موجود في السوق راه كل شيء. واحد يقول لك جيبش نحجم مشروع انا شنو فما اضافات جديده تكون موجوده اللي انت لازمك تخمم فيها وفي اي مجال. راه مانيش نحكي كان على مجال التكنولوجيا ولا مجال الطاقه المتجدده ولا غيرها، اللي في اي مجال في الدنيا موجوده في السوق مارشي راهو ديما عنده لينوفاسيون. لازمك تلاقي شنو لينوفاسيون جديده وانت كيفاش المستهلك نتاعك باش توصلها له. نعطي مثال صغير اللي هو واحد عمل لك لاكيت ديبليونت لنساء اللي هي تبدا لابسه طالون عالي بعد ساعتين ثلاثه المره ساقيت وجعها ما عادش نلبس
1: تتعب.
2: دونك شو عمل؟ عملها واحده صغيره هكا تتحل وتتسكر تحط في سكه ما قدنا هكا معناتها بعد انت سواغي ومزيانه هي تحلها وتلبسها. معناتها شو هو كيفاش جاب لينوفاسيون، كيفاش اخترع حاجه اللي ترضي المستهلك نتاعو واختار فئه معينه من المستهلك اللي هو انسى اللي تلبس لي طالون، اختار فئه معينه عملهم حاجه كيما هيك. دونك اي رائد في اعمال والا اي واحد عنده شركه ويحس يروحوا المارشي عمل يقسم منه يخزر في ايراداته
1: فما تنافس
2: قوي سيسا. دونك ما تخزرش تقول اكس عمل ولا واحد قرا معايا عمل بروجي في الحاجه الفلانيه نجح فيه لازم نعمل نفس البروجي نتاعو. لا تحب تعمل نفس البروجي نتاعو اما تزيد عليه انوفاسيون،
1: لمسه اخرى
2: تزيد عليه حاجه جديده اللي هو انت وتزيد تعرف شكون باش تبيع باش من هالولاني كي تخرج تخرج بيوع.
1: تحدد معناها الحريف شكون،
2: تحدد الحريف نتاعك، تحدد السيبل وتحدد المارشي. تقول هذا نجم نبيعه في تونس، هذا نجم نبيعه ما نعرفش خارج تونس في اوروبا في اسيا في حاجه. تحدد معناتها من نهار الاولاني تحدد قبل ما تو الغلطات اللي يطيحوا فيها برشا رواد الاعمال ولا حتى لي جون انتربرونور والكل اللي هو يبدا عنده فكره المشروع ويصمم المشروع ويتعب بالحق ويعمل حاجات من بعد يقول لي ما عرفتش شكون نبيع والا كي جيت نبيع نلقاها الناس معناتها ديجا تشري فيه واللي باش نبيعه انا باغلى شويه سوم فهمت، والا كي باش نطيح انا في السوم باش يقول لك يا الكاليتي خايبه. ما نعرفوا كي تطيح في لي كومباريزون بري كاليتي نولي نخافوا فهمت
1: من الكاليتي.
2: صحيت نولي نخافوا من الكاليتي حتى ولو كاليتي بي نولي نخافوا منها. دونك والحاجات الهامه على الاخر زاده لازم تكون عندك سيرتيفيكا. كان خلط موضوعك ولقيت السيبل نتاعك وعملت كل شيء راه تويك من كثر الـ الـ الـ الـ الغش اللي ولا موجود على الريزو سوسيو واللي واحد يوريك تصويره حاجه وتلقاها في الغيال حاجه اخرى واللي يعطيك سيرفيس حاجه اخرى. توليو يخنوا برشا على السيرتيفيكاسيون وعلى الايزو. كي توري تقول انا راهي سيرتيفي تقول انا نبيع في العسل بالحق بيو خاطر واخو انت لاتيستاسيون ولا لاغريمون من وزاره الصحه وغيره وفيه التابع بالحق انت تبيع في العسل ماهوش معناتها مش حاجه مغشوشه فهمت. دونك حاجات هذوك ديما دو بلوس اللي انت تجبد فيهم اكثر الحريف نتاعك.
1: هذا شنو ينجم معناها يكون اول ما نبداو الخطوه الاولى هي باش نعملوا مشروع نخمموا في الحاجات هذوما؟ اذا كان هذوما وفرناهم وحددنا كل حاجه شكون نسيب اللي نتاعي وين باش نبيع والسوق والكل يظل نجم نضمن مشروع على الاقل 50% على الاقل
2: نجم نضمن 50% ينجح اللي هو نجم نعمله. لاني تقول انت قد ما صرفت قد ما دخلت فهمت؟ حتى كان فما نقص يجي نقص خفيف هكا ما تجيش حاجه كبير، مش كيما واحد يحل مشروع يلقى روحه بعد شهر شهرين ما باع حتى شيء، والا حتى البيوع خفيف على الاخر، فهمت؟ ونبعدوا برشا على الكذبة الإعلامية اللي هي يقول لك قل ما تطلع في الريتش متاعك وقد ما تطلع في الواحد العبيد تجيك، لا العبيد تمشي اللي عندها، أنا عندي بزوان نرى من روحي وترى من روحك، كيف تشري حاجة تقول إيش وش نستعملها، اسكو تصلح لي في الدار ولا تصلح ليش، تصلح لي باش نستهلكها انا ولا ما تصلحليش، مانيش باش نخمم، تعجبني الرا ريز محلي وكل شيء ونتفرج وكل شيء، مي ما نشريش، ماهوش
1: برشا حاجات تعجبنا لكن ما نستهلكوهاش
2: على خاطر انت ما تساعدكش، ماهيش ما تتطلبش الحاجه، وتلقى واحد الريز نتاعو ماهوش قوي سانسيغمون، مي اول ما تطلع لك وتشوفه وإنتي انت تلوج عليه تلقاه الحاجه هذيك اللي كي ريبون البيزوان نتاعك انت تمشي له، دونك احسن حاجه اللي هي لازمنا من الاول بالكل نقول شنو هو اللي موجود في المارشي،
1: نحددوا على الاقل
2: نحددوا شنو هي الاضافه اللي باش نعملها، ومن بعد شكون باش نبيع، هذه اكثر نصيحه نعطيها لي جون انتربرونور ولا اللي حتى عنده بروجي ويحس فيه ماهوش قاعد يمشي بالباهي، لازم يعاود يرجع ويشوف لي كونكورون شنو قاعدين يخدموا وشنو هي الانوفاسيون اللي نجم يعملها هو، شنو الاضافه اللي لازم يعملها باش يجيب بها حريف يشري من عنده.
1: وبالنسبه مدام نادين للناس اللي ساعات تقول لك المشروع نتاعي 6 شهور الويلة، بعد قداش نجم نحدد انا ونعرف مشروعي مشي ولا لا؟ المدة على الأقل.
2: باه هو قبل ما نبداو في المشروع ولات عندنا حاجة اسمها الكي بي اي اللي هي نحسبه من نهار الأولاني قبل ما نبدا المشروع، أنا أبخي كل شهر قداش ندخل فلوس، كل 3 أشهر قداش ندخل، كل 6 أشهر قداش ندخل فلوس، وفي آخر العام وين باش نوصل؟ اللي هي احنا معناتها يعرفوها برشا السيلز الأكثرية يقول لك يعطيني أوبجيكتيف لازمني نخلط له، ما يوفى العام نخلط له. انت كيف كيف انتربرونور تقول انا عندي، وكل واحد وكيفاش راهو باش نكونوا واضحين، لانه فما واحد عنده ديفلوبمون ريشيرش طويل ياخذ برشا وقت، وفما واحد البرودوي نتاعو اول ما يصنعوا اول ما يبيعوا. باهي دونك كل واحد يشوف روحه، كل واحد يشوف شو يقول لك، يقول لك انا بعد 3 اشهر باغ اكزومبل برودوي نتاعي يبدا سور لو مارشي، يقعد لي 3 اشهر باش يتصنع، جو دي اكزومبل. باهي لازمني انا بعد 3 اشهر 90 يوم واحد نبدا نبيع باش ندخل الفلوس. فهمت؟ باش ديما تكون عندك معناتها هونيه، ما نجمش انا نقول لك وقتاش بعد قداش من مده يلزمك المشروع يدخل فلوس ولا قداش، انت
1: وصاحب رائد
2: صحيح خاطر كل واحد كيفاش اي خاطر زاد في كي واحد يبدا عنده ما توش قداش يقعد، كي يبدا عنده باتيسوري باتيسوري لازمو اليوم اللي يصنعوا الصباح يخرج بعد ساعه، ما في ما هيش باش تقعد خاطر باش تفسد. دونك فهمتني، مانيش نحكيو على التكنولوجيا والواحد حتى اللي عنده باتيسوري راه رائد اعمال ويشوف شنو الانوفاسيون اللي لازم يقدمها للمارشي. كيما فما وحود في عوض يعملوا لك غوبلي تحط فيها الجو اللي يسوقوا لي فيسبا والموتورات، خموا لهم عملوا اباري دو بريسيون كانيت هكا يحط لك الجو اللي انت اخترته جو فري ولا شنو ولا الكافي اللي حبيته كشا، وتقول له راني انا نسوق في في في في في, في موتو ولا نسوق في بسكليت، يبدلها لك ديريكت يعمل لك في بريسيون، ها هو عطى innovation
1: حاجه جديده
2: دونك انا توالي ترضيني انا بيدي نقول باغ اكزومبل الكهرباء كي نسوق نولي في عود باش ناخذ كوبلي ناخذ حاجه معناتها اني قلت كريت وكل واحد ونوعيه المشروع نتاعو وكل واحد وقتاش يدخل الفلوس، فما لازم يزوزوا طويك فما يزوزوا بعد 3 اشهر فما كيفاش.
1: يعطيك الصحه
2: يعيشك،
1: شكرا لك نورتنا، وهذه هاكا مجموعه منا صح والتوصيات للي خمم باش يبدا مشروع ولا اللي تجي عنده مشروع ومازال كم ضبضب بشويه مش فاهم كيفاش يظل يتبع الخطوات هذوما
2: ان شاء الله قدرة
1: الله ينجح. شكرا لك مدام نداء زيدي اللي هي خبيرة تصدير وكيف كيف مدربة
2: في إدارة الأعمال
1: هاك عاونتنا برشا كل مرة الحقيقة في كليك ليك تكون بحذينا وتعاوننا برشا في
2: المواضيع
1: اللي يخص الأعمال. شكرا لك مرة أخرى، مازلنا احنا متواصلين معكم في صباح تونس شوي آخر راجعين مع فقرة هكا أحلى وضيفتنا رباب عويدي مختصة في صناعة الشموع المعطرة باش نحكيو معاها في الموضوع هذا بتاع صناعة الشموع وبرشا ولمسة جديدة زيد بعد شوي باش نحكيو في الديكور لمسة جديدة وإضافة شنو نجم نضيفه. دونك نمشي مع الموسيقى ساعة وراجعين معكم.

0: أحلى
1: هكا احلى اخر الفقره تمتعنا على فسبيحه توينسا لطوا نص نهار غير ربع غير ربع. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. ضيفتي في استوديو رباب عويدي مختصه في صناعه الشموع المعطره. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الفل والياسمين، صباح على توينسا الكل،
1: مرحبا بك. اقرب شويه للميكرو. رباب، اليوم مش باش نحكي معك على الشموع المعطره، باش نحكي على فن اخر، فن التيرازو.
2: التيرازو اللي هو يتخدم تكنيك تخدم على الكونكريت.
1: اي
2: هو التيرازو. شنو هي كلمه التيرازو؟
1: كلمه هي فسر
2: كلمه تيرازو هي كلمه ايطاليه ومعناها بالعربي اللي هي الشرفه والا السطح. خاطر هي تكنيك هذه قديمه برشا وكانوا يخدموها على الارضيه تقبل، لكن نتذكروا معناها حتى القاعه نتاعنا قبل يخدموا بدي شيء نتاع الرخام. والا تلقاها اي زليز نتاعنا هو فيه التكنيك هذه، والا يخدموها التكنيك معناها على البدي شيء نتاع الرخام اللي تعطي هكا اللي فيها هذا، معناها باش تلقى القاعه فيها برشا الوان قطع ملونه. دونك توا تطورت التكنيك هذايا ولينا حتى نخدموها في لي بيس ديكوراتيف، معناها اللي هكا حاجات تزين بها دارك، وتكنيك ياسر مزيانه وجديده وسهله وبسيطه على الاخر وما تتكلفش زياده.
1: ما تتكلفش، هذا كان شيء
2: اهم حاجه, حاجة. اللي هي ما تتكلفش،
1: ما نصرفوش برشا. هذيك هي حاجتنا.
2: الميثود نتاع التيرازو هي فيها تكنيك نتاع التيرازو فيها دو ميثود. الميثود الاولانيه اللي هي نخدموها بنفس الماتير منها فيها، معناها اللي هي كيف هكي اللي احنا مش اليوم مش باش نحكيوا عليها. والميثود الثانيه اللي احنا باش نحكيوا عليها اليوم اللي نجموا نخدموها بالبيغ ناتوريل والا بالبيغ كريستال، معناها هذه مخدومه بالبيغ ناتوريل.
1: قاعدين نشوفوا على في الفيديو
2: وهذه مخدومه بالبيغ كريستال. الكريستال نعرفوه ماهوش غالي برشا، معناها 100 غرام نتاعو باش تلقاها ب 4000، حكايه فارغه وتخدم لك برشا.
1: تقريبا قد استهلكت لك من
2: ما تستهلكش برشا، معناها 100 غرام راهي تخدم لك برشا، تخدم لك برشا قطع، معناها مانيش باش تاكل لك برشا. هذيك علاش قلت لك التكنيك سهله برشا مش باش تتكلف.
1: معناها نجم انا وحدي في الدار
2: وحدك سهله
1: نتبع الخطوات مثلا بدقه هكا، ونجم
2: نجم تخدمها وتخلق حاجه مزيانه. وصدقني ريت حتى نفس المول باش تعاود تخدمها، مش باش تخرج لك معناها نفسها هي القطعه، كل قطعه باش تخرج بالروح نتاعها. هذيك احسن حاجه في التكنيك نتاع التيرازو. الطريقه نتاعنا اول حاجه تاخذ المول نتاعك لازم يكون شايح ونظيف. تاخذ لي بيغ كيلك سوا لي بيغ ناتوريل والا كيما قلنا هكا الكريستال هو ارخص. تاخذ القطع نتاعك وتحطهم في المول كيف ما انت تحب. كيف ما انت تحبها تخرج القطعه نتاعك. تحضر الفورمول نتاع الكونكريت ان شاء الله مره جايه نحكيوا عليها. تصب الفورمول نتاعك على في المول، تخليها نصف ساعه هكا تشيح انت والكبر نتاع المول. بعد تعمل الديمولاج نتاعك خرجت القطعه هكا باش تخرج لك اكزامبل كيف هكا خدمناها بالبيغ. تشدها بالبابي ابريسيف ولا كيف ما نقولوا احنا بالكيغه تلحرش بلغتنا. وتحت الماء وتبدا هكا تحك فيها شويه باش اكل لي بيغ والا كيف ما خدمنا بالهذوما القطاع بنفس الماتير يظهروا خارجين لبرا شويه. كملت التكنيك هذه تخليها تشيح بالنسبه للصيف من 3 إلى 5 أيام. طقس سخون تشيح القطعه، وفي الشتاء من 5
1: تاعنا في النهار
2: تشيح، في النهار تشيح ولا يمتذوم. وفي الشتاء من 5 أيام ل7 أيام تشيح لك القطعه نتاعك. كملت القطعه نتاعك شيحت بالكدا كل عاده بالبابي، كان فيها ديفو ولا حاجه تستويها ونرجعوا بعد نعملوا لها الفيرني نتاعها اللي حكينا عليه المره اللي فاتت بنفس الميثود.
1: ذكرنا ميساج الفيرني في
2: الفيرني انه هو الكوش الاولانيه نعملوها جيريه كيف ما نقولوا احنا بلغتنا بالماء، نخلطوها الكوش الاولانيه نخليوها تشيح نتاع حكايه ساعه هكاك وديما في طقس سخون راهو اقل. والكوش الثانيه ولا الطبقه الثالثه معناها تعملها كونسونتري. وكان عادة بين الطبقة والطبقة راه تخلي نتاع نص ساعة، ساعة غربة، ساعة تشيح انت والطقس. وتتحصل على قطعة ديكار هكايا مزيانة تزين بهم الدار وما يتكلفوش برشا. وحاجة يونيك معناها انت اول حاجة ماهيش موجودة، وزيد انت خدمتها بيدك، معناها القطعة باش تخرج بروحها مزيانة على الاخر.
1: خاصة توا اللي في عطلة صغيرات ولا الكونجي ولا حاجة مع السخانة ما نجموش نخرجوا لبرا،
2: نجم تخدمها انت وصغيرك، تخدمها انت وحدك تضيع على الوقت او ميم طون راهي اونتي ستريس. راهو الهاند ميد نقولهم بالرسمي راهو عباره على جلسات نفسيه معناها راحه نفسيه على الاخر
1: ومطلوبه توا
2: مطلوبين مطلوبين خاطر هاني قلت لك بالرسمي راهي هي البيس نتاع المخدومين بالتكنيك تيرازو راهي كل بيس والروح نتاعها ماكش باش تلقى كي البيس تشبه لخرها معناها مستحيل باش تلقاها معناها حتى بنفس المول وبنفس الميثود وبنفس لي بيغ وبنفس الكولور جامي انها باش تخرج لك معناها كيف اختها بالضبط. كل بيس باش تخرج كي بالروح نتاعها معناها هذيك علاش التكنيك تيرازو معناها تورينا الجمال اللي نخدموه بحاجات طبيعيه و ميم طون بتخرج لنا بحاجه ياسر مزيانه ومختلفه على حاجه اخرى معناها على الحاجات الاخرين
1: قطع الاخرى. يعطيك الصحه ربي بالحق فكره باهيه وعلى الاقل تعرفنا حرفه جديده
2: حاجه جديده
1: وحاجه جديده ولمسه جديده في عالم الديكور. ربي بعويدي مختصه في صناعه الشموع المعطره والكرونكريت
2: الكونكريت اللي هو بيتون الكونكريت كيقولوا كونكريت معناها بيتون بالفرنسي معناها هو شنو الكونكريت هو اباز سيمون بلان وبلاتر معناها سيمين ابيض وبلاتر هو الكونكريت نخدموا بيه
1: يعطيك الصحه
2: ديجا هذوما مخدومين هكا بالكونكريت
1: اي هذوما بالكونكريت
2: احنا ديجا الميثود اللي نحكيوا عليه تخدم على الكونكريت معناها
1: اي الفن تيرازو بالاحجار الطبيعيه والكريستال اللي شافوا الفيديو اللي تابعوا فينا على ديجيتال يذول يفهموا كيفاش باش تخرج لنا القطعه في الاخر. يعطيك صحة ربيب مرة أخرى شكرا لك على حضورك بحضينا وكنا مع فقرة هكا أحلى لكن ديما نرجع نوصيكم باش تردوا بالكم على رويحكم تحفظوا على رويحكم خاصة وإحنا قاعدين نعيشوا أيامات سخان برشا نسيس رويحنا كينا معناش حاجة ضرورية باش نخرج عليها فماش علاش باش نخرج ونقعدوا في الدار نتجنبوا أوقات الذروة خاصة الصغار والكبار والناس اللي عندهم أمراض مزمنة زادة ويعرف روحه يتقلق من الشمس ما فماش علاش باش يخرج نرتاحوا شوية نوصي زادة استعمالات على الضغط الكبير اللي قاعدين نعيشوا فيه زادة على الكهرباء ياسر نستهلكوا حاجات وإحنا في الدار عنا ما شاء الله برشا ماكينات نستهلكوهم فماش علاش باش نستهلكوهم الكل خلينا نخفوا شوية الضغط على استهلاك الكهرباء نخلي المكيفات نتاعنا زادة نسكتوهم يرتاحوا شوية كي تبدأ فما شوية نسمة العشية ولا في الليل ما فيها باس وأكيد تكون زادة نعدلوا على 26 درجة كيف كيف حبيت التوصيات باش تشربوا برشا ماء زيدا تردوا بالكم على رواحكم تاكلوا مكلة صحية باهية تلبسوا لبسة فضفاضة على الأقل نحمي رواحنا بكل مظلة ولا شابو ما فيها بيس ونبعدوا على التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية. شكرا لكم الكل اللي تابعتونا نقولكم استحفظوا على رواحكم إن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. شكر كبير الكامل الفريق اللي رافقني في صبحية اليوم من العشرة حتى التوين نقولكم شهية طيبة باي باي.

0: ومسامحك حتى وني مجروح.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، وتتراوح القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي لجميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين. والإدارة الجهوية للصحة بسليانة تدعو كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكنهم، المستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي، في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. برنامج دعم التنمية المستدامة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس أدابت، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون تحت إشراف وزارة الفلاحة، يتمكن من تمويل أكثر من 250 مشروعاً. وأوضح المكلف ببرنامج أدابت بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد عبد الرحمن خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد أن البرنامج يدعم المشاريع المستدامة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس. تتويج نادي البيئة بالمدرسة الابتدائية علي عبد الجواد بمنطقة سعيدية التابعة لمعتمدية باردو من ولاية تونس بالمرتبة الأولى جهويا في مسابقة كأس البصمة البيئية، ليضمن بذلك التأهل إلى تصفيات النهائية الوطنية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يفتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية للنسيج اليدوي والمعلقات الحائطية التي سينظمها خلال شهر ديسمبر المقبل. وفي العالم، الرئيس الإيراني يقول إن فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها في الحرب جعلها تتجه نحو الحوار. ومسؤول أمريكي يصرح أن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية وإخلائها من أسلحة حزب الله. ختاماً، مدن وقرى الضفة الغربية تشهد اليوم اعتداءات مختلفة نفذها مستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابات جراء الاعتداء بالضرب والاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى تسجيل اعتقالات وهدم. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: لما تصيف
5: مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
5: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
6: من 6 ل8 متاع العشية،
4: وانتي تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالوني
4: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
4: للناس الكل.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
5: مستمعي الإذاعة الوطنية فين ما كنتوا تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد الآن، رفقوكم طيلة ساعة في عودة على أهم الأخبار الوطنية والعالمية. معكم وجيه النمر في تعويض زميلتي ليلى الحسيني، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بوربيع، معنا أيمن الطنفوري في الإخراج التقني، سيف الطرابلسي في الإخراج الرقمي، حميد الشابي في التنسيق، وكالعادة محلل البرنامج عبد الرحمن بن شعبان. مرحبا بك عبد الرحمن.
6: مرحبا بك وجيه، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
5: وكالعادة نبدأ برنامجنا بجولة في أهم الأحداث في آخر 24 ساعة.
0: المشهد الآن.
5: نبدأ عبد الرحمن بنشاط رئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي كان استقبل البارح كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي. رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد على ضرورة مضاعفة الجهود بهدف تحويل ديون تونس الاستثمارات لإعادة بناء المرافق العمومية.
6: هي اللقاء كان تقريبا في علاقة بمخطط التنمية، تم تقديم مخطط التنمية للسيد رئيس الجمهورية، و تحدثنا انه مخطط التنمية هذا يعني لاول مرة يكون من يعني بالشكل هذا التصاعدي من القاعدة الى القمة، يعبر فيه جزء كبير من التونسيين على افكارهم وعلى المشاريع المقترحة وعلى همومهم، على اساس انه يتم بناء هذا المخطط بهذا الشكل، يعني ما يرضي الناس ولا جملة الافكار. وكذلك تناول مسألة ان الديون تتحول استثمارات. احنا تقريبا مسألة الديون تتحول استثمارات كان فيها استثناء الوحيد هو اليابان، لانه في سنة 2012 كنا اخذينا زوز قروض، قرض من قطر وقرض من اليابان. اليابان وقت اعطتها قرض تقريبا ب 0.5% ولا 1.5%، والقرض هذا قالت انه فيما بعدين بعد يتحول الى استثمارات، يعني كي نحاولوا الاستثمار نوليو يعني يكون عنده المردودية اولا الشغلية والمردودية المالية، مش في مقابل انك تاخذ انت قرض ومن بعد تقعد ترجعه بارقام اخذينها وقتها من قطر ب 11.5، فكرة 200 مليون دولار ولا 500 مليون دولار ب 11.5، وبعد تبدا ترجع ما يكون حتى جدوى اقتصادية او فائدة للمواطنين. فالفكرة هذه راي هو يعني التعليمات أو التوجه العام والأفكار اللي قدمها السيد رئيس الجمهورية تتطلب كذلك التطبيق في المفاوضات على مسائل الديون هذه. معناها إذا أنت عندك إكيب باهية حكومية تجم تفاوض وتجم تقنع المدين أو المانح أنه يحول جزء أو يحول كل الدين أو جزء من الدين إلى استثمارات، هذا ممتاز. إذا ما عندكش كيبة تجم يعني تفاوض بشكل باهي وغير ذلك، راهي المسألة الحقيقة
5: في نفس الإطار. عبد الرحمن رئيس الجمهورية كان قال أنه رغم الديون اللي لم يستفد منها الشعب التونسي، تونس أوفيت بكل تعهداتها وما تأخرتش على سداد ما التزاماتها المالية.
6: هو جي ثم ناس تقول لك شنو هذا المنجز أنك خلص الديون، هاي تونس تخلص في ديون. هي طبعا توا كان تذكر المفاوضات الكبيرة حول مع الفهمين في 2022-23 ورفضنا انه نمشي لصندوق النقد الدولي بتلك الشروط، وقلنا نعاونوا على رواحنا، قالوا البلاد مش تفلس، كان اخذينا القرض و يعني خضعنا الى الشروط. الان تتحدث على انه الديون خلصوا فيه خلصوا فيها وخلصوا فيها برشا فلوس من الحمة التوانسة اللي جزء كبير منهم ما مشيش للاستثمار او التنمية، مشيوا في الشاري معناها ومشيت اموال للحكومة، ثم شيء مشى معناها من غادي قال لي من غادي لغادي ف 700 مليون دولار و 800 مليون دولار و 300 مليون دولار، هذوما نحكيو على مليار من مليار من الدينارات او حوالي 1000 مليار. 700 مليون دولار هم 2.1 مليار دينار، 2100 مليار هذوما كي نحسبوهم ثم يقول لك طحنا تو احنا تقريبا في حدود 8 ولا 9 ايام توريد. علاش طحنا؟ لانه تخلصنا الفلوس هذه، ما هو ماهوش منزج. احنا نتمنوا انه ما عادش يكون عندنا ديون بالشكل هذا، لكن هذا كراهه.
5: هذا هو عبد الرحمن. نمر للموضوع الموالي. نفسها وزيره الماليه البارحه وقت حضرت في لجنه الماليه في مجلس نواب الشعب اكدت التزام تونس بخلاص ديونها الخارجيه في اجالها، واضافت انه في منتصف شهر جويليا تم سداد اكبر قسط قرض خارجي لتونس واللي تتقدر قيمته ب 740 مليون يورو.
6: ايه 740 مليون يورو، نحكيو في 2500 مليار الدعم بتاع المحروقات، باش تفهم الناس والساده المستمعين، اللي طلع كلفنا 3000 مليار في ارتفاع الاسعار في الحرب الصهيو امريكيه على ايران واغلاق مضيق هرمز. هذا يتصور انت دفعناهم مره برك 2500 مليار. فبالتالي الدوله احنا اش نقولوا راهو ثم التزام نتاع دوله مهما كان شكون يحكم، لانه في الاخر انت كي تمضي مع الدوله التونسيه، والدولة ملتزمة بالإيفاء بديونها، لأنه ذكر زادة ما تنساش مربوط بعديك بالمؤشر الثقة لدى المانحين الخارجيين وكالتصنيفات سيترا شنوة وبيترا لذوكم الكل. دوك تونس تحافظ على سمعتها وعلى تصنيفها وعلى ثقتها لدى الأسواق الخارجية بأنها تخلص وتخلص الذوبة. زيد الرقم كما هذا بالعملة الصعبة 740 مليون دولار
5: طبيعي هذا يكون عنده نتصوروا أبعاد يعني على الاقتصاد الوطني.
6: صحيح أي شيء كبيرة ياسر. نقول لك هذوما يعملوا لك 7-8 أيام شو اسمهم توريد معناها، لكن هذا هو الدولة تلتزم بوعودها وبتعهداتها.
5: نواصل مع موضوع آخر عبد الرحمن. عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفع بنسبة 32% مع موفى مايو 2026 ويبلغ 5726 مليون دينار وفق تقرير الظرف الاقتصادي الصادر على المرصد الوطني للطاقة والمنج.
6: هو الرقم تو احنا شفنا حتى في العجز التجاري شفنا زيت قريب 3800، والموضوع واضح معناها وكل الارقام احنا باش نقراو حسابنا باش نفهموا حاجه. التكلفه اللي تاخذها اللي تدفعها الدوله في دعم المحروقات، وباش نفهم
5: واش على الارتفاع مع نهايه السنه، نعرف الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات والنفط في الاسواق العالميه، هذا اللي تسبب
6: نجم يزيد يعني. معناها لو احنا نحكيو تقريبا على قلنا في 32% معناها الثلث
5: في الخمسة الأشهر الأولانيين من سنة 2016
6: معناها فقط. نتصور إذا الوضع يبقى على ما عليه نخلطوا 50%، إذا يولي أسوأ نجم نخلطوا أكثر. فهمت؟ وهنا نحكيه كيف 5700 مليار من المليمات. شوف شو يعملوا ذاك عليش راهو جزء، وذا نقولوا توينسا كلنا متغشين على يعني الانقطاعات بتاع الكهرباء وكذا، أما راهو زادة ثم حاجة يمكن واحد ما هوش سياق هو الآن نجم نقوله، لكن راهو ثم جزء من التوانسة لازم يفهموا انه راهو بالحق كي ترجع الضوء وترجع الأمور مريقلة راهو نعملوا بالحق ترشيد حقيقي، راهو نسكروا الانبوب هذه يعني نوع من الترشيد. تعرف عليش حتى مش كان الفاتورة المواطن اللي فاتورة الدولة راهو نحكيه على اسمه 480 كيلووات ساعة يعني 480 مليم، تكلفة الدولة تبيع لك فيها ب 230 حوالي تقريبا أكثر من 50%. فبالتالي هذا راهو الحمل اللي يهزوه المواطنين وتستفيد الدولة والدولة الفلوس
5: في نفس الإطار. عبد الرحمن مع الارتفاع اللي صاير موارد الغاز الطبيعي تسجل تراجع بنسبة 14% مع موفى 2026، والإنتاج الوطني للكهرباء يرتفع بنسبة 6%.
6: إيه توا شفتهم توا احنا الغاز يعني تقريبا طبقنا المعين يعني بالتوانسة معناه انهينا الغاز، فاهمين انه نحن نستورده في 80% من الغاز الطبيعي من برا، 80%. دونك الارتفاع الانتاج هذاك اللي في تونس ومش يتراجع، لانه راه ما عندناش كميه كبيره، مخزون كبير من الغاز الطبيعي شويه ولا يكفي الحاجه. والانتاج بتاع 7000 هذايا، طيب احنا مش قلنا 5000، كنا نتحدث وقلنا 5000،
1: لا لا 5000 ميجا وات اليوم، هذايا 7506 جيجا وات ساعه في الخمسة اشهر الاولى من سنه
6: في فهمتك نحسب انه تطور في جديد ولا هي وكذا المؤشر
1: كما الانترنت الميجا وجي
6: لا لا ما خاطر انا قريت في الكونديكتور. اما انا تعرف تو الاخبار كما هذو ديما نقول بلي بسطونا للتوانسه، وعلاش انا الساعه تحدثت قلت بلي رجدوا الاستهلاك، وبعد حسمت بلي باش تقولوا رجد الاستهلاك تاع الكهرباء، وهي الكهرباء ما تقص. دونك انت كي تقولوا ارتفعنا هكا تونسي يشبهوا ديريكت مباشره المواطنين، هي يقول لك بالمصري احنا استفدنا ايه؟ معناها هذا المؤشر يعني قادر انه الصيف الجاي ما يصيرش هذا اللي قاعد يصير تو، يولي مؤشر عنده معنى. اذا تعطيني مؤشر تقول لي ممتاز راهو يعطيهم الصحه لكن اذا تعطيني مؤشر ما يكونش فيه جدوى مباشره للمواطن ما عندوش قيمه. وراهي نعاودوها، راه ما قلناش احنا اليوم سيغض بعصا سحريه. انا ديما نقول اي حاجه على الاقل المشاكل هذه اللي تجب تتحل على المدى القصير. في عام مسألة الكهرباء لازم والضوء والماء راهو لازم الصيف الجاي اللي هو بالطبيعة مش يكون من أسخن الصيف واللي من بعده واللي من بعده، الوضعية هذه ما تكررش. باش توانسة ما يقولوش يا أخي الصيف هذا يا وجيه هكاك فجأة نطلع فيه سخانة، ما نعرف معلومة العملية ومعروفة وعندنا رصد جوي وعندنا مؤسسة وفيها شاري وفيها مهندسين ويعرفوا كل شيء. دونك لازم العام الجاي ما يصيرش هذا. دونك الرقم هذا هو اللي عنده معنى وقيمة عند المواطنين وقت اللي عام الجاي ما يصيرش انقطاعات هذه بتاع الكهرباء.
1: نمر الموضوع على الموالي عبد الرحمن وزير الشؤون الاجتماعية. جميع الفئات في تونس معنية بزيادة في الأجور دون استثناء، وتأخر صرف زيادات عدد من المتقاعدين يرجع أساسا لتعقيدات فنية وإدارية يتم العمل على حلهم. المفروض حسب يعني كلام وزير الشؤون الاجتماعية الشهر المقبل إن شاء الله تتصبلهم الزيادة.

0: راهو ما احنا مانيش مش ناكلوكم في فلوسكم، جوست يعني انت تسبق، انت عارف اللي انت ما صرفتش هذا، لانه يعني الصناديق عندك، خرجت انت للمتقاعدين وقلت لهم راهو سامحونا ما مش في السيكم الزياده الشهر هذا، ولا راهو ثم شويه اجراءات عملتش هما الا ما خرج مرصد ترشلوة تحدث على ازمه والمتقاعدين متغشين وبعثوا لا رئاسه
1: نقابه المتقاعدين
0: وبعثوا كالعاده شكوى للسيد رئيس الجمهوريه وقالوا له عن طريق ترشكون انه راهم هذه ما هيش عداله اجتماعيه.
1: حتى انت تفكر عبد الرحمن المعلومه اللي تم تداولها وقتها انه يعني اللي اجورهم اقل من السميك الجرايات نتاعهم ما همش معنيين بالزياده هذه.
0: بعد ما تخذلش بنت مكرونه هي علاش مش من الاول انت؟ تو هذه مثلا وتقول لي نتيجه التعقيدات الاداريه نعرفوها التعقيدات الاداريه والماليه، اما علاش مش من الاول؟ علاش مش انت تعمل الاستباقيه باش ما تخلقش نوع من يعني الاحتجاج او الاحتقان الاجتماعي عند فئه كبيره، وراهو المتقاعدين في الاخر راهي الناس خدمت وضحات وخرجوا بامراض مهنيه، وراو الزياده هذيك يعني المتقاعدين كي يحسبوا لهم القفه يعني بتاع البانيه هذيك كيفاش يحسبوا التضخم، راو نسبه كبيره فيها دويات راه يعني فمش متقاعد ما عندهم دويات وعندهم التزامات عن الطب وعندهم كذا وكذا،
1: اجورهم زايده جدا يعني فما اجورهم
0: يعني كان ربي تزيد انت بعد ثلاثة شهور تقول لا راهو سنعمل على ذلك، ما فماش جدية الحقيقة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية الحارقة، وخاصة خاصة أن التوجه العام للدولة والسياسة العامة للدولة والتعليمات اللي يصدر فيها السيد رئيس الجمهورية ويقول فيها للوزراء وللحكومة هي أنه دعم هذه القرارات الاجتماعية اللي تخص الناس هذوم، ما صار شيء.
1: موضوعنا الموالي عبد الرحمن، هيئة الانتخابات تعلن فوز المترشح شاكر بوثوري في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية بعد حصوله على 1225 صوت مقابل حصول المترشح محمد الصالح السالمي على 1218 صوت.
0: بطبيعة الحقيقة أنا متأسف، لكن في الأخر المواطنين هم اللي قرروا أنه نسبة المشاركة ما كانتش كبيرة.
1: الهيئة ما أعلنتش على نسبة المشاركة، أما تقريبا هي دائرة الكبارية فيها 60,000 يعني
0: 2000 ونص
1: 60,000 ناخب مسجلين من تقريبا 4%، ما تجاوزش منطقيا بعملية حسابية بسيطة 4%.
0: 4% هو ثم تفسير، شوف ثم زوج تفاسير في تقديري، ثم تفسير أنه تعرف احنا التوانسة بشكل عام نتحركوا اون بلوك، يعني كي يعلنوا انه غدوه الانتخابات التشريعيه في الدوائر كل دونك الناس تتحرك، ولا الرئاسيه وكي تبدا هكا الجزئيه. شفنا حتى في بنزرت وقتها كيف ما كانتش مشاركه كبيره،
1: حتى في توزر كيف
0: في توزر كيف ومعناها الناس يقول لك انا ما معناها مش سيزون تاع الانتخابات هذه، يعني ثم وعي عام، ثم مشهد عام تاع انتخابات اللي يبدا الحمله تبدا كذا اون بلوك تونس الكل وتنتهي في الوقت فلان، وثم الاجواء الانتخابيه المناسبه هذه ما فماش. ولكن في الاخر نعتبر انه راهو الناس اللي ربحت يعني المتنافسين هذوما راهم يعبروا على ان الناس هذوك ف
1: حتى ولو يعني بنسبه يعني 1200 ناخب فقط صوتوا ينجم يمثل دائره كامله في 60,000.
0: انا نقول لك يعبر ايش معناه، معناه اللي باش يترشح يمثل الناس يربح ولا الاخر، فبالتالي الناس لازم تمشي هي تقدم صوتها باش يقول انا ممثل على دائره فلانيه، ينجم يكون عنده نسبه ما مش ممثل على 1200 و1100. دونك مساله لازمها بحث، لازمها دراسه باش نفهموا علاش الناس مثلا في الانتخابات الجزئيه ما نعرفش التشريعيه في 27 كيفاش باش تكون عندها نوع من العزوف، وهذا مهم جدا راهو لانه باش كي نطلعوا نحكيوا على برلمان يمثل الناس فعلا.
1: شكرا لك عبد الرحمن. إذن هكا نوصل لنهاية جولتنا في أهم الأخبار في 24 ساعة الأخرى، نخرج فاصل ثم نستقبل ضيف المشهد.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 6 ل8 متاع العشية،
2: وانت تحت الباراسول
3: تاكل في البامبلولي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه
2: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيه.

0: موجودة. رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
2: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
0: حذاك
2: أينما كنت،
0: قديك.
3: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
1: تعيش معك. ضيف المشهد.
4: مواصلين معكم في المشهد الآن، نستقبل ضيفنا، ضيف المشهد، رئيس جماعة تونس المنار سي معز شفرة. مرحبا بك سي معز.
5: شكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
4: شكرا لك سي معز. إذن ضيفنا اليوم رئيس جماعة تونس المنار. كالعادة جماعة تونس المنار تقريبا يعني محافظة على الرقم هذا في التصنيفات يعني العالمية، ديما متحصل على مراتب متميزة جدا في أكثر من تصنيف. كان في البداية تحكينا سر يعني النجاح متاعكم هذا والمحافظة على هذا التصنيف.
5: شكرا، يعطيك صحة. هذا التصنيف لتونس قبل كل شيء، لأنه يعكس مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، وهذا معنا في استراتيجية الجامعة خدمنا عليه منذ زمان، أنه التموقع الدولي للجامعات، الجامعات التونسية. والحمد لله جامعة تونس منار عندها أكثر من 10 سنوات ظهرنا في التصنيفات، وقعدنا نخدمه. عندنا خلية التصنيفات في جامعة تونس منار تخدم على المؤشرات، وكل تصنيف والمؤشرات متاعه، وعندنا دراسة وقاعدين نحسنه من عام لعام، والحمد لله وصلنا إلى مراتب جد متقدمة.
4: هنذكره سي معز، وفق آخر تصنيف المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم، المرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف، والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية، وبالطبيعة المرتبة الأولى في تونس وأيضا على المستوى المغاربي تقريبا أفضل جامعة.
5: المرتبة الأولى في المغرب العربي في التصنيف هذا الأخير اللي ذكرته هو QS. نعطيك استراتيجية تاع QS كما باش نجاوبك على السؤال بالتحديد. نحن خدمنا على الساس. مش معنى الساس هو فما QS، هو عدة أنواع. عنده QS باي سبجكت بالاختصاصات، نحن خدمنا على الاختصاصات، وبعد طلعنا للجلوبال يعني الإجمالي اللي ذكرته توسيتك. الاختصاصات نحن وصلنا في 2026 تميزنا في 14 تخصص في الجامعة، تقريبا كل التخصصات تاع الجامعة، من الكيمياء للفيزياء للإعلامية للهندسة للحقوق. إن شاء الله عندنا خدمة عليها الحقوق. لماذا الحقوق؟ لأنه الحقوق الإنتاج ديما باللغة العربية، واللغة العربية قاعدين عندنا استراتيجية كذلك إن شاء الله. أنا بالمناسبة من ذكرت الحقوق، نهني كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس منار على حصولها على الإشهاد 21001 إيزو 21001 لسنة 2018، وهذا باش يخلينا ذاك اللي خاطر نخدموا على المعايير الدولية، والمعايير الدولية هو مؤشر جيد لجودة التكوين. دونك ختمنا نحن تميزنا في 14 تخصص، ما تميزنا في الإجمالي في المرتبة الأولى في المغرب العربي. وآخر تصنيف هو التايمس للتعليم العالي بأنواعه. التايمس الأخير هو تايمس Higher Education Impact Ranking اللي يعتمد أهداف التنمية المستدامة. بكل فخر نحن وصلنا المرتبة 101 فئة 101 و200 أفضل جامعة في العالم، ونكون المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، وعنا العديد من الأهداف. رانا المرتبة الأولى في إفريقيا كما جودة التكوين، التوب مش التوب سمحني، الصحة والرفاهة، والهدف رقم 3 الصحة والرفاهة بما فيه الطب والصحة بصفة عامة، مخابر الصحة. يعني حتى نحن ما كتعرف في كل جامعة تونس منار عندنا كلية الطب، عندنا معهد باستور اللي يخدم كثير على الصحة، عندنا معهد البحوث البيطرية كذلك مربوط بالصحة، عندنا العديد من المخابر اللي موجودين في كلية العلوم بتونس اللي يخدموا مباشرة في الصحة. وصلنا في الصحة المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة الأولى في الوطن العربي. نحن مكتيما تعرف كيف نقارنوا، رانا نقارنوا بالحسب الإمكانيات متاعنا، كيف نوصلوا 655 في العالم. راو الطلب يسمعوا فينا توا بكل شرف، راو فما 33000 جامعة في العالم، كيف تجي انت 655؟
4: مرتبة متميزة جدا.
5: هاوش نعملوا نحن؟ ناخذوا 655 نقسموهم على 33000، نلقاو روحنا في التوب 2% في العالم، 2% في العالم. وما تعرفوا انتم 2% في العالم، حتى الاساتذه والباحثين ديما يصنفوهم ياخذوا 2% في العالم، هم اللي سمينهم العلماء. 2% في العالم، نحن اقل من 2% في العالم في الكويس. يعني راهو حسب الامكانيات نتاعنا، تعرف المؤشرات حتى يعني ما تعرف هو فما التكوين وجوده التكوين، البحث وجوده البحث، والانفتاح الدولي صحيح، فما حتى الميزانيه تدخل
4: بطبيعة.
5: الحمد لله نحن بالامكانيات البشريه نتاعنا وصلنا حتى الميزانيه، جبنا مشاريع معنا تنافسيه، هذه تبارك الله في الجامعات التونسيه. والوزارة وصورة الإشراف قالوا نحن عنا مكتب هو مكتب هندسة
4: المشاريع. يعني نجم نقولوا جامعة تونس المنار مثال على الحوكمة الجيدة رغم
5: الحمد لله
4: الميزانية الضعيفة نجمتوا
5: تحققوا هو سي أوزر هو ستان بارامتر كما قلت هنا عندك أنت إمكانيات اللي عندك وصلت بها إلى مرتبة مشرفة بتبيع
6: على أكثر شوية في ظروف أخرى جبنا خلطوا الخمسمائة
5: لا نحن عنا في نحن في الهدف متاعنا حاطين في التوب 500 إن شاء الله العام الجاي نوصلوا للتوب 500 أنا بحاول لا نحن خاطر أوزر ديما في الخدمة بتاعنا نحطوا هدف ونحاولوا نوصلوا له بالإمكانيات الكل ونشوفوا المؤشرات وشنو اللي ناقص ومش ناقص استراتيجية كاملة تخدم عليها الجامعة تخدم عليها المؤسسات الجامعة يخدم عليها مجلس الجامعة هذا هو اللي خلانا وبحول الله ديما نقدموا خاطر توا كيف نرجعوا للستاتستيك توا من عام لعام نحن قاعدين نقدموا على خاطر نحن فاهمين شنو اللي لازمنا نشكرهم الكل كل مكونات الجامعة كل مكونات الجامعة خاطر كل واحد من مكانه يخدم راهو توا في الأهداف التنمية المستدامة راهو على كل هدف عندنا سفير عندنا أستاذ وكل أستاذ عامل فريق معنا عندي 17 فريق يخدموا على 17 هدف وذلك علاش تميزنا وإن شاء الله عنا زادة معنا في استراتيجية بتاعنا ماشيين ونقدموا بحول الله أنا نوعد الشباب اللي يسمع فينا على خاطر راو كي تبدأ أنت متميز راو باش تحلك برشا بيبان راو حتى الطالب اللي باش يقرا لبرا رغم اللي أنا توا كنت نحكي في الكواليس راو ولادنا نحبوا شدوهم في تونس نحبوهم في تونس ولكن أنا
4: شباب توا طموح برشا عنده يعني
6: يقرا في جامعة مصنفة 600% في العالم
4: هذايا
6: فالوريزاسيون
4: أكيد يعني عنده أهمية كبيرة على جودة الشهادات الطالب اللي تحصل على شهادة من جامعة تونس المنار
6: بالطبيعة
4: تقريبا يعني عندها قيمة كبيرة باش تحول الجامعات الدولية
5: وعندنا نقطة أخرى هي مربوطة بالاقتصاد أوزر شوف نحن توا باش تكون انت متميز باش تعمل اتراكتيفيتي ليك باش تجيب طلبه متميزين عندنا نحن برنامج في الجامعه هذه لتعزيز ميزانيه الدوله فرد مره مش ميزانيه الجامعه فقط انهم الطلبه الدوليين بمقابل الطالب الدولي باش يجيك لتونس لازمك تكون انت متميز وباش تكون انت متميز فيها خدمه وكي تجيب انت متميز متميز باش يطلع لك يعني كل شيء مربوط ببعضه فهمت يعني هذه تابع استراتيجيه خاطر انا عدد الطلبه الدوليين يدخل في مؤشرات فهمتني معنا فهمت كيفاش معنا كل شيء بحول كل شيء
6: مربوط ببعض الاجانب ولا يعني الدوليين
5: ولا دوليين احنا كلمه اجانب
6: نحبوا نقولوها دوليين انترناسيونال
5: فوالا
6: حاجه سي معز بعد اذنك وانا اول مره سمعت خبر اول تصنيف وقت اللي دخلته في التصنيف والناس مشكور انت وضحت لنا الناس يضحكوا تشنير مرتبه 600 هذه معناها ولا غلقت 700 ولا قديش هذه معناها رقم كبير عبارة الناس نوضحوا لها ان راهو نحكيو على 33,000 معناها راهو ونحكيو حاجة أخرى ومهمة باش يعرفوها السادة المستمعين راهو نحكيو على جامعة تعرف أنت الجامعات الكبيرة التوب 10 مثلا هذوك جامعات استثمارية معناها عنده فلوس الناس تقرا بالفلوس احنا نحكيو على جامعة العمومية في الاخر يدفعوا فيه دي فري فارغين
5: لا بكل فخر هذا فري ما فماش فري نحن نقوله تقريبا تدخل في مجانية التعليم راهو خاطر نحن تقريبا لفري
6: 15,000 وترشنو الترسيل يعني ان بار كونتر تجريو معناها ندير نحكيو على باراتون تجريو مع جامعات ميزانيتها ضخمة جدا
5: بالضبط
6: وللابو وإمكانياتها ضخمة
5: لا هو كما ذكرت سيادتك روى ذاك علاش كي نحن أنا نقول نقارن روحي في المغرب العربي
6: في الكاتيجوري صحيح
5: لكن نقارن روحي بجامعات أخرين اللي عندهم إمكانيات حتى أكثر منا ونتميزوا عليهم حتى في شمال إفريقيا روى فما جامعات في إفريقيا كما ذكرت توا بالضبط في مصر أصلي. فما جامعات خاصة في مصر
6: جامعة الأمريكية
5: اللي عندهم صحيح عندهم إمكانيات رهيبة راهم حتى اللي بري نوبل يجيبوهم في الجامعة باش يقريو يعني عندهم إمكانيات ورغم ذلك وصلنا نفوتوهم فهمت أنت كي تقارني بالوطن العربي الوطن العربي إمكانيات رهيبة راهو في دول الخليج في قطر في المملكة العربية السعودية كذلك
4: حتى الأساتذة يعني يجيبوا أساتذة من جامعات
6: الجزائر يجيبوه من طرف الدنيا
5: أما كيف تقول الميت أنت في اليابان بركة تلقاهم الميت جامعة في أمريكا بركة تلقاهم يعني العدد ذي نحن ما قلقناش أما كيف تقول أنت في التوب 2% وتفهم إيش معناها البوزيسيون التموقع متاعك وهذه باش خلينا الجاذبيه اللي قلت انا باش نجيب طلبه دوليين كي تبدا متميز انا راهو حتى طلبه اخرين راهو في دول شقيقه يقولوا لهم تمشيو تقراو كان في جامعه تونس منار
6: أنا الطلبة العرب زاد الفلسطينيين برشا قراوا خاصة في الحقوق
5: بالضبط
6: طيب. كلهم سوريين وعراقيين الكل يدرسوا فيها يدرسوا في البنية تقريبا خاصة الحقوق
4: أيه. تقريبا معروفة هي من أول الدنيا نعرف الفاك دو سيونس
6: لا من أكثر لا من أكثر الجامعات استسمحكم
4: سي معز وعبد الرحمن نمشي لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
7: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. وصلوا مع ضيفنا سي معز شفرة رئيس جماعة تونس المنار. سي معز، توقفنا عن النقطة أنه كيفية المحافظة على التميز هذا يعني لتيلة سنوات، وحتى قلت لنا يعني أنه في برنامجكم أنه العام الجاي صلاة جديد وتقدموا في الترتيب هذا.
3: شكرا. هو كما حكينا نحن نخدم على المؤشرات، والمؤشرات قاعدين نحسنوا فيهم، كما مثلا توا طلبة نجحوا في البكالوريا إن شاء الله مبروك عليهم، ويركزوا مليح على التوجيه متاعهم خاطر توا باش يبدأ مستقبلهم، وغدوة أنا دعوة اللي يسمعوا فينا غدوة باش تكون أيام للتوجيه في مدينة العلوم.
2: المفروض سي معز اليوم تصدر يعني طاقة الاستيعاب، اليوم يتم الإعلان عليها رسميا.
3: هو المشكلة مش في طاقة الاستيعاب، هذيك طاقة الاستيعاب باش يعرف روحه شنو اللي اختار، ولكن يزم يشوف شنو هو المؤسسات شنو قاعد تقدم لهم، شنو هو اللي عندنا.
2: هذه مهمه المنار، مجموعه من الاجازات الجديده اللي تطلق السنه الجامعيه
3: الجديده. وحبيت نحكي لك مثلا توا نحن بكري وقفنا على الطلبه الدوليين. الطلبه الدوليين يدخل كمؤشر، العدد نتاعهم يدخل كمؤشر. نحن طلب دولي باش يجي دولي بيجيك لتونس، كما قلت من الاول يلزمك تكون متميز به، ولكن فما اللغه. نحن توا الطلبة اللي عندنا 550 طالب دولي يقراوا في جامعة تونس منار، منهم كما ذكرت في كلية الحقوق يقراوا بالعربية، وعندنا من جنوب الصحراء في أفريقيا يقراوا بالفرنسية، عندنا من الأفريق دينور، عندنا من الوطن العربي. ولكن نحن نحبوا عندنا في استراتيجية متاعنا أن نجيبوا طلبة اللي ناطقين باللغة الإنجليزية. وبدينا في الجامعة في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف عملنا يعني إجازة ناطقة باللغة الإنجليزية 100%. والهدف متاعنا مش في اللغة الإنجليزية فقط، لأن الامباكت متاعها أن باش نجيبوا طلبة دوليين باش يكثر عدد الطلبة الدوليين، وكذلك حتى الشركات ناطقة بالإنجليزية موجودة في تونس، حتى على سوق الشغل باش تبدأ عندنا منفتحين.
2: إجازة شنو الاختصاص باش يكون؟
3: هذه نحن مكتار في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، هما مقسومين التصرف وحده والاقتصاد وحده. هذه إجازة تربط التصرف والاقتصاد ومع الذكاء الاصطناعي، يعني فريمون هذا هو
4: ناويين على المرتبة 400
3: لا خاطر عذر بكري حكيت لك على أهداف التنمية المستدامة. هدف تنمية المستدامة فهم الهدف رقم 17 اللي هو حول الشراكة. راك تبدا تعمل، نحن اوني كومبليمونتير، راك تلم راك تزيد تكبر، كي تكثر انت تعمل الشراكة ما بين الاقتصاد والتصرف، تعمل الشراكة ما بين مخبر ومخبر، تعمل شراكة ما بين مؤسسة ومؤسسة، وتعمل شراكة ما بين جامعة وجامعة، راك ديما اوتوماتيكمون راك باش تقدم لقدام.
4: توسيم معز كان معناها كان تكبروا توسعوا الحكاية وتجيب معاك جامعة تونس وجامعة كارتاج وجامعة منوبة وتولي اسمها جامعة تونس الكبرى مثلا، العملية تبدأ طيبة
3: ولا؟ إن شاء الله من منبر هذا
2: يتحقق.
3: لا أنا نمشي بالأرقام، أنا اختصاصي هندسة
4: ونحب بالأرقام، مش تجيب المتسين بعد معاك ومش تجيب
3: هو لا أنا الأكيد
4: علوم إنسانية ما عندكمش في
3: عنا معهد ابن شرف، ولكن
4: ابن شرف
3: يطبع جامعة تونس منار، ولكن كيف تحط معها 9 افريل وتحط معها كليه الاداب
4: بريباراتوار وليكول نورمال
3: بالضبط بطبيعه. راهو انا الاكيد تو الملاحظه اللي قلتها سيادتك ما نجمو كان نقدموا بها، وعندنا عندنا عندنا دليل. عندي جامعه في مصر جامعه القاهره وصلت تفوتنا، ولكن تو نحن كيما جامعه تونس منار فيها 300 الف طالب، 50 الف استاذ باحث، يعني العدد هذا هو بطبيعة باش تلقى التميز منه. فهمت؟ نحن كي نتلموا مع بعضنا، وهذه دعوة أنا نتشرف الجامعة العمومية، وفي نفس الوقت أنا رئيس ندوة رؤساء الجامعات، يعني كما الاتحاد جامعات التونسية. يعني أنا بنفسي الفكرة هذه بالعكس كي نتلموا مع بعضنا رانا نطلع.
4: هذه أكيد قرار سياسي ولا وزاري ولا أعلى شوية؟
3: لا هو يعني لا وزارة
4: مثلا أنت تعمل سيادتك ولا نعملوا دعوة ولا نقولوا راهو يعني دراسة أنه راهو إذا نتلمدوا لزوز ولا ثلاثة ولا أربع جامعات واللي سقف برك راهو نقدموا من مرتبة كذا لكذا، نطوروا من كذا، نجموا نجيبوا استثمارات
2: ممكن حتى تخصصات جديدة
4: تخصصات جديدة، يعني الجدوى منه كذا يكون فيه جدوى وحقيقة فعلية ليش لا؟ يعني راهي المسألة العالم يتقدم مش مسائل الجامعة تونس ليش نحلو مش نحلوها إذا نتوحدوا هو العالم عاملة تكتلات حتى الجامعات خلينا نعملوا جامعات تكتلات.
3: هو هو نقول لك الحل كيفاش راه مش صعيب راه كل شيء عنده الحل. راني انا عامل اتفاقيات مع جامعات في اليابان عريقة وعريقة جدا مع الاتحاد مع الولايات المتحدة الأمريكية عريقة وعريقة جدا. نحن الحكاية مربوطة باش نعمل امضاء اتفاقية ما بين 3-4 جامعات اتفاقية بتبيع مع سلطة الاشراف
4: هي قرار معناها
3: تبيع اتفاقية ونكون وانا نكتبوا نفس الاسم كما قلت جامعة تونس الكبرى اي واحد
4: المهم تبعني بوحد يبدأ.
3: صحيت هذا هو معناها مربوطة في اتفاقية لا اكثر لا اقل. انا يدي ممدودة على اي اتفاقية اللي باش تنفع البلاد خاطر هذه الفيزيبيليتي خاطر نخدم على الفيزيبيليتي بتزيدك فيزيبيليتي كي توا كي تبدا عندك انت نحن عندنا 30,000 طالب كي تبدا مع جامعات اخرين تولي 200,000 ولا 100,000 طالب بالطبيعة باش يكون عندك البلوس اكثر اختصاصات اكثر طلبه دوليين
5: اكثر باحثين
3: حاجه اخرى مثلا فما مؤشر للسادة الزائرين معناها من دوليين باش تكون عندك اكثر سادة هذوما الكل راه المؤشرات خدمنا عليهم بالمؤشر وذلك علاش قاعدين نحسنوا خاطر نعرفين شنو المؤشر اللي مش ماشي من المؤشرات اللي خدمنا عليها كثير هي المعايير الدوليه. توا تقريبا عندنا 14 مؤسسه في جامعه تونس منار متحصلين على الاشهاد راهو ايزو راهو انترناسيونال راهي مواصفات عالميه بلغه اخرى راهو الشهيد بتاعنا معترف بهم دوليا عندنا الاعتماد الدولي للاكاديمي والمؤسسات هذه خدمنا عليه خاطر هذا يدخل لك في الجوده معنا ماشي قاعد نقري انا وحتى حد ما في بال نو راهي معايير دوليه كما تول الليسانس خاطر نحن ما فماش كان الليسانس فما التكوين الهندسي فما الطب وفما LMD تو في LMD عملنا معنا ريفورم كبيره برشا في وزاره التعليم العالي ودي باركور جدد كما ذكرنا تو ذكرنا
5: هذا هو خلينا نحكيو للشباب الناجحين في البكالوريا تو شنو هي يعني التخصصات الجديده اللي تفتحوهم خاصه نعرفوا تو يعني العالم الكل متجه للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عندكم يعني حاجه في المجال هذا؟
3: اوزر نحن تو نبسيفتي كراي جامعه عندي المجالات الكل معنا باش نبدا واضح وكل المجالات الهدف نتاعها النبيل هو التشغيليه فيها ذكاء اصطناعي ما فيهاش ذكاء التشغيليه
4: اذا كان يخرج
3: وذاك علاش خدمنا كثير على رياده الاعمال نحن عندنا جزء اقطاب تبارك الله عليهم معنا خرجوا نتائج وذاك على السعيد بهم عندنا القطب الطالب المبادر وعندنا القطب الجامعي للابتكار والتكنولوجيا اللي خرجوا شركات وهذه هو الفرحه نتاعنا انه الطالب يولي هو المشغل مش الطالب شغل معناها هو كي يخرج مش وحده بطبيعه فما رعايه كبيره فما متابعه مع الاساتذه ونحييهم من هنا من المنبر هذا خاطر الاساتذه كلهم متطوعين باش نبداو واضحين بخلاف الخدمه كاستاذ هذه خدمه يعمل لك كومباني يوم تاع الطلبه وصحيح فما استراتيجيه كامله خاطر الاستاذ بيدو نحن عملنا له تكوين معنا فورماسيون دي فورماتور مش هكاك معناها الاستاذ باش يوصل الطالب للمؤسسه الاقتصاديه نتاعو هذيك هو اللي خلانا انه نوصلوا لسوق الشغل دونك لي باركور جدد اللي تحلوا كلهم راهم مربوطين بالتشغيليه بالطبيعه عايزين فما انوفاسيون مش هكاك على خاطر فما تحديات عالميه فما تطورات رانا بالحق راه هذيك كان تو جبته كان الذكاء الاصطناعي فماش كان الذكاء الاصطناعي تيان المشاكل اللي صارت حتى في الطقس احنا تو
5: بالطبيعه التغيرات المناخيه
3: جدا والطاقه معناها الطاقه خاصه في الطاقه
5: الطاقات البديله والمتجدده
3: هذه الكل خدمنا عليه في كل الجامعات وتقريبا كل الجامعات اقترحت معناها دي باركور ابيليتي تو راهو تخذوا الموافقه الرسميه من صوره اشراف مجلس الجامعات اللي هو يضم رؤساء الجامعات التونسيه ودي ديريكتور جينيرو كيف خذ الموافقه بدراسه كبيره عن عام كامل نخدموا عليه توا الطلبه الحمد لله يشوفوا خاصه غدوه في المعرض نحكي على تونس الكبرى خاطر هذه تعمل في صفاقس تعمل في جابس استراتيجيه الوزاره وغدوه باش يكون غدوه بعد غدوه باش يكون في مدينه العلوم في تونس على تونس الكبرى ومرحبا بالطلبه الكل باش يكون
5: تعمل حتى في منوبه زاده
3: لا هذيكم هذيك لوكال حتى في جامعه منار عملنا هذيك لوكال معنا كل جامعه عملت
5: هذه على مستوى وطني
3: هذه وطني كل جامعات تكون موجودين غدوه جامعات تاع الكل في تونس كامله اما هذيك كان نحن في جامعه تونس منار عملنا يوم 14 جويليا
5: سي معز لهنا ليسونس الجديده والاختصاصات الجديده طلبه يسالوا في علاقه بالسكور نعرفوه يعني ديما ما تروح السؤال هذا عاده كي تبدا اجازه جديده ما يتمش يعني تحديد
4: السكور
5: كيفاش يعني نوضحوا للطلبه كيفاش ينجموا يختاروها الشعبه هذيك فما برشا فما حوامل معينه باش نجم يتقبل فيها
3: أعذر هو كما قلت ما هو توا إجازة جديدة ولا باركور جديد
4: توا تصنفت
3: طبيعة باش يكون هو لا ولكن أعذر مسالش هو إذا كان يعرف روحه الإجازة ذيك يحبها خدمة ذا بينا واحد يقرأ في حاجرة ويحبها إذا كان بيحبش الطب قوله بربي ما تعملش طب كان بيحبش الهندسة ما يعملش الهندسة يحب فلسفه يمشي فلسفه بالحق راه لازم حاجه يحبها راه
4: اختصاصات مرات جدد انا حضرت على برشا اختصاصات تعملوا من الاول مشيت ناس العام الاول ولا الثاني بسكور وفجاه السكور طلع على الاخر معناها هذا دليل المشحه الشعبه
3: لا لا هو
4: مشحه التشغيليه
3: هو علاش على خاطر هو من الاول ممكن المعلومه ما وصلتش نعطيك مثلا فما انا متاكد السكور باش يكون عالي عندنا توا منك في التكوين الهندسي التكوين الهندسي عندنا الباركور 2 بلس 3 هذاك كونكور ناسيونال هذا ديما يمشي وديما معنا المتميزين ويدخلوا المدارس العليا كما المدرسه الوطنيه مهندسين كما مدارس اخرى في تونس متطوره فما الباركور اللي هو توا ضارب بالكذاب لغه الطلبه الباركور 2 بلس 3 avec une préparation intégrée بريبا انتجري
4: دو بلس 3
3: هذايا الحاجه الباهيه انه الطالب كيف يدخل يعرف روحه شنو هو الاختصاص نتاعو الكونكور ما يعرفش روحه في الكونكور يكون عنده اعلاميه ميكانيك فلاحه ما يعرفش اما هذايا البريبا انتجري توا فما بريبا انتجري جديده في جامعه تونس منار في المعهد العالي الاعلاميه ديزي ريانا ريزي موجود في ريانا هو ايزي جامعه تونس ايزي المنار فيه باركور جديد 2 بلس 3 انتجري هذايا باش يكون انا متاكد باش يكون السكور بتاعه عالي فما كذلك في جامعه في
4: المقر لازم يتحسن
3: مسيرش
4: المقر شوف هو باهي المقر لازم يتحسن
3: باهي طبعا
4: فاهم ان امكانيه خاطر
3: لا لا لا لا
4: الشعبه اما البلاصه بتاعه الحقيقه اقرب الى حانوت سامحني مع احتراماتي
3: لا لا لا لا اوني داكور هو سي لو بروفيزوار كو دور راهو عنده فوق ال 20 سنه اما راهو المشروع هذا قاعد يقدم الحقيقه الارض موجوده في حي الغزاله في التكنوبول الغزاله وان شاء الله دونك المشروع عند وزاره
4: دونك عنده دونك
3: لا لا لا, لا قاعد ان شاء الله ان شاء الله طلب اخرين في كلكو زاني اخرين يلقاو مقر جديد ولكن راي لاكاليتي موجوده
4: ممتازه جدا نعرف
3: ممتازه جدا وعندنا استاذه تميزت على مستوى عالمي خذت معنا احسن مراه تونسيه عالميه في السايبر سيكوريتي يعني الدكتوره نهال نهال بن يوسف من المعهد العالي الاعلاميه يعني هو بيدهم الاستاذه معنا متألقين
5: التخصصات الهندسية في تونس ما شاء الله يعني ديما متميزين فيهم
4: لكن جماعة المنار جماعة المنار راهم يعملوا زادة يشاركوا في يشاركوا هنا في المسابقات العالمية حتى في الوطنية علاش كونكور المهندسين والمحامين والقضاة والعدول للتنفيذ راهو بالحق تحسها يهبطوا بقلبه ربي يقول لك مبروك يحسبوا يقول لك هاو الطلبة بتاعنا قديش من المحامي مشى هاو كذا قديش معناها واخذينها بالمثلة بشكل
5: جديد نختموا مع سي معز
3: استراتيجية خاطر سان اوبسيرفاتوار كيف يسا فما عندنا مؤسسة كاملة في الجامعة تخدم على الأرقام هذه
5: هذه في النقطة الأخرى متاع الطلبة جدد كما قلنا يعني التخصصات شنية معناتها نصيحة كيفاش نجموا يختاروا باش بعد كي يمشي يقرأ
3: هو حسب نصيحة كما قلت لي هو توا غدوة تونس الكبرى باش يكون المعرض ولكن محلول للناس الكل وحتى اللي يسمعوا فينا شوفوا أنا شوف الاختصاص متاعك شنو وبعد حتى يكون حتى في بلاد أخرى تبدأ بعيدة عليك أنا نضحي ونمشي لها بربي لهنا بربي الأولياء راو اختصاص ما تلقاهوش حدا الدار وتلقاه بعيد ولدك ينجم يمشي له بربي ضحيه شويه العباد ضحات وتبعث اولادها في الخارج وياخذوا في قروضات انت كي تحطه في مكان في الجمهوريه التونسيه وباش تضحي عام ولا اثنين خاطر ينجم راهو بعد عام بالقانون يسمح له باش يعمل نقله لاسباب اجتماعيه القانون يسمح له باش يعمل اعاده توجيه يعني بربي ما تبداوش تركزوا كان هو على القرب لا تلقى امشي للاختصاص اللي تحبه الاختصاص اللي انت ترتاح له ويبدا بعيد عليك امشي له
4: باش تنجح فيه
3: باش تنجح فيه راك تنجح فيه وباش تضحي انت 3 سنين وتربح معنا مستقبل كامل خير ملي تقول لا خلينا نمشي للبقعه هذه ونعمل بدل الاختصاص. لا لا امشيوا الحاجه اللي تراوها انتم مرتاحين فيها، المستوى نتاعكم يوصلكم زاده راهو اش معناها تبدا تحبها والمستوى نتاعك يوصلك، مش هكاك على خاطرها على خاطرها الناس كل اختارتها ولا سكورها طالع. لا ينجم تكون سكورها طالع ولكن انت ما تمشيش معاك بربي تبعوا. هذاك علاش انا دعوه باش يكونوا حاضرين غدوه خاطر باش يلقاو اساتذه فيس تو فيس، اسالوا اي سؤال تسالوه، اعطيهم الاعداد نتاعكم، اعطيهم الامكانيات نتاعكم،
4: اعطونا
3: نصحوكم نحن شنو الشعبه اللي تمشي معاك وشنو الافاق نتاع
5: هذه. هي سي معز نختموا معاك النصيحه الذهبيه، اقرا حاجه تحبها وتتماشى مع قدراتك.
3: طبعا طبعا وبحول الله ينجح فيها.
4: ثم 30 ثانيه وجيه ولا
5: على خاطرك
4: عايشك. انا نحب نسالك على المتفوقين نتاعنا تاع الباك شبيه موش في الكومبوس.
3: هو انا ميسيرسكي يخرجوا لبرا ويمشيوا لبرا ما على شرط يزمهم يرجع
4: وين وما
3: لازمنا استراتيجيه ويرجعوا
5: ان شاء الله. شكرا ليك
3: نرجع
5: شكرا ليك عبد الرحمن
3: رجعنا نحن نرجعوا.
5: شكرا عبد الرحمن، شكرا نظيفنا رئيس جامعه تونس المنار معز شفره. نخرجوا فاصل ثم نواصلوا مع اخبار المجلس.
6: بنات افكاري
7: هما حكايات بينك وبين روحك،
6: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو
7: والفكرة جابت بنات
6: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
7: بنات أفكاري كل سبت من العشرة الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
6: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
9: المشهد الآن
7: أخبار المجلس.
5: مواصلين معكم في أخبار المجلس. باش نحكيه على اجتماع لجنة المالية البارح اللي كانت استمعت لوزيرة المالية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 العقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائته الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. نسمع تصريح رئيس لجنة المالية مهر الكتاري حول الاجتماع اللي صار البارح بحضور وزيرة المالية.
10: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي باسمه لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة بقيمة 500 مليون دولار. القرض هذايا لتعبئة موارد الدولة وقاعدين نناقشوا فيه، وفما برشا انتقادات. باش نعطيكم بإيجاز شنو اللي صار في احنا تفاجئنا حقيقة بعدم حضور محافظ البنك المركزي. الناس تقول لي علاش يحضر محافظ البنك المركزي، لأنه الدولة فوضت البنك المركزي باش تمضي العقد هذايا ويقوم التفاوض مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. إذن الممضي على الاتفاقية هذه هو محافظ البنك المركزي، وكان من المفروض أن يجي، لأنه إحنا كيما كمثال قرض تاخذه من عارش نسيك الحديدية ولا فوسفات قفصة يجينا شكون مضاع على القرض، ولا سيد وزير الاقتصاد يبدأ هو ممضي على اتفاقية ولا قرض، يجينا سيد وزير الاقتصاد باش يفسر لنا. ولكن سيد المحافظ رفض أن يجي. هذه حاجة. السؤال الأول. الحاجة الثانية هي القرض هذا لتعبئة ميزانية الدولة، لكن إلى حد الآن ما جناش تقرير مدى تنفيذ الميزانية بالنسبة للسداسي الأول لسنة 2026. وإحنا حقيقة وأنا ملي تسلمت رئاسة لجنة المالية قلت أنه القروض الكل هذوما لتعبئة ميزانية الدولة ولا القروض الاستهلاكية، لأنه هذا قرض استهلاكي ما حناش باش نوافقوا عليه، كان ما عناش المعطيات اللازمة الكل باش نشوفوا التوجه وعلاش حاجتنا به وهل هذا موجود. فإذا إذا كان مازالت ما جاتناش مدى تنفيذ الميزانية بالنسبة للسداسي الأول باش نطلبوها أنه في جلسة أخرى إن شاء الله يجيبونا التنفيذ، لأنه حقيقة ما تقلتها ونعودها ما عادش نحب نصادقوا على قروض من غير ما يكون عنا معطيات موجودة قدامنا مكتوبة. الحاجة الثالثة ما جناش تقرير باش نشوفوا تداعيات الحرب الحالية في الخليج على ميزانية الدولة. معناها أنت جاي هوني طالبني باش نعطيك في حالة معناتها أنت مزروب ما فماش استعجال نظر قانونيا ما تصبش من ثقنا أنه مزروبين، لكن أنت تقول لي أنا كسلطة تشريعية باش نعطيك قرض المغير ما تجيب لي مدى تنفيذ الميزانية باش نعرف أنت وين وصلت وهل قداش تستحقوا الكل مستحقوا شكل تستحقوا اليوم غدوة بعد غدوة، وما تجيش تعطيني تقرير على تداعيات الحرب الحاصلة توه في الخليج اللي بدأت من فيفري حتى اليوم في جويليا، ما فما حتى تقرير فما حتى اتصال بالرغم اللي طلبنا من وزارة المالية باش تبعث لنا التداعيات على الحرب هذية على الميزانية ما جاني حتى شيء، وبعد جي تقول لي وفق لي على قرض هذية. حقيقة نقطة استفهام كبيرة ونقاط استفهام كبيرة، وهذا اللي خلى لجنة المالية في موقف حرج وحرج. لجنة المالية لجنة تقنية بامتياز ولجمنا أرقام باش نشوف.
2: كنا نسمع عبد الرحمن في رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري بخصوص جلسة الاستماع اللي صارت البارح مع وزيرة المالية. نعرف يعني تقريبا أنه الشهر هذا آخر شهر جويليا ثم لجنة المالية يعني مجلس النواب يخرج في العطلة البرلمانية يرجع في أول شهر أكتوبر. لهنا يعني قعدنا أمام زوز فرضيات، أما المرور يعني اللجنة تصادق على مقترح القرض هذا ويتم تمريره الجلسة العامة للمصادقة عليه، أو اللجنة تتمسك بقرارها المتعلق بأنه يعني تم تقديم التقارير التنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2006 أشهر الأولانين 2026. لهنا نجمو نمشي وإنه يعني نقعدوا لشهر أكتوبر لين يتم تحديد جلسة عامة للمصادقة على القانون.
4: أنت اللي مش المؤسسة اللي مش تستدين منها مش تقعد تستنى ذي فيك أنت معني. وحاجة أخرى يا أخي، طب أنا متفق بجزء من اللي قالوا في علاقة مثلا إنك ما عطيتنيش يعني 6 شهور تنفيذ الميزانية.
2: هو خلنا نبدأ واضحين عبد الرحمن إنه القانون الأساسي للميزانية ينص على إنه الحكومة بعد 6 شهور الأولانين يعني في العام أنها تقدم يعني تقرير حول مؤشرات تنفيذ الميزانية.
4: لكن هذا ما وش مش هذا ينفي الآخر. لكن حاجة أخرى، أنتم في البرلا في الميزانية مش عارفين، الدولة قالت راني مش نكمل ما عنديش فلوس ومش نكمل عن طريق قروض مش ليخذها، والنواب صح ويعرفوا في بالهم بذي الكل. طوك أنت ما تعملش عملية مش بتيزيك شونتاج انه انا الا ما تعطيني كل يعني كل دار فكرها انا من صح على المر وعلى اللجنه القرض الا ما تعطيني تنفيذ الميزانيه. هي كي انت علاش ما تكلمتش قبل القرض، قبل ما يجي القرض علاش ما شديتش في قراجمها للحكومه وقلت لها اعطيني؟
2: للامانه طالبوا من وقت يعني من شهر فيفري لجنة الماليه طالب بعد يعني الحرب اللي صارت في الشرق الاوسط والتي طالبت في علاقه بالنفط طالبت اكثر من مره طالبت يعني حتى من عمناول صار نفس الاشكال وطالبوا زاد انه
4: كل عام في القصه. أما انا يعني قلت لك انا نتفهم الجزء هذايا بتفهم جزء انه
2: نختموا عبد الرحمن بسرعه.
4: على كل حال المسائل هذه احنا متفقين انه ثم يعني ديون مش ناخذوها قروض توك، يا اما وماشي لدعم ميزانيه يا اما يتعداو. انا من راي انهم يمرروها ومن بعديك اذا ثم حقهم انهم يشوفوا تنفيذ الميزانيه ويشوفوا مع الحكومه.
2: شكرا لك عبد الرحمن. اذا هكا نوصلوا لنهايه المشهد الان لليوم. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعه والاهتمام، ونفسح المجال لزملائنا في قسم الاخبار لتقديم نشره الظهر.
9: صديق المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
11: حذاك
9: أينما كنت
11: قديك.
12: هي الإذاعة اللي تربينا عليها تعيش معك.
13: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
14: تلم لحباب، تكلم لأصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات،
15: ويعلى الزغريت، ويشعل الكانون، ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
14: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
15: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
14: كل جمعة من 6:15 متاع الليل.
15: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.
16: الدكتور حكيم.
17: الماكلة على الشط ولات مشكلة صحية كبيرة ياسر، هاك القشور والقلوب متاع الغلة
11: هك الفواضل متاع الماكلة اللوحوها في الرمل تخمر وتجلب الحشرات بأنواعها وتمرض خاصة الصغار اللي يلعبوا بالرمل. حل هالمشكلة ماهوش في يد السلطة برك، لكن في يد كل مواطن يمشي للشط، والحل سهل وما فيش حتى تعب. علاش مش كل إنسان يلم فواضل ماكلته يحمي نفسه ويحافظ على المحيط اللي عايش فيه؟
16: الدكتور حكيم.
17: الخبر عنا مسؤولية
18: والمعلومة أمانة،
19: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
18: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
19: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
20: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
21: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
22: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية اليوم بفارق يصل إلى 14 درجة، 76% نسبة تقدم أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة ودعوات لاستكماله في أقرب الأجل، الليلة افتتاح دورة 46 لمهرجان صفاقس الدولية، وفي العالم واشنطن تنهي جولة أخرى من الضربات ضد إيران. أهلا بكم. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي في خارطة اليقظة ل 23 ولاية، وتشهد حالة الطقس انفراجا طفيفا غدا، وتعود المستويات العادية لدرجة الحرارة ابتداء من الاثنين المقبل، وفق المهندس أول بالمعهد سعيد بن صالح.
23: طقس حار مغيم جزئيا على كامل البلاد، حرارة اليوم تتواصل مرتفعة، نعيش في موجة حر منذ يوم الثلاثاء الفارط، بتبلغ ذروتها اليوم في مناطق كما تونس الكبرى، تكون الحرارة بين 46 و 49 درجة في المناطق الداخلية، وتكون قطب السواحل المرتفعات بين 41 و 45 درجة. اليوم أسندنا اللون البرتقالي ل 23 ولاية نظرا لارتفاع درجات الحرارة اللي تجاوزت المعدلات العادية من 7 إلى 13 إلى 14 درجة كفارق يعني بين المعدل العادي. اليوم معنيين في تونس الكبرى بارتفاع ملحوظ، بنسجلوا تقريبا 47 ل 48 درجة اليوم في تونس الكبرى، في بقية المناطق كما القروان كما الجنوب الغربي كما سيدي بوزيد توصل درجة الحرارة حتى 49 درجة. من المنتظر انخفاض طفيف وتدريجي حتى يكشي نهاية الأسبوع، ونعرفين إن شاء الله نبدأ نرجع للمستويات العادية لدرجة الحرارة في شهر جويلية.
22: وفي ظل تواصل ارتفاع درجة الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي، دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري، وأوصت في بلاغ توعوي بضرورة المحافظة على التهوئة والتبريد داخل الحظائر واختبار المولدات الاحتياطية يوميا وتأمين الوقود الكافي والتثبت من جاهزية أنظمة التشغيل الآلية للتدخل السريع في صورة انقطاع التيار الكهربائي. وتسببت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في خسائر لدى عدد من المهنيين، من ذلك قطاع المطاعم. رئيس غرفة المطاعم إسلام شعبان شدد على ضرورة الإعلام المسبق بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي لأخذ الاحتياطات اللازمة.
24: ابسط الحاجات موتزاريلا تبرد وتسخن تقرا، كي تبدا حادث حوت ودجاج واللحم في الفريجيدير ويقص عليك الضوء والفريجيدير تسخن، باش يعمل فروا شو باش تفسد، ما تنجم تعمل حتى حل اخر الا ما تطيشها، بس الضوء يرجع، الضوء يرجع بقوه، فما اللي يضرب له فريجيدير، كان تضرب له فريجيدير حسب من 500 الف الفوق تصليح، وكي تضرب له فريجيدير بشيق زاد كيف ما عادش ينجم يخدم، فما معدات اخرين يتضربوا له. اللي وصلنا له هو كي باش يشري سلعه وتفسد له نهار الاول ويعاود يشري سلعه من ديك وتعاود تسد له مره ثانيه وتشري سلعه وتسد له مره ثالثه، شو يقول لك مخزن مسكر ولا كريم شوم؟ عاد انا هاني مسكر، على الاقل الخدامه ياخذوا كونجي، وفما اللي عندهم وضعيه خايبه ياسر اللي هما عنده خلاص خدامه وخلاص كريوات يقول لك انا ما نجمش نسكر، معناتها تاج هي المسؤوله على الخسائر هذه الكل. الحلول حتى كان عندك دي بانو سولير ماهيش بشعلك الضوء، لازم تاج تقول لنا الوقت من الى باش العباد تعرف وقتاش تشري سلعتها ونجموا ناخذوا احتياطاتنا نحن فيها شمس، علاش قصان الضوء.
22: وتزامنا مع موجة الحر الاستثنائية والارتفاع غير المسبوق للطلب على الكهرباء، دعا الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك.
0: اليوم كما تعرفوا موجة حر كبيرة وغير مسبوقة تمس تونس. موجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات، الاستهلاك هذا يجي في الذروة القائلة بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة نتاع العشية، هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك، وذاك علاش ماذا بينا المواطنين كل عام وبعضنا باش نتجاوز الوحدة هذه. اليوم الوقاية خير من العلاج، ويحاولوا في القائلة هذه من ساعتين الخمسة عنده ثلاثة كلماتيزيرات ولا أكثر ولا أقل، نحاولوا واحد مكيف واحد يكونوا متلمدين فرد بيت ولا صالة، نحاولوا ما نستعملوش مكينات متاع غسل، نبعدوا على الاستهلاك على استعمال الفور بالإكتريك باش هكاك نستحضر على طاقتنا، ونحاولوا كان ثم قطعة ولا تخفيف أحمال يكون خفيف قصير في الوقت وحتى باش ندخل في المدى نتاعو معناتها والقيمة متاع الطاقة.
22: تم اليوم الإطلاق الرسمي لبرنامج دورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف قال إن الهدف من هذه الدورات هو دعم إدماج الشباب في سوق الشغل في إطار تعزيز التكوين التخصصي في الاقتصاد الأخضر المطلوب على مستوى وطني ودولي.
1: مجموعة من الدورات للرفع من كفاءة شبابنا وتعزيز قدرتهم إن شاء الله للاندماج في سوق الشغل في إطار تعزيز الاقتصاد الأخضر وتكوين تخصصي باش ما نعطيهم أكثر فرص للاندماج في سوق الشغل على المستوى الوطني والدول، باش تكون تكوين في تركيب الأنظمة الفوتوضوئية اللي هي واحدة من العديد من التخصصات. التوجه هذا مطلوب على مستوى المؤسسات الوطنية كذلك المؤسسات الدولية.
22: وأوضح مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية عماد دريدي في تصريح لخولة سليتي تفاصيل الترشح لهذه الدورة التكوينية.
3: مدة تكوين الدوم 10 أيام فيها تقريبا 60 ساعة وبعد تعديل مرحلة الإشهاد. التكوين هذا مخصص لطالبي الشغل اللي هم عندهم صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، هم 11 مجموعة اللي بشقة تكوينهم، منهم زوز مجموعات تم اختيارهم من سبتمبر تقريبا وتعلموا اللغة الألمانية، عندهم برنامج كامل متكامل مع مؤسسة جهيزات، هذوما بشقة إدماجهم في سوق الشغل في ألمانيا. القية 8 مجموعات باش يتم إدماجهم في سوق الشغل في تونس، والتكوين باش ينطلق من اليوم، نكملوا تقريبا 16 نوفمبر، عددهم الكل 96. باش يتم فتح منصة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للترشح لحاملي مؤهل تقني سامي ولا الإجازة في ميدان قريب الميدان كهرباء البناء. عندنا اجتماع نهار الخميس مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للاتفاق حول الأجال، معناها وقتاش نحلوا المنصة، المطالب اللي جينا.
22: ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا وبحضور أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة، التأمت اليوم الدورة الثالثة لمنتدى تونس الدولي تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه التظاهرة إلى تقريب الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج وتشجيعها على الاستثمار وبعث المشاريع في تونس وخلق رؤى جديدة لتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني. رئيس جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو أكد لنجاة حسن أن من أبرز مخرجات المنتدى وضع كتاب أبيض.
6: تتلم 2500 شخص متنجم كان تخلق فرص، نحب نحاولوا فترة العطلة الصيفية الفترة ترتبط فيها قوات تونسية الكل وكفاءات تونس في خارج تونس وداخلها. المحور الرئيسي وتجميع القوى متاع شركاتنا الناشئة مؤسسات الدولة أكثر من 20 شخص خدموا طيلة 6 أشهر باش قدموا رؤية حبوها نقطة انطلاق باش تكون يمكن نبنيوا عليها مشروع وطني لكل واحد نجم يشارك فيه. لازمنا نوظفوا الذكاء الاصطناعي قدر المستطاع في مشاريع مهمة، نوظفوا زاد الطاقات الإبداع الموجودة في جامعاتنا في شركاتنا الناشئة. الفكرة الأساسية نتاع المنتدى هذية هو كيفاش نشاركوا أكثر ما يمكن كفاءاتنا وخاصة كفاءاتنا بالخارج باش تكون عنصر فاعل، باش نستقطبوا أكثر استثماراتها، باش تكون هي تبعث مشاريع في تونس، تبعث استثمارات في تونس، وتونس تكون رائدة.
22: من جهتها أفادت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي أنه سيتم قريبا إطلاق منصة رقمية جديدة لتشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس.
4: مشروع وطني اللي هو دعم البرامج التي تربط الصلة بين الكفاءات التونسية في الخارج والكفاءات في تونس، خاصة في مجال الابتكار في مجال الشركات الناشئة. عنا منصة حاليا وضع اللمسات الأخيرة، والهدف نستقطب التحويلات التونسيين بالخارج، واللي تحب تستثمر في تونس عن طريق بعض الآليات اللي يحطها البريد التونسي وإلا بعض صناديق الاستثمار الموجهة لهم. هذوما أهم العناصر بالنسبة للبرنامج وطني. كذلك في إطار برنامج تمويل المؤسسات الناشئة أو المؤسسات الصغرى المتوسطة المبتكرة، عديد الآليات اللي نوجهوها شركات الناشئة اللي يحثوها التونسيين المقيمين بالخارج بالشراكة مع التونسيين اللي موجودين في تونس. أهم الشركات الناشئة اللي تم تمويلها لحد الآن عن طريق صندوق صناديق أنافا 70 مؤسسة، وكذلك تم توجيه تمويلات ل 150 مؤسسة ناشئة في طور الإنشاء. نطمحوا أنه باش يقع تمويل 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة مبتكرة.
22: يتسم الموسم الصيفي بالإجازة والعمل بتوقيت الصيفي وعودة الجالية التونسية بالخارج، عوامل تزيد من الضغط على الطرقات وتعمق إشكالية الازدحام المروري خاصة على مستوى مداخل المدن الكبرى. المدخل الجنوبي للعاصمة مثال، خاصة مع وجود تشكيات بتعطل المشروع واحتياجه أشهر إضافية لاستكماله. تقرير نفيسة حسني.
5: مع عودة العمل بالتوقيت الصيفي يصبح الازدحام المروري خاصة في أوقات الذروة هاجسا يوميا للتونسيين، هاجس قد تضاعفه أشغال متواصلة على مستوى عدد من الجسور والطرقات، والمدخل الجنوبي للعاصمة واحد منها.
7: طول برشا المشروع، مش حتى كان في الحروق، في كل بقعة تلقى السيركلاسيون بالطبيعة تقلقنا. قلك ليه برا خذ النق، تضرب الأربع سوايع خمسة سوايع وما تلقاش. بالطبيعة تعت المسار،
8: نعمل دي بلاسمون تبكي على ساعة وتضرب ساعتين. الحاجة الوحيدة هي في طول الوقت مضبوط هو الترق، الدخله نتاع السبيطار واللي بعدها
10: يعني
8: كلها مربوطه ببعضها.
25: احنا كنجيو من الموروج مش ندخلوا لتونس، نتعطلوا غادي خاصه التاكسيات، نعملوا دوره تاع عروسه.
26: لي زامورتيسور ولا جيري نتاع الكراهب شيء، القناطر في الزاره هذيك تحلت مشكله كبيره، رادس من غادي وفين ماشيه الحمام النفزات.
27: المفترقات اللي عملوها جديده نقص شويه سيركيلاسيون.
28: تبقى فما برك البارتي اللي باش تخرجك على لوتوروت هذيك الموروج مازالت باقي فيها. ان شاء الله جاي خير.
5: وتبلغ نسبه تقدم الاشغال في المدخل الجنوبي للعاصمة نحو 76% على أن يستكمل المشروع خلال شهر جوان 2027، وفق المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز خالد لطرش، مؤكدا أن المشروع سيعزز إنسيابية حركة المرور بتونس الكبرى.
29: المدخل الجنوبي وأكيد ينتظر فيه خاصة المرتدين على تونس العاصمة، واللي هو ينقسم من خمسة أقساط. النسبة الجملية للمشروع هذا في حدود 76%، وإن شاء الله من هنا لتوفى السنة الحالية باش ينتهي من عديد الأجزاء. فما القسط الأولاني إن شاء الله باش ينتهي في ديسمبر 2026، ولربما يتجاوز ذلك في بعض الأشهر، اللي هو توسيعة الجسر الرئيسي على مستوى جبل الجلود. ونعرف القصة ذي أشغال انطلقت بعد الأقساط الأخرى.
5: كما يمثل المدخل الجنوبي للعاصمة واحدا من المشاريع الكبرى المبرمجة لهذه السنة، ومنها ما سينطلق خلال السداسية الثانية من العام الحالي وفق المصدر ذاته.
29: إن شاء الله معنا الموفى سنة 2026 باش ننتهي من 57 مشروع، منها 12 مشروع تم الاستكمال متاعها خلال السداسية الأولى من سنة 2026، يهمه 22 ولاية. الهدف الثاني هو الانطلاق في إنجاز مشاريع جديدة، وللعدد الجملي متاعها إن شاء الله يهم 24 ولاية، وهو 16 مشروع بكلفة تناهز 2800 مليون دينار.
5: وفي وقت صنفت فيه منصة البيانات العالمية نومبيو في تقريرها الأخير تونس في المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث أعلى معدلات الازدحام المروري، يأمل التونسيون في أن تسهم جملة المشاريع المنجزة والمبرمجة على الطرقات وخاصة في المدن الكبرى في الحد من الضغط المروري وتقليص طول فترات التنقل.
22: في الشأن الثقافي، وبعرض للفنانة نبيها كراولي، تفتتح اليوم دورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 17 من أوت القادم. دورة وفق منسقها العام عز الدين بوغر تشهد عروضا تونسية ودولية وتجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما.
2: احنا اليوم الافتتاح نتاع الدورة 46 باش يكون عرض مميز للفنانة نبيها كراولي. المهرجان يتخلوا 19 عرض، عرض مسرحي شريط سينمائي، وعندك اوبرا كارمن، والعروض تختلف بين الدولي وائل جسار، عندنا الشامي الشاب مامي، عندنا بوتشار المغربي، بالاضافة الى العروض التونسية امينة فاخت لطفي بوشناخ، والاختتام باش يكون 17 اوت مع الفنان التونسي صابر الرباعي.
21: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
22: وفي الشأن العالمي، أنهز القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم جولة أخرى من الضربة ضد إيران. في الأثناء أفاد موقع أكسيوس اليوم بأن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. وقال مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مقترح الوسطاء، وأنها حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها تعطيل المفاوضات. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الحرارة تتجاوز المعدلات العادية اليوم بفارق يصل إلى 14 درجة. 76% نسبة تقدم أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة ودعوات لاستكماله في أقرب الأجل. الليلة افتتاح دورة 46 لمهرجان صفاقس الدولية. شكرا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: مصلحه الدراما بالاذاعه التونسيه بالاشتراك مع اذاعه قفصه تقدم مسلسل
4: غزالك الجبال.
3: تسجيل الصوت عبد بي مولا. التركيب والمزج لسعد الدريدي. كلمات الأغنية سامي تليلي. تلحين وتوزيع محسن الماطري. أداء الفنانة سارة نويوي.
4: غزالة الأجبال.
3: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيف هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. اه تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اوه يا غزالة معذبتني. يا يا يا يا يا مش يا زهار. اوه يا زهار الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبال

0: عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا حنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: غزالة الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: للمن هنا يا ربي سيدي. أسب سنعمل وين بس نمسي وين بس نهرب. يا ربي تستر. الياهو
3: نعم يعرفين
2: دخل دبس الكل ما تخلي سي وخرج لي السلسلة الكبيرة وصر الليات الكبار حتى الكروسة دخلها لداخل.
3: باهي يا عرفي.
2: يا ستار وستار. اسمع ما تنسى حتى سي ولدي. ثبت مليح. خلت لي المفاتيح. أكيد سكر الحانوت. أنا هني بس نروح للدار وانتي غلطت عليا. فهمت ولدي؟
3: فهمتك يا عرفي.
2: بني الكلب للمانزونة. يا ربي تستر. يا زيزات ازري راي خلد.
4: شبيك دافيد؟ ما لاباش يا عمري.
2: لمي الباجاز مسافرين تو نهضروا السفاكس انهزوا.
4: مش غير تنطحي دافيد. شنو لسه؟
2: للمان غريب يخلط قريب يجينا. هيا هيا لمي الباجاز خلينا نمسيو.
4: ارزاهم وخلاهم. استناني المنيت نجيب لعبتي. استنى
2: علي بيت دافيد. يا زيزات
3: الاخبار لمسوم. يا ربي
5: باش نعملوا توا
6: باش يقتلونا الالمان. يا ربي
3: قومي سيبال لمي دبسك. يا ربي وين باش نهربوا؟
6: نمشيو البيت الصالي عند سيدي ربي باش يقتلونا الالمان. يا ربي
3: سيبال
6: بنتي اسم الله عليها.
3: غطي الطفله مليح ولفها مليح.
6: يا ربي
3: النوى تصب البرة من نمشوش البيت السلا. عزري قدامي تو نقولك وين تنمشو. ازر بروحك مادام مازال عندنا شوي وقت.
6: باش يقتلونا الالمان. يا ربي باش يقتلونا الالمان. بنتي صغيره. يا ربي المطر قوية. يا ربي باش يجرى فينا باش يقتلونا الالمان. يا ربي
3: تعالي زي يا سيبال. وين ماشيه؟ بيت الصلالة تبعيني وزر بروحك.
6: يا ربي باش يقتلونا. يا ربي
3: امشي.
7: من هدا يعيسكم ادخلوا ما تعملوش الحج. وانا هاني الفوق انصلي وربي يقبل مني.

استعدوا، الكتيبة الأولى تدخل المدينة، مهمتكم جمع ما يملكه يهود في هذه المدينة من ذهب وفضة وكل شيء ثمين، لا تتركوا لهم شيء، ومن قاوم أو امتنع اقتلوه. لا تقربوا بيوت السكان العرب حتى فرانسيس. الكتيبة الثانية تهيئ لنا مكان بطرف المدينة للاستراحة وانتظار كتائب قادمة لتعزيز قيادة الجنرال العظيم إروين روميل. هيا انطلقوا.

0: هذا يا سيدي القانون ورسم الناس الكل تدفع. خليني توا نمشي نجيب لك معالة التاي.
1: يعيشك انت صالح، يعيشك يعيشك وزيتك ما نسيش بالكل المطر نفختني انا وبنتي صغيره. يعيشك
2: يعيشك ما تخافيش ما تخافيش
1: المال باش يقتلونا
2: ما تخافيش بقدره ربي لاباس. اش بيك انت سي شحال يا راجل؟ يعدلها لي من الليل يا راجل، غمه وتزول.
3: خايف على زيزات والبنية يا سي صالح، ماشيني خايف على روحي.
2: ما تخافش ما تخافش بقدرة ربي ما يصير لكم شيء، هاكم بحذايا أنا في الحفظ والأمان. غزالة بنتي قومي قومي قومي قدي لهم أكل البيت الكبيرة واعطيهم بزايد غطاء، وخلي زيزات الطيب لها والراجلها ايش يحب، خرجي لها بابور جديد ومعين جديدة بنيتي.
4: الله يبارك بابا الله يبارك.
2: ينوب عليك بنيتي
1: يرحم والديك.
2: زيزات تنقصي أي قضية من برا مكني لزهير يمشي يجيبها لك.
1: يا عيس خويا
2: وحتى أنت زاد سي شحال.
3: ربي يجازيك خير يا سيدي صالح ويثبت أجرك.
1: يعيشك يا سي صالح.
2: ما تخافوش ما تخافوش، ما يهمكم حتى في شيء بقدرة ربي يا أولادي، يهديكم ربي. ما يهمك حتى في شيء يا سي شحال، الخير موجود، تهون وتتدلج وبعد الشدة يجي الفرج.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي صالح.
1: يعيشك يا سي صالح، مزيتك ما ننساش بالكل. يا ربي فضلك ربي فضلك يا سي صالح.
0: هاي يا سيدي عادة التاي تامة بصوتها، خلوني تو رتح فخار ربي.
5: أوه لا لا لا، يا ناري على ولدي يا ناري على ولدي.
6: يا بنتي طفل في حم بالبكاء، أعطيه يرضى عليه هكا.
5: ما حبس يرضى وكرسه منفوخة يلعك لي.
6: يسايبي جاي الطفل صوته غراش من البكاء. ثوري يا الزهرة ثوري، غليلها شوي بسباس وشوي حبة حلاوة، وجيبي لي مفتول صابون أخضر. يا رسول الله يا رسول الله، مسكين حواليه الكل تبلد بالعرق. واش بيه ما العزوة تضامة يجروا في جرتكم، وين يعرفوكم جايين من آخر الدنيا، لا بينتكم لا دعوة ولا مطال. يا والله قصايص.
4: هاي أما راو قبيلة سيدي خويا قال راو يلموا فيهم على بعضها.
5: زعما زعما يخصوا يهزون احنا زيدا
6: ليه أكيتي؟ لا انت قاعدة في الزقاق ماشو تيخصو يهزوك. ها ها ما تخافيش يا سروال.
4: هاي أما ما اسمهاش سروال، اسمها سوريل سوريل. هاي هذه حبة الحلاوة وهذا البسباس، هاوينو ملذذ وهذا مفتول الصابو.
6: هاتي بركة هاتي بريا سقع شاخو وشوف ياك لفرم ياك شي حاجة.
4: تشبيك يا يما ما اسموش لفرم، اسمه أوفيرم.
6: إباري باركة كله هو.
4: هاني ماشي نحضر عشاخويا. هاي

0: نشوف لو نشوف شوف الناس واش تهز وتغمر. تبرا حتى حنا يجيب لنا حويجة. يا لطيف يا ربي حتى شوية فرشة. اخسر اخسر فرشتهم سمحة وغالية. باب باب باب باب من الفرشة ومن الحالة ومن الدنيا هكاية. تيهاك تشوف الناس كلها تهز وتغمر. برا عون خي برا برا يهديك برا غمر ومعجمة الناس تغمر. يجري ترى جيب لنا حويجة.
1: يا ربي تحبيني نمشي نصدم على ديار الناس
0: سيبني.
1: نهز لهم متاحهم هكاك لا طاح لا دزوه. نمشي نجيب لك لفه السمحه وزيدنا قالكش مقفول وكسكاس ملا حال. تحبي ذريتي ياكلوا الحرام ويتغطوا بالحرام وتحبيني ناكل الكسكسي بالمرشان كسكسي بالفركوس طايب في مقفول حرام.
0: قلت لك انا
1: لا لك كان بطحنه تطحنك. خش خش يا عزقل هالمنظر
0: سيبني.
1: ادخلي خش.
2: هي
3: ربي يقدر الخير.
2: اللهم
3: ربي يقدر الخير. والله والله وضع وضع مجهول في البلاد. والله والله يا والله قصايص يا والله قصايص. الواحد ما عاد ضامن يروح لدارها سلامات. شني هالهم علينا
2: يا خياني. حتى هم نهارات سود الله لا عاد يعيدهم. ما لو كان قعدوا 10 أيام يمكن تخلى خلاص. خذا ربي والطف يا جماعة.
4: مالا يا جماعة والله كان استحليت وبرد على قلبي هالليامات اللي قعدوا فيها للمان لهلا. عمل كيف على عسكر الفرنسيز وجدارميتهم وقوادتهم وقراديتهم الكلهم نشوف فيهم عاطين للذل كارة. يتسلب تتسلبيت وجوههم صفرة مدخنة تقول ضربهم السل. ذلوهم للمان وعفسوا عليهم بصبابيتهم.
3: ما تفرحش ياسر سي فتاح. هما راك حاطين صبابيط للمان وحنا باش تركح فينا صبابيطهم. فرنسا تو تعدي لك حاجة كي هذه بالسهل.
2: هي وحنا فاجينا. هذه مسهلة بينهم وبين الألمان. المسهلة بين الاثنين والثالث منين؟
3: الثالث سي رحماني ولد بلادك. دلوا الألمان ودوروا هالهم في الثنايا بعمايلهم ناتنا.
2: والله صحيح يا سي السحبي قلت الحق. سرقة ونهبة وغورة. لا أسلم منهم لا اليهودي ولا حتى الفرنساوي. عملوا البق والنخالة. هم يتسبوا علينا على ما فما حد شيء. خليك يبدأ فما شيء ما تعديهاش هكاكة مستحيل.
3: أزي رحماني كان ربي قدر الخير. ربي يستر. عندهم ديدة بعد ما خرجوا للمال وهم خانسين. هم خانسين وهالخانسة هذه ربي قدر منها الخير وزيد قلوبهم عبية معبية معبية للخر مغلغلة على اللي صار في اليهود.
2: مش من الكل العاد تي أكثر من اشترهم منعناهم احنا. الفرنسيس العلوج خافوا وما قبلوا همش وما حموا همش. حميناهم احنا يا أخي. عيلة فرايم ماشي هربت عندك انت سي فتاح وعيلة شحال ماشي عند سي صالح وياتها من عيالات. وكان ما جيناش احنا راي حارة اليهود الكل اتخذت.
4: احنا يعملنا بأصلنا وديننا واللي قدرنا عليها عملناه. الكلها بثوابها وعند ربي. كل يهودي كل كركاتي كلنا عباد ربي. هانهم رجعوا الكل لديارهم ويبقى كان حديث.
5: اي الفايدة في راس الحي. مسيكي التو مرعوبك شحال مازال عندي في الدار التو. شوف عاد اليوم يروح ولا لا.

0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
1: حتى سي حتى سي يا سيدي، الفايدة اخرجنا منها سالمين، وكان قعد بس ما هزوا ما غنام، غدوة نجيب دبس جديد جديد. لزهاري
0: نعم،
1: جيب ترى اك الدبوزة اللي تحت رجليك
0: هذه اشبهها هام على الاقل خلوه الدبوزة ريحة بس تريح بها في سحال.
1: هذيك الدبوزة بارفان جابها لي موشي من باريس، هذيك هكا هي يسري بس جديد كامل للدار، أغلى من قطعة الذهب، ما عرفوش قيمتها. سد سد هزها هدية مني ليك، تستاهلها حبيبي.
0: لا لا لا يا سيد، لا خاطيني، لا خلي وحيدتك عندك.
1: أنا قلت لك ليك أنت، خوش خوش خوش خوش خوش.
0: طيب أنت في حياتك تهدي، يهام ما تفوق تنطيف.
1: أبغى السيدي صالح هزها، ما تخافش عندي الخير.
2: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة لجبان. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة لجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة لجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
3: من بر البر،
4: من بر البر،
3: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
4: تجيب معاك الكادوات،
3: حلمة وبرشا حكايات،
4: توانسة وعلينا الكلام،
3: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا، تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
4: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
3: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
4: موجة، بريحة البلاد.
5: إذاعتنا الوطنية.
6: فلاش سبورت. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني موعدنا الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. فريق الترجي الرياضي التونسي يعلن اليوم بصفة رسمية مغادرة المدافع الجزائري محمد أمين توغاي الفريق بعد 6 مواسم ونصف. محمد أمين توغاي اختار الانتقال إلى فريق أهلي طرابلس الليبي مقابل 6 مليون دولار. من جهة أخرى الترجي الرياضي التونسي واصل انتداباته في فترة الميركاتو. وصول الإيفواري سايدو لامين ساكو إلى تونس من أجل إتمام إجراءات التعاقد مع الترجي الرياضي التونسي. ساكو متوسط ميدان إيفواري عمره 23 سنة. المدرب فوزي البنزرتي في تجربة جديدة في البطولة الليبية. فوزي البنزرتي اختار مغادرة فريق النادي الافريقي من اجل التعاقد مع فريق الاتحاد الليبي. من جهة اخرى اسماء موجودة على طاولة الهيئة المديرة للنادي الافريقي من اجل خلافة فوزي البنزرتي. اسماء على غرار عادل السليمي، محمد الكوكي، لسعد الدريدي وعثمان النجار، في انتظار الاعلان الرسمي عن اسم المدرب الجديد في الساعات القليلة القادمة بالنسبة لفريق باب جديد. المدرب أمين كامون هو المدرب الجديد لفريق مستقبل سليمان. أمين كامون اللي غادر فريق سبورتينغ بنعروس قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. في المقابل سبورتينغ بنعروس يعين المدرب عثمان الشهيبي كمدرب أول للفريق. البارح كان الموعد مع مباراة ودية جزائرية سعودية بأطر فنية تونسية. مواجهة كانت بين الحزم السعودي فريق جلال القادري وشباب بالوزادة الجزائري فريق المدرب التونسي نبيل معلول. مباراة انتهت بتعادل 1-1. دورة اتحاد شمال افريقيا للصغريات اقل من 17 سنة المقامة حاليا بتونس، تحديدا بين ملعب الكرم وكذلك ملعب اريان. اليوم العشية الموعد مع الجولة الختامية 5:30 الموعد مع زوز مقابلات. المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب المغربي، مباراة تنطلق مع 5:30 في ملعب اريان. مباراة هامة جدا بالنسبة لبناتنا، بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اقل من 17 سنة من اجل التتويج بهذه الدورة، دورة اتحاد شمال افريقيا. بما انه المنتخب الوطني التونسي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط والمنتخب المغربي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد انتصار وهزيمة. المنتخب التونسي فاز في 2 مقابلات. يكفي بناتنا، يكفي المنتخب التونسي للصغريات التعادل من اجل التتويج بدورة شمال افريقيا. ان شاء الله زينة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. في نفس التوقيت 5:30 الموعد سيكون مع المباراة الثانية في ملعب الكرم مواجهة بين المنتخب الليبي ومنتخب بوتسوانا. بوتسوانا في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وليبيا في المركز الأخير برصيد 0 من النقاط. إلى رياضة التايكواندو، المنتخب الوطني التونسي للكبريات موجود حاليا بكوريا الجنوبية، يشارك في طرابلس دولي تحضيري وكذلك في دورة شينشون الدولية المصنفة G2 وكذلك استعدادا لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث حقق المنتخب الوطني التونسي للكبريات بالنسبة للتايكواندو نتائج جد مميزة للأمانة في دورة شينشون الدولية. تربص كذلك كان ناجح بمشاركة النخبة من أقوى المنتخبات العالمية على غرار كوريا الجنوبية، إيران، تركيا، كازاخستان، أوزبكستان، روسيا. وبلغت الدول المشاركة في دورة هذه الدورة أكثر من 50 دولة وكذلك عديد الأبطال. برونزية بطلة العالم وفاء المزغوني أقل من 62 كيلوغرام. كذلك أداء كان مميز للبطلة شيما تومي، أداء مميز كذلك للبطلة عايشة الزغبي، وأداء كذلك مميز للبطلة عهود بن عون. وبنيتنا قاعدين يحضروا كما يلزم للعاب البحر الأبيض المتوسط. معنا على المباشر من كوريا الجنوبية السيد علاء الدين المليكي رئيس وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات. مرحبا بك سي علاء الدين المليكي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا سي علاء.
7: مرحبا، مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين الإذاعة الوطنية. شكرا يعني على اللفتة هذه، بالرغم عن الديكالا جورير وثمانية سوايع فارق.
6: انتم يعطيكم الصحة.
7: الحمد لله احنا موجودين الحمد لله، معناها توجنا في بعد التعب هذه كله الحمد لله، ترفعت الراية التونسية هنا في قلب التايكواندو في المصنع في البلاد اللي تخلق فيها التايكواندو الحمد لله.
6: إذن التربص كان ناجح وكذلك الدورة الدولية بمشاركة عديدة الدول جراند ناسيون في التايكواندو وبناتنا كانوا متميزين سي علاء.
7: بالطبع يعني نحن يعني البرمجة الفنية للجامعة التونسية للتايكواندو والإطار الفني انه كما تعرف التايكوندو ولا فيه تنقيط معناه ثم يلزم ديما جمع نقاط وتحسين التنقيط العالمي ولاعباتنا نحن معناها مصنفين من العاشر الاوائل ديما يلزم يلعبوا دورات معناها من صنف عالي باش ينجموا يجمعوا اكثر نقاط باش يحسنوا التصنيف نتاعهم. هذه اول حاجه. وثاني حاجه ديما في اطار البرنامج اللي نعملوا فيه معناها في الاعداد اطار التحضير للمسابقات المهمه واللي نحن عاملينها بكم اوبجكتيف كما بينتو عندنا العاب بحر متوسط باش تصير في ايطاليا وعندنا بطوله عالم للسيدات هذوما لي زوبجيكتيف اللي نخدموا عليهم نحضروا لهم بالدورات اللي كيما هكا ما القري اللي نقول لك معناها دوره تشانشون هذه يعني دوره من صنف جي 2 جي 2 مع جي 2 20 نقطه اللي يهز مرتبه اولى مش سهله بصراحه مستوى
8: شهدت عالمي شهدت يعني عالم. ابطال عالم شاركوا بخلاف بناتنا شهدت اسماء كبيره سي علي
7: يعني ما شفت كان ابطال العالم ما شفتش عباد معناها ما شفتش لاعبين غير المصنفين يعني الدول حاطه معناها انا كنسمي لك 50 دوله مشاركه ب 1500 لاعب نحكي لك في الاناث بركه فما 600 لاعبه ال 600 كلهم مصنفين معناها نحكيوا على اقوى المفهمة وانت تعرف اسيا الصين تايبي كازاخستان وباكستان هذم الدول اللي قاعدين يهزوا في ميداليات في الالعاب الاولمبيه ويهزوا في بطوله العالم. الحمد لله احنا مشينا اول حاجه البرمجه نتاعنا كانت ممتد على زوز مراحل من يوم 12 وصلنا عنا تربص مع يونيفرسيتي وجامعة في التايكوندو في كوريا
8: وهي صور يعطيه الصحة سيف الدين الطرابلسي صور لتربص بناتنا وكذلك الصور الموجودة يعطيك الصحة سيف الدين الطرابلسي نواصلوا معك سعلي
7: قلت لك التربص كان ممتد معناها على مدة 6-7 أيام فست اليونيفرسيتي هذه كانت تجربة ممتازة على الأخر معناها مع الكوريين فيها برشة احتكاك وجربوا لتكنيك وحاولوا يطلعوا في الريتم شوية المدربين ومن بعدها هي تحولنا للسيول من سيول لتشانشون مكان البطولة وبدينا البطولة الحمد لله. دونك المباريات الأولى كانت عهود بنعون معناها لعبت في ميزان 53 إيجاليتي لآخر لحظة معناها خسرت بالديسيزيون معناها ديزاربيتر هما اللي اختاروا تعرف أنت ديما كي تلعب في منطقة معناها في آسيا ديما أغلب الحكام يكونوا آسيويين ونحن نشوفوا اللي هي بصراحة ظلموها في, في, في, في, في الاختيار هذا لكن هذاك هو التحكيم راضين به إن شاء الله قدرت ربي في لعب بحر المتوسط عملنا ميدالية كيف كيف عايشة الزغبي كيف كيف لعبت وريت مستوى به ياسر إكرام الظاهري من أول ما بدينا التربص معناها في الفستاج خذيت ضربة على مستوى الظاهر معناها حاسه بوجع قمنا بالفحوصات وعملنا سكانير وكل شيء تبين إن عندها رذوذ خليتها معناها متقلقة برشا ما حابينش ناخذوا معها الريسك دونك خيرنا لطرفني خير باش يرتاحها وما يشاركهاش وهذاك علاش معناها ما كانش موجودة في الدورة بقالت لنا شيماء ووفاء زوز في ميزان 1062 كيف كيف حتى شيماء معناها قبل بنهار من شارج دونترينمون حست بشويه وجيعه في الاسكيو جومبي قلقت شويه ستاف تكنيك وعملنا ايكوغرافي خذينا ديسيزيون باش تسايس روحها وهي زاد كانت فولونتير وتشجعت وقالت لنا لا نلعب وما نخليش وفعلا يعني نسق ماراتوني بصراحه 4 مباريات من طراز قوي برشا
8: باهي برشا الحمد لله الحمد لله. سي علاء الدين المليكي رئيس وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات في كلمه تروحوا توصلوا ان شاء الله نهار الخميس مدى الساعه لتونس
7: احنا نهار الخميس ان شاء الله نوصلوا الساعه نركبوا غدوه في الليل نخلطوا ان شاء الله نهار الخميس مدى الساعه دونك ستاف تكنيك اللي مشينا به كان تسمح لي
8: فيه
7: سيف الدين طرابلسي اللي هو هادف كوتش والمدرب الأول للفتيات المعدل البدني سي محمد جهاد هو دكتور في التدريب علاج طبيعي هزينا الأنسة مريم السويسي والمعدة الذهنية أسماء الشعتاني ومهم برشا أنه ديما ولينا نخدمه بالمعدين الذهنيين لأنه المنطال أهم من الفيزيك مهم برشا.
8: يا سيدي يعطيكم الصحة موافقين شكرا لك سي علاء الدين المليكي رئيس وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات بعد نجاح تربص كوريا الجنوبية وكذلك الأداء المميز في دورة شينشون الدولية بالنسبة لدورة الدولية للتايكواندو. هكا نكملوا فلاش سبور متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
9: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 23 جويلية الموعد بش يكون مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان.
10: واخطر لي اشتاق لك

0: من حدة القصة صورنا تلمع.
1: فرج سليمان اللي يعتبر واحد من أكثر الموسيقيين غاب اللي تميزوا في السنوات الأخيرة. موسيقته فيها فوزيون بين البيانو الجاز والموسيقى العربية. في العرض هذا فرج سليمان باش يحكي على الحب، الحنين، المنفى، الذكرى والوطن. الخميس 23 جويلية مع فرج سليمان تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة كلها تأمل وإحساس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة، وذلك في ظل موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها تونس. رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكتا صادق بسبس يؤكد ضرورة الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، ويبرز خلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعات الوطنية أن نظام التخزين يمكن المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خاصة خلال فترة الذروة. اليوم الإطلاق الرسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. هذه الدورات تهدف إلى دعم إدماج الشباب في سوق الشغل في إطار تعزيز التكوين التخصصي في الاقتصاد الأخضر المطلوب على مستوى وطني ودولي، وفق مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف. وزارة الصحة تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 27 و2030 و2000 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية، مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة الخدمات. في العالم، أسعار النفط ترتفع بحوالي 2% اليوم بعد تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وتهديد جماعة الحوثي اليمنية بفرض حصار بحري على السعودية. باكستان تؤكد الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. وختاماً، الجيش اللبناني يبدأ اليوم الانتشار في بلدة زوطر جنوبي البلاد، ويدعو المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة إلى حين استقرار الوضع الأمني والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على سلامتهم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
5: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من 6 لـ8 متاع العشية،
5: وانت تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالوني
5: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف،
5: لما تصيف،
4: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف،
5: لما تصيف،
4: بريحة البلاد.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: اسمع، وخليك على الموجة.
5: على الموجة،
4: على

0: اليوم مع عبير بوليلة. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: مرحبا بكم على موجتنا، موجة الإذاعة الوطنية التونسية. لقانا ينطلق الآن ويتواصل حتى الأربعة متاع العشية. في لقانا الأسبوعي كل ثلاثة من ساعتين للأربعة نحاول نقدم لكم مقترحات فنية موسيقية. قدوا معانا اليوم، عنا ما نسمعوا وعنا ما نحكيوا. بعد شوية باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي والموسيقى، باش نسمعوا لكم غنية بالذكاء الاصطناعي. أما شنو باش نحكيوا في الذكاء الاصطناعي؟ بعد شوية مع أيمن بن سليمان، مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، باش يحكي لنا على الموضوع هذا وخاصه على الأداة اللي قاعدين يستعملوا فيها الموسيقيين. هاكا نعطيكم شويه اسرار يخدموا بها الغنيات وقداش تتكلف. زعما نجموا نتوما واحد فيكم اللي يسمع يعمل غنيه والا ليه، فاش ينجم يستثمر الأداة هذية؟ كل هذا بعد شويه مع فقرتنا الاسبوعيه مع ايمن بن سليمان، باش نحكيوا على مهرجان أذنا للفنون الشعبية في دورتها الثانية اللي بش يكون إن شاء الله من غدوة الافتتاح ويتواصل حتى الاثنين أوت. ساعتنا الثانية تكتشفوا ضيفنا أو ضيفتنا اللي بش تكون حاضرة معانا في على الموجة، على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وما تنسوش مقترحنا الفني والثقافي اليوم بش يجيكم من عند المخرج مراد بالشيخ. أقعدوا معانا، مرحبا بكل اللي يسمعوا فينا، مرحبا بالفريق اللي باش امن لكم على الموجه. بالنسبه لليوم رامي ماجولي في التنسيق العام للحصه، ايمن الطنفوري في الاخراج الاذاعي، وسيف الدين طرابلسي في الاخراج الرقمي.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحاول ونرافقوكم في هالمساحة وربي يحميكم. نذكروا ديما موجة حرارة تعيشها تونس، وبالتالي نحاول أنه ما نخرجوش كان للضرورة القصوى، ونشربوا الماء ونستحفظوا على رواحنا وربي يحمي الجميع. فقرتنا الأسبوعية مع مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي أيمن بن سليمان، باش نحكيه المرة هذه على الموسيقى وعلى أداة نجم نوظفوا بها الذكاء الاصطناعي وقاعدة تتوظف من قبل عديد الموسيقيين. أيمن أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك عبير والناس الكل اللي يسمعوا فينا على الإذاعة الوطنية.
1: أيمن، الموسيقيين قاعدين يخدموا بأدوات في الذكاء الاصطناعي، حكينا شوية في نذكروا في الحصة الأولى اللي عملنا تقديم على أنه الموسيقى قاعدين نشاهدوا في استعمال الذكاء الاصطناعي، عمل اليوم أكثر باش نتعمقوا في الموضوع هذايا.
2: صحيح.

0: ما بنجموش نحكيه على الذكاء الاصطناعي في ظروف كما هكا، يعني في ظروف اللي تكون فيها يعني الدولة عاجزة على توفير الأساسيات يعني من طاقة كهربائية ومن مياه فارغة للشراب، ما بنجموش حقيقة نحكيه على الذكاء الاصطناعي. وإحنا الفقرة اللي حضرناها مسبقا يعني حضرناها الفيرسيون إيا باش نواكبوا التطور بتاع التكنولوجيا بتاع الذكاء الاصطناعي في الفن، في الثقافة، في الإبداع، في الكرياسيون جينيرال. اليوم يعني والله احتراما للناس اللي يسمعوا فينا، فما برشا اليوم مع الوقت هذايا في كراهبهم مروحين لديارهم ويخموا الحقيقة كيفاش باش يلقاو الوضعية في ديارهم في موجة حرارة قياسية يظل عمرها ما شهدتها البلاد. فالحقيقة إذا نحبوا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي وتطور الذكاء الاصطناعي في تونس ونوافقوا في الفقرات هذه التفكيرية، يلزم على الأقل تكون الطاقة الكهربائية تكون موجودة يعني، ويلزم الدولة تخطط للمستقبل، لأنه اليوم التخطيط مرتبط برشا أولويات. الأولويات الأساسية تاعها هاتن ضمنوها، هاتن وفروها للمواطن، وبعد ذلك بشوية إذا احنا نحب نكونوا بلاد مواكبة للتطور هذا بتاع الذكاء الاصطناعي، يلزم الدولة تكون تخطط للمستقبل، وتخطط ذاته باش يكون الانتاج نتاع الطاقه الكهربائيه مواكب للتطورات التكنولوجيه. لان اليوم عندنا مؤسسات تخدم بالادوات هذيا، عندنا ناس تخدم بالادوات هذيا، واليوم القطاعات الاقتصاديه قاعده تتكبد في خسائر كثيره في ظل الوضع الحالي. سامحني عبير كان احرجتك.
1: لا ما فماش احراج، فقط لانه المجال هذايا اكيد
0: احنا عايشين فيها وضعيه صعيبه ياسر. واليوم احنا بطلنا خدمنا، خلينا نقولوها للناس، راهو بطلنا خدمنا، راهو ما فماش انترنت، راهو قلنا للناس اللي يخدموا معنا يشدوا ديارهم، واليوجع في اكثر من هكا كون ما فماش حتى خليه ازمه تستمع للمشاغل نتاع القطاع.
1: احنا قاعدين نحاولوا ان نوصلوا اصوات اكيد المواطنين واصوات كذلك كل القطاعات. ايمن، لكن تعرف انه احنا في برامج كل برنامج وعنده الاختصاص نتاعو، فما نجمش نحكي باكثر عمق وتفاصيل في موضوع هام جدا تعرضنا له اكيد في حصصنا اليوميه، وقاعدين نتبعوا على موجات الاذاعه الوطنيه الحقيقه في كل الاحداث اللي نعيشوها وينسى الكل رغم ظروف هذية، لكن حبينا نقعدوا كذلك لأنه هي إن شاء الله ظرف فيها وتمر على روحها ونتجاوزوها إن شاء الله. وهذية اللي إن شاء الله نسعى له أكيد، وأكيد كل المؤسسات وكل الدولة تسعى لهذية. حبينا نحكيه على الموسيقى، فما أداة يستعملوها الموسيقيين وقاعدين نلاحظوا احنا تقريبا معناها استعمالها بكثرة، وقاعدين نلاحظوا وحكينا كيفاش وليت حتى في العالم فما هيت وترتيب بالنسبة للموسيقى المخدومة واللي تتخدم بالذكاء الاصطناعي. فلو كان ناخذوا من عندك انت الفكرة على الأداة هذه، قداش تكلفتها وشنية مجال تدخلها في الجانب الموسيقي؟
0: هو الحقيقة احنا مش نحكيه على أداة أو منصة على الذكاء الاصطناعي اسمها سونو، SUNO هكا بالفرنسية. المنصة هذه يعني منصة ولات اليوم انكونتورنابل في عالم الكرياسيون ميوزيكال. اليوم أغلب الفنانين في العالم ولاو يعتمدوا عليها باعتبارها أول حاجة منصة فيها جانب يعني غراتوي، جانب مجاني، نجموا يستعملوها الموسيقيين المبتدئين باش يخلقوا مثلا دي ميوزيك دانترو والا دي ميوزيك دو فون انسترومونتال، والا الفنانين الاحترافيين اللي قاعدين يعملوا في الكرياسيون ميوزيكال. اليوم البلاتفورم هذه تمكنك كونك تختار النمط الموسيقي اللي انت حاجتك بيه، نون سولمون تختار النمط الموسيقي اللي حاجتك بيه، تختار زادا لو ستيل ميوزيكال، ستيل ارابيسك ولا ستيل كونتمبوران ولا ستيل اوربان ايتترا. وزادة كيف زادة تعاونك على الكمبوزيشن ميوزيكال، تعطيك جمل الموسيقية تقترحها عليك سلون دي برومت، يعني سلون دي روكيت اللي انت تطلبها كفنان او كموسيقي. كيف زادة تجم تختار النمط الموسيقي، اذا كان فوب، اذا كان راب، اذا كان روك، اي نمط موسيقي انت تختاره. وهي تعاونك زادة كذلك باش في التوزيع الموسيقي من ناحية اختيار الآلات اللي باش تكون بها الجمل الموسيقية نتاعك، هذا الكل اذا تستعمل بيان سور لا

0: ابليكاسيون بيونت نتاع سينو اللي هي تتكلف في الحقيقه في العام حوالي 600 دولار. بون الناس كي تسمع 600 دولار يقولوا ثمن بعض، ولكنها بالنسبه للفنانين المحترفين ولا الموسيقيين المحترفين ما يمثل حتى شيء بارابور انت تجيب يعني فريق كامل من الموسيقيين وتحاول تخدم معهم وتختبر الجمل الموسيقيه نتاعك قبل ما تخرج لا كومبوزيسيون فينال نتاعك. اليوم فما فنانين عالميين قاعدين يعتمدوا على على على المنصه هذه كيما جايزي كيما دافيد جيتا، يعني هذا في العالم. زادك كيف الفنانين العرب كيما عمرو دياب، كيما يعني برشا فنانين عرب اليوم قاعدين يعتمدوا في الكرياسيون ميوزيكال على سونو. وسونو راهي اداه ممتازه جدا تنجم تمكن الفنان كونه يعني يختصر أول حاجة المسافات إذا ما لقاش دي كومبوزيتور ولا ما لقاش عازفين، وكيف كيف زادة تنجم تقلص في تكلفة الإنتاج الموسيقي
1: وتأثر على النوعية. يعني نسمعوا فما نوعية وفما كاليتي متاع ولهنا أيمن طافوري زميلنا مهندس الصوت اختصاصه، فما معناه الصون يكون نظيف برشا وقوي برشا.
0: ابسوليمون ابسوليمون، ما تستحقش كونك تسجل في استوديوات رقميه متطوره جدا، لانه البلاتفورم هذه تنجم تسجل فيها الكومبوزيسيون ميوزيكال نتاعك عن طريق ان فيرتوال ستوديو. المنصه هي بيدها نتاع سينو، اذا تنجموا تختبروها وانا بعث لكم يظل اون فيديو فيها طريقه استعمال المنصه هذه، تنجم تخرج لك يعني اون كاليتي دو سون انكونتورنابل يعني اكسبسيونيل في يعني بأقل التكاليف. يعني تصوروا انتم التكاليف اللي تكبدها يعني فنان في كراء يعني استوديو رقمي عصري متطور، في زادة في لونجاجمون تاع لي ميوزيسيان اللي نجم يجيبهم في الكومبوزيسيون في التوزيع، يعني هذه مصاريف طائلة ينجم يتفاداها. ينجم اليوم اي فنان يخلق ألبوم كامل عن طريق
1: الذكاء الاصطناعي،
0: عن طريق الذكاء الاصطناعي وعن طريق منصة سونو. وهذا الشيء حاليا اللي معمول به في العالم الكل، وخاصة من نجوم البوب اللي موجودين في العالم الكل قاعدين اليوم يعتمدوا على سونو في لي كومبوزيسيون ميوزيكال نتاعهم. اليوم نلاحظوا كونه شيئا فشيئا المشهد الثقافي والموسيقي بشكل خاص قاعد يتبدل شيئا فشيئا مع دخول منصات الذكاء الاصطناعي كما جوجل اي اي ستوديو. هذا اللي هو عنده نفس لي فونكسيوناليتي مي سونو في ناحيه الكرياسيون ميوزيكال، معناتها تعتبر منصه متطوره برشا على جميع المنصات الاخرى اللي موجوده في السوق. حتى ولو الناس اللي ممكن نقول لك المنصه غاليه شويه ما تنجم تحسها الا اذا تبدا فنان وتحاول تخلق دي كومبوزيسيون عن طريق المنصه هذه. يعني الكاليتي فينالمون تخرج كاليتي معناتها اكسبسيونيل،
1: نوعيه جيده جدا،
0: نوعيه جيده جدا بدون الحاجه الى استوديوهات رقميه. بصفه استوديو رقمي تحتاجه كان في تسجيل صوت، يعني تسجيل صوت الفنان في حد ذاته واللي هو يعتمد عليه توا في العالم الكل.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة أيمن بن سليمان مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي. شكرا لك، كانت هذه فقرتنا الأسبوعية. مواصلين لقانا في عالموجة، ما توا باش نسمع أغنية ما نحكينا على الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، فنحكيو أو باش نسمع أغنية بالذكاء الاصطناعي.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: خليكم معنا على موجتنا، موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، يجدد اللقاء. تحية مرة أخرى من الفريق الكلي منلكم على الموجة. بالنسبة لليوم أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي، سيف الدين طرابلسي في الإخراج الرقمي، ورامي مجولي في تنسيق العام للحصة. باش نحكيو على تظاهرة مهمة انطلقت السنة اللي الفارطة، وباش السنة تعيش دورتها الثانية غدوة إن شاء الله، افتتاح دورة جديدة لمهرجان أذن الدولي للفنون الشعبية. ومعانا نرحبوا بالسيدة حياة فتح الله العلوي، المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا سيدتي الكريمة، أهلا بك مستمعي الإذاعة.
1: نحكيه على مهرجان أذن الدولي للفنون الشعبية، للي ممكن ما تبعش عم ناول الدورة الأولى، لو كنت خدمنا فلسفة هذا المهرجان.
2: صحيح كما قلت فضلت سيادتك، الدورة هذه باش تكون إن شاء الله الدورة الثانية، كانت الالتقاء السنة الفارطة في دورتها الأولى. الفلسفة اللي مبني عليها المهرجان هو مهرجان خصوصي يتعلق معناتها بحماية التراث المادي، بمعنى التراث الشفاهي من أغاني وأهازيج ورقصات وأمثال شعبية، في إطار تراث مادي اللي هو متمثل في مسرح أذن الأثري. المهرجان هذية الخصوصية متاعه جات من أنه الفكرة انطلقت معناتها بهدف حماية الذاكرة الشفاهية من النسيان. تعرف أنت توا احنا في إطار عولمة، في إطار معناتها أنه العالم أصبح قرية، وهذاك علاش يلزمنا نحافظ على خصوصيتنا في نظام هذا التبادل الثقافي، لما حال احنا منفتحين ومعناش معناتها منغلقين على بيتنا، ولكن في نفس الإطار لابد من حماية هذا التراث من الاندثار. هذا يجرنا إلى الفكرة الأساسية اللي تقوم على الهدف منها، هو تأكيد الهوية في زمن العولمة والمحافظة على خصوصيتنا، معناتها وننطلق معناتها من المحلية نحو العالمية من خلال هذه المنصة الثقافية وهذه التظاهر الدولية الهامة.
1: غدوة باش يكون الافتتاح تقريبا 11 سهرة هكا ولا؟
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: لو كانت قدمنا الملامح العامة لهذه اللي برمجت هذا السنة، وشنية المقاييس اللي اعتمدتوها، ونعرف أنها يظهر لي تصعب كذلك عملية اختيار من سواء من الأسماء التونسية أو الدولية، لأنه مهرجان دولي.
2: هو الحقيقة احنا المهرجان باش ينطلق يوم 22 جويلية غدا بإذن الله. المعايير اللي تم معناتها اعتمادها في اختيار هذه العروض تعتمد على أنه معناها برشا معايير عمنا، ولحنا خلينا طلة من الفنانين اللي أثوا الدورة الأولى. الحقيقة اللي عروض عمنا والماهوش بشعر السنة باش ما نتحوش في التكرار. والمعيار الثاني كل فنان معناتها شعبي عنده إنتاج يأهله باش يعتلي ركح مسرح أذن الدولي، احنا أخذينه معناتها عروض حاولنا تكون عروض فرجوية، عروض معناتها تليق بمهرجان أذن الدولي، عروض فيها الأساس من الفرجة، كذلك ما اكتفيناش بالعروض معناتها الموسيقية فنان، وإنما فيها لوحات أيضا راقصة وفيها معناتها إضافة، فيها زادة اخترنا جملة من الفنانين اللي قدموا الإضافة في رؤية جديدة للتراث، فما تحديث، فما معناتها تعصير للفن الشعبي هذايا. هذا هو هذه المعايير اللي اعتمدنا عليهم، وكل من توفر فيها هذه الشروط الحقيقه اخذيناه معناتها.
1: هو اللي باش يتبع البرمجه واكيد يلقاها على صفحتنا، صفحه الاذاعه الوطنيه على الفيسبوك، يشوف فما تنوع كذلك، لانه نحكيه على فنون شعبيه وتنوع في الفنون الشعبيه سواء التونسيه، كل جهه وعندها الخصوصيه نتاعها، وهذا يظهر لي حاضر من خلال الاسماء كذلك والعروض الموجوده او الدوليه. الاختتام قبل ما نبداو بالافتتاح، الاختتام كانه تكريم كذلك لهذه حبوبه.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش يكون معناتها السهره خاصه بالفنان الهادي حبوبه ان شاء الله.
1: هو باش يكون موجود على الركح
2: ان شاء الله؟ ان شاء الله باش يكون موجود ان شاء الله، علاش ليه؟
1: 2 اوت الاختتام مع الهادي حبوبه. خلينا نرجعوا للبدايه، الافتتاح غدوه باش يكون مع الفنان الشعبي المصري احمد شيبه، ثم ابرز الاسماء اللي كانت تقدمهم لنا سيده حياه.
2: شوف هو الفنانين الكل معناتها الحقيقة ما نفضلوا حد على حد، والقيمة الفنية لا تختلف من فنان إلى فنان، حاولنا نكونوا منصفين مع جميع الفنانين اللي باش يعرضوا. باش نبداو معناتها السهرة كما تفضلت سيادتك وقلت، البرنامج السهرة غدا باش تكون بعرض الفنان المصري أحمد شيبة. عرض البوخ بش يكون حاضر بيناتنا للمبدع حاتم اللجمي يوم 23. الفنانة التونسية نجلة التونسية بش تكون حاضرة في عرض نجلة في الزردة يوم 24. فرقة أحمد بن جميع في عرض سينوج بش تكون يوم 25 جويلية. الفنانين هشام سلام وتليلة القصي سيكونين على المسرح أودنا إن شاء الله يوم 26. محمد علي الأسمر يلتقي بالجمهور يوم 27. لحبيب الشنكاوي وعاطف نور باش يكونوا معنا إن شاء الله يوم 28. سهرة يوم 29 مخصصة للعروض الفلكلورية الجهوية، التراث الشعبي معناتها الفن الشعبي الجهوي. تأسستها السهرة هذه ثلة من الفرق، منها فرقة غبنطن، فرقة الصف، فرقة الستا، فرقة المنارة. عبد الكريم البنزرتي يلتقي أيضا بجمهوره يوم 23 جويلية. 31 جويلية سيكون هناك عرض الفلاقة لنصر الدين الشبلي، والاختتام سيكون بعرض ملك الفن الشعبي إن شاء الله الهادي حبوب.
1: بالنسبة للي يسمع فينا ويحب يكون موجود سيدة حياة، الأسعار التذاكر ونعفوان وسهرات هذو ما يتبقى إقبال
2: في المتناول، معنى أسعار نجم تقول رمزية في حدود 20 دينار التذكرة إلى 10,000 معناتها. التذكر تباع على موقع جيشي بونتين بالنسبة للبيع على الخط، وبالنسبة للبيع الورقي مش تكون في دار الثقافة بن عروس، دار الثقافة المروج، بدار الثقافة المحمدية، دار الثقافة مرناك، دار الشباب فوشانة، والمكتبة العمومية بفوشانة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة حياة فتحلي العلوي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس. نذكروا أنه مهرجان أذنى الدولي للفنون الشعبية غدا باش يكون الافتتاح بمسرح مهم ومسرح أثري، مسرح أذنى الأثري، وباش يتواصل حتى 2 أوت. شكرا لك سيدة حياة فتحلي، شكرا لك.
2: شكرا،
1: إلى اللقاء. سينوج باش يكون حاضر في واحد من العروض، نذكركم يوم 25 جويلية سينوج باش نسمعوه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: كنا نسمع فرج سليمان في أسئلة براسل بيشكون حاضر في مهرجان الحمامات الدولي يوم 23 جويلية. تحية متجدة لكم وين ما كنتوا تستمعوا لموجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مقترح فني ثقافي باش يقترحوا عليكم المخرج السينمائي مراد بالشيخ. اليوم مقترح متاعه باش يكون رواية، اكتشفوا مع بعضنا المقترح من عند مراد بالشيخ.
2: عم ناول مشيت لبغداد، مشيت لها في مهرجان تاع سينما. الأصدقاء البغداديين اللي تعرفت عليهم كانت عندهم خريطة غريبة للمدينة، وإحنا نبدأ نتحول فيها ونمشيوا، كانوا يقولوا لك هوني كانت موجودين القناصة والقنطرة هذه، حتى حد ما كان ينجم يتعداها من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وهوني الأمريكان كانوا عاملين حاجز، وهوني توفيت الشخصية الفلانية. فكانت طريقة غريبة لمعايشة مدينة. الطريقة هذه ذكرتني كوني 10 سنين قبل اكتشفت كتاب رواية اسمها فرانكشتاين في بغداد لأحمد سعداوي. الكتاب هذا يخرج عام 2013 وأنا قريته يمكن في عام 2015. الحاجة الغريبة كونه الكتاب هذا يحكي على بغداد في حوالي 2005 في ذروة لحظة التفجيرات العشوائية. الشخصية اللي تبنى عليها الكتاب اسمها هادي العتاك، وهو يجمع في الخردة ويجمع في الانتيكيتي، لكن في لحظة ما يقرر كونه عنده مهمة يلزم يقوم بها، إعادة بناء إنسان من الأشلاء المندثرة في المدينة، مش يعاود هيكل شخصية عراقية يدفنها بالكامل بعد ما كانت العباد تدفن في أشلاء وفي شخصيات ما عندهم شيء هوية. فالشخصية هذه اللي عاود يبنيها ويلملمها من الضحايا تصبح على صورة شخصية فرانكشتاين، وتقرر باش تنتقم لكل عضو من أعضائها. فإذا كان اليد توفيت لأنه صار من طرف إنسان الاعتداء على شخصيتها، الشخص هذا شو اسمه يمشي ينتقم للعضو اللي ممسوس، وكل ما ينتقم العضو من أعضاء العضو هذا كي يخفش، فيكون مجبور باش يمشي يتحصل على عضو جديد وفرشك بين ظفرين باش يرمم به شخصيته. قراءتي للرواية هذية تغيرت بطريقة كاملة بعد ما مشيت لبغداد، بعد ما حكاوا لي على وضع بغداد في السنوات هذيك في سنوات 2005، وعلى الإنسان البغدادي كيفاش مازال اليوم مجروح ومازال يحمل شظايا داخله مما عاشه. ننصحكم باكتشاف الكتاب هذا، كتاب من أحسن الكتب العربية اللي قريتها، لأنه في نفس الوقت اللي ثم قصة وسسبانس وانت تجري وراء الأحداث وانت تكتشف في شخصيات وفي مدينة وفي واقع وفي تاريخ معين، كذلك مجبور كونك تخمم عبر الآليات السردية اللي يختارهم الكاتب، كونك تعاود تهيكل تفكيرك على الحرب، على المجتمع، على هوية المجتمع، على هوية الإنسان الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه. فنعود ننصحكم بقراءة الكتاب فرانكشتاين في بغداد لأحمد سعداوي.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
4: للناس الكل.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الصحة تطلق قريباً البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا نقطة أن، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تتيح للمواطنين متابعة مسارهم الصحية والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة الملفات الصحية الخاصة بهم وبأبنائهم بكل سهولة وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إيناس العيادي. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس إسلام شعبان يطالب الشركة التونسية للكهرباء والغاز بضرورة الإعلام المسبق بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مؤكدا في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أن المطاعم تكبدت أضرارا كبيرة بسبب تكرار انقطاع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، ومشيرا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في فساد كميات من المواد الغذائية على غرار الأجبان واللحوم والأسماك فضلا عن تضرر التجهيزات الكهربائية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية لحماية القطيع من الإجهاد الحراري في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما يشكله ذلك من تهديد لصحة الدواجن والإنتاج. وزارة الداخلية تفتح باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي للراغبين في المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب بمرحلة تكوين أساسي بمدارس الأمن الوطني لنظار أمن بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وتشمل المناظرة جملة من الاختصاصات الشبه طبية والتقنية من بينها علوم التمريض والإنعاش والتبنيج والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي وصيانة المعدات البيوطبية، إضافة إلى حفظ الصحة والسلامة المهنية والمحيطة وعدد من الاختصاصات المساعدة الأخرى. وإلى آخر أخبار العالم، إطلاق صفارات الإنذار في الكويت والبحرين، والجيش الكويتي يؤكد تصدي دفاعاته لصواريخ ومسيرات إيرانية. ووفق موقع أكسيوس مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن تجري مفاوضات مع إسرائيل ولبنان بشأن آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله داخل المناطق التجريبية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني سيتولى تأمين هذه المناطق وإزالة الأسلحة والبنية العسكرية التابعة للحزب منها. وختاما، باكستان تبحث مع إيران التمهيد لجولة مفاوضات جديدة مع أمريكا. انتهى الموجز، دمتم بخير.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إم.
7: جس الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغارنين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة. كل ليلة انطلاقا من 26 جويلية حتى 13 أوت وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغارنين. بوغارنين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
0: اسمع خليك على الموجة.
3: على الموجة.

0: هي موسيقية تجمع ما بين الغناء وكتابة الأغاني والتلحين. أستاذة جامعية متحصلة على الدكتوراه في العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية منذ سنة 2016 في رصيد عديد المشاريع الفنية، من بينها ودعة مع زياد الزواري وآخر المشاريع بصمات الروح. عايدة نياطي، أهلا وسهلا. مرحبا
1: الورد عبير، شكرا على الدعوة.
0: مرحبا بيك عايدة، نستمتعوا جدا وقت اللي تكون حاضرة بحذينا، خاصة نحبوا نعيشوا معك الصيف كيفاش تعديه. الفنانة عايدة النياطي كنا نسمعوا علي ناسيني جو الموسيقى
1: هكا، سوينج الصيف
0: الجاز تمشي مع الصيف.
1: صحيح، هو أنا نحاول ديما العروض الصيفية ماهيش كما العروض الشتوية، وروح الصيف تختلف تماما على روح الشتاء، ولو أني طبعا الموسيقى في كل الفصول، لكن هو هنا نقول متطلبات الجمهور هي ساعات تهزك المنطقة، لكن نحب نقولك اللي زادة في الصيف يحب يسمع الجمهور السلو والفالس، يحب يسمع التعتيق التقليدي التونسي، يحب يسمع الفندوات، دونك التونسي ما شاء الله عليه معناتها وذنه واسعة وقابلة لكل الأنماط.
0: الصيف من الفصول المحبذة ليك عايدة؟
1: بصراحة جملة أبدا ما هوش من الفصول المحبذة.
0: ملك، فشنو تقاليدك، شنو طقوسك في الصيف باش تنجم تحمي نفسك من الحرارة؟ هل البحر هو طريقك للراحة؟ كيفاش تعدي نهارك؟
1: هو باش نفاجئك، انا واحنا صغار كان بابا ربي فضله يخليه يهزنا لعند رام في الصيف، ما يهزناش للبحر.
0: للجبل.
1: يهزنا للجبل، نمشيو نعديو، طبعا نمشيو للبحر، لكن الاسبقيه للجبل، عندي حب كبير للجبل وللغابه دونك في الصيف
0: تبدا متنسمه.
1: متنسمه طبعا، نحب نمشي للاماكن اللي فيها الاشجار والخضار ولو سخانه هي كبيره، لكن ما عنديش برشا ثقافه البحر. البحر في الشتاء نمشي له برشا، نكتب على البحر، نتامل البحر، كيبدا عندي افكار ولا مدونات ولا ارتيكل ولا اي حاجه باش نكتبها ولا هكا فكره باش نبلورها، نمشي للبحر في الشتاء.
0: انهي البحورات اللي اقرب لك؟
1: في بنزرت بصراحه هو اكثر بحر نمشي له، نحب بنزرت خاطر القرب ايضا، لكن ايضا نحب سيدي بوسعيد وكارتاج والمرسى لانهم اقرب برشا، اما اكثر بحر نمشي له هو بنزرت.
0: تحيه اللي يسمع فينا كل في بنزرت. السنة في الصيف باش تكون حاضرة كذلك. احنا حكينا من خلال العروض الفنية وحكينا على اخر العرض بصمات الروح اللي كان فما عرض اولي ثم عرض ثاني في الحمامات ثم عرض ثاني كذلك في مدينة الثقافة. بصمات الروح هو اللي باش يعمل الجولة متاعه السنة؟
1: لا، هو بصمات الروح مش هو اللي باش يعمل جولة سنة لسببين اثنين. السبب الأول اللي هو خدمناه تبارك الله كان إنجازه قياسي، وكان في برشا خدمة في إطار إقامة فنية مكثفة جدا، يعني تقريبا أسبوع نخدمه أكثر من 10 سوايع في النهار، معناتها أن ريتم أنتونس، معناتها برشا خدمة. فبعد ما كملنا وقدمنا العرض ما قبل الأول، والعرض الأول كان في ماي، بصراحة حسينا استراحة المحارب أنا والعسفين والإكيب تكنيك والفنانة والمخرجة الجميلة مرة بن جميع، فما استراحة المحارب هذا سبب الأول، لأنه وزن ناخذه ديما أنا نمن بما يعبر عنه بالوقف التأمل الغوكول اللي يزمك توخر وتقول آية راح شنو فما. طبعا العرض الأول كان ما قبل الأول كان في الحمامات، كان خاص للأصدقاء المقربين جدا وللفنانين أصدقائي واللي نحبهم واللي رأيهم ما هوش مجامل، يعني ما نعرف واحد فنان في حاجة للمجاملة، لكن في نفس الوقت في حاجة للناس اللي تنقدوا. فاخذينا بعين الاعتبار ملاحظات متاع ما قبل العرض ما قبل الأول في العرض الأول، ونفس الشيء في العرض الأول سدعينا أكثر عبيد، لكن
0: كان من المساحة أكبر
1: لأنه فما دي بيه، فتحنا البيبان للناس الكل بيان سورجي، مرحبا بيهم بالتذاكر، وفرحت اللي الناس قصت تساكر.
0: كان تقريبا أول لقاء مع الجمهور تشوف المشروع في كيفاش بشي يتقدم. بعد ما كملت العرض وكان حاضر العرض تقريبا 10 غنيات
1: 12
0: غنية عفوا
1: 12
0: غنية مقايدة 12 قلت 10 نعرفش علاش غنيتين هكا نحيتهم مستاهلين
1: غنيتين مستاهلين وقابل الإضافة أيضا تو نحكيو فيه. الحق فرحنا برشا لأنه أول مرة نشوف حاجة ما شفتهاش عندي مدة، هذه النقطة الأولى المضيئة اللي شفت برشا شباب. يعني بعد كي شفت الفيديو وشفت الكواليس متاع التصوير شفت اللي أول مرة، مش أول مرة هي لكن أول مرة عدد كبير من الشباب، لأنه أنا عندي جمهور معين تبع فيه من أنا صغيرة، حتى وأنا صغيرة الناس اللي كان جيني بما أني نغني طرب فما شريحة عمرية معينة جيني اللي نحبها ونفتخر بوجودها ونحبها ديما تكون موجودة،
0: تونسي
1: ونغني تونسي ونغني طربي ونعزف عود. فبالنسبة ليهم أنا بروفيل يحبوني فئة عمرية معينة. أنا أول مرة نشوف شباب صغير بالباهي، يعني ما نحكيه على 16 18 20 اللي هذا أيضا كما نحبه جمهوري للآخر، نحب جمهوري هذا الجديد اللي أنا مشيت له بفكرة جديدة بروح جديدة بنغمة قريبة للشباب بكلمة قريبة للشباب. خدمنا عليه برشا المشروع وبرشا ناس وأطراف فيه نجمو نحكيو عليهم بشوية بشوية عبير، اللي هما الساعة نبدأو بالمجموعة الموسيقية
0: اللي انت اخترت ان تكون في مجموعة ماهيش وترية على الشكل العادي
1: ولا.
0: بالتالي فما فرقة بآلات جديدة تعاملت معهم،
1: تعاملت
0: نحكيو على تعاملات جديدة مع
1: هما كانوا موجودين العسين هذوما معايا قبل بعض منهم لكن في إطار آخر. يعني ما هوش في إطار، يعني أنا كعيدانياتي أول مرة نطلع وموش سهل راهو، فما برشا ناس معناتها أنا ما نبلغش لكن فما برشا ناس تعرف موسيقيين اللي موش سهل أنه عيدانياتي بعد تجربة معينة في نمط معين أو أنماط غنيت المتوسطي غنيت الشرقي برشا وأنا صغيرة، التونسي عندي مدة مشدة فيه بداية وسنية ومنيش نادمة لأنه لقى نجاح حتى خارج حدود الوطن. هذيك علاش أنا
0: نعتبر أنه قد ما تتمسك بالهوية بتاعك قد وتراثك قد ما تكون البرة كي تخرج البرة عندك خصوصية ويسهل النجاح.
1: طبعا يسهل النجاح لأنه أنت باش تمشي له يحب يشوفك أنت شكون، وريني إيش عندك. لي زوبيرا دوموند توا اليوم طالبين لي ميوزيك دوموند، أعطيني إيش عندك.
0: فأنت وين الوجهة أكثر تغزر لها عايدة؟ الشرق ولا الشمال يعني أوروبا؟
1: قبل ما نحكي لكم بعد نحكي على المجموعة، بصراحة جاتني فرصة في فترة معينة عندها 5 سنين أني نتعامل مع شركة مصرية وصار ترويج كبير لصورتي وإعلانات في جرائد كبيرة الجيزة الأهرام أني نعمل في مصر، وسجلت زوز أغاني وبدينا لكن ما نكذبش عليك ما كتعرف ديما نقول بعد فيك دو ريكول تقول أي باهي مش نمشي نغني مصري لمصر

0: اني ما نجمش نقاوم، خفت اني الريتم الايقاع
1: شنو اللي ينجم يمس صورة الأستاذة عند الفنانة والموسيقية عايدة نيات؟ شو
0: ما حتى شيء من صورة الأستاذة، بالعكس هي الأستاذة
1: بمعنى نوعية متاع أغاني.
0: أي فلا هي الوحيد اللي ممكن يمس إنه من حبش ندخل ده في شروط معينة في البند، بنود العقود، فما ساعات حاجات نتفهمهمش، ما نحبش نلقى روحي نغني في حاجات موش كما نحب أنا. فانا نحترم الفنانات اللي تغني تواغت بركة، لكن فما زادة ساعات نجم ما تثبتش، خفت الخوف مع عادي معناتها هو، لكن مانيش نادمة.
1: هو حرص زادة على
0: هو حرص وخوف.
1: اسم عايدة
0: نحب مصر، ومشيت عملت عروض في دار الأوبرا مع مجموعة مقامات، وكانت حاجة شرفتني. غنيت
1: شو غنيت غادي تونسي؟
0: والله غنيت تونسي، غنيت برشا حاجات، غنيت انتاجاتي، والله غنيت حتى غنياتي معناتها ما تقبلوهم سمح مقيلة، غنيت يهودك غريب الروح، غنيت صليحة، غنيت يعني بصراحة نقول لك حاجة أخرى، في الهند غنيت تونسي وغنيت انتاجي، في فرنسا معناتها أوبرا كاملة تخدمت بالتونسي. شوف أنا نمن اللي أخدم أسعى أعمل وما عليكش لهم. هذا اللي كان في بصمات الروح مع المجموعة النيرة، اللي هو نبدأ نحيي أول عبد بديت دخلت معاه في عمل، اللي هو الفنان معناتها والموزع الشاب اللي بالحق لقيت معاه تجربة مميزة. أمين ساعدوني لأنه عازف جيتار باس وموزع وملحن ومخه محلول، يخدم مع الفرنسيس مع الأمريكان مع التوانسة مع اللبنانيين. هذه كانت اللقاء الأول بيني وبينه، واللي
1: أنت حبيت شكل أو نمط وتوزيع جديد،
0: حبيت توزيع جديد، حبيت فكرة جديدة. وأمين سمعت له خدمة مزيانة برشا لشان انترناسيونال، بصراحة أبهرني للعمل متاعه. فرصة أنا ما نخافش، أريد كده في بلادي وفي تونس وفي ما نخافش، لأنه تقول انت في اطار تنجم انت تشوف تجرب وتغلط وتخطئ وتصلح، مهم جدا. ومعانا زاده مهدي قفصيه اللي هو كيف عازف على اله الكلافيه، واللي هو كيف ناشط ويعمل في افلام موسيقات افلام البرة. معانا ريان شيخ عمر على الجيتار الكتريك، معانا بشير جلاسي على الباتري، محمد بن صالحه صديقي وعشيري على آلة الناي، وشهاب بعزاوي كيف على آلة الساكسفون. كل واحد هزنا الاثنية.
1: محمد بن صالحه وقدم عديد الالحان.
0: محمد عالمي.
1: فمش تعامل مع بعضكم؟
0: فما أكيد، فما مع محمد كسوسوا كلمات من ناحيتي، ألحان من عنده هو، كسوسوا ألحان من عنده هو وكلمات من عند عبد الخي. إن شاء الله باش نقعدوا نخدموا.
1: أنت تكتب غنيتك؟
0: نكتب أنا، هو أنا راني كتيبة قبل الغناء.
1: إحنا في الكواليس حكينا، قلت لي أنا راني مليانة صغيرة نمشي ونتفرج في الأفلام و...
0: ما عبير يقولوا لي أنت تكتب وتلحن نفس التهمة ذي، ما فهمتش علاش كان إحنا يتهمونا، خاصة كتبها مرأة تكتب وتلحن وتغني. ولا سمعت محمد يقول لي يا أخوي سامحونا نكتب ولحن ونغني.
1: محمد جبالي تحية،
0: نفهم جاله تحية الفنان المتميز والمتألق. أنا شو نقول شو تحب. أنا من صغيرة عمري 4-5 سنين نسمع في عبد الحليم وعبد الوهاب في دارنا، ما ذكر شنو اللي تحط معناتها في دارنا. وأم كلثوم أنا تستورية، نمشي لتستور نسمع المالوف والعيساوية ونوب المالوف. أنا كل نهار حد نمشي نتفرج في السينما في فيلم وأنا صغيرونة، بعد ننشط في تهار حديد، وبعد
1: دخلت صغيرة
0: دخلت المعهد الوطني للموسيقى عمري 10 سنين، تهار حديد عمري كيف وقريت في نهج الباشا كان عندنا نادي موسيقى.
1: أنت مقيمة في معناها في تونس؟
0: في تونس لا في تونس.
1: أما تروحوا تستور؟
0: مش نروح نعشق
1: كيفاش تعيشوها التجربة هذه أنكم تروحوا لمسقط الرأس؟ كيفاش تغزروا لها تستور؟ شنية مميزاتها في العطل؟ أكيد تروحوا
0: في العطل. نحب العطلة أنا.
1: المميزات مثلا تستور شنو مميزاتها؟ شنو
0: تعمل كل وانا نبدأ شيخة، لأنك تبدأ قاعدة في السقيفة العربي وتشم في ريحة الزهر وريحة الياسمين، وفوق هذاك ودون ولارنجة في وسط الدار، هذاك الكل معناتها إنسبير لك كرياتيفيتي، يخلق فيك روح الإبداع، وتبدأ تسمع في أذان مش أذان، في قراءة المقرأ مش كاسات، المقرأ بيده هو يطلع على السمعة ويقرأ. يعني ايش تحب عندي باليت سونور تبارك الله ثرية، مش مني سامحوني.
1: أما مش منا سامحونا زيدة، باش نطلب من عايدة سمعني حاجة تهزل تستور كي تسمعها تتذكر تستور.
0: تعرف شو نقول لك على تستور؟ أنا كان لي شرف إني اشتغلت مع الفنان والأستاذ الجامعي

0: رياض الملوم واللي رفيقي في العزف ومجمع الفرق على تجميع تراث دستور، وخاطر خدم أطروحة الدكتوراه نتاعو على التراث المألوف بدستور، فتلقيت بشيوخ والرواة. فما سي عمر قصد الله يرحمه وينعمه ونجاه الوراء مع رحمة، اليوم كان فما مجرد، وحتى اليوم نحفظ الأولادي في سوسة وفي المعهد العالي للموسيقى اللي هو باسم الكريم بدينا.
1: ايه
0: شي يقول
1: عم نسمع انت.
0: ايه
1: تحب كما تحب تلبس الكاس،
0: يقول

0: الله الله عايدة نياتي هذه ذكرك بتستور.
1: ذكرني
0: بتستور. تحية لكل مستمعينا في تستور.
1: لأنه مش سهل يغني لك تقعد تربى أنت في القاعة ويبدأ المرحوم عمر قصد الله والمرحوم سيراتا وانت متربعة في القاعة ويظن لك وانت تسجل وتسمع وتلم في التراث متاع بلادك واللي هي بلادك يقول بلادك تونس راه تونس بكلها بكل جهة من جهتها زغوين ملوف صفاقس ملوف
0: سليمان ملوف الذكرى الجماعية لكل جهة هي اللي معناها تكون الذكرى للتونس الكل وهذه ميزة أنه كل واحد جاي من جهة وكل جهة عندها طبعا. الخصوصية متاحة في الصيف شنية العادات اللي تعملوها في تستور
1: عندنا برشا جو
0: عطينا شوية
1: عندنا ساعة حاجة مزينة برشا خرجت العروسة فيها برشا حاجات تذكر بالعادات والتقاليد متاع الأندلس فما في الأندلس يقولك سيرينادا سيرينادا اللي يمشي الرجل تحت شباك وشرفة حبيبته ويغني لها احنا في تستور نمشي معناتها الشيوخ الملوف والمغرومين بالملوف يغني تحت شباك العروس يوم معناتها من أيام معناتها عرسها وكيف كيف الخرجة باللهليبة نحن نقول كيف كيف نخرج بالنار يمشي والبلاد نمشي في البلاد الكل تستور جميلة تستور كلها عادات وتقاليد
0: عملش شوية طقوس أنا تستور
1: أنا
0: عرست في تونس العاصمة
1: عرست في تونس العاصمة للأسف أما هكا في كل ما هو لاسبي كولينير الماكلة نتاعنا خاطر احنا عندنا المتسمنات وعندنا السفنج اللي هو كل فطايرة ما مش فطاير سبيسيال بالعسل فما طقوس هذيك
0: تعلمتهم
1: طبعاً أنا مغرومة بالميكلة بالكوجينة معروفة علي نحب يسأل الكوجينة دونك بالعكس تعلمت برشا حاجات البراج والبناضج وحاجات التستورية الأصيلة
0: وجه آخر نكتشفوه من عايدة النياتي بصمات الروح كما قلنا باش يكون حاضر إن شاء الله في جولة في الموسم الجديد
1: أكيد بصمات الروح
0: باش يبدأ فما مراجعة للعرض فما إضافة أغاني
1: باش نقول لك شنو مشي قبل ما نحكي لك نحب نشكرك شكر كبير لليكيب تكنيك اللي دخلت معايا بكل ثقة وبكل إيمان بعايدة نياتي كمشروع موسيقي أولهم نحب نشكر معناتها ساعة بطبيعة الإنتاج اللي هو فريم اللي هو كان موجود معايا فاطمة بكير نحب نشكر الإخراج الجميلة والمتميزة واللي بالحق مكسب لتونس اللي هي مروة بن جميع في الأخراج دي أو بي الفنان اللي تشوفوا تصوروا وتبارك الله خدمته في المسلسلات وفي الأفلام اللي هو شمس غراب روك رافن في الفوتو معناتها في التصوير البريمير اسيستانت فاطمة بن صالح نوجلها تحية ديكور خدمة كبيرة خدمها شويرف أمين ياسر مزيانة وخليت أثر كبير عند العبيد كوستيوم عايشوشة عايشة خليل ماكي مكياج الجميلة والمتميزة كيف كيف لأنه ما خدمناش مكياج تعمل يا مزيانة
0: لأنه عرض فرجوي هو فما موضوع الموضوع اللي قدمتوه الكل شفنا الألوان تقريبا فما اللون الأسود موجود اللون الأبيض هو كان خيار يتماشى مع الجانب الموسيقي
1: هي ألوان الروح
0: هي تحية المروة المروة إن شاء الله مرة أخرى تكون حاضرة بحذينا وتو نحكيه على الرؤية
1: أنا فرحت الفرجوية. جاءوا انتقادات للوميير فرحت لأنه مروة بربشت الناس لأنه مروة ما مشيتش في ستاندار متاع وجه الفنانة مزيان محلاه وأضاوي ومكياج كيف كيف زدا كان معنا معناتها في خاطر في الجرافيك أيضا أسامة بن ساسي وكان موجود سليمة بن قمرة المتميزة زدا في التالوناج في الخدمة اللي ريتها ورانا في الزكاة
0: سليمة بنت فوزي
1: بن قمرة بن قمرة
0: اللي أخرجت له كذلك
1: سليمة راهي قادمة في خدمة ياسر مزيانة برشا شو تحب أنت مع ناس كيف من هذوما من منين بيك وحاطين مخهم وعقلهم معك
0: محيطة بفريق شاب فما رؤية كاملة نفهموا أنه بصمات الروح عرض بشي يتواصل على مد معني فما خدمة وكأنه بش نحكيه على خط جديد هذه تو نحكيه فيها أكيد بعد ما نشوفه العروض إن شاء الله بش تكون موسم الشتوي أنت قلت حابين نرتاحوا للصيف نجم يكون الصيف إن شاء الله ربي حنا بخير
1: بكون معك صريحة شوية هو نرتاح وما نرتاح شو معناتها أنا حبيت ندخل به تجربة في بلايس نعرف ويتماشى معها أبش نقول لك حبيت مثلا يكون في دقة ينجم يكون في دقة
0: علاش ما كانش في دقة
1: ما نعرفش
0: قدمت
1: اي انا مرأة منظمة قدم دوسيات ونحترم الاجل. مثلا الحمامات كان بعد الاجل وبالعكس نحب نوجه تحية لمعجن الحمامات لانه كان محترم جدا جاوبنا. معناتها تفرح انه مدير ما يقول لك والله كان جاي في اللي دي وكلامه صحيح ما كانش في اللي دي ليه
0: اما ينجم يكون حاضر في الدورة
1: الجاية الدورة الجاية قال بالعكس معناتها كان موين وشبيه ما جانيش عنده الحق احنا كملناها هكا قد معناتها باش جاي مع الوليدات فاتوا شوية دوكا كان فما إمكانية معناتها الوليدات كانوا مازالوا موجودين. أيضا الجم حتى ودع الجم قدمت فيه حتى ودع وقتها بطلب من معناتها من الجم بيدو وجي بايو دو غوتور. هذوما الحاجات اللي شوية قلقوا الفنانين ما مش مشكلة احنا
0: نقدم. أما باش تكون حاضرة الصيفة هذه دستور 29 جويليا
1: دستور 29 جويليا بعرض بحذا حبيبتي وبحذا حبيبتي
0: شنو باش نلقاو فيه بحذا
1: أيوة حبيبتي؟ سؤال جميل من عند عبير. شنو باش نلقاو فيه؟ كي باش تسمع بحذا حبيبتي تقول باش نلقى بحذا حبيبتي وي فما بحذا حبيبتي تحلى السهرية وهي باش تحلى السهرية باش تلقى برشا جو نتاع سنوات 20-30 اما مش غني باش تغني غني باش توري الجو ذاك بالارمونيوم بالسماع نتاع سنوات 20-30-40 يعني كيما قبل يقول لك الجرانه قواله الكمانجه نتاع سنوات 20-30 قواله الارمونيوم اللي كان في وذننا مزيان برشا
0: لانه فما عزف اللي يمشي ويتماشى مع الفتره هذيك
1: الفتره هذيك فما برشا جديد مش باش يفيقوا بيه خاطر لحن حاجات تمشي في ستيل نتاع ودير قدمته عمناول في دور في رمضان جربت شويه العباد يقولوا لي منين هذيك شكون مولاها نقول لهم راهي انتاج جديد
0: ما شنو نسمع حاجه من بحذا حبيبتي
1: من بحذا حبيبتي بون هو كاكا لازم نجيب لك الارمونيوم خاطر بالحق باش نسمعك القواله يلزم ارمونيوم تو نسمعك من بصمه
0: الروح فما قوالة في الأداء خاصة بالفترة هذيك كما شنوك أعطينا حاجة هكا تشبيها
1: الدرجات الموسيقية مش ثابتة كنت تغنى بطريقة معينة مش ثابتة
0: اللي نلقاها في حبيبة مسيكة وفي
1: حبيبة مسيكة ليلى سفاز فما تيتر باش يتغنى أدير حطيته في بصمات الروح أما قلبناه اللي هو ياليلاني بالحق تيتر كان تحطه توا اليوم يظهر كانوا تشوب
0: دراسة سمعنا منها شوي
1: مسرعة يقول ياليلاني ليلاني ياليلاني ياليلاني ليلاني ليلاني ياليلاني خذ النصيحة يا قليبك واني ما نخوض امان ما نخوض امان

0: الله. دونك خدمناه فيوزيون جاز بلوز ترشق من بعضه في بصمات الروح. في
1: حبيبي وباش يكون حاضر الغنية هذه في بحث حبيبتي،
0: اما باش يكون حاضر اوتخما
1: بطريقته باش تحافظ له على التقليديه
0: القديمه. وهذا اللي نحب نقوله اليوم، كي تحب تعاود التراث اليوم يا ما تعاودوا برؤيه جديده، يا ما تحطوا في اطار الاوثنتيك اللي تذكر به الناس.
1: تغير على التراث
0: اكيد نغير على التراث، نغير برشا. معناتها ما نحبش نسمع توزيع ماهوش محترم خصوصيتك الجو هذاك، نحب نسمع توزيع جديد، نحب نسمع برشا حاجات جديدة، ما نحبش اني ننسج نغني باش نغني، لا نغني باش نزيد، نغني باش نضيف. انا نفخت ونفضت غبار على ليلاني اللي الناس ما تعرفهاش بالكل، نهون عليك تنساني ليلى سفاز العباد ما يعرفوهاش بالكل. ما نجيش ان الناس تقص تساكر وتجي نغني بحذا حبيبتي وحبيبي لا ما يسالش، اما زاد ايجا نسمعك نهون عليك تنساني ونسمعك يا ليلاني ونسمعك حاجات عمرك ما سمعتها،
1: تعاود تحطها وتقدمها للجمهور
0: خلي ترجع. انا اليوم كي نلقى بنتي في سوسه مثلا ميسون فطناسي صوت جميل ولا هديل، بناتي اليوم في عروضهم يغنيوا في الاغاني هذو،
1: تحكيوا بناتك تلام
0: بناتي طلبه نتاعي هذوكم ولادي على الغالب نقول ولادي وبناتي، كي نلقى طلبه نتاعي اليوم يطلعوا سيغسين ويغنيوا في الاغاني هذوكم اللي شافوهم عند استاذتهم، مش اعاده احياء تراث هذاك
1: مهم.
0: فوالا نثري نوسعوا لاباليت مش ديما. وفما زاد في بحذا حبيبتي مالوف مغاربي لانه تستور مالوف كيف كيف باش نغني له مالوف تونسي ومالوف مغاربي كيف كيف ننفضوا عليه الغبار، في شويه اندلسي بالاسباني، دونك فما خلايطه مزيانه.
1: به احنا تو باش نحكيو على جيل او نقدموا جيل. انت من جيل هذا
0: نتخيل،
1: انت من مواليد الفتره بين 1960 و 1989
0: 60
1: ليه من 1900 اللي كانت نقطه البدايه حتى 1989
0: بالضبط، حتى انت من غادي انا من غادي
1: انت من غادي. مال الكلام موجه لك ليك وللي يسمعوا فينا الكل ما فيهم انا ما نعرفش اي من معانا ولا قداش من واحد لهنا في الاستوديو. انا باش نحكي لكم او نقدم لكم الجيل هذايا وانتي من بعد باش تزيدني عليه. الجيل هذايا اكبر واحد فينا عمره 66 سنه واشاب واحد اللي هو اصغر واحد 37 سنه. نحنا جيل تربينا انه البو عنده ساعه قيلوله بعد الفطور لازم نقسم الحس وحتى حد ما يتجرأ يعيط ويعمل فوضى، وان وقت نهارنا وحركتنا توفى بوقت النوم تقريبا 10 متاع الليل. نحن جيل ما موقعش انهيارنا نفسيا وتعبنا نفسيا بسبب مسطرة المعلم ولا الظروف المادية للعائلة، وما تربيناش مع مربية أطفال وقلوبنا كانت متعلقة فقط مع الأم. نحن جيل ما هزيناش البورتابل للكوليج والليسي، احنا كنا وقت الراحة وريكرياسيون نلعب لعبة البيس والكاري وما ثقلوناش بالكرتابة الكبيرة والثقيلة وعباوناش بالدفوارات. نحن جيل اللي قرينا وحضرنا برواحنا دروسنا ونجحنا من غير ما نعتمدوا على أي واحد من العائلة ولا واحد من الوالدين، ولا قرينا دروس تدارك في كل المواد. نحن جيل اللي كنا نعيش يومنا بتفاصيلها الكل وبرشا عفوية، وكنا نحكي وبرشا مع بعضنا. ونحن جيل كنا كي نشوفوا طيارة في السماء نعيطوا طيارة طيارة، وكي نلعبوا في الحومة ونشوفوا معلمنا نقفوا ونحترموا ونحشموا منه. احنا جيل هذايا ولا شنو تزيد من جيلك انت من حاجاتكم توما للجيل هذا؟
0: احنا جيل اللي زاد كان عنا برشا شغف وكان عنا برشا حكايات نسمعوهم، وكان جدتنا اللي هي عنصر رئيسي في حياتنا تقعد تخرفنا. احنا جيل اللي جدتنا تعملنا زيت زيتونه في شعرنا وتعملنا العكسه احنا جيل هذاك المزيان برشا. معناتها احنا جيل اللي انا غنيت عليه نحبك يا شوارع المدينه كيف يتيح عليك الليل. احنا جيل اللي المدينه تعني لنا مهما كانت في اي بلاد من تونس، كنقول مدينه معناتها اي مدينه في كل بلاد معناها. فاحنا هذاك الجيل الجميل.
1: خلينا نشوف عايدة نياتي من الجيل هذايا باش نسمعك ثلاثه مقتطفات. قل لي في وقتك في جيلك في التسعينات انهي اللي شطحت عليها. نسمعك المقتطف الاول.

0: اي صبي زول ذات شونس كنا نغنيوها تغنيها بالصحيح ولا انا انا انا انا انا انا
1: كان واحده
0: كي برشا توانسه
1: انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا

0: بايلاموس من اسبانيا ربح كاس العالم ريكي جليسياس ولد خوليو جليسياس ونعرف اسبانيا هكا الروحة الريحة متاحة في تستو اني اللي شطحت عليها
1: هو الاولى والثانية طبعا دون أنت مش حتى شطحت عليها هي حكيت هي انا المشهد غريب مش نحكي لك
0: كان فيلم بيتر وان تاعك وقتها
1: نقول لك وين باش نعطيك صورة انت محليك عبي رجعتني الحكاية ضحك محليها تفرح يعني ضحك كنت انا نقرا في نهج الباشا ونسكنوا دار بابا وين المشتل ماشي هذا الاسم دونك شنو نعمل نمشي على سقايا دونك نمشي على سقايا نعدي المدينه الكل تصور انت مشهد المدينه والاوثنتيسيتي هذيك كلها وتسمع في هابي نيشن وايز اوف بيز دونك هي صوره مضحكه تقول انت جار عربي وريحه بخور واحد ومن بتوص... هذاك بدا حسيت صدام بين العتيق معناتها الاوثنتيسيتي والحداثه بين الاصاله والتجديد حلوه ياسر
0: وجيل هذاك والشباب ديما ما يطلع شخنا
1: بالليسي وفي واحد كنا نعملوا برشا كنت ياسر المؤسسه التربويه دارك ثانيه كنت بالحق
0: كنا نسمعهم ونعديوه
1: نسمعهم في اذاعه المعهد انا كنت في اذاعه المعهد نهبط من العشاء نص النهار نحط
0: تختار وتحط
1: نختار ونحط الاغاني الكل
0: هذا من اللي شطحت عليهم في الفترة الاولى والثانيه معناها كوكو جامبو
1: كوكو جامبو
0: وهابي بيس
1: اي فوالا
0: باهي قلت لي تكمل حفلتك عايده نياتي تكمل سهريه تروح سواء في الدار ولا في الثنيه زيدا هل تحط تسمع مقتطف من هذا؟ كل

0: ليه لم
1: محمد عبد الوهاب كل ده كان ليه ونرجعك للداركم شو تسمعوا في الدار و... وإلا
2: اي تنقل كسمعني تنحكي
1: تسمع هذا

0: اسماعيل اسماعيل الخطاب
1: اللي هو قامة ورمز من رموز الاغنيه الشعبيه. انا راني نسمع ياسر شعبي.
0: باش نزيد نسمعك ومن بعد اختار.
1: نقول لك من بعد اختار.

0: جزء من او
1: انت
0: مقتطف
1: بسيتني
0: من
1: في كلها
0: الملف التونسي بصوت زي
1: التونسي
0: درس.
1: هذاك
0: شو تسمع الحقيقه؟
1: شو نسمع؟ باش نبدا لك بعبد الوهاب. علاش عبد الوهاب؟ انا ملي صغيره نمشي نشري كاسيتات عبد الوهاب من شركه الكاسيتات قبل، كانت مشهوره ياسر
0: يا حسره
1: في الباساج. نمشي نشري حتى كملتهم الكل. قال لي البياع عايش بنتك وفاو كملتهم من عشقت روحك، تلقى غنية بركة في عشقت روحك، على من عزبك، على كلهم كنت نشريهم. وعندي في بيتي نحط كاسيت ونسمع عبد الوهاب. عبد الوهاب بالنسبة لي كان أقوى حاجة في مخي قبل أم كلثوم. بالنسبة لي أنا المدرسة الأولى متاعي عبد الوهاب. المدرسة الثانية المالوف، اللي ما قلت لك تربيت على تستور والمالوف، دونك اثنين مالوف وطهر غرسة الله يرحمه الشيخ طهر غرسة والفنان المتميز زياد غرسة، وثلاثة شيخ اسماعيل حطاب، الفنان اسماعيل حطاب اللي زادة نحب ياسر الشعبي. وانا بيدي توا عامله برشا حاجات كيما حمر عيونه، كيما سمح مقيله، كيما قالوا عليا قادره، نخدم ياسر في النمط هذايا. دونك
0: تحفظ له اسماعيل حطاب
1: من الخمسه اللي لحقوا بجره نسمع له، فهمت؟ ما باش نحفظ كي نسمع نسخن ندخل، اما نسمع راني اسماعيل حطاب ونسمع ونقرا ياسر شعر شعبي. وديجا على سي علي الواتي، على سي علي الورتاني، عفوا نحبوا سي علي الواتي، سي علي الورتاني دكتور علي الورتاني يقول لي منين انت كيفاش تكتب منين؟ قلت راني قريت ياسر شعبي، كنت نقرا ياسر دوين تاع شعر شعبي، وكنت نقري في جابس، فكنت على احتكاك لمده سنوات مع اللهجه الجنوبية.
0: عندهم طقوسهم زيدا وعندهم المدبه والعروسات نتاعهم تكون فما شعر
1: معناتها نكتب بسهوله الشعر الشعبي، ما عنديش فيه مشكله، خاطر سامعه برشا ونحبوا برشا.
0: هذوما الثلاثه احنا هاكا شفنا الترتيب. باش نقول لك نسمعوا محمد عبد الوهاب، باش تختار
1: محمد عبد الوهاب؟ نحير نحير كل ده كان نحبها، مين عزبك نحبها، كبرشة كلهم أغني الكل، كل عندي الكل مثلا، خاطر تسألني يمكن ما عندي كلاسور كامل عندي كله بالأغاني.
0: تراك سمعنا حاجة
1: عملت فينا كعبي اليوم قلت أنا جبت العود يا عمي
0: والله كنت باش نقول لك جيب العود، بعد قلت سخانة وقايلة ونزيد نقول لك جيب العود.
1: لا والله يتعبد لي شد شوى، ديجا الصوت ديجا مش معك. فما مين عزبك نحبها

0: الله يعطيك الصحة عايدة. عايدة خلينا في ختام هاللقاء اللي حبينا مصافحة صيفية. نذكروا أنك باش تكون حاضرة 29 جويلية في تستور بعرض بحذا حبيبتي.
1: بحذا حبيبتي تكون حاضرة أيضا في
0: 8 أوت.
1: 8 أوت في المنيهلة اللي هي أنا أريانا كلها تعجبني وعمناول وتعمناول لذلك عملت حي التضامن وفخورة بذلك. المنيهلة زاد عندها جمهور ياسر سميع ونهار 12 باش نكون في المرسى
0: 12 اوت
1: عفوا باش نكون في المرسى. شفما في المرسى فما غران بوبليك اللي انا تجربه جديده قاعده نخوض فيها. خضتها مؤخرا في شهر التراث
0: في الشارع
1: في الشارع بور دو فرانس غران سين دي زيكران غران بوبليك كما في اوروب اللي هي حاجه ياسر تستهويني ونلقى فيها راحتي مع الغران بوبليك. ففي المرسى
0: تتفاعل مباشره الناس اللي فما جاي
1: بيعجبهم اللي ما يعجبوش مش باش يقف مهمه معناتها يقف محلك انك تستقطب ناس تقف لك في الشارع خاطر ما هو متعدي ما كان ما يعجبوش باش يتعدى.
0: ان النضال يحيى وديما يقول لي احسن العروض
1: أحسن عنده الحق
0: في الشارع الحبيب
1: برد كلامه صحيح نضال ومحليه نضال نوجه له تحيه. انا في الخارج في فترات من عمري وانا صغيره كنت نعمل عروض عاد نلقى مثلا انا عندي كما قرش نتعدى من 6 للسبعة تلقى قبرك قبلك نصير شامة وبعدك تريو جبران ومعناتها في الشارع في المانيا وقتها في كولن في فرانكفورت هذو ما نحبهم ياسر. فتجربة نحب نخوضها بصراحة نحب نعيشها وتعجبني وجربتها برشا مرات ثلاثة ولا أربع مرات وتستهويتني الحق نحبها برشا.
0: إن شاء الله الجمهور يكون حاضر والتجربة هذه مهم أنها تتعامى وما تكونش فقط في تونس العاصمة علاش لي تكون في الولايات أو مناطق داخل
1: نستنى الجمهور. أنا أيضا تلقيت دعوة من مهرجان القيروان ومن مهرجان سليانة كيف نستنى في التواريخ مازال ما عنديش التواريخ
0: للأسف. ان شاء الله تكون حاضره معاهم وان شاء الله ديما متالقه عيدانياتي.
1: شكرا.
0: نورتنا اليوم في هذا اللقاء شكرا على قبولك الدعوه. حاولنا انه نشوف ونكتشف جوانب اخرى من عيدانياتي الفنانه اللي هي موسيقيه تكتب اغنياتها تلحن وتادي وكذلك صاحبه مشاريع فنيه. نتمنى كل التوفيق لمشروع بصمات الروح ان شاء الله السيزون الجاي ان شاء الله يواصل وإن شاء الله يكون في عروض صيفية. شكرا لك عايدة.
1: شكرا.
0: هكا وصلنا لختام لقانا في على الموجة. تحيات الفريق الكل أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي سيف الدين طرابلسي في الإخراج الرقمي ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الصحة تقرر الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية. وزارة الشؤون الاجتماعية تعد برنامجا لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية خلال أوقات الذروة. اليوم الإطلاق الرسمي لبرنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. هذه الدورات تهدف إلى دعم إدماج الشباب في سوق الشغل في إطار تعزيز التكوين التخصصي في الاقتصاد الأخضر المطلوب على مستوى وطني ودولي. قريبا إطلاق منصة رقمية جديدة لتشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس وفق ما أفادت به المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي. وإلى آخر أخبار العالم، تقرير أوروبي سنوي يرصد تصاعدا قياسيا في الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025 مقارنة بالأعوام السابقة. وقبيل اللقاء المرتقب في البيت الأبيض، مصدر رسمي لبناني يكشف أن الرئيس جوزيف عون سيقدم خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خطة عمل لمرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد. رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يقول: نحن قلقون من التصعيد بمنطقة الخليج وعلى الأطراف ضبط النفس والامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار، وسنواصل دورنا في الوساطة وملتزمون بالسلام والاستقرار الإقليميين. ختاما، مصادر مطلعة تفيد بأن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران طرحوا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف تهدئة التوترات بين طهران وواشنطن في محاولة لدفعهما إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: من بر البر،
4: من بر البر
3: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
4: تجيب معاك الكادوات،
3: حلمة وبرشة حكايات
4: توانسة وعلينا الكلام،
3: برشة كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
4: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
3: من 10:30 مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: موجة بريحة البلاد.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة والإصرار إلى عزيمة والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن جلالة. أصحاب الهمم.
7: أهلا وسهلا بالأحباب في كل مكان، مرحبا بكم. هذا موعد جديد من برنامج أصحاب الهمم، نتلقاه مع بعضنا كل نهار ثلاثة من الأربعة للخمسة نقدموا فيه مشاغل وحكايات أبنائنا وبناتنا من فئة ذوي الإعاقة. نحكي في العموم عن أصحاب الهمم وأصحاب الهمة والضمير واللي اختاروا إنهم يعاونوا بعضهم. نحكي عن نجاحات بلا حدود وعن تاريخ وناس دخلت للتاريخ من أوسع أبوابه. كيفاش؟ بالصبر، بالعزيمة، بأنه ناس تتجاوز الاختلاف هذايا وتقول لي أنا أقدر وأنا أستطيع وبقدرة ربي حليفهم النجاح. حصتنا اليوم باش نبدأوها بكل حب وبكل ود في استقبال ناس دون التاريخ، ناس والناس هذو مش أي ناس، عندهم اختلاف صحيح ولكنهم دخلوا كما قلت إلى التاريخ من أوسع أبوابه. الحكاية وما فيها باش نحكيوها في فقرة من القلب.
8: من القلب،
7: من القلب نستضيف فيه ولد المؤسسة وولد الدار، سي عبد الستار النقاتي، كاتب صحفي ومؤلف لثلاثة كتب. الكتب هذه هي توفيق بغدير و80 من أعلام ومشاهير الإذاعة التونسية، وأيضا كتاب المسرح الإذاعي. احنا اليوم مش نحكيه عن 80 من أعلام ومشاهير الإذاعة التونسية وشخصية قدمها سي عبد الستار في عنوان رائق ومتميز جدا. مش خليه هو يقول العنوان هذا ويحكي ويقدم الشخصية هذه. سي عبد الستار شرفتني، مرحبا بك.
9: مساء الخير، مرحبا بك زميلة كوثر ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، وألف شكر على الاستضافة. أول مرة أنا في الاستوديو الرقمي اللي حضرت أولنا أول تدشين وأول نهار مع السيدة المديرة العامة. إذا أنا فرحان لأن ضيف على كل حال في استوديو جديد.
7: وأنا سعيدة خطر تعرف عليش. ربما نقول هلك لازم في الخاطر ختام الحصة، على خطر أنت اليوم حكيت على أعلام ومشاهير الإذاعة في 80 سنة. دونك إن شاء الله هو القادم زاد أكثر وأكثر، خصوصا فيما يتعلق باهتمامنا بفئة ذوي الإعاقة.
9: طبعا.
7: والكتاب زاد يحكي على فئة عندهم اختلاف.
9: طبعا نعم.
7: الشخصية اللي باش نحكيو عليها اليوم،
9: الشخصية هي سي يوسف المؤذن.
7: سي
9: يوسف المؤذن الحقيقة نعتبره أحد أبرز معناتها الكفيفين اللي أضافوا معناتها سواء كإنتاج إذاعي أو معناتها ديوان شعر أو كتأليف أغاني. يعني الراجل كفيف ولكن انظر كيفاش تحدى الإعاقة ووصل لعمل الأشياء هذه اللي ساعات ناس بيبصروا بيعملوا إيش.
7: وصل أنه عبد الستار النقاتي يختاروا من بين معناها أكثر الناس اللي أثروا واللي معناها صنعوا مجد لإذاعة تونسية.
9: طبعا لأنه هو كان بالبرنامج بتاعه
7: يتكلم
9: ديما على الناس معناتها ذوي الإعاقة البصرية. وكان الزعيم الحبيب بورقيبة في الاستماع اللي كما قال أخونا الكبير سعد العزيز قاسم المستمع الأكبر. من خلال
7: صحيح.
9: من خلال البرنامج الإذاعي مشى معناتها الرئيس حبيب بورقيبة وزار معهد معناتها في تعبير قزعة المكوفين وكتب في السجل وعلى الحاجات اللي قال عليهم سيوس المؤذن يعني تحققوا من خلال الإذاعة الوطنية التونسية.
7: فقد بصره وهو لم يتجاوز 14 سنة.
9: هو جيت ورم هو مش هو ولد عبانيه لباس
7: عليه
9: ما صارت له معناتها حادثة فقد فيها البصر
7: بتاعه
9: لكن مرضي مسكين. لكن متعرف انت الوقت هذاك معناتها كان طب مش متقدم كما توا وكل يعني، ولكن تحدى الإعاقة ومشى يقرا وتعلم اللغة الإيطالية وقرا في جامعة الزيتونة وخذ الشهادة العليا في معناتها يقول هو مش شهادة الحقوق العالمية مش عارف شنو علاش. ومن بعد يعني بشوي دخل في الإذاعة كستوندريست من الأول. ثم يعني قدم برنامج إذاعي وكان وقتها الأستاذ محمد مزالي هو المدير
7: عالم النور.
9: قبل عالم النور قبلوا البرنامج وأبدع فيه. وهني قلت لك أنا الراجل معناتها من كان من خلال البرنامج أجبر رئيس دولة باش يمشي يزور المعهد ويحقق الحاجات المطلوبة.
7: بالضبط. وهذه من الحاجات
9: وهذه رسالة الإعلامي راهو
7: الإعلامي
9: هيك الإعلامي الصحيح
7: أي.
9: هو اللي يقول على الحاجات النواقص بدون ما نقولوا احنا حاجات نواقص ونقولوا لا راهو خايبين وكذا، لا نقولوا ثم حاجات ناقصين ماذا بين نكملوا ماذا بين نعملوا. نقولوا مش ننقدوا لكن بلطف.
7: أكيد أكيد
9: مش بحدة ومن غير هدف.
7: أي.
9: ننقدوا من أجل هدف
7: مش حدة وزادة متاع زادة واحد ينال منك وإلا من نفسيتك.
9: نقد راهو تنجم تنقد تعديه بطريقة سلسة حلوة ويقبلها المسؤول.
7: احنا زادة مثلا أصحاب الهمم نموذجا نقدموا فيه قصص نجاح، حتى كالقصص نتاع النجاح هذيك بحاجة لمزيد صقلها باش تتطور وتنجح.
9: أنا حاب أقول لك حاجة.
7: هيت.
9: نهاري أنا مروح من سوسة كنت في حفل زفاف صديق وزميل وطاحوا لقاوا طريقة سريعة معناتها فيها أشغال. قعدنا نص ساعة قعدت نسمع في نهار تفكرها نهار سبت صباح جبت أنت بنية كفيفة وقتها والله ذولي مودود في شهر أوت قد نسمع فيها بنتي بيك البنية محليها هذيك وناجحة وما شاء الله عليها يعني
7: وتجاوزت
9: الثاني عم ما يفعل
7: يعني
9: هذو من نمازل ديما احنا نحاول ديما ندعموهم باش ينجحوا أكثر.
7: أكيد وديما مرحبا بهم.
9: نعم.
7: 80 من أعلام ومشاهير الإذاعة التونسية ربما اللي راه غلاف الكتاب يجلب الانتباه ومحليه وغيره، ولكن أيضا أكثر حاجة تزيد تجلب الانتباه هي العناوين اللي عملتها الحقيقة سي عبد الستار، تخليك بالسيف عليك تقرأ الكتاب وتحاول تحاول تعرف شنية فيه. يوسف المؤذن حكيت وعنونت تقديمه بذاك الكفيف الذي تحدى الإعاقة ليحلق في عالم الإبداع.
9: نعم هي هذا هو اللي كنت نحكي لك، لأنه وقت الراجل معناتها رغم معناتها الإعاقة البصرية ما خلاش روحه كيكة، يعني نجح قرا وعندها وبحث وواصل معتها حتى وصل منتج إذاعي. أي. ومنتج إذاعي كما قلت لك في برنامج اسمه عالم النور، وكان معتها المسؤولين الكبار واش خلى هو أي الكتاب وقدمه له الوزير لول. الوزير لول محمد مزاري.
7: ومن أول برامج اللي كانت في الإذاعة هو زعما
9: يقدمها هو في البرنامج في هو أول واحد.
7: هو أول واحد. ذكروا عالم النور كان خاص بالمكفوفين فقط.
9: فقط البصر. يعني البصر وكيف تعمل أنت يجيب هو الناس ويحكي معاه. كيف تعمل عندنا زميلنا في الإذاعة الوطنية اللي كان وزير سابق وزير الثقافة. أنا الحقيقة والله العظيم نسمع بانتباه يعجبني يعني يعجبني
7: بصراحة بالمعلومات.
9: لكن نهار عرضت وخارج من واحد قلت بالله خليني نبوسك أنا أخويا تعجبني أنا مستمع وفي ليك يعني
7: أي فدليك زيدا. نعم. نرجع نحكيه على يوسف المؤذن اللي هو بدأ كما قلنا في استقبال المكالمات الهاتفية. نعم. مسيرته فيها برشا شهادة علمية متحصل على شهادة علمية.
9: خلينا ساعة أعطون نقول لك سيدي يوسف المؤذن ولد بجزيرة جربة في سنة 1929 درس القرآن الكريم في الكتاب ثم واصل دراسته متحدي جدار صدمة معناتها الكبرى اللي كما قلت لك أنا مولد معناتها يبصر ويشوف. ثم تابع دروس في اللغة الإيطالية ثم في جامعة الزيتونة ثم والحاجة الباهية انه ثم شخص لازم نحكي عليه براي. شفت براي يعني عمل ثورة كبيرة براي في يعني خلي الكفيف يقرأ خلي الكفيف معناتها يوصل المراحل العليا في الدراسة. يوصل الناس معناتها جامعي. كذلك ثم شخصية أخرى من الحقيقة اللي أنا مبهر بها اللي هو طه حسين. طه حسين يعني وصل راجل كفيف وصل وزير المعارف يعني وزير التربية في مصر. وعنده كتب والراجل كفيف يعني. ثم شخصية أخرى زادة تونسية من سليانة مهدي العوني. مهدي العوني يكتب هو بسيط يكتب يعني كفيف
7: كفيفة.
9: يكتب على الكلافيه نتاع يعني
7: الاورديناتور
9: من غير ما يشوف ويكتب لك صحيح
7: سبحان الله.
9: هذه رو مش قالوا لي شفته بعيني جانا عملت له انا حوار في مجله الاذاعه والتلفزه يعني صدقني قد نبهتين كيفاش يكتب هو وهو ما بيشوفش
7: ما شاء الله احنا عندنا خير
9: وسريع العمليه بطريقه يعني يعني ناس كنا ذوما من الناس يقدر ثم كما قلت لك ناس يولدوا معناتها ميت يقول لك انا غالب اخويا ربي اعطاني كذا هاني صابر هاني كذا هاني يعني
7: يستسلم
9: يرحم والديك
7: فما
9: هو مش به الاستسلام
7: فما
9: الاستسلام مش به الانسان يحاول يطور
7: به
9: مش اسمعني الفشل مش تفشل راه
7: تقوم طبيعي اي نعم. انسان في الدنيا هذه يفشل فما اللي زاد مثلا كل المرض هذيك لا قدر الله ولا حاجه ما يستسلملوش ولكنه يقدم القدام. نعم. على ذكر مهدي العوني انت سميته قاهر الحاسوب وجدير
9: صار قدامي شيء يكتب نص بطريقه سريعه جدا وما فيها شغلات ممكن انا نشوف نغلط
7: اي اكيد اكيد كل واحد شاف
9: ربي سبحانه ربي سبحانه ممكن يعطي الاعاقه ما يعطي المهبره ونحكي الناس ثم واحد شخص اخر عمل حبيب اللمسي تركل عليه
7: عمل حبيب اللمسي اللي انت زاد حكيت عليه
9: مره تليفون مره برك
7: يشده
9: قل له انا هذا تليفون مثلا داري ولا تليفون مسؤول فصاي
7: صاي
9: ترجع له تقول له فلان يطلبك فلان
7: هذه تحكيت لي يا جماعه الحكايه عمل حبيب اللمسي وقت اللي يحكيوا لي عليه يقول لك يستحفظ ذاكرته قويه برشا بعد سنوات كبيره ترجع له للنومر وذاك يقول لك تفضل هاو النومر وكذا اللي احنا توا بورتابل وجوندا وغيره ما نشغلتينا
9: شخص يعني كان يخدم اذاعه وتلفزه وانا نقول لك حاجه المنشطين الكبار يعني المنشطين نحكي بالاقدميه يعني كيما صالح ونجيب والبشير وغيره كانوا يستنجدوا بعمل
7: حبيب اللمسي
9: اذا كان كيما نقولوا حاجته مثلا كيما نقولوا حاجته مثلا ممثل مصري كبير كيما نقولوا عزت العلالي مثلا جعل بيت كل شيء يجيبه له من كرش حوته سمعنا بين قوسين يعني يوجد له عليه ويجيبه له
7: مرة يولي مساعد في الانتاج
9: مرة سيدي للنجار يحكي قال لي أنا مشيت لأمريكا وطلبوه لدار العام أنا قال لي معناتها دخت كيفاش وين لقاني يعني مشى سال السفاره وين مشى في الوتيل في كذا وقال له
7: تبع الخيط لنلقاه وين موجود
9: مثل معاه حبيب ما ثماش كلام تقول له جيب لي فلان يجيب تركل علي عنده حاجة يعني عجيبة
7: هو سي عبد الستار انت في سياقتك لهلا وتوثيق الشخصيات هذه زادة كيف تستند لروايات وحكايات وتسمع القصص متاعهم وعلاقاتهم مع الناس
9: بالضبط هو الأساس الحقيقة أنا نكون معتز جدا لأني ابن مجلة الإذاعة تقريبا أنا أقدم واحد عديد فيها وأنا الحقيقة عندي أرشيف اللي ثري جدا حقيقة. وإلى جانب ذلك ما نسمعه من روايات خاصة من أمومة لأن أنا عشرت ناس وعملت حوارات وقعدت معاهم كنت كنقى شخصية بها نعجب بها نقرب لها يعني وناخذ منها كي جيت نالف الكتاب استندت لمجلة الاذاعه والتلفزه الحقيقه هي اللي كانت السند اللي جانب الوثائق ومتاعها متاع العباد هذوما اللي انا معناتها ختمتهم في الكتاب.
7: وثمانون الحقيقه فيها حاجات مهمه جدا كونه الاقتباس معناها ما تاخذش اي حاجه والا اي قول والا
9: طبيعي
7: اي تصريح
9: طبيعي. انت تختار هو ايش يقول لك ان شاء الله نهار الف كتب
7: ان شاء الله
9: يجب تقرا قبل ساعه
7: طبيعي
9: تقرا بالكدا ساعه قبل كل شيء
7: صحيح.
9: والشخصيه هذيك تقرا لها برشا مرات وتلم منها ديما كمل معلومات معناتها تلمهم تحطهم معناتها على شيره ثم بعد سمعني في كلمه غربل
7: طبعا
9: وتاخذ الزبده
7: الزبده واللي باش تجلب به
9: الانتباه
7: خاطر انا ريت وقت نتصفح في الكتاب سي عبد الستار الحقيقه نقرا العنوان يجلبني وتلقاني نلوج فك الفحوه نتاع العنوان ولين نكمل الشخصيه هذيك ونمشي للي بعدها.
9: هو تعرف زميله كوثر كان انا معتزني التلميذ للاستاذ جمال الدين الكرماوي انا معناتها كنت نعرفه كصحافي ثم ولا رئيس تحرير جاني المجال الاذاعي وتعرف خدم انا 10 سنين حتى نهار جاني قال لي قدام العباد قال لي انت سرقتني
7: اي اي
9: جمال شنو سرقتك؟ قال لي سرقتني انت سرقت لي العناوين خاطر انا حطيت عنوان صارت عليا حركه ما تقلي قال لي انت تو سي انا بالنسبه لي عبد الستار نجاتي سي صحفي محترف لانك العنوين هو اللي يجلب القارئ.
7: مازلنا باش نحكيو على الاحتراف نتاعك ويوسف المؤذن كيفاش من منتج الى شاعر ومؤلف تفاصيل اخرى بعد ان يرفع الى حضراتكم اذن صلاه العصر.
8: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أصحاب الهمم،
2: أصحاب الهمم وأصحاب العزيمة والتحدي، ونحكي عن يوسف المؤذن، ذاك الكفيف الذي تحدى الإعاقة ليحلق في عالم الإبداع. هذا الشخصية هذه نقراوها ونلقاوها تكتب عليها في كتاب 80 من أعلام ومشاهير الإذاعة التونسية. وضيفنا سي عبد الستار النقاتي هو كاتب صحفي مؤلف 3 كتب، كاتب صحفي ومؤلف. سي عبد الستار، نعم. حكينا على يوسف المؤذن وكيفاش كان عنده تأثير كبير، معناها لدرجة انه معناها ما استسلمش للمرض نتاعه، وتحصل على اكثر من استاذ
3: من شهادة،
2: من شهادة، واصل تحدى صبر وغيره، وصولا الى الانتاج الاذاعي عالم النور، نعم. ثم الى التأليف، عمل كتاب.
3: قبل التأليف زميلة كوثر، هو كتب في مجلة اذاعة سنة 1964 مقال، يعني حكى فيه على برنامج عالم النور.

0: خذا ما خذا ما حاجه هناك يعني. وهذيك نجحت يعني. تصور انت انسان كفيف شو الخيال الشعري اللي عنده والصور الشعريه اللي عملها
1: بالابداع هذه والموهبه في عمر متقدم. ما نعرفش نحب نزيد
0: هو
1: نسأل
0: هو اسمعني هو ما مع اتخذ الكفيفين هذوما يعني الناس مكفوفين مكفوفين مكفوفين
1: يسمع
0: يرحم والدي والذكر نتاعهم قويه برشا يعني. هما معناتها الدليل القاطع كما كنت حكى على عم حبيب اللمسي.
1: صحيح
0: عم حبيب اللمسي قداش عندنا من موظف في الإذاعة.
1: اي
0: تعطيه نمر ودارك مره ثم شكون يتصل مع زواجهم وكذا ولا بناته ولا اولادهم معناتها يتم عليهم يكلم عبد الحبيب يقول له بربي الدار سي يعني. تعطيه نمر مسؤول تعطيه نمر شركه تعطيه نمر مؤسسه مره مرتين وفاء.
1: بديت حكايته معاه يا مولى الجنحان الطاير
0: أي.
1: ثم
0: ألف أغنية أخرى هو
1: أي
0: أي
1: اللي هي هي جحدة المعروف
0: أي وبرشا ناس جحدين المعروف
1: غنيتها عليا
0: أي عليا تقول لك أنا هي عليا خاطر كانت صوت معروف إن شاء الله
1: ربي يسلمنا منه
0: برشا جحدين معروف
1: ربي بعدها
0: لكن أخويا احنا مالناش منهم
1: لا إن شاء الله
0: ليه نعترفوا بالجميع
1: إن شاء الله ربي يقدرنا أي
0: إذا الحاجة الأخرى زادت الباهية هي أنه قدم له الكتاب الأستاذ محمد مزالي اللي هو في عهده هو يعني وقت كان ظن لي عام 62 أو 63 عمل برنامج عالم النور
1: أيه؟
0: وكان وقتها الأستاذ محمد مزالي هو مدير الإذاعة أيه؟ وقد يسمع في البرنامج وبعد معناتها هو بيدو مهر به كيفاش معناتها كان فيه يجيب له معناتها ديوان شعري باش يقدم معناتها شو يقول معناتها
1: هي طرح
0: ايش يقول. وقد اختار مؤلف كتاب الأستاذ معناتها ما هو يحكي يعني سيوسف المؤذن
1: أيه؟
0: فقد اختار هو
1: الميكرو قدامك اختار ستاري
0: قد اختار مؤلف الكتاب الأستاذ محمد مزالي لتقديمه فكتب وهو مدير الإذاعة التونسية سنة 64 حيث قال بكل اعتزاز وحي هذا العمل الكبير الذي يقوم به الأستاذ يوسف المؤذن بتأليفه هذا الكتاب عن الكفيف ومنزلته وقضاياه عما أصبح يتمتع به من في الجمهورية التونسية من عطف وتقدير واحترام يعني وأضاف كلمتين وأضاف والحقيقة أني فوجئت مفاجأة سارة عندما طلب مني المؤلف يوسف المؤذن كتابة هذه الكلمة إذ عرفته أول أمر عاملا بجهاز الهاتف بالإذاعة والتلفزة التونسية فطالما استمعت إلى نبرات صوتي وقدرة ضميري الصناعي المرهف ثم عرفته له عندما طلع بمسؤولية إعداد برنامج عالم النور الأسبوعي فوفق فيه أيما توفيق ونجح
1: يوسف المؤذن اللي أبصر بالكلمة وخلد اسمه في ذاكرة الأغنية والأدب التونسي.
0: كذلك شو زعيم الحبيب بورقيبة فاش دون في السجل الذهبي بفضل البرنامج عالم النور ويوسف المؤذن
1: بيه.
0: شي يقول يقول
1: سمعني
0: يقول ومعتها قمت بزيارة ميدانية لمعهد النور ببئر القصعة وبعد أن طلعت عن كثب عن نشاط المكفوفين واستمعت إلى مشاغلهم دون دوم على الدون في السجل لقد تأثرت شديد التأثر من نشاط أبناء المكفوفين حيث أصبحوا عنصرا فاعلا وصالحا في الأمة التونسية يساهمون في إخراج وطنهم العزيز من التخلف وتمكنه من التحاق بركب الحضارة والعزة والازدهار. يعني لوغاردي بيا كيفاش معناتها
1: الدولة
0: بفضل برنامج إذاعي ينتج كفيف يعني يزور المعهد ومعناتها حق هو ديجا حق لهم الحاجات النواقص يعني مش كل لكن تقريب الحاجات الهامه للمعهد هذا اللي هو مش يوسف المؤذن برك ويوسف المؤذن زاد خلى زوج صحفي زملائنا
1: اللي هم
0: سي منصف المؤذن الله يرحمه كان زميلنا في رئيس تحرير مساعد في مجال الاذاعه والتلفزه وظفر للمؤذن كذلك صحفي كان حد في معناتها في الامارات العربيه في الشارقه وكان عندهم جريده البطل كان زوز هو سي منصف وسي ظفر الله عندهم جريده البطل كانت من الاول هي رياضيه ثم بعد ولات اجتماعيه ثقافيه معناتها سياسيه.
1: احنا نحكيو ديما على اصحاب الهمم اللي عندهم اختلاف وايضا زاد اصحاب الهمه والضمير اللي ما ينساوش الناس هذوما واللي يكتبوا عليهم واللي يعترفوا لهم بالجميل خاطر وقت اليوم نقراو عن يوسف المؤذن فبفضل قلم عبد الستار نقاطي. شكرا لك وما زال الحديث بقية سي عبد الستار.
0: والله لا شكرا على واجب هو انا معناتها الحقيقه اتصلت انا بحفيده
1: اي
0: المنصف وهو باصرار مني لانه انا نعرفه من قبل ووقت اللي توفى حتى في معناتها في المجال الاذاعي عملنا عليها كما ما قال به وكل لانه تعرف هو زاد اكثر هي كشاعر شاعر غنائي من خلال يوم الجنحان الطاير فهمت. اذا كما قلت لك باصرار والحقيقه هو جاب معناتها الماده وعطيناه وانا لي
1: واذا كان يحب يعاود يحضر بحذانا نعاود ونسمع
0: الانسان انا بالنسبه لي الانسان اللي يقدم الاضافه اللي يعمل البلوس وهو جدير باش معناتها على الاقل تعرف به للناس باش يعرفوا شنو شكون الشخص هذاك مش شوف السلف وهذا نكاو
1: ما هو كثير
0: وما وراه يعني
1: شكرا نعم. جزيلا لك ضيفنا عبد الستار النقاتي، كاتب صحفي ومؤلف، وحكينا عن يوسف المؤذن اللي هو منتج وشاعر ومؤلف، وكتب كلمات يا مولى الجنة.

0: سبحان الطاير، وجاء في كتاب 80 انه نوه النقاد بمستوى تلك الاغاني وصنفوها في خانه الطبع التونسي الاصيل، وقالوا اللي هي مطعمه بلهجه الجنوب الحبيب،
1: لانه هو جنوبي من الجزائر، جربه جنوبي يعني. هذا شو حبيت نقول لك، يعطيك الف شكر ليك ساعه، لكن نحب نقول لك حاجه برك. انا الكتاب 80 راهو عملته معناتها تحديد فيه برشا مساع، وراهو عملته للزملاء الصحفيين. انا نحب نعرف مش الحاجه الزملاء الصحفيين يشتريوه يقتنيوه، مش الحاجه لانك ما عاد مكتوب في الانترنت غلط، راه مش المعطيات صحيح، هذه المعطيات صحيح لانه المنجين نفسه معناتها
0: واضح،
1: بينما في الانترنت برشا معلومات غلط الحقيقه.
0: او كنصلحوا
1: وكلمه اخيره، انا اشكر جدا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية اللي هي صنعة عبد الستار نجات، لولا هي المؤسسة هذه لو أنا أنكوني مش معاك تو.
0: بفضلك يا سي عبد الستار. شكرا جزيلا لكم، مش خليكم مع غنية يا مولى الجنحان الطاير، ولحديثنا بقية في برنامج أصحاب الهمم، وعندكم ما تسمعوا بعد شوية.

0: شايف.
1: يا منى الجلحانة ليوسف المؤذن اللي هي شخصية مرت من هنا من الإذاعة التونسية، وغزر كيفاش معناه تخلي التاريخ من أبوابه الكبيرة، وكيفاش اليوم احنا نحكي عليها. مازلنا حكايتنا باش تتواصل على ناس عندها اختلاف وناس آمنت بهالاختلاف هذية وصنعت نجاحات، مش هذا فقط بل أيضا ناس ساعدت على أنه ناس تتجاوز الاختلاف. هي ربما فلسفة، فلسفة حياة، فلسفة إنسانية ونية صادقة. نحكي بالتحديد على ناس وقت اللي يساعدوا، وقت اللي يحطوا كل طاقتهم ومجهودهم وحتى فلوسهم باش يعاونوا غيرهم الناس. الحكاية ما فيها يا جماعة نكتشفوها في فقرة سواعد وهيمام.
2: سواعد وهمم
1: فقرتنا اليوم بإمضاء سيناردين لصيف، منسق عام لمشروع السيكودراما، مختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة بمدنين. وقت اللي جونا جهاتنا ونكتشفوا أنه فما مواكبة متميزة وفما اهتمام كبير بفئة ذوي الإعاقة، فما نجمو كان نثمنوا الشيء هذايا ونزيدوا نسلطوا عليه الأضواء ونعاونوا أكثر فأكثر. سي نوردين مرحبا بك، شرفتني، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك، شكرا أخت كوثر، وشكر الفريق التقني، وشكر الإذاعة الوطنية.
1: نوردين لصيف، شكون هو وشني علاقته بذوي الإعاقة؟ شني الحكاية؟
3: أنا نشط في المجتمع المدني عندي من 2011، نخدم على المجتمع المدني، نخدم على تطوير القدرات، نخدم على المواطنة، نخدم على أشخاص ذوي الإعاقة، ونخدم زادة مع إيتام مدنين. إيتام مدنين اللي هي اسم على مسمى، زادة يخدموا على الأشخاص ذوي الإعاقة، هي الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا، منظمة وطنية عندها فروع في كل الولايات الجمهورية. في مدنين عندنا فرع ممتاز، فرع نشط، سي محمد النابس، عبد المجيد، سي الشادلي، يعطيهم الصحة،
1: حييهم. شكرا لكل إنسان عاون.
3: قاعدين يخدموا في خدمة في عمق مع الأشخاص ذوي الإعاقة. عندهم زوز مراكز، مركز في مدنين ومركز في عمرة. مركز في عمرة ومركز في لاحي يشتغل على الأشخاص اللي فاتوا 18 سنة، الشباب. قبل الشباب وقت الطفولة يخدموا في مركز صغير في مدنين، وقت يوصل 18 سنة يولي ينتقلوا به للمجال الآخر، مجال الإدماج الاقتصادي، الإدماج الاجتماعي، الإدماج النفسي.
1: يعني جت وتوفقنا في الإدماج بربيها
3: إلى حد بعيد الحمد لله.
1: إدماج في مدنين ولا في غيرها من الولايات؟
3: أي لو تقول الحقيقة، أنت كنت تشوف أنت فضل الإعلام زاد حتى يعطيكم أنتم زاد الصحة، اللي ولا الحدث نتاع الأشخاص ذوي الإعاقة أسبوعي، حدث طار معناها غالب على أغلبية الأحداث، أغلبية اللي صاير في البلاد. هذا ما يكون إلا دعم كبير
1: محمل جماعة ريش شوية.
3: يعطيكم صحة. أنا ديما في مداخلاتي الحقيقة الإعلامية ديما ننوه الدور الإعلام،
1: الحمد لله،
3: سواء الإعلام الوطني، الجهوي، إعلام جمعياتي، عندهم دور كبير في دعم الأشخاص ضمت وفي إيصال صوتهم وتعريف بحاجياتهم.
1: جمعيتنا في مدنين هل عندها معناها سورشارج في عدد الوافدين؟ معناها فما ناس قاعدة تنتظر إنها تلتحق أكيد. بالجمعية
3: أكيد أكيد. هو الخطر توا إحنا توا الفريق اللي باش تخدم عليه المختص التربوي هذا يلزم يفوت السبع أشخاص. والنقص الآخر في المختصين ونقص في الفضاءات زادة. حتى في الفضاءات نقص كبير. دونك يتطلب أن يقلصوا في العدد الوافدين واللي باش يخدموا معاهم. عندنا قائمة طويلة في الشباب والأطفال، قائمة انتظار اللي يحبوا يدخلوا في المراكز هذه، لكن الغالب
1: والعام يوفى وما يدخلوش
3: الغالب. فما نحاولوا إن شاء الله بالآليات
1: نحاولوا نحاولوا لازمنا بصراحة نتحركوا أكثر شوية.
3: صحيح.
1: ما يجيش راه وليداتنا يقعدوا في الدار وإلا بنياتنا، احنا نحبوا نسقلوهم، نحبوهم يندمجوا، نحبوهم يقدموا أكثر ما عندهم. الجمعية من إلى الأعمار عندها؟
3: الأعمار من 6 سنين حتى 35 36.
1: توفر وجبات في وسط النهار،
3: توفر توفر وجبات وتنقل، توفر زادة تكوين في مختلف الاختصاصات، توفر زادة مختص في علم النفس، مختص في المسرح، وجاء المشروع نتاعنا زادة سيكودراما هذيت.
1: قبل ما نوصل للمشروع حقيقة فما جمعيات انت تلقاها ناشطة وعاطية ما عندها وثانية الركبة، جيت تشوف معناها الشيء اللي عندها وامورها المادية تلقاها تعبة شوي، تقول منين تجيبوا فك الطاقة هذيك؟ وهي فعلا الناس تحب تعاون الناس، ريتها في جمعيتنا في مدنين وريتها زادة في جمعيات أخرى. أمانة معناها باش نكون أمينة في نقل المعلومة، معناها رغم الحاجيات نتاعنا في أنه قاعدين نواصل وقاعدين نطوروا حتى في المشاريع ونقدموا لوليداتنا أفضل ما عندنا وبنياتنا.
3: أكيد أكيد. هي النويوم تاع الشخص ذوي الإعاقة يلتف حوله كثير من الفاعلين وكثير من الناشطين وكثير من المحبين للفئات هذه والداعمين لها والأولياء زاد حتى الأولياء في مدنين في الجمعية متاعنا واقفين بالباهي لصغارهم ودعمين والحمد لله.
1: اليوم كنفتحوا قوس شنية نطلبوا
3: في مدنين
1: في جمعية مدنين
3: ماذا بينا نزيدوا في عدد المختصين التربويين
1: حلونا الباب للناس الكل ما نحبوش حتى وليد ولا بنية في مدنين يقعدوا في الدار
3: نحبوا مرافقة في مختص في علم النفس ومختص في علم الاجتماع زاد يعطي دفع آخر للوحدة نقل زاد حافلة زاد تزيد تحل جوانح
1: الجمعية
3: وزارة الشؤون الاجتماعية
1: حتى مثال شراه رجال الأعمال ومواطنين في الخارج تبارك الله في مدنين عنا برشا
3: اي هذا هو
1: ينجموا يعاونوا
3: حتى الالتفاء كما قلت لك انا قد ما تكبر دائره المحيطين بالشخص ذوي الاعاقه قد ما نمشوا اكثر لبعيد ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي. اخيرا وليس اخرا مشروع السيكودراما شنو هي الحكايه سيناردين؟
3: هو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي في اطار مشروع مغرومين مشروع ملأ الدنيا وشغل الناس تو في تونس يختم برشا على الادماج الشباب عن طريق الرياضه وعن طريق الثقافه بالتنسيق وبالشراكه ما بين وزاره الثقافه ووزاره الشباب والطفوله. احنا المشروع نتاعنا زاد اخذين المنحه نتاعنا من الاتحاد الاوروبي ومن بريتش كونسل نخدموا عليه على مده عام 12 شهر من جانفي تو بلغنا نصف المشروع نصف مدة المشروع. حققنا ياسر أهداف حققنا ياسر نتائج إن شاء الله حابين المشروع فيه برشا أنشطة وفعاليات متوجهين بها الأشخاص ذوي الإعاقة والمحيطين بهم حكم احنا نخدم على مقاربة جديدة قائمة على المسرح والمسرح وعلى العلم النفس مقاربة هذه تدمج ما بينها تمزوز فيما يخدم تقوية الاتصال للصغيرات ثم تقوية بناء شخصياتهم بناء تواصلهم مع الآخر ومع شخصهم. المقاربة قائمة على 4 ركائز إدماج علاج إدماج تكوين وتوعية
1: باش نزيدوا نحكيوا عليهم أكثر ولكن في التنسيق حضورك معايا اقترحت عليا سي يزن البدر قلت لي هو مختص في السيكودراما شنو علاقة سي يزن بمشروعنا هذا في الجمعية؟
3: يعطي الصحة هو صديقنا وأمن بالمشروع وأمن بينا وأمن بالجمعية وخذينا برشا من وقته الحقيقة في كل مراحل المشروع رافقنا فيها سواء تكوين سواء رسكلا سواء تطوير مهارات المختصين مربين المختصين آمل بالفكرة معنا ومتعبينه معنا الحقيقة ديما في تواصل معنا
1: وبارك الله فيه
3: يعطيه
1: هو استجاب لدعوتنا وحاضر معنا الآن مباشرة بالهاتف طبعا سي يزن البدر الدكتور يزن البدر مختص في السيكودراما. دكتور أهلا وسهلا بيك مرحبا بيك أنت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
0: السلام عليكم جميعا وشكرا لك سيدة كوثر على هذه الدعوة الكريمة.
1: شكرا لتلبية الدعوة دعوتنا. باش نمشيو للأمور التقنية دكتور ولكن بداية اسمح لي انخراطك في المشروع هذايا وأنت عربي الجنسية أردني أو لبناني ساعة خلينا نتأكدوا.
0: أنا أردني.
1: أردني تشرفنا. من الأردن دونك نلقاو بصمة الدكتور يزن البدر. هل المساهمة متاعك انطلاقا من أي عقلية أو من أي هوية أو من أي انتماء؟
0: طبعا شكرا على هذا السؤال المهم عزيزتي كوثر. احنا انطلاقنا في هذا أو إيماني في هذا المشروع هو نابع من جوهر السيكودراما وما هي السيكودراما. يعني عندما نقول ما هي السيكودراما، تعريف السيكودراما هي اللقاء لا أستطيع أنا أقول لأي شخص في هذا العالم أن أنا أريد المشاركة أو لا أريد المساعدة في هذا البرنامج. فإيماني كان في هذا البرنامج من تعريف السيكودراما ألا وهي عمل مقاربة عملية فعلية لإصلاح المشكلات النفسية العالقة عند الأشخاص، ما بالك إذا كانوا أصلا من ذوي الهمة رؤية خاصة مساعدة
1: به. عنا التذبذب انقطاع في الصوت ياريت معناه تحافظ على مكانك دكتور يزن. نواصلوا في التعريف بالسيكودراما. هل السيكودراما اليوم قادرة انها تحقق بنسبة 100% من العلاج؟ النسبة بالضبط كيفاش مدى نجاعتها في العموم؟
0: نعم، بداية لنقوم بتعريف ما هي السيكودراما. طبعا اسم السيكودراما يتردد في المنطقة العربية منذ فترة. السيكودراما هي فضاء علاجي ولقاء إنساني حقيقي، هي طريقة علمية لاستكشاف حياة الإنسان خلال الفعل. يعني كما نعلم نحن من
1: انقطع فما انقطاع اي الفعل والتمكين واضح
0: هكذا.
1: اي
0: نعم ال- ال- ال- الدراما هي الفعل
1: أي؟
0: فنحن عندما نقوم في عرض مشكلة لا نقوم في الحديث عنها فقط انما نقوم في تمثيل هذه المشكلة ليس بمعنى تمثيل عرض مسرح بقدر ما هو تجسيد هذه المشكلة لأنه كما قال صاحب هذه المدرسة قال أن الجسد ينسى يتذكر ما ينساه العقل فأغلب المشكلة أو المشكلات السلوكية تكون عالقة في الجسد السلوك مثل مثلا الإدمان مثل الشراهة مثل المشكلات الإعاقية الحركية الحسية إلى آخره بأشكال ما تعمل على تفكيك هذه المشكلات
1: خسارة فما انقطاع انقطاع فهي مشكلة انترنت على خاطر نذكروا اللي احنا معانا الدكتور ياسين بتقنية الواتساب دكتور نرجعوا للفكرة الأخيرة كان ممكن
0: أنا أسمعكم
1: وهنا عنا انقطاع للأسف به نرجعوا أي نعودوا نتصلوا به به يقولوا لي فريق التقنية نعودوا نتصلوا به كان ممكن نعودوا نرجعوا لك لو تسمح دكتور يزن البدر مختص في السيكودراما مباشرة من الأردن وضيفنا لهنا في الاستوديو سينوردين لصيف منسق عام لمشروع السيكودراما مختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة بمدنين هنا نذكروا اللي هو المشروع هذا يبدينا في تنفيذه واللي هو يعتمد على 4 ركائز ما نعرفش اليوم نجمو نحكيو على المخرجات بعد 6 شهور من التنفيذ
3: أكيد احنا تو الحقيقة بلغنا تو 6 شهور خدمنا نصف سنة حققنا جزء كبير من الأنشطة اللي رسميناها هنا في رزنامة المشروع رزنامة المشروع تنطلق من الأول في حصص سيكودرامية نادي سيكودراما فيه مختص في علم النفس ومختص في المسرح مدة سنة كاملة انطلقنا فيه في فضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين جمال شندور مشكور وإذاع معانا بعد البعد التوعية والتحسيس زاد نشتغل فيه مع إذاعة تطاوين صيتها غندور والفريق العمل اللي معانا في إذاعة تطاوين حصص إرشاد سيكودرامي سميناها حصة شهرية متوجهين به للعموم رغم منا أن نزيد نكبر فئات المستفيدة من المشروع بعد توعوي تحسيسي الثاني هذيت البعد الثالث اللي هو بعد علاجي للصغيرات وضمة نحاوله بمرافقة مختص في علم النفس ومختص في علم الاجتماع والمسطرح زادة نحاوله نخرج بالصغيرات وضمة من الجانب العزلة والجانب
1: رجع معانا دكتور يزن قاعد يجي لتونس
3: لا على بعد
1: ننتظر زيارته إن شاء الله دكتور يزن البدر المختص في السيكودراما مرة أخرى مرحبا بيك حكينا على أهمية السيكودراما ونجاعتها وتأثيرها في الجانب النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وإحنا في تونس رانا نقول ذوي إعاقة اعتمادا للمصطلحات القانونية وما ورد في الدستور نواصلوا في الحديث عن نجاعة السيكودراما بعد مخاطبة الجانب النفسي شنية المرحلة الموالية
0: نعم هنالك العديد من أهداف السيكودراما التي يتم تطبيقها على أرض الواقع لنبدأ في الهدف الأول مثلا الاستكشاف نحن في الاستكشاف هنالك ما يوازيها في العملية السيكودرامية ألا وهي اللقاء عندما نعمل لقاء مع مجموعة لأن السيكودراما تعتمد على الجروب ثيرابي على مجموعة من الأشخاص ليس علاج فردي كما علم النفس السيكودراما ستساعد العينة على استكشاف أنفسهم
1: صحيح.
0: من هم صحيح. بالفعل ما هي قيمتهم ما هي أحلامهم ما هي أيضا مخاوفهم وعندما نقف في الشخص على خشبة المسرح ويعيد تمثيل موقف من حياته يكتشف أشياء عن نفسه لم يكن يعرفها من قبل أما الهدف الثاني فهو التحرير المجتمع يضع لنا أدوارا وهذا شرحناه كثيرا مع هذه العينة التي نتعامل معها المجتمع يضع لنا دورا وألقابا في السيكودراما تسمى الكالتشر كونسيرفيس المحفوظات الثقافية أي العادات الثقافية المكتسبة في عندما يضع لنا المجتمع دور يقول لنا أنت يجب أن تكون هكذا أنت معاق أنت ضعيف أنت لا تستطيع نحن في هذه اللحظة ننسى من نحن بالفعل السيكودراما تحررنا من هذه الأدوار الجامدة لتقول لنا أنت أكثر من هذا أنت أكفى من هذا أنت قادر لأن هنالك جمهور من نفس العينة يقومون بتشجيع البطل على إعطاء هذا الدور أكثر مساحة الهدف الثالث ألا وهو الشفاء عندما نعيد تمثيل موقف مؤلم من حياتنا لكن هذه المرة بطريقة مختلفة بطريقة يكون البطل نفسه هو من يكتب سيناريو حياته ومن يعدل فيه كيف ما يشاء ومن يصنع هذا السيناريو بطريقته يكتشف أنه ليس ضحية إنه الفاعل إنه قادر على التغيير
4: وصولا إلى الهدف الرابع ألا وهو التعلم الاجتماعي، لتساعد السايكودراما على فهم الآخر من خلال تقنية مهمة جدا فيها وشرحناها كثيرا في هذه الورشة، ألا وهي تبادل الأدوات. فأنا أقف مكان الشخص الآخر وأقول له بأنني أنا أشعر بك، أنا أراك، أنا هنا بجانبك، أنا هنا لأساعدك. تكتشف أن الآخر ليس الشرير الذي تخيلته، هو إنسان مثلك له مشاعره ومخاوفه وأحلامه. صحيح. للهدف الخامس النهائي ألا وهو بناء الثقة. فعندما تقف مجموعة كاملة تعاني من مشكلات معينة على خشبة المسرح ويكتشفون أنهم قادرين بالفعل على التغيير، قادرين على التأثير، تبنى ثقة بنفسك وبمن حولك. هذه الثقة تنقلها معك إلى حياتك الحقيقية. فهذه هي أهداف ملخصة للسايكودراما.
1: ممتاز.
4: بالإضافة للجانب العملي الذي يلحقها يعني.
1: حسب ما فهمت السايكودراما تتجاوز الخلاف، وهذا أهم الاختلاف، وهذا أهم معطى باش بالحق تكون ناجعة وعندها فائدة لذوي الإعاقة، صحيح؟
4: Exactly. هذا هو
1: بالضبط.
4: نعم. هذا هو الشيء اللي من مهامها أيضا. أي.
1: باش نختم معاك دكتور يزن، ما هي رسالتك اليوم وانت مختص في السيكودراما؟ وقتاش تجي بحذينا لتونس خلينا نضيفوك في إذاعتنا في استوديو الإذاعة التونسية؟
4: أتشرف فيكم وشكرا جزيلا لكل القائمين على هذا المشروع الذي أكن لهم كل احترام وتقدير وأقدر جهودهم جيدا. ما يفعلونه ليس بالشيء السهل. أنا معهم إلى النهاية لأني مؤمن في هذه الرسالة، ورسالتي الأخيرة راح تكون أننا كل واحد منا يحمل بداخله مسرحا كاملا، أبطاله وأشباحه وأحلامه وصراعاته. فهذا المسرح موجود لكننا يمكن أن لا نعرفه، لا نسمع صوته. السايكودراما تأتي لتقول دعني أساعدك تكتشف هذا المسرح، دعني أساعدك تسمع صوتك، دعني أساعدك تفتح بطل قصتك. هذا لكل الناس، للأصحاء وللأشخاص من ذوي الإعاقة، للأطفال، للكبار، للرجال، للنساء. لأن الحياة يعني الحياة هي فعل نعيشه وليست عرض نشاهده من بعيد، والسايكودراما تعلمنا كيف نعيشها بشكل حقيقي.
1: صحيح.
4: وشكرا جزيلا لحضراتكم.
1: شكرا جزيلا من القلب دكتور يزن البدر، مختص في السيكودراما، كنت معنا مباشرة من الأردن، وتحياتنا لأشقائنا الكل في الأردن، بلاد هذه اللي نحترمها ونحترم أبنائها. عودة للستوديو وسينوردين لصيف منسق عام لمشروع السيكودراما، مختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة بمدنين. تسمع حاجه كيما كي تقول جنة وفيها البقلي وسيكودراما ماني حاجه راهو فعلا. طو انا علاش تاثرت بكلام دكتور يزن؟ على خاطر ما فماش تجربه نجاح في التعامل مع ذوي الاعاقه الا ويقول لك انا تعاملت معاه على اساس ما فماش اختلاف.
3: صحيح.
1: ما فيش اختلاف، هذاك ولدي سوي لاباس عليه ويقضي كيف خواته ويعاون في الدار كيف خواته ويقرا كيف خواته، مثلا يقرا بطريقه براي بطريقه اخرى بسيقه مثلا يكتب. ولا اللي هو نتجاوزوه، وهذاك علاش بالحق صنعوا تجربه نجاح. فالسيكودراما نتصور يكون عندها تاثير كبير.
3: هي السيكودراما منطلقات نتاعها هذه ان بناء قدرات الاشخاص هذه والتجاوز. اول حاجه احنا الناس كلنا راهو اختلاف، راه الناس كلها كل واحد عنده مشكلته، كل واحد صحيح. عنده عقد نتاعه، كل واحد كلنا الكمال لله وربي احتكر الكمال له.
1: صحيح.
3: دونك كل واحد عنده زاويه نتاع نقص. المسرح علاش تجربه ممتازه وغنيه وفريده بيداغوجيه نتاعها؟ هي الخطر تلامس ثلاثه عناصر في الانسان، تخاطب ثلاثه حاجات في الانسان، تخاطب العقل نتاعه وتخاطب الجسد نتاعه وتخاطب الاحاسيس نتاعه. كل شخص تتواصل معاه عن طريق الثلاثه رؤاه ثم تنجح معاه وتوصل معاه وتمشي معاه. صحيح. لبعيد. صحيح. هكا علاش احنا خيرنا ان مع الممول نتاعنا الاتحاد الاوروبي في اطار مشروع مغرومين، اخترنا ان نكونوا الوسيله نتاعنا في الادماج هي المسرح، ايمانا بنا باهميه المسرح في الابعاد هذه.
1: وعلى ذكر المسرح، كان فما انخراط كبير من وليداتنا في مدنين في الجمعيه، والا فما شكون يقول لك ليه ما نحبش المسرح، ولا مثلا والديه رافضين انه ينخرط في المسرح العلاجي؟
3: هو نرجع بك شويه لولايه مدنين، الخطر من ولايه مدنين معناها عندها تجربه مسرحيه كبيره. الناس كلها في مدنين تنفسوا مسرح.
1: صحيح.
3: اجيال الكل راهي مرت بالمسرح، كان خدمش في العبد ادوار في المسرح، راهو مشى يتفرج على مسرحيه، راهو مشى لضيف كبير في المسرح كبير. دونك نتنفسوا مسرح، هكا علاش اخترنا احنا الاليه هذه. المسرح في مدنين من 1928
1: مخ الهدره
3: من 1928 عندنا مسرح، اول مسرحيه في 1928 عندنا مسرح تجريبي، زاد سي انور الشعافي ومحمد العوني وعبد المجيد مجيد غزال، دونك هذوما الاباء المؤسسين للمسرح التجريبي في مدنين، انطلقوا من غادي عندنا تو نسخه 39 سنه عمر المسرح التجريبي. دونك المسرح عنده دفع كبير،
1: معناها ما خوفتوش من خوض الغمار التجربه.
3: لا
1: وينكم تستعملوا سيكو دراما، ربما من المصطلحات اللي بحاجه الى التفسير.
3: صحيح،
1: هي
3: عندها بعد اكاديمي وبعد نظري كبير. احنا انا صغت المشروع الحقيقه وتوجهت به لبير ديفون، وانا اللي جبت
1: قبلوه ديريكت
3: قبلوه. لا لا تعدينا عند ثلاثه والاربع لجان وثلاثه
1: هذيك طبعا، ولكن فماش تعطيل
3: وكان شيء، فماش تعطيل الحقيقه،
1: امنوا بي
3: امنوا بي خاطر مقاربه جديده، خاطر تعتمد على المسرح والمختص في علم النفس، خاطر زاد توجهنا زاد للفئات المناسبه، زاد الاشخاص ذوي الاعاقه، وزدنا صعبنا روحنا على روحنا شويه، خاطر مشينا الاشخاص القاصرين ذهنيا. وهي المقاربة
1: انت باش تحكي لي على مفاجآت لهنا، ربما انا فاجأتك زاد بالسؤال. فماش حكاية فاجأتك وقت اللي مثلا تاخذ واحد عنده معناها ذهنيا ضعيف ولا عنده قصور ذهني وغيره، تتفاجئ به وقت اللي يؤدي اغنيات وكل الانضباط نتاعو، وساعات تخليه ساعة وساعتين هو يستلقى واقف بك الكوستيم نتاعو وغيره في المسرح والسيكو دراما.
3: في المسرح احنا في المسرح كانت الانطلاق نتاعنا ان لابد باش نحققوا اربع اهداف ولا خمس اهداف. الهدف الاولاني هو التعبير اللغوي، كيفاش الاشخاص هذوما ينجم يولي يعبر باللغه، بعد كيفاش يعبر بالجسد
1: باللغه بنسبه قديش حققنا.
3: احنا انطلقنا بزوز من الناس في جانفي، انطلقنا بزوز من الناس في اخر افريل، عندنا 16 شخص ينجم يعبر باللغه نتاع
1: الله
3: من 22
1: باهي
3: من 22
1: هاي احنا متفوقين
3: هاي
1: في الجسد.
3: في الجسد زاد الاستثمار في التعبير على الجسد كان اسهل من التعبير باللغه بطبيعه، خاطر هم بطبيعتهم عندهم حركيه كبيره، خاطر هم الاعاقه ذهنيه، دونك فما زياده في الحركيه وفي الانرجي هذيك، دونك كانت النسبه مرتفعه اكثر من التعبير اللغوي. عندنا الحاجه الاخرى هو الانضباط. هم حركيه كبيره، يلزمك وقت اللي تدخل في القاعه في اي مسرح، المسرح قائم على الانضباط وقائم على انك تقوم بدورك، قائم انك ساعتها وقت اللي يلزمك تكون جمهور تكون جمهور، يلزم يلا وقت تكون تلعب دور يلا بس تلعب دور، يلزمك دونك تستجيب. هذاك نسبه الانضباط زاد، حتى هي كانت من الشهر الثاني بدات تتحسن، حتى وصلت تو 18 يكون نسبه المنضبطين وقت ندخل القاعه 18 شخص ينضبط من 22. النسبه الاخرى نسبه المشاركه كيفاش يتشارك معنا في الـ في الـ في الـ يتشارك مع اصحابه، كيفاش يتواصل مع اصحابه، كيفاش، وهذا هو زاد من جزء من اللعب المسرحيه اللي تحققوا لك اللعب الدرامي بالمشاركه.
1: اعمار وليداتنا من الى المشاركين
3: من 15 سنه حتى 35 سنه.
1: عندنا قائمه انتظار نتصور ولا لا؟
3: برشا انتظار، احنا تو انطلقنا من 55 شاب، من 55 اللي انطلقنا بهم 55. عملنا من الاول على ان تحليل حاله، دراسة حالة كل شخص بطبيعة تعدى على مختص في علم النفس ومختص في المسرح، هذا ينجم يضيف، ينجم يستفاد من مقاربة، ما ينجمش يستفاد من مقاربة. دونك حصرنا القائمة في 22 شخص 22. من 50 شخص.
1: في العموم كي باش نعطيو على الأربع نقاط اللي حققناهم، قلنا 16 و 18 ولا هي 20؟
3: أي لا النسبة باهية، النسبة
1: باهية على 22 معدلنا؟
3: المعدل توا وصلنا، ما زالوا ثلاثة من الناس
1: مازال
3: حققوش الانضباط في الانضباط.
1: معناها يقولوا ما شاء الله 19 على 23
3: ممتازة،
1: معدل متميز مع فئة راهي ماهيش سهلة،
3: مش سهلة، هو صعبناها احنا على روحنا.
1: يعطيكم الصحة.
3: العنصر الآخر اللي باش زاد حتى هو زاد صناعة الأبطال، عندنا هم الكل أبطال لكن أبطال متميزين، هم في السيكودراما يسموهم الشباب هذوما يسموهم أبطال، دونك عندنا أبطال متميزين، انطلقنا من الزيرو بطل من الاول، بعد اثنين ابطال، بعد اربع ابطال، تو عندنا سته ابطال.
1: الله عليكم.
3: سته ابطال هذوما قادرين ان يعاونوا استاذ المسرح ومختص في علم النفس باش يحققوا معانا ان شاء الله في المرحله الثانيه، يخدموا مع المختصين هذوما.
1: احنا تو مشروعنا على قديش نكملوه؟
3: عام ست شهور.
1: في ست شهور، في الست شهور الثانيين تجيب لي الابطال نتاعنا والمشاركين الكل، وين نختبرهم؟
3: ان شاء الله ان شاء الله.
1: الاولياء درجه فعل الاولياء
3: اولياء والله فرحانين ياسر، احنا تو من الحاجة زوز عندنا زوز حاجات فرحين بهم ياسر. فرحين اول حاجه برحله الجربه في جوان، هزيناهم صغيرات هذوما 23 شاب ومع المختصين التربويين مع فريق التنفيذ، هزيناهم الجرب. كان درس ممتاز جدا في النشاط هذيت، انا قلت لهم النشاط هذيت اختصر المشروع، اختصر المشروع. علاش اختصر المشروع؟ حققنا فيه اهداف المرسمناها في المشروع الكل في 3 أيام في الوتيل. ان استقلوا على والديهم، استقلوا على المختصين التربويين، خليناهم في الوتيل ياكل وحده، يجيب ماكلته وحده، ينظف فرشه، يمشي للبيسين. دونك هو الجانب الكبير اللي نخدموا عليه في السيكودرام، وجانب الاستقلاليه زاد. استقلاليه الصغير
1: كانت
3: ناجحه، نجاح كبير.
1: خرجوهم
3: والله
1: باش يتفردوا الكل. تستعينوا بالاولياء في حفظ النصوص؟
3: اكيد. هو ما فيهاش السيكودراما، ما فيهاش نصوص، هي مبنيه على التلقائي. اي
1: مو لازم يفهم على الاقل شويه.
3: لا يفهم الدور هو باش شنو هي معناها تقمص الادوار كما قال سي يزن. يزن هي قائمه، اللعب الدرامي قائمه على تقمص الادوار هذوما ما غير نص. هو يحكي حكايته بلغته هو كيما يحب عليه، يعبر عليه بجسده وبجسمه وبلغته كتابة بأي حاجة يحب يحقق عليها. الحاجة الثانية سامحني باش فرحين بها زادة اللي هي معناها الامتداد المشروع، خرج المشروع من البعد الجغرافي والمحلي في مدنين، أن خرجنا به بن عروس زادة امتداد جغرافي، حبينا نشاركوا فئات أخرى من ولاية بن عروس، شاركنا 6 جمعيات من في ولاية بن عروس، شاركت معنا ورشة تكوينية نهار 25-26 ماي، استفادوا منها زاد اكثر من 25-26 مختص مدربين مختصين في 6 مراكز تابعين جمعيات بن عروس، ايمانا منا بان الثقل اللي تحمله بن عروس، ثقل الجمعيات ناشطه، ثقل الاشخاص ذوي الاعاقه برشا العدد كبير، فرحين بها زاد التجربه اللي اعطت للمشروع بعد اخر وبعد وطني وبعد. لقائنا معاكم زاد اليوم اعطى شحنه كبيره لينا،
1: ومازال بقدرة ربي
3: ان شاء الله انا مراهن عليك
1: ان شاء الله يجيو بحذنا ان شاء الله على ذمتك ومادام فما مصلحه لوليداتنا وبنياتنا انا ما عندي لا اتردد صدقا.
3: الحاجه الاخرى زاد نختموا بها ان باش نبنوا قاعه مسرح ميني تياترو في عمره، ميني تياترو مجهزه
1: قالوا لي من الاول
3: مجهزه كامله، ارضيه خشبيه، اضاءه، صوت، تشو، اورديناتورات، كليماتيزيرات، قاعه كامله هي اللي مسمينها قاعة المسرح أنور الشعافي إن شاء الله، تخليد للذكر المرحوم أنور الشعافي.
1: ننتظر الصور وننتظر الفيديوهات وننتظر وليداتنا يجيو أبطال تاع مسرح سيكودراما إن شاء الله.
3: يعطيك الصحة، أنا نوجه تحيتي لك أنت وتحية الفريق.
1: شكرا جزيلا لك سي نور الدين الوصيف، منسق عام لمشروع سيكودراما، مختبر العلاج المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة بمدنين. مدنين مرة أخرى نعاود نأكد على هالجهة هذه، وقاعدين تخدموا في خدمة مزيانة، تذكر فتشكر. موضوعنا يبقى للمتابعة وحكايتنا مازالت متواصلة مع وليداتنا وبنيتنا ان شاء الله يا ربي ما فما كان الخير اليوم هما، لكن حكايه اليوم زادت توفى. وصلنا لختام برنامجنا، شكرا لكامل فريق البرنامج سيف الطرابلسي، رامي مجولي، ايمن التنفوري، حسام الدين الهمامي، كثر بن دلاله، تقول لكم في امان الله.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، وذلك من 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ديوان الحبوب يدعو في بلاغ عاجل مجمع الحبوب اليوم إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس يطالب الشركة التونسية للكهرباء والغاز بضرورة الإعلام المسبق بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا الخسائر الكبيرة للمطاعم خاصة بعد فساد كميات من المواد الغذائية على غرار الأجبان واللحوم والأسماك فضلا عن تضرر التجهيزات الكهربائية. المجمع الألماني المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة يعلن عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تناهز 40 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة إعادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 2026، لتتواصل عملية التسجيل إلى غاية 26 جويلية الجاري. تقدم نسبة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة ب 76%، ومن المنتظر أن تستكمل أشغال هذا المشروع الذي يعزز انسيابية حركة المرور في تونس الكبرى خلال شهر جوان 2027، وفق ما أكده مدير الأشغال الكبرى بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد الأطرش. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يفتح باب الترشح للمشاركة في المسابقة الوطنية للنسيج اليدوي والمعلقات الحائطية التي سينظمها خلال شهر ديسمبر المقبل. المسابقة مفتوحة أمام الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، إلى جانب المصممين على أن تكون المشاركة فردية مع إمكانية تقديم ابتكار وابتكارين كحد أقصى وفق الشروط الفنية المحددة. وإلى آخر أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في البيت الأبيض الرئيس اللبناني جوزيف عون، والأخير يؤكد أن الهدف النهائي من هذا اللقاء هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل للأبد. ترامب يقول لم ننتهي بعد من إيران، ويلمح بضرب جبل الفأس الإيراني واستهداف الحوثيين. ختاماً، باكستان تؤكد مواصلة دور الوساطة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: النغمة نغمتك،
6: كنيت فن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
7: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: بتتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لما تصيف مع كريم الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
0: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
0: تاكل في البامبالوني
1: ولا تقرمش في الكاكيت.
0: نقترح عليك كتاب تقراه،
1: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
0: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
0: متاحف.
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: بريحة
0: البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لما تصيف.
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف.
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: فلاش سبور. السلام عليكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في ثلاث مواعيدنا الرياضية رسمي، ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للنادي الإفريقي، هذا ما جاء في بلاغ رسمي في الصفحة الرسمية لفريق باب الجديد. إذن رسمي المدرب ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد بالنسبة للنادي الإفريقي خلفا للمدرب فوز البنزرتي. ماهر الكنزاري سيباشر المشوار مع النادي الافريقي يوم الاثنين القادم 27 جويلية الجاري، وكما نعرف الكل مكان فوز البنزرتي، فوز البنزرتي اللي اختار مهمة جديدة في البطولة الليبية من بوابة فريق الاتحاد الليبي. إذن نذكر الأخبار اللي تعلق بتدريب النادي الإفريقي. ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد لفريق النادي الإفريقي حسب ما جاء منذ قليل في بيان رسمي بالنسبة للنادي الإفريقي. فريق الترجي الرياضي التونسي يعلن اليوم بصفة رسمية مغادرة المدافع الجزائري محمد أمين توغاي للفريق بعد 6 مواسم ونصف. محمد أمين توغاي اختار الانتقال إلى فريق أهلي طرابلس الليبي مقابل 6 مليون دولار. من جهة أخرى، الترجي الرياضي التونسي واصل انتداباته في فترة الميركاتو، وصول الإيفواري سايدو لامين ساكو لاعب أساك ميموزا الإيفواري لتونس من أجل إتمام الإجراءات التعاقد مع الفريق متوسط ميدان دفاعي إيفواري عمره 23 سنة. المدرب أمين كامون هو المدرب الجديد لفريق مستقبل سليمان. أمين كامون اللي غادر فريق سبورتينغ بيناروس قبل انطلاق الموسم الجديد. في المقابل، فريق سبورتينغ بيناروس يعين المدرب عثمان الشهيبي كمدرب أول للفريق. دورة اتحاد شمال افريقيا للصغريات اقل من 17 سنة المقامة حاليا بتونس بين ملعب الكرام وكذلك ملعب اريانا الجارية حاليا. مباراة انطلقت مع 5:30، مباراة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المغربي. مباراة هذه في الشكل النهائي بالنسبة لبناتنا هي الجولة الثالثة. المنتخب الوطني التونسي الموجود في الصدارة في المجموعة هذه برصيد 6 نقاط بعد 2 انتصارات، والمنتخب المنتخب المغربي موجود في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد انتصار وتعادل وحيد. يكفي بناتنا اليوم العشية التعادل من أجل التتويج بهذه الدورة، دورة اتحاد شمال أفريقيا أقل من 17 سنة بالنسبة للصغريات. بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. في المقابل كذلك جاري حاليا مباراة بين المنتخب الليبي والمنتخب البوتسواني. إلى رياضة التايكواندو، المنتخب الوطني التونسي للكبريات كمل اليوم تربصه وكذلك مشاركته في دورة شانشون الكورية في كوريا الجنوبية. شارك في هذا التربص الدولي التحضيري بالنسبة لمنتخب الكبريات المنتخب الوطني التونسي استعدادا لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. يعني كانت نتائج محترمة بالنسبة لبناتنا. حق المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو للكبريات نتائج جد متميزة في هذه الدورة وكذلك في هذا التربص اللي كان ناجح بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات العالمية على غرار كوريا الجنوبية، إيران، تركيا، كازاخستان، أوزبكستان وروسيا. أكثر من 50 دولة كانت شاركت في هذه الدورة. برونزية لبطلة العالم وفاء المزغوني أقل من 62 كيلوغرام، أداء متميز للبطلة شيماء تومي، كذلك أداء متميز للبطلة عائشة الزغبي، وأداء متميز كذلك للبطلة عهود بن عون. من كوريا الجنوبية كان معنا في نشرة مساعتين غير درجين، كان معنا رئيس وفد المنتخب الوطني التونسي للكبريات السيد علاء الدين المليكي، وكان حكي معنا على نجاح هذا التربص وكذلك تألق بناتنا في دورة شينشون بكوريا الجنوبية.
3: توجنا في بعد التعب هذا كله الحمد لله، ترفعت الرايه التونسيه هنا في قلب التايكواندو في المصنع في البلاد اللي تخلق فيها التايكواندو الحمد لله. يعني البرمجه الفنيه للجامعه التونسيه للتايكواندو والاطار الفني انه كما تعرف التايكوندو ولا فيه تنقيط معناه فما ديما جمع نقاط وتحسين التنقيط العالمي ولاعباتنا نحن معناها مصنفين من العشر الاوائل ديما يلزم يلعبوا دورات معناها من صنف عالي باش ينجموا يجمعوا اكثر نقاط باش يحسنوا التصنيف نتاعهم. هذه اول حاجه. وثاني حاجه ديما في اطار البرنامج اللي نعملوا فيه معناها في الاعداد اطار التحضير للمسابقات المهمه واللي نحن عاملينها بكم اوبجكتيف كما بيانتو عندنا العاب بحر متوسط باش تصير في ايطاليا وعندنا بطوله عالم للسيدات هذوما لي زوبجكتيف اللي نخدموا عليهم نحضروا لهم بالدورات اللي كيما هكايا مع القري اللي نقول لك معناها دوره تشانشون هذه يعني دوره من صنف جي 2 جي 2 مع جي 2 20 نقطه اللي يهز مرتبه اولى مش سهله. التربص كان ممتد معناها على مدة 6-7 أيام. فزت اليونيفرسيتي هذه كانت تجربة ممتازة على الآخر معناها مع الكوريين فيها برشا احتكاك وجربوا لتكنيك وحاولوا يطلعوا في الريتم شوية المدربين. من بعد هي تحولنا للسيول من سيول لتشانشون مكان البطولة وبدينا البطولة الحمد لله. دونك المباراة الأولى كانت عهود بن عون معناها لعبت في ميزان 53 إيجاليتي لآخر لحظة معناها خسرت بالديسيزيون معناها ديزاربيتر هما اللي اختاروا. عايشة الزغبي كيف كيف لعبت وريت مستوى به ياسر. إكرام الظاهري من أول ما بدينا التربص معناها في الفستاج خذيت ضربة على مستوى الظاهر معناها حست بوجاع قمنا بالفحوصات وعملنا سكانير وكل شيء تبين إن عندها رضوض خليتها معناها متقلقة برشا ما حابينيش ناخذوا معها الريسك دونك خيرنا لطرفني خير باش يرتاحها وما يشاركهاش وهذاك علاش معناها ما كانش موجوده في الدوره. بقالت لنا شيماء ووفاء زوز في ميزان 62 كيف كيف حتى شيماء معناها قبل بنهار من شارج دونترينمون حست بشويه وجايعه في الاسكيو جومبي. احنا نهار الخميس ان شاء الله نوصل مادي ساعه نركبوا غدوه في الليل نخلطوا ان شاء الله نهار الخميس مادي ساعه فازين ترابلسي اللي هو هدف كوتش والمدرب الاول للفتيات المعد البدني سي محمد جهاد والدكتور في التدريب علاج طبيعي هزينا الانسه مريم السويسي والمعده الذهنيه اسماء الشعتاني. ومهم برشا انه ديما ولينا نخدموا بالمعدين الذهنيين لانه المونتال اهم من الفيزيك مهم برشا.
2: نعود نذكر بالخبر الرئيسي في نشرتنا الرياضية أنه رسمي المدرب ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للنادي الإفريقي خلفا للمدرب فوز البنزرتي. هكا نكملوا فلاش سبور إلى اللقاء.
0: الإذاعة الوطنية تونسكم
1: معكم وين ما كنتم
0: وين ما كنتم.
4: الدكتور حكيم.
5: الماكلة على الشط ولات مشكلة صحية كبيرة ياسر هك القشور والقلوب متاع الغلة هك الفواضل متاع الماكلة اللوحوها في الرمل تخمر وتجلب الحشرات بأنواعها وتمرض خاصة الصغار اللي يلعبوا بالرمل. حل هالمشكلة ماهوش في يد السلطات برك لكن في يد كل مواطن يمشي للشط والحل سهل وما فيش حتى تعب. علاش مش كل إنسان يلم فواضل ماكلته يحمي نفسه ويحافظ على المحيط اللي عايش فيه.
4: الدكتور حكيم.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفة الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: الخميس 23 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الأخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: طقس حار بقية هذا اليوم بأغلب المناطق وبداية تراجع موجات الحر غدا. مجمع ولا طاقة المتجددة يدعو إلى شروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. وتلقوا حملة شغلني للمطالبة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. وفي العالم 12 شهيدا في غزة، وهجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالكويت. أهلا بكم. شهد الطقس اليوم تسجيل درجات حرارة فاقت المعادلات العادية بأغلب الولايات مع ظهور الشهيلي، ومن المتوقع أن تتواصل الحرارة ليلا على أن تسجل درجات الحرارة بداية من يوم غد انخفاضا طفيفا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أنيس الساطوري:
3: اليوم كانت سحب قليلة على كامل البلاد، تكاثفت بعد الظهر من المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ظهرت خلايا رعدية محلية كانت مصحوبة ببعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة دون فاعلية كبيرة. درجة الحرارة اليوم كانت مرتفعة، تراوحت القصوى بين 40 و44 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 45 وبلغت حتى 49 درجة في بقية الجهات. مع ظهور الشهيلي تسجلنا 49 درجة في كل من القيروان وتوزر. تونس العاصمة اليوم بلغت الحرارة القصوى 48 درجة. ليلا الحرارة مازالت يعني مرتفعة نسبيا، باش تكون بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و38 درجة ببقية المناطق، 38 نسجلوها في أقصى الجنوب الغربي بجهة توزر. يوم الغد إن شاء الله باش يكون فما انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات. تونس يوم الغد ننتظر 40 درجة كحرارة قصوى إن شاء الله. يتواصل الوضع الجوي يوم الغد ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار في الجهات الغربية للشمال والوسط.
2: وعلى خلفية التوقعات الجوية بإمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار بعدد من المناطق، دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب اليوم لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكمية المجمعة من صابة الحبوب لموسم 26 و2000. تقدم عدد من النواب في البرلمان بعريضة لطلب جلسة عامة عاجلة حوارية مع وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وما فرضه من ضغط إضافي على شبكة الكهربائية الوطنية. النائب محمد علي صاحب المبادرة تحدث للأخبار:
4: حكم النقاش العام تقريبا مركز على وضعية الضوء، فكرنا مجموعة من النواب أساسا نعمل عريضة فدعوة لوزارة الصناعة باعتبار أن هي المعنية بلغيها بوضعية الشركة تاع الكهرباء، قد اكثر برشا لغط خاصة مع الأزمة اللي خلقها قسان ضوء قسان ما في البلاد، تأثر خايب ياسر ولا حتى على الرأي العام، عندنا احتجاجات وغيرها، واللي هي نعتبرها احتجاجات هي رد فعل طبيعي للحاجة للضوء في الوقت هذا بالذات 50 درجة، في إطار حرصنا من توضيح أهم المسائل أمام الرأي العام، الأسباب، مدى استعدادات السلطة للمرحلة القادمة، كيفاش تنجم تعالج الأزمة، علاش وصلنا بالأزمة بشكل هذا ونحن عنا سنوات سابقة نعيش تقريبا في وضعيات مشابهة، وكنا نبهنا في انتقالات السابق على أنه ربما نوصل للمآلات هذه إذا ما يكونش هنالك خطة واضحة لإصلاح الوضع نتاع قدرة الشركة على أن توفي بمطالبات المجتمع التونسي. حبينا في انتقالات تكون هذا في جلسة عامة باش نتجنب اللغط الموجود على مستوى معنا وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل المسؤوليات.
2: أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت صادق بسباس اليوم لدى حضوره في برنامج يوم سعيد، أكد أن ضرورة اعتماد نظام تخزين الطاقة في المنازل لتخفيف الضغط على الشبكة وتفادي اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي خلال فترة ذروة الاستهلاك.
5: باش نجمو نتفاداو الانقطاع هذا وتخفيف الاحمال برشا حاجات تنجم تصير منها، برشا استثمارات في الشبكه الوطنيه للكهرباء والغاز، دراسات جديده في علاقه بالاستهلاك. اليوم بالمكيفات الاستهلاك ينجم يرتفع في لحظات وينخفض في لحظات، لازم نخليو تخزين البطاريات خاصه بطاريات الليثيوم اللي هي توا تشهد انخفاض كبير في ثمنها بارابور السنوات الفارطه. مطلبنا اللي احنا ندخلوا تخزين وندخلوا ليزانستالاسيون ايبريد. ليزانستالاسيون ايبريد يتمتع بخاصيه الوقت اللي يقص الريزوم تاع ستيك هو يقص على ستيك تولي انستالاسيون اوف جريد في وسط الدار حتى لين يرجع الريزو مره اخرى. كنا قبل عندنا لي باتري اجيل ولا لي باتري ليكيد بصفه عامه اللي هما الكلفه نتاعهم كبيره، تكنولوجيا ما كانتش متقدمه برشا، ما توفرناش برشا كاباسيتي نتاع تخزين عكس بطاريات الليثيوم اللي اليوم موجوده واللي هي اللي عملت نقله نوعيه في السيارات الكهربائيه وعملت نقله نوعيه زاد في الطاقات المتجدده. الهدف نتاعها راهو اول حاجه يخلق ايكيليبر في وسط الشبكه، الهدف الثاني هو تكون كاباسيتي نتاع اورجانس في صوره قصان الضوء وفتنا لهي تعطي الالكتريسيتي للدار.
2: رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت صادق بسباس دعا أيضا إلى تشجيع المواطنين على اعتماد منظومة الطاقة الشمسية عبر تخفيض المعالم الديوانية الموظفة على البطاريات المعدة لتخزين والألواح الشمسية وغيرها من مكونات هذه المنظومة.
5: بطاريات قاعده تتصنع على برا، اكثر من 95% من نسبه الانتاج بتاع البطاريات هذوما في الصين، دونك اكيد باش تكون استيراد. البطاريه تتكلف ب 2000 دينار وفما لي كاباسيتي تطلع حتى اكثر برشا، وتمكن الاستعمال المنزلي لمده ساعات. العدادات الذكيه باش يسمح لنا اول حاجه انه احنا نعرفوا طريقه الاستهلاك اللي صايره في المنازل التونسيه وفي المصانع كيفاش قاعده صايره بالضبط، باش نجموا احنا نعرفوا الاستثمارات اللي باش تعملها الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز وين باش تمشي بالضبط. في التجارب المقارنه البطاريات هي سيفونسيوني من عند الدول، احنا في تونس رانا نخلصوا في 15% على البطارية ونخلصوا في 7% بيئة، بخلاف اللي احنا خلصوا في 30% ديوانة على اللاقطات الشمسية و 19% تيفيا عليه. أول حاجة نجمو نعملوها أنه نخفوا الأعباء الديوانية هذه على الماتريال هذه، خلي على الأقل ترخص بالنسبة للمواطن. في مرحلة ثانية لازمتنا نخمو في صياغ لتمويل المشاريع هذه ونحضروا برنامج وطني للبطاريات باش نجمو نسهلوا العملية هذه للمنازل التونسية باش نجمو دخل.
2: تم اليوم إطلاق برنامج الدورات التكوينية المتخصصة في مهن الانتقال الطاقي بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار تعزيز التكوين التخصصي في الاقتصاد الأخضر ودعم إدماج الشباب في سوق الشغل. عن تفاصيل الترشح لهذه الدورة التكوينية تحدث لي خولة سليتي مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية عماد الدريدي.
6: مدة التكوين تدوم 10 أيام فيها تقريبا 60 ساعة وبعد تعدوا لمرحلة الإشهاد. التكوين هذا مخصص لطالبي الشغل اللي هما عندهم صعوبة في الإدماج في سوق الشغل. هما 11 مجموعة اللي بشاقة تكوينهم، منهم زوز مجموعات تم اختيارهم من سبتمبر تقريبا وتعلموا اللغة الألمانية، عندهم برنامج كامل متكامل مع مؤسسة جاهزات، هذوما بشاقة إدماجهم في سوق الشغل في ألمانيا. القية 8 مجموعات باش يتم إدماجهم في سوق الشغل في تونس، والتكوين ينطلق من اليوم نكملوا تقريبا نهار 16 نوفمبر. عددهم الكل 96. باش يتم فتح منصة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للترشح لحاملي مؤهل تقني سامي ولا الإجازة في ميدان قريب الميدان كهرباء البناء.
2: وثمن عدد من الشباب أهمية هذه الدورات التكوينية النوعية.
7: عمري 23 سنة، نقرا في سبيسياليتي اوتوماتيك انفورماتيك اندستريي، مازلت كخذيت ديبلوم، بعثت على الايميل في الفورماسيون هذه. الحقيقة بلوس لي انا سي في نتاعي المستقبلي، الفورماسيون هذه متقاربة مع الديبلوم نتاعي باش نلقى حظوظي معناها للخروج.
8: انا على باز تكنيسيان سوبيريور ومانتونس سيستيم ميكاترونيكي سيرفيس ابريفون، وحبيت نشارك في الفورماسيون هذه باش نزيد نقوي لي كومبيتونس نتاعي ونفتح مجال جديد لروحي.
9: اوبورتونيتي للناس كل جاي باش تحاول تطور من راحه والكومبيتونس نتاعها، ونجموا نلقاو زي اوبورتونيتي جدد سواء في المانيا وسواء في دوله اخرى في اوروبا، حاجات نجموا نخدموا عليهم ونجموا نطوروا فيهم ونقدموا بهم ان شاء الله.
2: وفي شأن آخر، تنتظم غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بهدف مرافقة الناجحين الجدد في البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوية.
10: بالنسبة للأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ككل سنة نظمها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم، كل المختصين موجودين باش يكونوا على ذمة الناجحين في البكالوريا أوليائهم زي داخل. أنا ننصح أنه يمشي مع الشعب اللي هو يحب عليها الساعة، أولا يقرأ مليح دليل التوجيه، يأخذ النصح كان من المختصين أهل الاختصاص من أساتذة من مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي يبدو على ذمتهم، باش يعطيهم كل المعطيات والنصائح اللي هي متهمهم وينجموا يعطيهم الافاق المهنيه والافاق الاكاديميه للشعب، وهكا نجم يختار. دونك هو خاطر القرار راهو صعيب، اما احنا نحاولوا نسهلوه انه نعطيوا المعلومات بصفه مبسطه تمشي مع الشباب، زاد خاطر طريقه تقديم المعلومه زاد مهمه، نجيبوا لهم زاد قصص نجاح دونك اللي هما مثلا ساعات اختاروا شعب ما كانتش يسخبوها ماهيش ملائمه والا ما فيهاش افاق وبعد تفطنوا اللي هي في افاق وافاق واعده برشا. دونك هذاك علاش لازم نتبعوا قصص نجاح، نتبعوا الشعاب الواعدة ونحاولوا أنه نمشيوا مع الميولات حسب المؤهلات.
2: وتتوصل إلى غاية 26 جويلية الجاري عمليات التسجيل لفائدة الطلبة المعنيين بمناظرة عادة التوجيه الجامعي والراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورة 26 و2000 وفق ما أعلنته الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ودعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة اليوم في ندوة صحفية بالعاصمة الحملة الوطنية شغلني. الحملة تهدف وفق رئيس الجمعية محمد المنصوري إلى المطالبة بتفعيل التشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوة إلى اعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل.
11: الحملة هذه تستهدف مباشرة مؤسسات القطاع الخاص واللي نطالبوها فيها بتطبيق قانون التشغيل 30% اللي هو الضرر في تويج من عام 2016 واللي احنا رصدنا ولاحظنا اللي هو غير مطبق في القطاع الخاص. تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 30% مش يخفف علينا وطأ البطالة وأيضا يخفف نسبة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة هي تتجاوز 60%، وبالتالي نحن اليوم إذا نطالبوا القطاع الخاص بالتطبيق نطالبوا أيضا الدولة بحديث هيكل يرصد مدى التزام المؤسسات هذه، ثم طلب الدولة أيضا بمزيد من حوافز تجاه المؤسسات هذه باش تشجعهم على انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم طلب الدولة أيضا بتطوير المجال التكوين المهني الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يصبح أكثر تنافسية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي يدخل المراكز هذه بشرط أن تكون هذه المراكز موائمة وخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: وفي آخر تطورات الوضع في شرق الأوسط وفي قطاع غزة استشهد 12 فلسطينيا بينهم 6 أفراد من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. أعلنت مصادر لبنانية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار قرب وحدات الجيش اللبناني أثناء انتشارها في بلدة زوتر الغربية مع بدء تنفيذ الخطة التي أطلق عليها اسم المنطقة الأمنة التجريبية. هذا أعلن الجيش اللبناني اليوم أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار في بلدة زوتر الغربية بقضاء نبطية جنوبية البلاد في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الرد على موجة الضربات الأمريكية الأخيرة باستهداف أنظمة عسكرية أمريكية في البحرين وفي الكويت. أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية تعرض عدة محطات مساء أمس لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي أسفرت عن اندلاع حرائق في عدد من مرافقها ما أخرج عددا من وحدات التوليد عن الخدمة. وفي الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت. في المقابل توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة مضاعفة في حال واصلت استهداف السفن التجارية، ويتزامن ذلك مع إصدار الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. طقس حار بقية هذا اليوم بأغلب المناطق وبداية تراجع موجة الحر غدا. مجمع الطاقة المتجددة يدعو إلى الشروع في اعتماد نظام تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، وإطلاق حملة شغلني للمطالبة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. وفي العالم 12 شهيدا في غزة، وهجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالكويت. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: لما تصيف
14: لما تصيف
13: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: رونديفو جديد يجمعنا في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية على موجات الإذاعة الشباب. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. اليوم 3/21 جويلية 2026 6:19 أكيد لما تصيف ديناها بالموسيقى مع صوت محمد حمائي في حيلي حيلي. نعدوكم بميسيون حلوة مزيان على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. كيف كامل معاكم في لما تصيف عشويتنا حتى الثمانية متاع الليل. إسلام القصيبي، منال بن صالح، وأكيد إكيب زادة كاملة موجودة في الإذاعة الوطنية، منهم أيمن التنفوري، مانيش وحدي، سامي لويس، هذا اكيد معاه ملاك اليزيد. ملاك اهلا وسهلا. في بالك لك وحشه من الجمعه اللي فاتت التوا؟
3: اي اسمعني، لما تصيف هي اجواء ولات استثنائيه وخاصه بيناتنا، مانيش عارفه من بعد كي توفى البرمجه الصيفيه
2: قاعدين نحسوا فيها
3: كيفاش بنعملوا سامي زعما احنا
2: نتعودوا نعملوا لما اخرى،
3: نعملوا لما حلوه
2: تتواصل
3: ان شاء الله في البرمجه الجايه. اهلا وسهلا سامي، نورتنا. قول لي ساعه عمت
2: نور بيك دقيقة عمت.
3: اي نعرفك انت الوفي للبحر، لكن
2: البارح عمت قلت البارح
3: انا للاسف التوا مازلت وكل يوم الشيخ محمد بن حمود يحكي لنا على بلاصه ونبرمجها وان شاء الله مكتوب ربي ان نجم نمشي خطر.
2: انا سمعت الشيخ سمعت كلامه ومشيت لغار الملح.
3: اي ممتازه العومه غادي نتصور اكيد سامي انا الكوتا ديك باش نمشي لها ان شاء الله. اما كما تشوف معناها في درجات الحراره المرتفعه والسخانه اللي تقلق وليت، وبالحق سيسوا رواحكم للناس الكبار، استحفظوا عليهم ما تخرجوش في اوقات الذروه. وحاجه اخرى سامي، الحقيقه قاعدين نشوفوا اليوم في انقطاعات الكهرباء ثم ناس مستحقه اكثر من غيرها الضوء، وهنا نشوف البلاغات اللي قاعده توجه فيها زاده بعض الهيكل الصحيه للناس اللي ما تنجم

0: لغيرنا وباش ما تصيرش برشا انقطاعات. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه يا سامي، واحنا خارجين من استوديو الاذاعه، اذا كان يبدا ما ثماش مباشر، ما حشناش بهالضوء هذايا في الليل مثلا، تبدا ثم حاجه مسجله، ماذا بينا في المؤسسات العموميه الكل زاده نطفيو الضوء في الليل ونطفيو كل الاجهزه اللي ما عندنا ما نعملوا بها، خاطر راهي وضعيه عالميه وصايره في تونس كما صايره في برشا دول. نوسعوا بينا شويه، هذه قوه ربي عظيمه. هاك ترى في درجه الحراره ما نجموش معناها نسيطروا عليها ونلقاو لها حل بديل، اما نستحفظوا شويه ونحاولوا نوسعوا بالنا شويه. سي الحبيبه وجاب حذينا حتى رغم درجه الحراره، جاب حذينا
1: ومعاه كتاب فريش اونتروتيان او بور دو لا مير. اش قولك انت معناها على البحر تقرا الكتاب اللي يحكي على اونتروتيان او بور دو لا مير. ومالك بعد شويه نحكيوا على شط الزوارع، شط مزيان برشا في ولايه بيجة، برشا في ولايه بيجة ما فيهاش شط، الا ان اكتشفنا شط الزوارع، الزوارع اللي هو مزيان برشا مع محمد بن حمود. شنو رايك نوصلوا مع المزيكا صلاح الفرزيت نسمعوه اكيد ونقعدوا مع الفقرات
0: اللي نقولوا الله يرحمه ربي مازال كي توفى صالح الفرزيت، نسمع اغنيته طوا ربي يرحمه ربي يرحم اللي توفاه والكل. وحاجه اخرى زاده كيف كيف نعزيو زميلنا حسين دبابي في وفاه زوجته، ان شاء الله ربي يشفي وليداته اللي تعرضوا لحادث مرور. ردوا بالكم سيسر روحكم، الطريق زاده اختار كبير، استحفظوا على روحكم.

0: مرحبا بكم من جديد على موجات إذاعتي الشباب والوطنية. لمتنا لمة صيف، لمتنا حلوة الحقيقة. كما قال سامي قبيلة، ولينا نخليو بلاصة على بعضنا وما نعرفش عاد بعض البرمجة الصيفية، لازمنا نشدو صحيح في لمة أخرى. سامي
1: البرمجة على الشتوية
0: أي في البرمجة الشتوية تكون عنا لمة مزيانة واحدة أخرى. لكن توا باش نهزوكم لبلاصة مزيانة من البلايص المزيانة في تونس. بالحق محلاها بلادنا، استحفظوا عليها، سورتو استحفظوا عليها كي تمشيو تعوموا بربي كيما سامي يمشي يعوم ويتفرهد. قبل ما يروح يلم الفضلات اللي خليها على الشط،
1: فضلاتي وحتى الفضلات اللي بحذايا
0: اللي بحذايا يعطيك الصحة. واحنا شفنا بدرات اليوم برشا شباب يوريونا كيفاش يستحفظوا على الأماكن اللي قاعدين نزوروا فيهم. سويعة من زمان ساعات تعمل فارق كبير. قاعدة نشوف البارح هي محلة مش نفس الإطار طوال الشيخ، بعد طولت عليه شوية شفنا في المرسى، في على شط المرسى، ونعرفوا اللي تصير حركيه في الليل واجواء استثنائيه في المرسى. شفنا كيفاش الفضلات حتى وصلت حتى الكياس. سامي معناها مش معقول
1: ولا يهز فيه الريح ولا تمشي حتى خرجت من الكياس وتعطل في الكراهب ولا
0: يعني صح. مش معقول نشوفوا مشهد هكاك. نحكيوا معناها على قلب تونس، نحكيوا على بلايص نجموا اليوم اجانب وسياح وضيوف تونس يشوفوها. راه مش هكاك، نخليوا بلادنا نعطيوا عليها فكره مزيانه. شط الزوارع من احلى ما تنجم تشوف. هذا نعرفه لانه برشا ناس ما يعرفوش لي بيجا فيها بحر مزيان، وهذاك علاش نمشيو لحكايه شط. والشيخ هو اللي باش يعطينا كل التفاصيل بخصوص شط اليوم.
2: حكايه شط،
1: والوجهة متاعنا اليوم في حكاية شط هي ولاية بيجة. ولاية بيجة معروفة برشا بالفلاحة، معروفة برشا بالقمح، وعندها خيرات باهية برشا. والحقيقة في الأعوام الأخرى مع اللي جون اللي يدوروا ويحوصوا في تونس المزيانة ويوريوا في بلايص حلوة برشا، ومع اللي كامبين اكتشفنا شط الزبالة ما كناش نعرفوه راهو ملاك قبل. واليوم الشيخ باش يزيد يعرفه لنا أكثر وباش يزيد يعرفنا به أكثر ويهزنا لشط الزوارع حلق الواد ولاية بيجة. شيخ أهلا وسهلا، شحوالك؟
3: أنا سار سمي، تحية ليك، تحية الملايك لكيب تكنيك إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية وكل المستمعين وين ما كانوا. إن شاء الله يعدوا معنا أمسية خلق العادة مع ملايك وسمي. كما قالت أنتم مرسوا بعضكم والجمهور ولف بيكم، زاد لازم تشوفوا له حل.
0: أنا قلت له نوصل بعد البرمجة هذه نعملوا برمجة في البرمجة الجاية حاجة أخرى كي معك
3: إن شاء الله. إن شاء الله باش نمشوا لأقصى الشمال الغربي. كما قالت ملاك بلاصة الناس ما يظنوش أنه فيها بحر. بيجة معناها اللي هي البلاد الخير، معناها بلاد القمح، بلاد الشعير. ولاية بيجة وتحديدا معتمدية نفزة، يقولوا نفزة علاش بعيدة 12 كيلومتر شط الزوارع على معتمدية نفزة. بلاصة فيها الجبل، فيها الغابة، وفيها أيضا الرمال والكثبان. هذو كلهم معناها كما قال جنة وطرفها ماء، مش جنة وطرفها نار كما غنى المحوم صالح الفزير. الأطراف متاع الجنة ماء، ماء عذب وماء مالح. هذا اللي يميز شط الزوارع على بقية الشطوط، لأنه حلق واد كما حلق الواد متاعنا متاع تونس، فما حلق الواد متاع واد الزوارع اللي هو معناها زادت تبني عليه سد البراق، معناها معروف سد البراق. شط الزوارع اللي يلتحم به الماء الحلو مع الماء الملح يخليه يكون بيئة خصبة باش يجيب حاجة ممتازة وقليلة ونادرة ما تلقاهاش في شطوط العالم الكل، اللي هي السلحفات. ملك السلحفات تخرج وتبيض خاطر تلقى الماء الحلو، تلقى الرمل، وتمشي في الواد باش تأمن البيض متاعها. من الحاجات اللي نجم نقوله ينجم لازم يكون محمية على ذكا،
0: وإن شاء الله ما تلقاش الساشيات يا شيخ. أهم حاجة إن شاء الله ما تلقاش الساشيات
3: اللي ذكرتها أنت، الساشيات وقال عليها سامي. وأيضا أنه البحر ما كانش معروف، ما كانش فيه ساق برشا، ما كانش فيه كراهب خاطر فما تاول الرباعيات الدفع هذوما كي عفصر تعفصر عظام غادي.
1: هو منعوهم الدخول شيخ، لما مازلنا نشوفوا فين في البحورات
3: تو تمنع خاطر علاش سامي؟ مش كان السلحفات، فما البلارش، فما الطيور البحريه، فما بط يجي سبيسيال مهاجر من اوروبا ومن بلايص بعيده باش يلقى الماء الحلو هذاك والماء المالح. لازمنا زاده كيف نحافظوا عليه الايكو سيستيم او المنطقه هذيك، مش وجهه بحريه كان لينا احنا برك. فما الطيور تجيها من العالم تجي غاديك، فما سلاحف تجي من العالم اجمع. اخر سلحفات معناها عام 24 سايبت غاديك كانت علقت في شباك الصيادين. 60 كيلومتر على بيجة، 12 كيلومتر على نفزة، 25 كيلومتر على بارقة. شط الزوارع من أجمل الشواطئ، فما غابات، فما أحراش ساحلية، وكثبان كما قلت لكم رملية جميلة وجميلة إلى درجة ألاف السنين عنده البلاصة هذيك، يجيوها الحيوانات من العالم أجمع باش كما قلت لك أما الطيور وأما سلاحف، وخاصة التشيات كما قلت مليك، وخاصة ما نعفسوش بالسيارات رباعية زعما ندخل كهربي للشط، لا راهو هذاك مش منظر
0: صحيح،
3: مش منظر كما نقولوا احنا يدل على حضارة،
1: ماهوش تصرف حضاري بالضبط،
3: مقرف انك ناس في الشط وانت بالرباعية الدفع زعما رمل وكذا وكهربتك توصل غادي، لا خلي الطبيعة خليها كما هي، حافظ عليها، نحافظوا على بلادنا. الشط الجرع أمان في وشواطئنا الكل الجميلة، خاطر كي نحكيو على شاطئ رملي نحكيو على غابات، نحكيو على مناطق معناها جهة حيوانات فيها نباتات متوسطية نادرة ما تلقاهاش في بلايس الكل، وأيضا نوعية متاع أسماك زي كيف ما تلقاهاش في بلايس الكل. اللي يهم أكثر أنه الماء العذب هذاك تنجم تعوم فيه في بلاصة في هي حلقة الواد، تلقى ماء حلو منه وتمشي من هنا تلقى ماء مالح معناها
0: سبحان الله.
3: هذاك اللي يميزه اللي ما تلقاش كما عنا ميزة تميز بحيرة بزرط اللي هي ستة شهر بحيرة إشكل معناها مش بعيد عليها اللي هي ستة شهر مالحة وستة شهر حلوة يعني تصب فيها الأمطار متاع الشمال الغربي الكل تصب في وادي الزرع، وادي الزرع اللي هو بيدو يصب في سد البراق كما قلت لكم، وبعد منها يتعدى اللي يصب في بحر الزوارع، قطرات تأتي من أعالي شمال الغربي تجي من طبرقة ومن عين دراهم باش توصل غادي للزوارع، تجتمع غاديك في شط الزوارع. رحلة تختصر جغرافيا كبيرة وجميلة وجميلة إلى درجة، فما أسرار في الشط هذايا. في جويلية احتضن شط الزوارع عام 2024 عامل تالي إعادة سلحفات بحرية إلى البحر كما قلت لكم، وبعد ما وقع إنقاذها وقع علاجها زادة. وزارة البيئة ديما تأكد على أنه الشاطئ هذاك موقع تعشش فيه السلاحف، ونحط وراء في العالم أجمع يحط وراء بلايك يحطوا فيهم سلاحف باش يوقفوا أكثر، من حتى كان تنسى فشي صغيرة راهو يسخيبها
0: يسخيلها حريقة وعلى أساس بشكلها خاطر هو يعمل كليب
1: يأكلها بيتضرر
0: الماء كي يأكل
3: بالضبط. مكان للسباحة، مكان للاستجمام، ولكن زادة مكان باش تصطاد فيه، مكان للهدوء، مكان للكامبينج اللي يحكي عليهم سامي،
1: مكان للستوريات، انا مع ستوريات
3: رائعه النجم نعملوا زاده في الواد هذاك كيما فما الرياضه البحريه
1: الكاياك والبادل
3: اللي هما موجودين في هولندا، موجودين في برشا دول اوروبيه. احنا الشط هذاك واد الزوارع واد جميل جميل الى درجه، مع انك انت تعمل في كاياك تشوف السلحفات تحتك وساعات تخرج راسها سلحفات كثيرة، منظر جميل والجميل إلى درجة. تبقى الرمال جدا متاع شط الزوارع وغابة الزوارع، ومش كان في الصيف فقط حتى في الشتاء، لأنه شط 25 كيلومتر تنجم تتمشى عليه تاكل الكريمة والكاكا اللي هي وشتاتها غادي مش بعيد عليك، وتعمل الكامبينج بتاعك وانت في أمان. نرد بالنا من حاجة أخرى مالك هي إشعال النار، خطر الغابة قريبة برشا وملاصقة للبحر، وبرشا عباد يقول لك تو نشعل طرف نار شنو المشكل ما عندها ما تعمل
1: كثيفة الغابة.
3: إذا كان في مكان غير مناسب مع السخانة هذه، السخانة هذه ساعات تطرشق الشجرة وحدها فيها غاز من كثرة السخانة وتشعل، فما بالك الإنسان يشعل نار هذه يهدد الغطاء النباتي الموجود غاديكا. السيارات اللي تعبر الكثبان زاد كيف فما ضوابط، وحتى زاد مشكلة السيارات مالك نحكيو بعد على الشواطئ المادية وشوسة والساحل، لكن الموتور اللي هي أربعة ولا نسيت اسمها يمشوا بها زاد يمشوا بها على شطوط،
1: فما الباقي فما وحدات أخرين
3: اللي تمنعت خاطر معناها
1: الكواد
3: حكمش فيها الكواد صح، زاد كيف هذوكم كل ما يجيوش في الشط كيما ما يجيش تحوس في اللاك زيرو وتورتينات وراك ولا موتورات وراك وسيريت حوادث انا صارت للمشاهد، خاطر مكان نتاع مشاهد هذاك كيما الشط مكان نتاع مشاهد زادة. واجمل ما فما في باجة هي باجة جميلة وحلوة وفيها معمل السكر وفيها المخارق وفيها زلابية، فيها من اجمل الشطوط. وقت لي بالحق انت قلت من الاول حسيتها من قلبك معناها قلت لي محلاه الشط إيفكتيفمون من أجمل الشواطئ
0: من أروع ما تنجم تراه معناها بالنسبة للشطوط اللي مازالت محافظة على خلينا نقوله شط فيرج المحليه مازال ثم برشا عباد
1: والغابة والشط وتحس حاجات سحرية فيها
3: ما تلقاها لا في لبنان لا في المالديف لا في تلقاها في مناطق كما إندونيسيا وكما ماليزيا
1: استوائية،
3: ولكن لا تضاهي الزرقة نتاع البحر بلادنا ما وحدها معناها
0: ايه. وما هيش بعيدة الشيخ زيادة كيما بحورة بنزرت كيما حكينا تنجم العاصمة تتنقل معناها بيجا هاي لهنا نفزة مش بعيدة برشا دونك صحيح. هي في الشمال الغربي أو كقاسمين هما تلقى البحر في بيجا وفي في تبرقة وخاطر ديما مرتبطة نقولوا شمال غربي برشا ناس ما يجي لبالها أنه مثلاً بحر غادي فبيجا من أروع الشطوط معنى شط الزوارع.
3: معلومة أخرى مالك أنه شط الناس تمشي يمشيوا يشوف الطبيعة فما طلبة تمشي يشوف التنوع البيولوجي اللي غادي كان موجود وأيضا أنت تنجم هذا تمشي تشوف تكتشف علاقة الإنسان بالماء وبالغابة وبالبحر هذا مهم ومهم جدا.
0: أنا بس نسألك سؤال خطير شيخ لو تسمح بما أنه نحكي عشتوت خطر أنا سامي كل مرة كل ما نتقابله كي نجيبه باش نقدمه لما تصيف يسألني السؤال الشهير يقول لي هل عمت
1: بحرت ولا ما زلت نقول له
0: الحقيقة لطوراني معنى أنا في عملت غطسة متاع نص ساعة متاع بزربة
3: أنا زميلك
0: أنت هل عمت يا شيخ ولا كيفي
3: زميلك
0: أنا
3: زميلك مازلت بخديت شكون نجيبه
0: انت كيف تستنى في الكونج هكا هو اتفقنا
1: صدعكم على عمر
0: صدعكم على عمر يا شيخ خاطر هو يقول لي كل يوم انا عمت عرفتك لي قلبي وجعني قلت خلينا نشوف الشيخ
1: انا عمت انا نمشي نعمل غطسه ونروح ما نجمش ما نعومش
3: سامي يمشي ويغطس وينوين عمله
1: والله ماذا بيا راني معاكم الحقيقه ماذا بيا نعوم كل مع بعضنا
0: راك مع رانا معاك
1: لا لا انتم انا معاكم انتم انا معاكم انتم
3: بشير ونمشيو الحمد لله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عايشك شكرا لك شيخ محمد بن حموده شكرا كانت هذه حكايه شط شويه اخر سي الحبيب اكيد كتابه قاعد هو يتصفح فيه ومن بعد بطريقته الخاصه تو هو ينفحنا في الكتاب هذايا ويحكينا عليه بطريقته وهو كيما قاعد يكتشف احنا اكتشفنا معاه هو الكتب اللي مرتبطه بالبحر يقول لي انا زاد اكتشفت مجموعه من الكتب اللي تحكي على البحر وكل مره ياخذ لنا كتاب منهم لكن قبل بربي نحبوا نعملوا ديديكاس تحيه لزميلنا معز الغربي نحييه اللي هو زاد كان ياثث معايا في لما حلوه برشا كانت على موجات الاذاعه الوطنيه عشويه على الوطنيه قولوا له كل عام وانت حي بالف
1: دايما هابي بيرثدي
0: وربي يعطيك الصحه والعافيه يا معز ومن
1: كل ما تتمنى نقول له ان شاء الله
0: ربي يحفظك على موجات الاذاعه الوطنيه وهو كيف صوت الاذاعه اليوم

0: تحية المعز الغربي، نقول لك العام تحية بخير. زاد الفنانة ليلى عزيز، نقول لها كل عام تحية بخير. كيف زاد عيد ميلادها اليوم، نقول كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: أي واحد ميلاده اليوم نقول له جويوز انيفرسير
0: وربي يمتعكم بالصحة والعافية. أنا نحب نعرف ضيفنا بعد في ضيف اللمة.
1: عندنا ما نحكيو مع ضيفنا
0: برشا. هو ضيفنا شكون؟
1: ضيفنا مريوان اليحيوي، صانع محتوى ينشط برشا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على الانستغرام. هو يحكي أساسا رياضة، يحكي رياضة، يحكي تغذية سليمة، يحكي صحة جيدة، ولكن في وسط كلامه، في الكلام مباشر وغير مباشر، يحكي برشا على تونس، على الشطوط الموجودة في تونس، على النعم الموجودة في تونس، على الخضرة الموجودة في تونس، على الغلة الموجودة في تونس، البحورات الموجودة في تونس. الحقيقة صانع محتوى من أحلى ما نستضيفه ونكتشفه مع بعضنا بعد شوية إن شاء الله.
0: وهذا اللي حشنا به بالنسبة للشباب التونسي ولا وصانعي المحتوى اللي لازم يروجوا للتصوير المزينة لبلادنا المزينة شوية آخر. كتاب
1: أما كل يوم يعمل غطسرة هما اللي شكون في علمك الصباح
0: مش كيفي معناها. أنا والله نبخل معرتي في درجات الحرارة ولا واحد يبخل. يلا نمشي للموسيقى ومن بعد نرجع مع سي الحبيب في كتاب بحر
1: نبيها كراولي، نسمعوها مع بعضنا على الموجات بتاع الوطنية وإذاعة الشباب.

0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: بريحة البلاد.
2: السلام عليكم مستمعينا الكل، وين ما كنتوا هذه لم تصيف على موجات إذاعة الوطنية، على موجات إذاعة الشباب. سمعنا ألفة بن رمضان مغنين، سمعنا رؤوف ماهر في هاوينها، برشا موزيكا مسلسلنا فيكم، وبرشا فقرات من أحلاهم، أكيد فقراتنا كلها حلوة، من أحلاهم فقرة كتاب بحر.
0: كتاب بحر.
3: كتاب بحر هو الحقيقة أغزر. شوف بشوريك الغرام والمحبة للكتاب، رغم السخانة ورغم ارتفاع درجات الحرارة يكون حاضر معنا ويعمل في مجهود ويكون حاضر معنا.
2: حببني في الكتب راهو،
3: وما جابلكش كتاب بركة.
2: أنا عندي برشا ما قريتش، نستنى في الكتاب تاع سي الحبيب بن صالح، نقعد نستنى فيه ونشوف، ندخل الكتاب نشوفه في الجوجل ونشوف التصويرة نتاعو. لا نحب نسمع من عنده هو طريقته،
3: باش
2: هو
3: نعرف كيفاش هو الطريقة نتاعو. ربي ما تعك بس
2: الجوجل ما قنعنيش الحقيقة،
3: هو باش يقنعك على الكتاب هذايا، وخاطر هو بيدو زاد قاعد يكتشف معانا في الكتب اللي تكتبت على البحر واللي عندها علاقة بالبحر. وانا قلت اليوم ما جاش بكتاب بركة، جابلنا زوز كتب تو يحكينا عليهم اكثر. سي الحبيبة لو سهلة
4: عسلامة. والله هو شوف، انا البارح في الشرف
3: اي
4: وحكينا على سي محمد الدقي اللي هو مدير مدرسة والبقالته كل تعرفه، اللي هو سألني ذات صباح قال لي فاش تعمل؟ انا نقرا في كتاب. كل سؤال هذاك جاب علاقة وصداقة اللي احنا رانا توانسة نحبوا بعضنا، مش صحيح اللي يتقال على فيسبوك راهو. فحبيت فرصة باش نقول سي محمد البريقي رانا معاك. نظرا اللي في المستير عملت دورة صغيرة، فما بنية تقرأ في كتاب، قالوا ليش بيك تقرأ؟ قلت خاطرنا نقرأ في فرنسا، وراهو علمونا من الابتدائي ديما الكتاب فوق منا وديما، وهذا اللي حبينا نمروه وحبينا نقولوا عليه. اللي جبنا قفة صغيرة لمتة، راهو عملوا مجهود، ما نعرفش علاش شبابنا اللي يبحث على شغل وكذا راهو كل قفة مواطن شغل وكل قفة قضاء على التلوث، وإحنا نقوله البحر البحر والبحر. اليوم الكتاب متاع اليوم هو مجموعة أسئلة وحوار على ضفة على الشاطئ، أنتروتيان وبورد دو لامير. تعرفوا سقراط شي يقول أهم في الحياة السؤال مش الجواب، والسؤال يجيب سؤال آخر. وعبد الوهاب كي نقولوا عبد الوهاب وحديبه اللي ود القروان، وقت اللي حب ود الصدقيه حب يسافر بو قالوا لا ما تسافرش، حاجتي بيك القروان مدرسه كبيره مدرسه القروان. قرق بشكون يقنع بوه، كانت العائله موجوده وكانت شيوخ موجوده كما تحكيوا مع الشيخ على البحر وعشره البحر. فهذا حوار بين ليديا تايني من ايطاليا تحكي جات لتونس باش تحكي مع عبد الوهاب بوحديبة. وين يحكيو؟
3: أو بورد لامير.
4: هم ينظروا للبحر. علاش؟ لأن السؤال إبحار وبحر، وقيمة السؤال قبل الجواب راهو. علاش؟ لأن شي يقول عبد الوهاب بوحديبة، يقول أنا قريت الكل، وقت الناس كل تحت ما يسمى في الإيزم. الإيزم ما تعرف شو هو الإيزم؟ وهي القوالب الجامدة، وهي
2: الحاضرة،
4: هي الأقفاص مش ذهبية، قفص لكاج دي سانس. المعنى بحر وإبحار وسؤال وتساؤل وربما جواب. لكن الإيزم اللي قاومه عبد الوهاب بوحديبة هو الإسلاميزم والتروريزم والإمبرسيونيزم والراسيوناليزم، والغرب يملي علينا في قوالب جاهزة، أعمل لك أعمل لك وقري هك. راهو صار في الجامعة التونسية سنوات ضحية القوالب الجاهزة جاتنا من البحر. على كل حال بوحديبة قال لا أنا ما نطبقش هذا، حتى الخرافة الغولة والغول يقول عندها ترابها عندها ضمارها الإمرأة. ردوا بالكم هاش غولة، ثبتوا كيش تحكي للصغيرات، كيش تتحاور مع الصغيرات، كيش تمشي للبحر وتحكي له خرافة، كيش يعوم تقول له ما تخصصش ياسر ما تبعدش ياسر. عبد الوهاب بوحديبة القيمة متاع الكتاب هذا، وعودت قريته وأنا في اليوم في سيارة أجرة راهو، وقريت 40 صفحة في سيارة أجرة وسكرت البورتابل. نظرا أنا أقول البورتابل توه بالخص في الحالة الخاصة في العالم راه مش كان في تونس بصراحة، اللي يقتصر على كل الألوان وعلى المخاطر وعلى كل قلوا احنا نوع من الاستغاثة، ربما يخاف على روحه. علاش؟ لأنك تحل كتابك هذايا وتبدل. شو يقول هو؟ يقول قبل كان اللي عرس يحكي مع العائلة والأم والبو والحومة والجد وعنده دور تو تبدل كل شيء، ولا القضاء هو الفيصل، ولا المرأة معاش قائمة بواجب مشكل المرأة الرجل نفسه. فما حاجات في الكتاب هذايا علاش عنده قيمة، لأنه هو سؤال جواب سؤال جواب، ويتقرأ على البحر وتحط في القفة وبين عمى وعمى ولاش عملت أنا راه يعني الكتب اللي نجيب لكم فيهم ونختار فيهم ال نقولوا احنا الخيط الرابط.
3: معلش قال انتروتيان وكانه حاجه رسميه حوار اكثر.
4: انتروتيان على خاطر الحوار يستم، هو ما جاوبش على حد شيء، قال طرح الاسئله.
2: فما عمق في الكلمه، فما عمق في الحوار.
4: تعرفش قال عبد الوهاب بوحديبه مره، قال تخبلت راهو العالم كبه ان بلوت تخبلت، واما لوجوا على الخيط منين
3: بداو طرح.
4: تعرف المساج انا نساج هو يجي ولمت ونرجي لكم كي تتخبل راس طلع راس الفتله وين وشد الخيط وسايس روحك بربي بربي رجاء راهي تونس راهي عزيزة تتغشوا على ستاك وتتغشوا على عندكم عقلك مش بالطريقة هذيك. هو سيد مدير العام يقول يا ناس بربي ترشيد الاستهلاك. سي منير مجدوب أنا نحب نشكر سي منير مجدوب نعرفه وهو خبير في البيئة قولوا بربي العالم كامل
3: يعني من نفس الإشكال
4: إعادة النظر في البرنامج اليومي
3: في الاستهلاك.
4: ما تغسلش الصابون وتحط السشوار وتحط التلفزه وتحط في الجدار
2: وتشارج التليفون
4: وتحط كذا فرد وقت راهو تبدلت.
3: احنا سي الحبيب كما قلنا قبل كان مكيف بركه تلقاه في دار كامله، اليوم ماك تعرف كل بيت ولات بالمكيف نتاعها فالكونسوماسيون تزيد.
4: شفت علاش الكتاب الثاني اسمه لو سنسيبل؟
3: لو سنسيبل
4: وهذا نشكر سي عبد
2: ونقرا في اسمك في الكتاب.
4: عاونت انا مع عباس بالمحجوبه هو راس المخبر في عالم بعد عليه الشعور، واحنا ديما نحكيو على الشعور وعلى القسم الشاب يقول راهو الادوات الحديثه هذه يا اخي الروبو تو ينجمش يحل لنا مشكله السخان. الروبو الروبو لا يطرح السؤال بل يجيب على السؤال، الانسان هو السؤال. واحنا نقولوا البحر في كل مره يقول لنا البحر حاجه، واليوم انا جبت لكم حافظ ابراهيم كيقول انا بحر في احشائه در كامن فهل سالت الغواصه عن صدفاتي. حافظ ابراهيم وما ادراك البحر راهو لغز. وبالخص الان انا عاونت في الشرف والله الحريقه هكا مع جنبي نحكي معاه خاطر فما حل راهو مش كبيره ياسر، بحر نظيف عندنا جهد في البيئه. لكن هذا الكتاب
3: لو سنسيبل
4: يقول سي عبد العزيز قاسم ان شاء الله نهار باش نحكيو على سي عبد العزيز قاسم
3: أكيد.
4: اللي هو مشارك في الكتاب هذايا ونقولوا لبلادنا ونقولوا لولادنا ونقولوا لشبابنا كتاب كي هذايا لو سنسيبل هو مازال كيخرج مازال هاك خرج من
2: حتى طبعه جديده هاك
4: والغلاف فنان تونسي بربي يشوفوا البلاد العربي شوف راهو الظلم موجود والسخانه موجوده
2: والهواء يدور
4: الهواء يدور والقبه موجوده بنينا كان يحمينا المهندسين نتاعنا يلزمهم توا يعاودوا صياغه الهندسه
3: يلزم
4: الخبراء يخدموا من جديد ويلزمنا ربما فرصه ربما فرصه باش نخلقوا مواطن شغل جديده باش نرجعوا فهذا عبد الوهاب بوحديبه متشائل يقول تخبلت فمشكون تخبلت يقولوا لي خبلها صناعي متشائل يقول ردوا بالنا كثره الاسئله راهي تسال فيها على كل شيء على المراه على الدين أعطاه نظرة على الدين الإسلامي ما هوش الغرب اللي يفرض علينا نظرته على ديننا وعلى حضارتنا وخدم على أصعب موضوع يبين اللي يبين وعنده دكتوراه أنا قريت وقتها في أنجي الدكتوراه متاع لولا يقول فماش عقدة أكيد. للمسلم في التعامل مع المرأة وفي التعامل مع الحياة ومع العائلة.
2: شكرا لك سي الحبيب يعطيك ألف صحة. نشوفك لك كتاب راني نشوفك لك واحد منهم
3: اللي كتب. هو عندنا لوسونسيبل باش يجيب لنا نسختنا
2: الخاصة. يعطيك الصحة سي الحبيب ميرسي اللي جيت بحذانا. بعد شوية كوتش مارو يكون حاضر معانا وبعد شوية على موجات الإذاعة الوطنية
3: موجز الأخبار أكيد
2: ونرجعوا نحن
3: في لما تسيف.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا المعدة الإخبارية. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس تجاوزت 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 جويلية نحو 10.5 مليون قنطار وفق ديوان الحبوب. وديوان الحبوب يدعو في بلاغ مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صبة الحبوب لهذا الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. عدد من النواب في البرلمان يتقدمون بعريضة لطلب جلسة عامة عاجلة حوارية مع وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وما فرضه من ضغط إضافي على الشبكة الكهربائية الوطنية، وفق تصريح النائب محمد علي صاحب المبادرة للأخبار.
8: حكم النقاش العام تقريبا مركز على وضعية الضوء والماس، فكرنا مجموعة من النواب على أساس أن نعمل عريضة دعوة لوزارة الصناعة باعتبار أن هي المعنية بلغيها بوضعية الشركة تاع الكهرباء، قد اكثر برشا لغط خاصة مع الأزمة اللي خلقها قصان ضوء قصان ما في البلاد، تأثر خايب ياسر ولا حتى على الرأي العام، عندنا احتجاجات وغيرها واللي هي نعتبرها نتيجات هي رد فعل طبيعي للحاجة للضوء في الوقت هذا بالذات 50 درجة، في إطار حرصنا من توضيح أهم المسائل أمام الرأي العام، الأسباب، مدى استعدادات السلطة للمرحلة القادمة، كيفاش تنجم تعالج الأزمة، علاش وصلنا بالأزمة بالشكل هذا ونحن عنا سنوات سابقة نعيش تقريبا في وضعيات مشابهة، وكنا نبهنا في انتولاف السابق على أنه ربما نوصل للمآلات هذه إذا ما يكونش هنالك خطة واضحة لإصلاح الوضع نتاع قدرة الشركة على أن توفي بمطالبات المجتمع التونسي. حبينا في انتولاف تكون هذا في جلسة عامة باش نتجنب اللغط الموجود على مستوى معنا وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل بدل المسؤوليات.
7: نسبة تقدم أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بلغت 76%، ومن المنتظر أن تستكمل أشغال هذا المشروع الذي سيعزز انسيابية حركة المرور في تونس الكبرى خلال شهر جوان 27 و2000، وفق مدير الأشغال الكبرى بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد الأطرش. ختاما وفي العالم، قبل لقاء المرتقب في البيت الأبيض مصدر رسمي لبناني يكشف أن رئيس جوزيف عون سيقدم خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خطة عمل لمرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. مصادر مطلعة تفيد بأن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران طرحوا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف تهدئة التوترات بين طهران وواشنطن في محاولة لدفعهما إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. ختام هذا المعدل الإخباري للقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي.

0: في اللمة.
1: محلاها فاضي شوية، حتى شربني قهوة واحكي لي نكتة جديدة كما
2: شربني قهوة خلص أنا
1: مش حمزة نمر. المهم نحكي والمهم نقعد ونحكي مع بعضنا. كوثر تلتحق بينا، أهلا وسهلا ومرحبا بها في الأخراج في استوديو إذاعة الشباب. أكم يذولي سينسو سيد المستمعين، نحن أسبوع بأسبوع في إذاعة الشباب ومرة في إذاعة الوطنية وكل استوديوهاتنا أكيد محلاها. سامي أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا
1: أنا رحب بيك وأنت بترحب بالضيف.
2: مرحبا من جديد، مرحبا بكل من اختار الإذاعة الوطنية وكل من اختار إذاعة الشباب. السبعة وحدش دقيقة كما قلنا وخي الضيف لما أنا فرحان برشا بضيفي اللي موجود بحضرنا اليوم. تبع فيه برشا في الانستغرام وعرفته بالانستغرام، تنشوفه موجود وين آخر، فيسبوك تيك توك وغيره. اسمه كوتش مارو، مروان اليحيوي. مروان شنو يعمل في السوشيال ميديا؟ يحكي على الرياضة ملاك، يحكي على السبور، يحكي شنو صحيح شنو غلط، يصلح للتكنيك، يحكي على الماكلة، يحكي على الصحة الجيدة، وهذه الكل يحكي على حاجات مهمة برشا معناها بخلاف السبور.
1: ما ينجمش يظهر لي يحكي هو على الحاجات هذه الكل وما يكونش سبورتيف. ديجا انت كتشوفه
2: في المخ معنا في الزوز
1: ما شاء الله عليك، تلقى واحد يبدا معنا لا علاقه بالرياضه ويبدا
2: صحيح
1: عنده ويقول لك انا نحكي لك على الرياضه وعلى
2: يحكي على التصرفات المدنيه، التصرفات المتحضره، كيفاش نحترموا بلادنا، شنو الحاجات الحلوه في بلادنا. والحاجه اللي تلخص البروفيل نتاع مروان، نعرفش هو خدم عليها والا بطبيعته هو يتصرف هكاك، يحكي على النعم الموجوده في تونس، البحر النظافه، الهواء، الاكسجين، الدوش في حد ذاته. الحقيقه مثال حلو برشا للشباب للناس اللي تستعمل في مواقع التواصل الاجتماعي. مروان اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك،
2: فرحان برشا اللي موجود بحضرنا اليوم. مروان اليحيوي.
3: مروان يحيوي ايه خويا، اللي هي كيفاش الفكره جات؟ والله العظيم معناتها اصحابي تلمو يعرفوني انا تو معناتها كي نقول اعوذ بالله من كلمتين ديما ماذا بيك كي تحكي على روحك ديما استعوذ من روحك، فهمت؟ مش ما تتكبرش.
2: هو كي عبد يستحق يحكيوا عليه بحاجه باهي ما يسالش راه.
3: يرحم والدين وديك وربي
1: يقولوا للمحسن احسن ديما، واللي يعطي حاجه باهي
3: ديما نوصي ديما نوصي ديما معناتها يتبعوا فيه معناتها الاف في التيك توك وفي الانستغرام، فهمتني؟ وقت اللي بدات الفكره نحكي معناتها وقت اول فيديو هبطته متغشش كيفاش لي كوتش يتعاملوا مع لي سبورتيف، فهمتني؟ معناتها وجهت ميساج للي كوتش كيفاش باش يعني كيما نقولوا
1: باش تحفز لي سبورتيف ولا باش تتعامل معاهم معامله رياضيه. خلينا نقول
3: معامله اصلا يلزموا الناس كل كيف كيف يلزم وقت تاب قدامك طفل ولا طفل ما تبديش تفرق، انت تختار في اللي جاك هو انسان جاك في اللحظه هذيك مستحق هو مادام وصل معناتها كيما نقولوا وجاك كل شيء مستحق. دونك انت حاول معناتها كيما نقولوا تتلهي به وتعمل له معامله خاصه وما تبديش تشد في التليفون وتبدا كم قوات تعطيك لي زيكزارسيس وتمشي على روحك، ليه يلزمك تقف معاه وتعني كيما نقولوا توريه كيما تتلهي بطفله خويا الباهي من الاخر، يلزمك كيما تعامل الراجل كيما تعامل المراه. هذه اكثر حاجه معناتها كيما نقولوا كنت متقلق منها، ومن وقتها معناتها كيما نقولوا بدات تجي الافكار. كل مره نحكي على حاجه تعديت بها فما مشاكل نتاع ضرب، ثم عباد معناتها كيما نقولوا فما مشاكل معناتها كي تصير لك في صاد سبور راهو راك باش تخلص الفاتوره، راهو معناتها فما مجرد تكنيك غلط ولا ما عرفتش تسخن ولا ما عرفتش كذا
1: راك تصير لك حاجات في بدنك معناها مش
3: ملي كنت تجي باش تربح سيدك بربح شبيك راك كنت معناتها كيما نقولوا انت جاي باش تعمل سبور باش تعمل بدن مزيان وكذا تلقى روحك فهمتني ولا تعاني ودويات وظهرك وواحد فهمتني ولا. دونك معناتها حاجات هذه واحد يلزم
2: يقول بالصدفه معناها مروان
3: كيفاش
2: بالصدفه بديت
1: يعني عملت فيديو ردت فعل
3: العظيم يا سيدي انا نحكي تو كيما نحكي هكا كيما نحكي في اللي فيديو
1: والله بعفويه تامه
3: والله العظيم لنبرف عليه الفيديو نهبط ديريكت ونقسم بحشاك ببزيق ويبدا يتناطر بكذا فهم والله الا مبرف يصير تراك يصير كذا هكاك كيما هو يهبط
1: يعني بعفويه
3: كل شيء فهمتني ولا فهمتني ولا على خاطر العباد وجات هكاك والله لا نقول لهم في اخر فيديو بالله يعملوا ابوني لا اعمل سويفر لا نفكروا فيه تشوف
1: متابعات والعباد متابعات
3: وكذا وهذا شيء يشجع تحب ولا تكره فهمتني ولا فما عباد راهي وسط تاثرت معناتها تبعث لي في اللي ميساج فوكو ولا اللي ميساج حتى في بريفي وكل شيء راهو عباد بدلت حياتها جمله راهو فما ناس معناتها كيما نقولوا كانوا مدمنين نتاع مخدرات وبطلوا فهمتني ولا يقولوا يا كوتش ورا نحبوك حاسبيني معناتها كي نبدا نحكي انا
1: مروان هو في الاصل شنيا كنت انت كوتش سبورتيف مغروم بالرياضه
3: صحيت مغروم بالرياضه ونحب الخير للعباد ديجا انا في البروفيل كاتب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه معناتها اللي حاجه اللي عندك يا خويا نور بها غيرك واصلا تؤجر عليه هذا يوم مش هارب معناتها راه كل شيء راه ربي سبحانه ما فهمتني باذن الله السميع العليم هكاك معناتها كيما نقولوا تمشي امورك خير وربي يزيد يبارك لك فما بركه بركه فما بركه ديما نحكي راه نحكي على العينين ديما معناتها كيما نقولوا ترد بالك تحاول كيفاش تحسن روحك ثم بعد تحك فيها العين تو جبدنا موضوع على العينين فهمتني فما عباد فهمتني ولا تو تصور ما شاء الله بدن وكذا عادي معناتها باش يجبد لي دونك انت لهنا شنو هي الدوره بتاعك تحسن روحك يا خويا تقرا المعوذتين تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء دونك هذا واحد يستحفظ على روحه وهو في الاول والاخر كونتينيو العبد لله راه ناثر على الجانب النفسي اكثر منه خاطر في انسان يولي يحب السبور ولا يولي يحب معناتها كيما نقولوا ديجا ولا يحب هو لهنا انت لهنا اذا كان ولا هو يحب حتى كان ما عندوش لي مويان باش يمشي للصاد سبور ولا يترينا ولا فهمت ولا
1: ينجم يمارس الرياضه بطرق معناها مجانيه
3: انا انت حاجه انا كي نبدا معناتها نراني ولا كوتشي في حد نحب نوصله كونه يحب السبور ساعه قبل قبل ما تفهم تكنيك وقبل ما تفهم اسم الاكزرسيس وقبل تي نحكي بالفليق والله العظيم نحكي بالفليق
2: انا حل فيديو تو مروان وملك الفيديو نتاع مروان في الانستغرام عجبني برشا العنوان وفما موتيفاسيون للشباب وحتى اللي كنت ملك باش تمشي تترين باش تترين وانا وياك بعد نهز معنا كوثم يقول لك اخدم على روحك تلقى النتيجه
3: ملك ربي سبحانه خلق حاجه في الحياه واحد مع واحد يساوي اثنين
2: مش في سبورك هاو
3: في كل شيء في كل شيء في كل شيء تخدم على روحك تلقى نتيجه ما تخدمش تاكل العصا من الاخر ما فهمتي ما تخدمش على روحك يزمك ديما تخدم
1: ما تؤمنش بطاقاتك الحقيقيه ما عندك وين باش توصل معناها
3: صحيح اخدم انت اخدم انت توجه معناتها كيما نقولوا اثني الركبه تعلم اقرا كذا فهمتني ولا تو ربي سبحانه باش يخيبك ربي سبحانه بالعكس تبدا من الاول كذا من الاول تظهر لك صعيبه وتجهم عليك وكذا صدقني وتعاود تطيح وتعاود تقوم وهذيك هي الحياه
1: يعني لو المحتوى سامي انا قاعده نكتشف في مروان معاك خاطر انت تعرف مروان ومطلع على الصفحه نتاعو وانا تو باش نولي من اللي
3: مروان
1: مروان خاطر متحمس نحسو حتى يحكي بعفويه وبتحمس يخليك انك هكا تقول علاش حتى انا زاد نحط في قلبي هل تحكي اليوم على المود في معناها كيفاش لازمنا نعيش وشنو لازمنا ناكلوا كيفاش لازمنا نتصرفوا مع بدنا خاطر هو عنده علينا حق ما ناكلوش اللي يجي ما ناكلوش حاجه مش صحيه هذو معناها المحتوى اللي
2: حاجه مهمه مالك ومروان مروان يحكي قريب برشا من العباد هذه اللي حاطه فيه يحكي باللغه نتاع الشباب نتاع التوانسه نتاع الكبار والصغار وقريب منهم وحتى في المود دو في معناها والتكلفه نتاع الحياه خاطر برشا يمشي في بالهم انه السبور غالي
1: والمكل الهيلثي انه تكلف برشا فلوس
3: تكلف هي تتكلف اما انت توكل على ربي مادام تعمل في السبور هي وتعمل في السبور انت معناتها حتى كان ماكش تاكل في الهيلثي اللي باش تاكله منه باش تحرقه منه
1: صحيح يعني اهم حاجه هي الرياضه مبدئيا
3: ربي ينوب عليك ريت خاطر انت ديجا سي وليت معني قلت لك باش تولي تحب السبور دونك باش تولي تحب السبور وانت ما عندكش باش تولي تحرك فاش باش تشدك الخدمه واللي تدخل منها كلا زوز فرانك باش تولي تلاب روحك تاخذك الماكله الصحي معناتها كل شيء يجي بطبيعته حب انت ساعه الرياضه حب روحك بلوتو استهل في روحك شويه يزيك من النهار كلك وانت شاد التليفون نهار كلك وانت فهمت ولا قلت لك ستريس نهار كلك وانت فهمت ولا تستقبل فك الطاقه السالبه بالعمل اللي تولي حياتك سالبه بكل حاول كون ايجابي شويه توكل على ربي فهمتني ولا وامشي اعمل خطوه مد خطوه للنوتريمون تو قلت ربي تو تبدا اول حاجه تموتي فيك سيرتوك تبدا تشوف فيه هكا عروق بدات تبان دي ميسكل بداوا يظهروا
1: مش بالضروره انه يلتحق بقاعه رياضه وكيبدا ما عندوش فلوس مثلا ينجم يعمل حاجات اخرى
2: فما اجابه باش تقلق شويه مالك اللي تنجم تعوم مالك راه في البحر
3: علاه ما تمشيش البحر انت
1: لا طب نخدم الله غالب ان شاء الله في الكونج ان شاء
3: الله هذا صيف هذا تو يلزمك تمشي البحر باهي مهم برشا خاصه نحن عندنا بحورات يا خويا راهو على منين دور انت تمشي حتى تقعد بركة تتفرج في البحر ديجا هذاك سبور
1: عملت رياضه نفسيه
2: هو كل يوم يمشي للبحر يهبط ستوريات
3: وقت ينقل الفرصه باش نمشي للبحر راني نمشي للبحر صحيح موتوريزي تعاون الكهرباء كل شيء اما نحكي لك معناتها اللي عنده ولا اللي ما عندوش حاول على الاقل اللي قراب للبحر يا خويا يمشي تامل يا خويا مش لازم حتى تغطس وغطس يا خويا وغطس وخلي
2: الكاليتي
3: تبو يا بنت تتبدل راه مش نورمال جوست استحفظ على وجهك وكا هو استحفظ على روحك سينو برا عوم وغطس
1: البحر مهم شنو الحاجات الاخرى سامي مثلا قلت انت في علاقه بالبحورات على النعم اللي عندنا في تونس البحر الهواء حاجات طبيعيه موجوده ما نلقاوش بدول اخرى ثم شكون يتنقل بين اربع خمسه دول باش يلقى مثلا اربع حاجات نحن ما شاء الله ممكن تبدا في تونس تونس وصحيح شو ثم نقد راه اليوم قاعد يصير انا عجبتني مره ساعات تلقى محتوى راه ما تبدا بوش مؤثر هو لكن كلامه منطقي ومعقول كي يقول لك نحن ديما ننقدوا ماناش حامدين ربي على الحاجات اللي عندنا وللعباد اخرى في دول اخرى ممكن عندها امكانيات ماديه اكبر لكن ما عندهاش النعم اللي عندنا والطبيعه اللي عندنا والهواء والفصول
3: ان شاء الله نستحفظوا عليها وان شاء الله نستحفظوا
1: عليها صحيح
3: والله العظيم شيء معناتها كيما نقولوا راه شيء اسف كي تشوف البحورات بتاعك الجمال اللي فيها ديجا تو ساعه ساعه العباد تتشكى من الحريقه والحريقه ومش وقت هي الحريقه من جديد الحريقه
1: الساشيات
3: اللي قاعدين الساشيات شنو الساشيات سببها انت حسب رايي مي السلحفات هي تاكل الحريقه هيك الساشيات تقتل في السلحفات دونك دونك السلحفات هذيك الحريقه تيج عليك دونك واحد ماذا بيه يلم روحه خويا اي حاجه ماذا بيه معناتها يمشي يهز مثال كان زم يعمل ساك بوبيل ودور راه مش باللازم راه تهز تهز بوبيلتك هز حتى بوبيلت غيرك بشوي بشوي لا يخلي يشوفك من يتاثر بيك مو عالم انت يتاثر هذا فهمتني دونك اللي يشوفك كي يتاثر والناس كل تولي تتبع واللي
1: هذه نظر تعطي درس راه كي تلقى واحد طيش حاجه وانت تهزها من قدام وتعطي درس
3: تعطي درس
1: فماش ما يتعظ ويفهم يا سامي خاطر ساعات نعملها الحكايه هذيك انا
2: بزور فما حاجه مهمه برشا مالك يحكي عليها مروان ونحب نحكيها زاد للمستمعين نتاعنا مستمعي الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب الجدار الوهمي اللي تحكيت عليه ومهم الموضوع
3: بطبيعه شنو هو الجدار الوهمي هذايا نحكي على العباد اللي باش معناتها كيما نقولوا تغرم تو بسبور ويلقى روحه معناتها كيما نقولوا ما نجمش يجري يحب يجري وما نجمش يجري اكل معناتها كيما نقولوا المشكله كل فك الدرج الاولاد راهو بدنك راهو

0: هذاك هو الجدار الوهمي. دونك ردوا بالنا منه. الدرجين الاولانيين حاول كيفاش تبعها بالسياسه والسيوسه كما يقول،
1: وتطبق على اي حاجه في الحياه، مش سبورك هو الجدار الوهمي هذا موجود في كل شيء.
0: تطبق على كل شيء، تطبق ابدا بشوي بشوي، تعلم زاد جس مش ديريكت تصدم انت، فهمت ملي؟ ابدا جس، اسمع بدنك، اسمع واش يقول لك، اسمع الراحه. ساعه عباد يقول لك الراحه لازم، هي في بالنا لازم، ساعات بدنك ما يطلبش راحه، يقول لك اعطيني انا نحب نترين، يمشي يترين،
1: يقول بدني توصل معاك، فما مساجات يبعثهم
0: لك. فما لغه تصير بين المخ والميوسكل والقلب والروح، وهذاك كله، هذاك كله سلسله هي نتاع تواصل، فهمت؟ دونك انت حاول ركز.
2: مش الناس الكل قادره مثلا على معناها ديزيكزرسيس سبورتيف شاقين، فما كل بدن وشنو يستحمل، كل بدن وشنو لي زونترينمون اللي نجم يعملهم،
1: وكل مره احنا زاد
0: كل مره اللي المشكل نتاعي اخي مو مشكل، وشنو يا اخي تجي تقارن لي واحد
2: مربي لي مشكل، سبحان الله مش عند ربي
0: حتى لي هرمون، فما هرمونات تفرق في البدن، فما حاجات معناتها مش كيف كيف معناتها، فهمتني؟ دونك كل حد وكيفاش. دونك انت اخويا من الاخر سهله برشا، اسمع روحك،
2: اكيد
0: اسمع روحك فقط.
2: انا باش نمشي ديما نستنجد، وسامي خاطر مغروم هو يدخل على الصفحات ويشوف عدد المتابعين كذا وكذا،
1: كل شيء
2: حل لنا الكتاب
1: مروان فوق 80 نلف. ونقول لك انا فاش عرفته مروان وبديت نتبع فيه ونتبع في المحتوى نتاعو، ملي بداو في السوشيال ميديا في الفيسبوك وفي الانستغرام، الاغلبيه في الانستغرام وفي التيك توك، يعملوا في تشالنج نتاع شكون يدخل في الميم تاع الثلج وشكون وشكون ينجم يوقع في
2: الثلج.
1: لا وصارت فيها مشاكل بعد، صارت فيها مشاكل، فما عباد مثلا فما عباد تجلطوا ملاك وريناهم برشا راهو سخطوا في التيك توك، وفما عباد معناها النص نتاع الوجه نتاعهم يتعوج،
2: خاطر شفنا مثلا في روسيا عملوها عباد في الثلج غير
0: كيف وانت في البلاص،
1: فخرج لهم مروان قال لهم راهو اللي يعمل هكا يرد باله.
0: انت مولود في تونس، انت مولود وين؟
2: عندنا خصوصيات مناخيه
0: صحيح، نتبعوا خويا هذاك وشوك ترميك، مش مسخانه نقص ديريكت للبارد، نصبر شويه ساعه انت باش تحب على الباندو كلاس.
2: وهي سامحني مروان على المقاطعه، صارت حوادث قبل انه ثم ناس تخدم في الشمس ويروح ديريكت يدوش
0: ويموت.
2: سمعنا طب يحكيوا عليها تصير له كيما الشوك، وثم اللي توفى معناه بعيد البلاد، هذاك علاش نقولوا ردوا بالكم، ابردوا شويه ومن بعد باش تعمل
1: مراحل، تسيس روحك تدخل بشوي حتى في البحر،
2: ما تبعوش التراند الكل، مش كل شيء موجود على التيك توك ولازم نطبقوا.
0: سيس روحنا خويا، سيس روحنا، خاطر بدلنا هذايا علينا حق. دونك واحد اخويا سيس وقت اللي اقل، ما هو كيما يعطيك كيما نجم يفك لك في في, في اي لحظه.
2: مروان وين تحلم تمشي اكثر باللي تقدم فيه توا اليوم؟ نعرف انت بديت بصدفه الحكايه، لكن بعد ما احلاها كالصدفه كي تعمل عدد كبير متابعين، كي تولي انت مسؤول على المتابعين هذوك، معليش حتى تولي انت كل حاجه تقدمها راه عندك مسؤوليه كبيره قدامهم، وين تحلم تمشي ابعد من هك؟
0: والله انا ما عندي حتى حلم، الحق نتاع ربي كون الحلم الوحيد نتاعي ان اللي حاجه به قاعد نلاحظ فيها تو، فما برشا ساعه مؤثرين كنت سبب العبد لله في هما تاثروا بيا، ولا تو مؤثرين ومعروفين وعندهم الاولاد فاتوني حتى في الواحد، فهمتني؟ برشا برشا
1: مروان عامل جو على الفيديوهات اللي عمل فيهم وافكاره، وعامل جو على افكاره.
0: اي انا نفرح لهم، انا
1: ماهيش كوميرسياليزي، مش تجاريه،
0: اللي يحكي في السبور ويحكي في كل شيء بالنسبه لي انا، خليه يطلع وخليه يفوتني وخليه، المهم هذاك على خاطرك تشوف في جينيراسيون ربي يرحمه ديكم، معناتها فما حاجات تبدلت، ما هما مساكن راك تجي تلوم تعذر، ما عاشوش اللي عشناه نحن، تحب ولا تاكل، نحن فما فتره من فترات ما عشناش بالتليفون مثال، وما عشناش معناتها كيما نقولوا هما ما عاشوهاش الفتره هذيك، وخلطت عليهم كورونا وخلطت عليهم برشا مشاكل، دونك معناتها نحن تجي تلوم تعذر. دونك نحن شنو هي الدور نتاعنا؟ كونوا ناثروا قد ما نجموا باش حتى على نهار اخر على وليداتك، تقعد داك مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلا وثابت وفرع في السماء قال ربي سبحانه، هذا مش قلت انا، معناتها هذا معناتها يقعد داك الاثر الايجابي هذاك يمشي ويتبع فيك، تقعد الناس تراه. والله قلت لهم فيديو اخر مره، قلت لهم هاي طريقه كيفاش تحسب
1: في البومبا،
0: العدات البومبا بوش اب، واليوم سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله
2: اكبر، تسبح وفي نفس الوقت تعمل في
0: الرياضه، وتقرا وتربح
2: في رياضه الروح والقلب والجسد،
0: حتى العينين عينين اخويا ما ياخذوكش بعين.
1: نحكي معك موضوع قبل نشرة اخبار على اذاعه الشباب مع محمد السيوي، تحكي على التحضر والتمدن والتصرفات الصحيحه والاخلاق، تتصرف مع عائلتك مع الانتوراج بتاعك بطريقه متمدنه وتمدن حتى في الكياس وفي الشارع.
0: بطبيعه شنو يا اخي، هذاك هو الاصل، هذاك هو شنو يا اخي، انت لهنا اذا كان انت معناتها كيما نقولوا طريقه تصرفاتك خايبه، هذاك باش ياثر عليك، يلزمك معناتها خاطر هذاك امك وبوك من الاخر، ها باش نقول لك شنو اللي ربيه. دونك انت ما تمثلش روحك، تمثل عائله كامله، تمثل اسم، حاول كيما نقولوا معناتها كيما نقولوا برد اعصابك زايد، معناتها كيما نقولوا باش تتغش فك اللحظه هذيك وتعملهم كل شيء باهي بنت سيد بوكليت اي ومن بعد. دونك خليك معناتها ديما ماذا بيك هذيك انا واحد من الناس اخر حاجه معناتها كيما نقولوا الغش هذا والمشاكل والعنف والله العظيم ديما خلاه اخر حاجه فهمتي كان للضروره وقت

0: كما يقولوا يستوجب الامر
1: دفاع عن النفس.
0: دفاع عن النفس ولا واحد تعدي لك على ارضك ولا على عرضك ولا على مالك هذاك هو سينو.
1: لكن ليه ماذا بينا ليه ما نبعدوا على العنف؟
0: لا لا لا لا نحكيو نحكيو معناتها في سوره ما لا قدر الله معناتها فهمتني صار وتحط في الامر واحد شو يعمل شو يقول ليه ما يلزم يدافع على روحه.
2: يعطيك الصحه مروان نشكرك برشا تبعت لنا اليوم. مروان اليحيوي كوتش مارو تلقاوه تيك توك انستغرام تلقاوه فيسبوك تلقاوه معنا على اذاعه شباب الاذاعه الوطنيه. مالك نحن نمشيو لنشره اخبار 7:30 على اذاعه الشباب
1: الوطنية تواصلوا مع الأنغام ومع الموسيقى وبعد أكيد أذن صلاة المغرب نرجعوا فقراتنا سبور ديكالي. ديكالي
2: في حاجة أيه؟ مزيانة برشا باش تحكي لك اليوم على معناها الكأس نتاع العالم شنو فيه وشنو حكيته وين يمشي شكون يهزه شكون ما يهزوش
1: شكون يقعد عند البلد هذاك وإلا ثم بعد يسلموه اللي باش يربح الكوب دي موند الجاية.
3: معنا احنا بدات الحكاية
4: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
4: محلاها عشرة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: المسير
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لم تصيف
2: لم تصيف
3: بريحة البلاد.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: محمد سيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة سيف بريحة البلاد.
2: لمتنا مازلت متواصلة على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية في بثنا الموحد اللي تعودتوا عليه من الاثنين للخميس من 6 إلى 8 متاع الليل. أحلى مستمعين بقوا معنا. هذه الفقرة ما قبل الأخيرة أكيد، اللي هي فقرة سبور ديكالي، واللي باش قدمنا سمي نويسر.
3: سبور ديكالي ملك ومستمعين الكل، مستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، مع اختتام كأس العالم 2026 واللي تبعني الحقيقة الناس الكل من صور ثم شكون ما تبعش الفعاليات في سبورت ديكالي. حكينا عليه برشا مع سامي نويسر، مع بشير خلف الله. الكأس الذهبية لكأس العالم الناس الكل تتفرج فيها، الناس الكل مبهورة ومعناها باهتة فيها الحقيقة، وأنا واحد منهم. قلت يا أخي الكأس هذايا الكوب هذه وين باش تمشي؟ شنو المصير نتاعها؟ ومنيش متكونة؟ وشنو باش يصير فيها؟ نحكيو على مجسم كأس العالم فيفا، اللي هي الجائزة الرياضية الأغلى والأكثر قيمة معنوية ومادية في تاريخ الرياضة الكل، رغم أنه مئات اللاعبين اللي جريوا برشا وحاولوا برشا أنه من معناها ينالوا شرف متاع رفع الكأس هذه، إلا أنه الكأس الأصلية مالك تحكمها قوانين صارمة ودقيقة للغاية، قوانين تفرضها الفيفا. نحكي على تصميم كأس العالم، صممها الفنان والنحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا عام 1971، واعتمدت رسميا لأول مرة في مونديال ألمانيا عام 1974. المجسم هم في زوز أشخاص رياضيين يرفعوا الكرة الأرضية بيديهم الزوز نحو الأعلى، وهو تصميم يعبر عن نشوة الفوز، يعبر على الشمولية، ويعبر كيفاش تجمع لعبة كرة القدم شعوب العالم والأمم الكل في لحظة واحدة فوق كوكب الأرض. الحقيقة فيها رمزية إنسانية مهمة برشا. نحكي شوية على المكونات، على المواصفات الفنية بتاع كأس العالم ملاك. يبلغ ارتفاع الكأس 36.8 سنتيمتر، وزنها الإجمالي 6.175 كيلوغرام. تصنع كأس العالم من الذهب الخالص، عيار 18 قيراط يعني نسبة نقاء 75%، والوزن متاحة الذهب الصافي فيها 4.93 كيلوغرام. تخيل معناها كمية الذهب الموجودة فيها. عندك ما تقول ملك،
2: عندك ما تقول ليه نذكر خطر خويا مين يامال الصغيرون ذيك، معناها ما هزهش خطر زينة 6 كيلو
4: ما تتهزش،
2: هو ما شددها هكا حسيته بعد براوه اللي هو تعب مطيش هكا على التيران، دونك تفهم علاش خاطر زين التروفي هذاك.
4: بالضبط الملاحظه نتاعك في بلاصتها مالك، هذاك علاش عملوا تجويف داخلي. الكوب الكاس ماهيش مصمم معناها ماهيش كلها معناها كلها ذهب، لا هي فيها معناها تجويف من الداخل، خاطر لو كانت صلبه وكلها بالذهب الوزن نتاعها يفوت 70 كيلوغرام. ومالغري هذا الكل، معناها رغم هذا الكل راهو باقي وزنها الرزين، واللاعبين ما نجموش يهزوها بيد واحده، ما نجموش حتى يحطوها على الكتف خاصه عند التتويج. فيها قاعده تحت تحتوي قاعد الكأس اللي يبلغ القطر بتاعها 13 سنتيمتر، مرصعة من حجر الملاكيت اللي هو حجر أخضر كريستالي شبه كريم، حجارة نصف كريم، هو اللي يمنح القاعدة خطوط زاهية باللون الأخضر المميز. نعرف اللي مستمعينا متابعينا قاعدين نشوفوا في كأس العالم على صفحتنا على الفيسبوك في اللايف ستريمينج، على صفحتنا إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، فما قوانين صارمة للغاية في الكأس هذه. الاحتفاظ الدائم بالكأس ما عادش ممكن. قبل كان فائز باللقب 3 مرات يحتفظ بالكأس للأبد كما صار مع البرازيل عام 1970، لكن بعد إقرار الكأس الحالية سنة 1974 تم الفيفا ألغت القانون هذايا. شنو هو المصير بعد ما يظفروا النهاية متاع النهائي كما صار في مونديال 2026؟ الكأس الأصلية تتعطى في أرضية الملعب، نعلو به الشو هذاك البهرج الكبير باش يرفعها الناس اللي ربحوا القائد واللاعبين وقت الاحتفالات الرسمية، ياخذوا بها التصور، وبعد ترجع إلى مقر الفيفا بعد انتهاء مراسم الاحتفال باش تسترجع الكأس الأصلية من قبل الفيفا، باش تنقل مجددا ملك تحت حراسة مشددة ومشككة إلى مقرها الدائم في متحف الفيفا لكرة القدم بسويسرا. هوني نتسألوا قدر البطل شنو هو يتسلم وشنو هو يكون عنده، معناها يتسلم معناها يعطي الاتحاد الوطني المنتخب الفائز نسخة مطابقة للأصل ريبليكا تتسمى كأس الفائزين بكأس العالم فيفا وورلد كاب وينرز تروفي، وهي تكون نسخة مش كأس الحقيقية. والكأس الحقيقي بعد انتهاء مراسم الاحتفال كما قلنا يرجع لمقر الفيفا اللي موجود في زيورخ في سويسرا، ونلقاه زادة في معناها في الريبليكا يتم نقش اسم المنتخب الفائز وسنة التتويج بلغة البلاد، زادة باللغة بتاع البلاد اللي تحصلت على التتويج ينقشوها على صفيحة ذهبية في أسفل قاعدة الكأس الأصلية، وين تتسع القاعدة لنقش أسماء الأبطال حتى مونديال 2038. وهنا حبيت نحكي شوية على نسخة كأس العالم 2026 بعد الاختتام متاعها، اللي تعتبر محطة مفصلية واستثنائية في تاريخ كرة القدم، شهدت تحولات هيكلية تنظيمية وتكنولوجية تطبق لأول مرة منذ تأسيس البطولة ملاك اللي كان عام 1930. مثلا أهم حاجة هي توسعة تنظيمية، 48 منتخب، 104 مباراة، والفرق زادوا برشا، ارتفعت المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخب لأول مرة في التاريخ، اللي فتح الباب قدام منتخبات شارك لأول مرة كما كوراسا، ونظام المجموعات الجديدة اللي هي تم معناها تقسمت المنتخبات إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم 4 فرق. نحكي لك على دور 32 واستحداث مباريات إضافية، تم إضافة دور إقصائي جديد واللي هو راوند اوف 32، دور 32، وارتفع إجمالي عدد المباريات من البطولة من 64 إلى 104 مباراة. وكما قلنا لنا برشا حاجات جديدة، فما حاجات تقنية برشا، بخلاف أنه هي استضافة ثلاثية عبر الحدود لأول مرة في التاريخ، صارت البطولة بالتنظيم المشترك ما بين ثلاثة دول، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، عبر 16 مدينة مستضيفة، والمكسيك ولت أول دورة في التاريخ تستضيف مباريات في المونديال للمرة الثالثة بعد عام 1970 و1986. ثم ثورة كبيرة مالك نحب نحكي عليها، اللي هي ثورة التكنولوجيا التريوندا، تم تقديم الكرة الرسمية تريوندا اللي تحتوي على شريحة استشعار تستشعر الحركة. الشريحة هذه موجودة في وسط الكرة، وتبعث معناها في نفس الوقت الشريحة هذه تنقل بدقة متناهية في الوقت الفعلي للغرفة متاع تقنية الفيديو الفار، تعطيهم التفاصيل، الكل تفاصيل جي من وسط الكرة مش حتى من الفيديوهات، كهو اللي يساهم في حسم حالات التسلل والتلامس بدقة وفورية غير مسبوقة. وباش نختم في سعمليك، انه لاحظنا سنين فما طابع تجاري واستعراضي مستوحى من الرياضة الامريكية، لقينا عروض كما سوبر باول ستايل قبل الماتش، في وسط الماتش، وبعد الماتش، وقينا خواتم البطولة اللي هي شامبيونشيب رينجس اللي اقتبستها الفيفا من تقليد الرياضة الامريكية، اللي هم في العادة هم يقولوا معناها سوبر باول ستايل، يقولوا معناها الرياضة متاعهم الاساسية هي الرجبي راهو مش كرة القدم اللي تعتبر كرة القدم في امريكا. باش نختم بالايدريشن بريكس اللي هي فترة تبريد تجارية، فيفا دخلت استراحة تبريد منتظمة في منتصف كل شوط، تتوقف فيها المباريات دقائق معدودة ويصير فيها عرض كامل.
2: شكرا لك سامي، كانت هذه سبور ديكالي، واكيد حكينا على اكثر من نقطه بدينا من التروفي نتاع كاس العالم اللي قاعد ديما تساؤلات، هل كل منتخب يمشي كاس العالم ياخذ ولا لا؟ اما مادام ذهب الحكايه فيها دونك باش تولي تتكلف برشا، هذاك علاش يتصوروا معاه فيه البركه ويحصل لهم شرف انه يتصوروا مع التروفي هذاك. شوي اخر باش تكون الفستيفال يمشولها تود سويت فقرتنا الفستيفال.
3: الفستيفال، الفستيفال ملك هي آخر فقرات اللي تكون معنا في لمة صيف على موجات الإذاعة الوطنية وموجات إذاعة الشباب. الوجهة القصرين،
2: الوجهة القصرين، أنا علاش حبيت كل مرة نحكيه على مهرجان في إطار دعم المركزية الثقافية، خطر ديما ركزوا على المهرجانات اللي ديما تبعوا فيها كارتاج، الحمامات، دقة وغيرها مهرجانات اللي موجودة في العاصمة ولا حتى في أحوازها، لكن فما برشا مهرجانات قاعدة تخدم وقاعدة تبذل في مجهود. نحكيه على البرنامج الرسمي للدورة 45 المهرجان القصرين الدولي 2026، هو مهرجان الدولي بالنسبة للقصرين. نشوفوا العروض اللي باش تكون الافتتاح اكيد نهار 29 جويليا برجال الفزعة، 31 جويليا عرض الضحضاح، نهار 2 اوت باش يكون اغاني الكرتون، نهار 3 اوت باش تكون سهرة الرابة مع سيف، نهار 5 اوت باش تكون عرض المرود، نهار 6 اوت مرتضى الفتيتي، 8 اوت امبير كيف كيف زادة سهرة راب بالنسبة لجمهور الراب، نهار 10 اوت باش تكون سهرة للفنانة التونسية شيرين اللجمي، نهار 12 أوت مسرحية ولد الطلياني اللي هي مسرحية أكيد فيها عدد من الممثلين باش يكونوا حاضرين فيها، نهار 14 أوت الفنان التونسي أيضا رؤوف ماهر باش يكون موجود، نهار 16 أوت مسرحية الهريبات لوفاة طبوبي اللي تبعناها في افتتاح مهرجان الحمامات، والاختتام باش يكون للفنانة التونسية صوفيا صدق كما اللي باش يكون عندها اختتام هي زادة في مهرجان الحمامات في الدورة الحالية. نحكي وكما كما قلت على المهرجان مهرجان القصرين. علاش حكيت وعلاش قدمت العروض سامي اليوم؟ يظهر لي ثم توجه حتى بالنسبة للمهرجانات الدولية أنه يتم الاقتصار على العروض المحلية التونسية، خاطر تعرف معناها الإشكال اللي صار. وممكن في أول برمجات المهرجانات قال وقتها أنه مش يكون مهرجان كارتاج والحمامات فقط لضمن عروض أجنبية وعالمية وحتى عربية، بما أنه العروض هذه تتكلف على ميزانية المهرجان. وثم مهرجانات توجهت إلى أنه تختص بالعروض المحلية بحكم أنه الميزانية متاحة ما تسمحش،
4: خاصة تبدأ عروض باهية ميزانية
2: متكاملة. عنا اليوم برشا فنانين قادرين يأمنوا سهرات فرجوية، فسهرات معناها كاملة ومتكاملة ما فيها بس، أنه حتى لو كان معناش إمكانيات المهم أنه المهرجانات تكون حاضرة وموجودة. خطر كما شفنا ثم مهرجانات غابت 7 سنين و8 سنين كما حكينا البارحة على مهرجان الزهرة، ماذا بينا كل المهرجانات تكون حاضرة والنشاط الثقافي يكون موجود في كل الجهات في إطار دعم كما قلنا المركزية الثقافية. بالخبر هذه نوصل الختام حصتنا اليوم سامي.
4: أعطيك الصحة، نشكرك برشا، نشكرك الكل موجودة في استوديو الإذاعة الوطنية، استوديو إذاعة الشباب. تحيات كل من كوثر البجاوي، يسلم القصيبي، من البن صالح، ملك اليزيد، أي من التنفوري، شكون آخر ملك؟
2: ألفة بشير كانت معنا، أيضا عمار جبالي على مستوى الديجيتال، ورامي مجولي في التنسيق العام من الإذاعة الوطنية، ومن استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي.
4: نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت إن شاء الله يا ربي تكون الميسيون تاع اليوم عجبتكم. نقول لكم اقعدوا ديما برونشي على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية في لمن الناس كل.
0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
5: يا حبيبي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. العمل على احتواء حريق اندلع بمصب الفضلات ببوسالم من ولاية جندوبة طالت نيرانه جزء من حقل التجارب بالمقر الاجتماعي للمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومحيط عدد من المساكن بقرية دولة عرفة ومساحة من الحصائد المحيطة بموقع المصب. وسيطر على حريق آخر بحي الخضر القريب من مركز مدينة بوسالم في ولاية جندوبة. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس إسلام شعبان يطالب الشركة التونسية للكهرباء والغاز بضرورة الإعلام المسبق بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائية حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ويشدد على ضرورة الإعلام المسبق بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي لأخذ الاحتياطات اللازمة.
8: ابسط حاجات موتزاريلا تبرد وتسخن تقرا، كي تبدا حاجه حوت ودجاج واللحم في الفريجيدير ويقص عليك الضوء والفريجيدير تسخن باش يعمل فروا شو باش تفسد، ما تنجم تعمل حتى حل اخر الا ما طيش قص الضوء يرجع الضوء يرجع بقوه. فما اللي يضرب له فريجيدير، كان تضرب له فريجيدير حسب من 500,000 الفوق تصليح، وكي تضرب له فريجيدير باش يقف زاد كيف كيف مع شي جم يخدم. فما معدات اخرين يضربوا له، اللي وصلنا له هو كي باش يشري سلعه وتفسد له نهار الاول ويعاود يشري سلعه من ديك تعاود تسد له مره ثانيه وتشري سلعه وتسد له مره ثالثه. شي يقول لك المخزن مسكر ولا كريم شوم، عاد انا هاني مسكر على الاقل الخدامه ياخذوا كونجي. وفما اللي عندهم وضعيه خايبه ياسر اللي هما عنده خلاص خدامه وخلاص كريوات يقول لك انا ما نجمش نسكر، معناتها تاج هي المسؤوله على الخسائر هذه الكل. الحلول حتى كان عندك دي بانو سولير ما هيش باش يعلك الضوء، لازم تاج تقول لنا الوقت من الى باش العباد تعرف وقتاش تشري سلعتها وباش نجموا ناخذوا احتياطاتنا نحن فيها
7: شمس. السلطات الجهوية في ولاية المنستير تفعل خلية الأزمة الجهوية بمقر الولاية لتكون في حالة انعقاد دائم، وذلك في إطار مجابهة موجة الحر التي تشهدها البلاد، كما تم تفعيل خلايا الأزمة بكافة المعتمديات في الولاية. تواصل طقس اليوم حار بأغلب الولايات مع ظهور الشهيل، ودرجات الحرارة تجاوزت المعدلات العادية وتراوحت بين 45 و 49 درجة مع توقعات بتواصل الحرارة ليلا، فيما ينتظر أن تسجل درجات الحرارة بداية من يوم غدا انخفاضا طفيفا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. قريبا اطلاق منصة رقمية جديدة لتشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس وفق ما افادت به المدير العام لصندوق الودائع والامانات ناجي الغربية. وفي العالم، تقرير اوروبي سنوي يرصد تصاعدا قياسيا في الاستيطان الاسرائيلي وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلال عام 25 و2000 مقارنة بالعوام السابقة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يحذر بلغاريا اليوم من أن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في شن عمليات عسكرية ضد طهران. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
9: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك علي.
2: مرحبا سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، الحصة هذه بحول الله باش نخصوها في الجانب الأوفر منها لبداية أشغال المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي انعقد يوم الأحد 2 ديسمبر 1934 بدعوة من رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى مصطفى صفر. المثير للاستغراب قبل ما نتحدث على أشغال المؤتمر، وكما قلنا سابقا، أنه إلى حدود قبل بشهر من التاريخ هذا من 2 ديسمبر 34 لم يكن مصطفى صفر حتى يفكر في بعث مؤسسة موسيقية وطنية وهامة كيف الرشيدية. قلنا هذا وعطينا الأسباب وقلنا راه ما كانش في باله. كيف أغير رأيه بسرعة؟ طبعا احنا عملنا تقاطعات ومقارنات ضرورية في الميدان التاريخي بين كل ما كتب وروية وأشيع وما ظهر وما أخفي من أحداث وتطورات اللي عندها علاقة بالموضوع، باش نجمنا قربنا إلى حد كبير من تسلسل الأحداث اللي جرات ما بين 15 نوفمبر تنقولوا عليه 15 نوفمبر وبين 28 نوفمبر تاريخ الجلسة التمهيدية قبل المؤتمر، يعني حوالي أسبوعين، لأنه ما جرى فعلا في تلك الأيام قاعد تعتيم عليه لأسباب سنتحدث عنها هي أيضا بعد قليل. وقت اللي رجع مصطفى صفر من المهمة متاعه في الجزائر اللي حكينا عليها زادة حوالي 15 نوفمبر، فوجئ بالاستياء العام عند شباب الجمعيات وكل الأوساط الأدبية التونسية من قرار اللي عملوا إميل بو جو هذايا مدير التعليم كيف حذف قسم التعليم الموسيقي. بالطبيعة هو مصطفى صفر وقت اللي قال موجه هذيك بالطبيعة موافق على أنه ميزموش نسكتوا على القرار هذايا، وبلغ التململ الواسع منه للرؤساء قراب منه داخل السلطة الفرنسية. لكن عملت كان هذاك، عملت تحليل عقلاني، هو معروف أنه معقلاني، بسرعة تبين له أنه الأمر خذ أبعاد أخرى وخلق الحدث هذايا حراك جماعي ثقافي عميق بين الأوساط الكل. الحراك هذايا يحب يرقي القطاع الفني التونسي اللي كان في وضع متدني، وكان يعتبر التعليم هو الساس الأول للمشروع هذايا. واتضح أنه الحراك هذايا والمكونات الكل متاعه كانت تنتظر شخصية قادرة على تجميعها ووضعها على السكة الصحيحة. قال بينه وبين روحه كما يقولوا بالتونسي علاش مش أنا. وفجأة وهذا زاد تعرضنا له، جات فكرة بعض جمعية موسيقية جديدة تتسطر على مدرسة تونسية لتعليم الموسيقى كونسيرفاتور تونيزيان. ربما الفكرة هذه جات من عنده هو، ولا من بعد عند الحلقة القريبة منه، ولا حتى من زاد من برا. لكن الفكرة هذه اعتبرها مصطفى صفر فرصة ذهبية توفرت له باش يترأس الحركة الموسيقية الإصلاحية اللي قاعدة يراها قاعدة تتلم وتتكون، وكان عنده طموح هو في الوقت هذاك باش يرتقي لمراتب وظيفية عليا في الدولة ويعود بها للساحة بعد النكسات اللي يتعرض لها. قلنا أنه تنحى منذ عام قبل عام من منصب مدير التشريفات نتاع البي أحمد بي، وتجبر على الاستقالة من رئاسة جمعية الناصرية، وكلها مكاين صارت له. وكانت فما عوامل أخرى مثل خلفية الظرف العام المكفهر نتاع البلاد وقتها اجتماعيا واقتصاديا، ومسؤولية مدير المعارف في إثارة الزوبعة نتاع غلق قسم التعليم، والمطربة التونسية من المطربات الأقلية اليهودية اللي تثبت في الموضوع هذاك، وكان الجمهور يعتبر اللي هما المطربات هذوما مسؤولين عن تفشي الغناء المتدني. ولو قعدتنا راينا من الأول قلنا هذا راي انتباعي وموش مؤكد.
2: المقصودية زمردة العجية، استيرانات
1: زمردة العجية. سعلي نعملوا استراحة غنائية الأولى.
2: الشاهد الموسيقي الأول المختار باش يكون مع سماعي مزموم من تلحين محمد سعادة، وسماعي كما قلنا قبل هي معزوفة آلاتية يعني تعزف فقط، ولحنت في قالب تقليدي معروف اللي هو سماعي، أداء مجموعة محمد سعادة.

0: شكرا سي علي. قلنا العوامل اللي خليته يزيد يتقدم يترشح للموضوع هذايا هي الخلفية العامة متاع الظرف ومتاع مسؤولية مدير المعارف وعلاقة الغلق القسم بالمطربة زمردة العلجية. إذن لا يستغرب أنه يرى نفسه مصطفى صفر الشخصية التونسية الأقدر والأنسب باش يترأس وينجح المشروع الموسيقي الجديد اللي طالبوا به الأوساط التونسية الثقافية وقتها، لأنه كان أولا يعتد بشخصيته، معروف هو كان يعتد بشخصيته، يعتد حتى بانتمائه للطبقة البرجوازية التونسية، وقالها حتى نهار اللي نصبوه بعد أقل من عام الشيخ المدينة، قال أنا معتز أن أنتمي للطبقة البرجوازية التونسية. كان معروف بذكاء قلنا وتحفظ شديد، وهذا كان اللي خلاه يتكتم على كل شيء إلى جانب مستواه العلمي وثقافته الأدبية والموسيقية الواسعة المعروفة. لذلك قرر باش بسرعة يرفع التحدي هذايا ويبين للجميع أنه خير خلف لوالده المرحوم محمد البشير صفر، كان في وقته يتسمى أبو النهضة التونسية الثاني بعد المصلح الكبير خير الدين. بدأ أولا بالطبع عمل مخطط، بدأ بأنه كشف أحد كبار المسؤولين في نظام الحماية اللي كانت تربط به علاقة متينة، ويبدو أنه المسؤول الكبير هذا يعطاه شفاهيا الموافقة المبدئية لتكمل جمعية بشرط أنه هو يتولى رئيسها، باعتبار أنه هو يتمانله ميحبوش الجمعية يندس فيها عناصر معارضة لنظام الحماية. وكان هو مستصر يعرف أنه السلطة الفرنسية مستعدة باش تمتص غضب الشبيبة التونسية المهتمة بالتعليم الموسيقي لكن بأقل التكاليف، هذاك علاش ما وقفوش على تكوين كونسرفاتوار تونسي وانا مدرسه موسيقيه خاصه بالموسيقى التونسيه والعربيه. الخطوه الثانيه اللي عملها انه استدعى واحد من اخلص الناس ليه اللي يثق في التكتم المطلق، وقال له بربي قول لبعض الشخصيات، ذولي انا ذولي عبد الرحمن الكعاك اقرب الناس اللي هو، قول له راني معناها الترخيص ما فيش مشكله، انا نجم ناخذه، واذا كان تحبوا تعينوني انا ما فما حتى مشكله، انا مستعد باش نتحمل المسؤوليه هذه. وهذا اللي صار، وفي بسرعه اللي أعطوه الموافقة توكل على ربي وعمل الاجتماع التمهيدي اللي وقع يوم 28 نوفمبر 1934 في الخلدونية. لكن السي علي باش نحكيو كلمة على التعتيم، علاش سي مصطفى صفر واللي معاه تكتموا على هذا كل هذاك، علاش هو راه اللي صار من تطورات هذه كل معناها أحيطت بتكتم شديد، الأمر اللي تسبب في تكاثر الإشاعات والروايات حول دواعي تأسيس الرشيدية. تثبت سي علي في حصة قلنا تحت السور، قالوا راه في الوقت اللي تشهرت الرشيدية وكان بيرم موجود وقت عام 36-37، قالوا ليه الرشيدية تعملت باش تمنع التأثير الأدبي والمشرقي والغنائي المشرقي والمصري خاصة، وهذا مش صحيح. يعني فما منها كان متقلقين، الحماية كانت متقلقة من التأثير الشرقي على النخبة التونسية، لكن مش أنها تمنع باش تكون كلهم كونوا جمعية. كذلك فما شكون تقال فما تعاملت الرشيدية باش تمنع علي الدرويش باش يرجع لتونس، هذه كلها معناها دعايات. اليوم وضحنا علاش تكونت الرشيدية وكيفاش أسباب التعتيم، هو تحفظ مؤسس الرشيدية. يقول علاش سي مصطفى صفر متحفظ، كان يحبش يسمع بالدور الخفي اللي لعبه هو بنفسه باش ينتزع من السلطة الفرنسية الترخيص في تكوينها، كان يخشى أو كذلك أن ينكشف دور مدير المعارف إيميل جو ومعاه المطربة مدام خيات هذه زمردة العجية، ومحبش الخبر زاد ينتشر بين الشباب اللي في المقاهي وفي النوادي الشعبية، ووقتها تتأكد الصورة اللي هو كان يقوم فيها في جو محتقن جدا ضد المستعمر، أنه المطربات التونسيات من الأقلية اليهودية هم اللي يشاركوا في إفساد ذوق الشباب بالأغاني الهابطة والمخلة بالأخلاق. إذن اتفقوا الجماعة في مقدمتهم سي مصطفى صفر على كتمان موضوع مدام خيات
1: وعلاقاتها غير مباشرة،
0: علاقاتها غير مباشرة بالتكوين الرشيدية بالضبط. وحرص كان تون تحرضوا الوقت بعمل الهيئة المديرة الأولى باش يدخل عدة متحامين وأطباء ورجال أعمال تونسيين يهود في قائمة المؤسسين وحتى في الهيئة المديرة الأولى. هكذا بصفة عامة ظهر الإنجاز وقتها دون أمال التلامذة وأنصارهم، لكن بفضل نجاح مشروع الرشيدية الرائع بعد سنوات قليلة مثل الحدث في الواقع تتويج لكل المحاولات اللي كانت تطرح بإلحاح في المجالس والنوادي منذ 3 سنوات. خلاصة القول أن بعث الرشيدية لا يعود كما قد يعتقده البعض إلى مبادرة فردية لا من سي مصطفى صفر لا من غيره، بل لتحرك نتيجة استثمار جماعي لحادث إلغاء دروس الموسيقى العربية، واللي باهي أنه قدته في الفترة هذيك بذكاء ثلة مؤمنة من الشرائح المثقفين والتونسيين ومشايخ الفن يقودهم الكل مصطفى صفر بجدارة، وبعد خدع عليه بعد لا توفى عام 41 المشعل سي مصطفى الكعاك. كانوا مؤمنين هذا من كل منذ سنوات بقضية رقي الموسيقى التونسية، وتطورت الأحداث بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر لتزيل مجمل العقبات القائمة أمام تحقيق أهداف حركة إصلاح الموسيقى التونسية ورقيها. الفصل الثاني سي علي،
1: الفصل الثاني باش يكون مع براول نوبة العراق من الملف التونسي، أداء المجموعة الصوتية لفرقة إذاعة تونسية بقيادة عبد الحميد عالجي. التسجيل هذا يعود إلى بداية الستينات، ويتكون من أربعة براول، البرول الأول لعاشقين بعض الحبيب إلى آخره. نستمعوا.

شكرا سعلي، نرجو أن تكون البراول نوبة العراق نالت رضا مستمعين ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية. الاجتماع التأسيسي سبقه اجتماع تمهيدي، وقع يوم الأربعاء كما قلنا 28 نوفمبر 34، والتقات في

0: يسلم من مثقفي العاصمة في مقر الخلدونية ترأسه مصطفى صفر، وحضروا عديد الوجهاء ومثقفين، يتقدمهم الأستاذ عبد الرحمن الكعاك اللي هو مضيف الاجتماع، وجمال الدين بوسنية وحسن بن عمار وغيره. خلال اللقاء هذا ما عندناش التفاصيل نتاعو، أما نتصوروا أنه صفر قدم بصة على أنه الرخصة خذاها وأنه توا نتوكلوا على ربي باش نكونوا الجمعية نتاعنا، ودارسوا ما هي المبادئ شنو باش نعرضوها على المؤتمرين في الاجتماع هذا، شنو ما مثلا أهداف الجمعية. الهدف أنا أعتقد أنا راهم أخاضوا في مسألة التعليم، لأنه التعليم خذا النصيب الأوفر من الحديث، وحتى معناها في الوثائق نتاع الرشيدية نوريو أنه التعليم كان هو السبب الرئيسي لتأسيس الرشيدية. مثلا الصباح في عام 57 ولا 59 حكينا عليه هذايا، قالت حرفيا أنه أمام رفض إدارة المعارف تكوين معهد للموسيقى الوطنية، اضطر أولئك المواطنين إلى التستر تحت اسم جمعية المحافظة على الأغاني العتيقة لتحقيق مبتغاهم في تعليم الموسيقى، وهكذا برزت الرشيدية سنة 34. كذلك صحيفة العمل اللي كان وقتها الصحافي الإلهي بالصفحة الفنية، خاصة المرحوم توفيق مغدير والد المخرج فريد مغدير، يقول فيه تأسيس معهد تحت اسم جمعية كان هو الحل النهائي لتجاهل المثقفين حتى لا تقوم المعارضة، معارضة السلطة الفرنسية، بأن المعهد موجود. هكذا تأسست الرشيدية. هذا معناها الأمثلة. نجم نتكلم زادة أنه في القانون الأساسي اللي تتعمل في الجلسة التمهيدية ومن بعدها فما فصل ينص على وجود مقر يتسع للتعليم الغنائي. كذلك اسم الجمعية نفسه بعد عام بدلوا سي مصطفى صفر والهيئة متاعه من اللي كانت جمعية الرشيدية ولات معهد الرشيدية. ثم مصطفى الكعاك عام 41 دوب ما تولى رئاسة الجمعية بدل اسمها، رجعها الرشيدية معهد الموسيقى التونسية، وحتى الكاشيه بالفرنسوية حتى لرشيدية كونسيرفاتوار دو لا ميوزيك تونيزيا. وفي الخمسينات بتباع ولا المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية وقت اللي الدولة استقلت. حسن حسني عبد الوهاب كذلك كان ينعت الرشيدية، هو واكبها من الأول بأول معهد لفن الألحان التونسي. فما ابن سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه، سي الهادي جميل، معناها اتصلت به في أوائل العقد الأول نتاع القرن هذا 21، حكينا الموضوع وسألته قلت له الوالد كيفاش يرى الرشيدية وقت طلعت، رغم اللي هو خرج ما قعدش معهم الأربعون الأس، حضر الجلسة التأسيسية وما لكن ما وصلش لأن توجهاته تعرف مرشحات شرقية وغيره. سي عبد العزيز جميل الله يرحمه قال والدي كان يعتبرها هي الكونسرفاتوار نتاع تونس. كل هذه براهين متقاطعة تثبت بلا ريب أن تعليم الموسيقى العربية والتونسية على أسس عصرية مثل الهدف الأساسي الجمعية الرشيدية عند بعثها. نحب نقول كلمة هون يا سعلي، بالاستقلال تواصل التعليم حتى لآخر السبعينات، في الثمانينات وقف. وقت اللي جات الهيئة اللي كنت تشرفت باش نكون معاهم في بداية التسعينات برئاسة المرحوم محسن بولاحية، رجعنا التعليم. لكن بالنسبة لنا يلزم توا تبارك الله المعاهد في كل بقعة عمومية وخاصة وكلها تقري الموسيقى الشرقية، لكن احنا نحب الرشيدية تتخصص في الطبوعة التونسية، في المقامات التونسية، في الإيقاعات التونسية، في اللون الألوان التونسية البدوي والحضري. عنا تراث كبير برشا يلزمنا هذا كان نثمنوه ونطبعوا به أولادنا يدخلوا باش غدوة ياخذوا الشرقي وياخذوا حتى الغربي، ياخذوا كل الموسيقات. احنا متفتحين بلادنا وعنا ثقافة تبارك الله معناها متفتحة، أما يقعد ديما الطبع متاعنا اللي يميزنا بين الشعوب وغنينا هي وتراثنا هي المقامات متاعنا واللهجة الموسيقية اللي كنت تعرفوها انتم خير من
1: اللي كانوا يصطلحوا عليها في الأدبيات الصحفية في الثلاثينات بالفن القومي.
0: القومي
1: الفن القومي
0: هو الوطني كما
1: أي كما نقولوا اليوم الفن الوطني التونسي.
0: نختم التدخل هذا يا سعلي. الثاني موضوع ثاروه هو تكوين جوقة وترية تتولى إشاعة الموسيقى التونسية الأصيلة وتهذيب الذوق الفني العام. بهذاك قروا إذن بعد لا تفهموا هذا كل الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي بعد 4 أيام، يعني يوم الأحد 2 ديسمبر. هذا يوري أنه كان يسرع مصطفى صفر والمجموعة اللي معاه في الإنجاز قبل الكلاب. شكرا سعلية، عندك ما تسمعنا في الفصل الغنائي الثالث.
1: المراوحة الثالثة باش تكون مع موشح في مقام النهوند، موشح مشرقي بعنوان منيتي عز استباري في مقام النهوند، أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم المويرة. التسجيل الذي يعود إلى الثمانينات.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس. سي المختار، لو عدنا إلى حيثيات الاجتماع التأسيسي للرشيدية،
1: الحيثيات هذه هو نذكر أنه التاريخ هو 2 ديسمبر 34 والمقر هو القاعة الكبرى لمعهد الخلدونية في سوق العطارين. التاريخ هذا بين قوسين قبل ما نتحدث على تفاصيل الأشغال متاعه سعلي هو التاريخ الصحيح، لكن الكتاب نتاع سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمه في عام 81 وقت ما كانش عندهم الوثيقة نتاع المحضر الجلسة اللي تمكننا باش شفناها في الأرشيف نتاع الرشيدية، وقالوا شهر نوفمبر وشات الناس كل تبعت شهر نوفمبر، وإحنا هذايا تاريخ هام بالنسبة للمؤسسة وصرح كما هذايا مؤسس النهضة الموسيقية التونسية المعاصرة أنه نعرف وقتاش تأسس، حتى من الرخامة اللي تحطت على الباب نتاع الرشيدية في نوفمبر ماذا بينا الهيئة مشكورة هي قائمة بوجبها الحقيقة تبدل الرخامة هذيك وتحط التاريخ الأساسي ومعناها التاريخ الصحيح باش يقعد التاريخ للأجيال، احنا ماهوش لينا احنا، هذا تاريخ تونس التاريخ الثقافي. الدعوة متاع اللي وردت في وثائق الرشيدية لبوها حوالي 57 شخص من أهل الثقافة وشيوخ الفن وأصحاب المهن الحرة، وزيدهم ما حسبهمش عبد العزيز العروي اللي جاء مثل صحيفة لبتيماتاس، الشاعر سعيد أبو بكر صحيفة النهضة وغيرهم. نستعرض الآن عناصر الحركة الوطنية الإصلاحية في الميدان الموسيقي وانتماءاتهم المختلفة وأهم ما لمحهم المميزة. أكبر سن فيهم هو الشيخ رشيد بن جعفر، هذا سي رشيد بن جعفر مشايخ المألوف من جيل أحمد الوافي ومن جيل سكندراني والورديان وغيرهم.
0: كان عدل الإشهاد وغيره،
1: كان عادل إشهاد وكان حتى باش خوجة الجامعة الأعظم سابقا، وكانت عنده سفينة وسفينة عطاها لسلباهي الأظم. سلباهي الأظم اللي هو كان أصغر فرد شارك في التأسيس الله يرحمه، كان عمره وقتها 21 سنة. بلغم ما يعرفوش هو كان شخصية وطنية في الوقت الاستعمار وأول وزير أول في العهد الاستقلال مع الرئيس الأول للدولة التونسية الحبيب بورقيبة. أما أعمار الأغلبية دول بين 40 و50 سنة تقريبا، معناها هذا يدل أنها واقبة في سباها وشبابها أهم الأحداث والتحولات الفكرية والاجتماعية اللي جدت داخل وخارج البلاد التونسية منذ نهاية القرن 19. كانوا ينقسموا المجموعات هذه من كل إلى ثلاثة شرائح اجتماعية متباينة. أولا وجوه من أشرع المدينة نسموهم في تونس البلدية، وكانوا يمثلوا أكثر من نصف الحاضرين، وهم بنفسهم كانوا منقسمين إلى فئتين بارزتين. الأولى مجموعة خريجي المدرسة الصادقية ومعها الخريجي الجامعات الفرنسية، منها موظفين ساميين، محامين، أطباء، صيادلة ومهندسين، بالطبيعة في أولهم مصطفى صفر ومصطفى الكعاك، المصطفى العقبي الكاتب العام، محمد علي العنابي مهندس هذا كبير، علي بو حاجب، الشادلي الزاوش، هذه وغيره، وهي الثلة اللي تحملت عبء التكوين الرشيدي، أخذت على عاتقها إداريا وماديا ومسؤولين على التكوين الرشيدي. المجموعة الثانية هي خريجي التعليم التقليدي بالجامعة الأعظم، في مقدمتهم القاضي والوكيل الشرعي والأديب عبد الرحمن الكعاك، وكيل شرعي سابق وكان عنده مكتب في نهج الباشا هو أخوه سي مصطفى كعاك من جهة وسي عبد الرحمن الكعاك من جهة أخرى، واحد أفوكا بالطريقة العصرية والآخر وكيل شرعي بالطريقة التقليدية
0: طريقة زيتونية
1: قبل ما يولي رئيس الخلدونية حتى يتوفى عام 45. كان معهم زاد الشيخ محمد العربي كبادي، الشعراء بالحسن بن شعبان، الشاعران العصاميين معروفين الشادلي خزندار ومصطفى آغا، نزيدوهم زاد كبار التجار والفلاحين ورجال الأعمال كيما أحمد بن مامي حكينا عليه والطاهر المهيري بالحسن الأسرم. هذه المجموعة متاع وجوه عيان المدينة. نصيب الآخر كان عند شيوخ الفن الأندلسي بشقيه الديني والدنيوي، سواء كانوا من أبناء العائلات التونسية المعروفة كما سي محمد الأسرة، سي رشيد بن جعفر، سي عبد العزيز الجميل، سي محمد الدرويش، أو وجوه الغناء الصوفي اللي انتموا للأوساط الطرق والزوايا، سي محمد بن سليمان، سي محمد المبلوك، سي عبد العزيز بن شعبان، سي علي بن أواس، وزيدوه بالطبيعة أفراد الجوقة المحترفة اللي مشات للمؤتمر الموسيقى بالقاهرة كسي محمد غانم وخميس الترنين. هذم الفنانين هذوما المشايخ لعبوا دور مؤثر في توجيه الرشيدية فنيا موسيقيا نحو إحياء تراث المألوف والغناء التونسي الأصيل. تنتمي الشريحة الثانية المتبقية للوسط الشبابي الجمعياتي من صغار الموظفين ورواد النوادي وشعراء ونقاد الموجة الصاعدة، يدعمهم قلنا هذا وتنأكدوه كوقت نتعرضوا للسيرة متاعه جمال الدين بوسنينة. هذوما كانوا المحرك الأساسي المتحمس لتيار رقي الموسيقى التونسية من بداية الثلاثينات خاصة، وكانوا كما بينا وراء إشعال الشرار اللي أدت إلى بعث الرشيدية. حضروا معهم من كل أصدقائهم من الصحفيين كما الهادي العبيدي كان يمثل جريدة الزمان، مصطفى خريف كان الشاعر يمثل لسان الشعب، محمود بورقيبة الشاعر زاد كيف كيف يمثل الوزير، محمد بن حسين على الزهرة، هذوما الكل اعتبروا من بعد بعض جميعا من مؤسسي الجمعية الرشيدية. نحب نذكر بعض جوانب السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية، لكن نصبوا فاصل غنائي رابع سي علي. شحال درتلنا فيه
0: الفاصل الغنائي الرابع؟ باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني، وهي من تأليفه وتلحينه وأدائه، بعنوان عينيك تقتل فيها.

0: حبيت نتعرض سي علي بعد سمعنا الهادي جويني ورناية الرائعة نتاعو جوانب من السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية. على الصعيد السياسي مثلا نلاحظوا تواجد بعض قيادي الحزب الدستوري القديم، طيب جميل خوسي عبد العزيز جميل هو محامي كما صادق رزق اللي تحدثنا عليه صاحب كتاب الأغاني التونسية، وسي شادلي خزندار الشاعر الكبير اللي كان من أخرب الناس للبي مصف البور مصف بي ناصر بي، عبد الرحمن الكعاك كذلك من منتمي الحزب الدستوري القديم، وكذلك بعض وجوه الحزب الإصلاحي المنشق عن الدستوريين كالطاهر المهيري ومستصفر نفسه كان من الحزب الإصلاحي. مقابل ذلك من الحزب الدستوري الجديد كان حديث النشأة وقتها وكان مستهدف تلك أيام لحملة تعسفية شرسة من طرف نظام الحماية، لم يكن إذن حتى حد موجود إلا البيه لضغم، لكن البيه لضغم وقتها كان صغير منزل ما بداش العمل السياسي متاعه، كان يخدم في الداخلية منزل كيتخرج من الصدقية، وأما في الاستقلال بتبيعه ولا وزير أول. هناك المحامي مصطفى الكعاك اللي تقلد الوزارة الأولى قبل الاستقلال في عهد دامين بي، وكان معاه أصدقاه المحامي عبد القادر بالخوجة الصيدلي علي بوحاجب اللي تولوا حقائب وزارية في نفس حكومة الكعاك عام 47. من ناحية الأدبية دعمت أكبر الجمعيات الثقافية التونسية في تلك الفترة مشروع الرشيدية، حيث حضر أشغال بعث كل من رئيس الخلدونية عبد الرحمن الكعاك ورئيس قدماء الصدقية محمد علي العنابي، واعتبر الأستاذ محمد بدرة رئيس جمعية كتاب ومؤلفين من مؤسسيها هو طلب باش تحط اسمه مع المؤسسين، رغم أنه نارتها كان في سفر لفرنسا مع سي محمد شنيق رئيس القسم التونسي بالمجلس الكبير.
1: الفاصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أونيا بعنوان يا خويلة، أداء محمد الفرشيشي من تأليف وتلحين.

0: يعني قبل ما نختموا الحصة متاعنا نحب نقدموا التوجهات الموسيقية لمؤسسة الرشيدية. الملاحظة الأولى تواجد نفر هام من تمت شيوخ الفن القدامى اللي عاشروهم واللي كان ينشطوا المجالس والصالونات الموسيقية في بداية القرن حتى الوقت هذاك، وكان عنده تأثير واضح في مسار تطهير الحياة الفنية عبر أنشطة الجمعية الفتية كيف محمد الدرويش، كيف محمد المملوك، كيف طاهر المهيري، كيف علي بن نواس، كيف محمد غانم نفسه وخميس تنان ولو أصغر منهم. كذلك حضور أغلب أعضاء هيئة النصرية الموسيقية النحاسية تدعيم السي مصطفى صفر، زاد الظهور القوي لتلامذة مدرسة الموسيقى التونسية واللي حبوا يقونوا نادي الموسيقى التونسية كحسن بن عمار، بالحسن بن الشادلي اللي هو المدير الإداري متاع الرشيدية من بعد، حميد الضحاك، محمود بورقيبة، مصطفى بوشوشة وغيرهم. أما فما غياب ملفت لدعاة الغناء الشرقي، سي عبد العزيز جميل ولو شارك في الجلسة التأسيسية ما كملش مع الرشيدية وخير موصلة إشاعة موشحات والأدوار والمقامات الشرقية في الخليوة عنده اللي هي كونسرفاتوار متاع الأغاني الشرقية
1: في ورشة صناعة الآلة الموسيقية.
0: وتخرجت من هذه الحقيقة أجيال كاملة من فنانين كعلي الرياحي كعلي السريتي حتى صلاح المهدي غديك، ونقوله حتى بالنسبة للعمل النسائي ما شاكت حتى امرأة خلاف لما ذكرته المرحومة المطربة شافية رشدي اللي في مذكرتها قالت أنا حضرت، هي تحدث على الجلسة اللي اتعملت في أفريل مع سي محمد تريكي معها ووقت عيت لهم سي مصطفى صفر باش يكونوا الجوقة متاع الرشيدية.
1: الفصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أغنية بعنوان يا فاطمة، كلمة الشاعر عبد المجيد بن جدو وتلحين محمد رضا في طبع الأصبعين، غناء مصطفى الشرف. الأغنية هذه سي مختار شارك بها في مهرجان صالحة سنة 1966.

0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويلية الموعد باش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.
1: ومحلاك يا عمي نورت لي الدار، يا عمي نورت لي الدار، تلمسك يا عمي ريحتك فواحة.
0: في سهرية هذه شكري بوزيان باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقت راسخة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويلية في مسرح الحمامات شكري بوزيان باش نعيشوا معه سهرة بين الحنين، الأصالة والإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: التاسعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ديوان الحبوب يدعو في بلاغ مجمعي الحبوب لاتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس تجاوزت 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار وفق ديوان الحبوب. السيطرة على حريق النشبة بالمحيط الداخلي للمدرسة الإعدادية طريق تونس ببوسلم من ولاية جندوبة بعد أن تسبب في احتراق جزئي لمحيط الملعب الاصطناعي واحتراق أشجار بمدخل المدرسة وأعشاب متيبسة وفق مصدر صحفي. بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندوس فم الخنقة من معتمدية تماغزة ولاية وزر للتصويت على سحب الوكالة. وتقرر إجراء عملية التصويت على سحب الوكالة يوم الأحد 27 من سبتمبر 2026 من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء وفق الفصل الأول من نص الأمر. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف وشيك لجبلي بيكا 6 الواقع قرب منشأة نتنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بليغة. ووكالة بلومبيرغ تفيد بأن رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنهام يوافق على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية فيما تصفه لندن بضربات دفاعية ضد إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: بنقدمكم تحية كبيرة
1: للفن. الفن عمري للفن
2: أوجه
3: ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكل وفية الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، من هنا وإلى حدود منتصف الليل، في لقاء محاول من خلاله توقف عند أبرز ملامح سهرات صيف 26 من خلال جملة المهرجانات والسهرات المبرمجة خلال هذه الأيام. تحية لكل الذين اختاروا هذه الموجات حيثما كانوا، في تونس، في خارج حدود أرض الوطن، في سياراتهم، في أماكن العمل. بالنسبة للناس اللي يشتغلوا في الليل، وبرشا يحبوا يشتغلوا في الليل في السخانة هذه، ولو أنه شيلي في الليل اللي يعطي يقولك شيلي، إن شاء الله ربي يعطينا لحد جهدنا كما يقولوا فيها. التحية تصلكم من كامل فريق البرنامج، عمار في الإخراج الإلكتروني، ألفة في الإخراج التقني، عز الدين بن محمود من أمام هذا المصدح. في ليالي تونس جولة من تونس إلى الحمامات، إلى باجة، إلى صفاقس، من خلال باش تكون عندنا إطلالات الليل على مهرجان قرطاج مع سهرة نوردو، عندنا كواليس وتسجيلات من سهرة البارح في مهرجان الحمامات، باش تحدثوا أيضا على برنامج مهرجان باجر يبدأ النهار 22، باش تحدثوا أيضا على مهرجان صفاقس وحفل افتتاح الليلة كروانة تونس وقفصة الفنانة الكبيرة نبيها كراولي. قبل هذا باش تكون عندنا استضافة للفنان شادي القرفي، معها الفنانة السعدة أريج، خلينا نقول طبعا المناسبة هو عرض غدوة موسيقى من بلادي. برشا تفاصيل في العرض هذه تنتحط عليها من بعد، الفلسفة متاع هذا العرض مع القراءة الموسيقية والأوركسترا السيمفوني باش يكون مرافق وكرة الأصوات أوبرا تونس. هذا باش يكون بعد شوي، قلت زاد باش يكون عندنا إطلالة لسهرة مهرجان قرطاج الليلة الفنان نوردو اللي يبدو أنه سهرة كبيرة. طبعا تيك تكون معنا زميلتنا صابرة الهميسي في مداخلة، وباش يكون عندنا زميلتنا أيضا عايشة بيار من صفاقس. من بعد معنا أيضا في آخر هذه المساحة الإذاعية في ليالي تونس فقرة الركح الخالد مع زميلتنا انتصار المانع، باش تحدث على تجربة فنان حبه برشا صوته ياسر حنين عبد المجيد عبد الله. ابقوا معنا، هذا برنامج وهذه فقرات ليالي تونس لهذا العدد 9:11 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نغم آخر في ليالي تونس ثم ننطلق في تقديم فقراتنا لهذا العدد.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: من 1938
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
0: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مجددا اهلا بكل الذين اختاروا موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس لهذا العدد 29 دقيقه لقاء يتواصل الى حدود منتصف الليل. فقرتنا الاولى موسيقى من بلادي، هذا العنوان اللي اختاره الفنان المايسترو شادي القرفي مدير الاوركسترا السيمفوني التونسي. باش يقدم عرض غدوه على موعد جمهور قرطاج، باش يكون مع عرض منوع، عرض وراه برشا فلسفه ومش بعيد على على على القرفي شادي المايسترو والفنان وسي محمود القرفي. ربي فضله يا ربي
4: يعطيك الدم،
3: وفرحانين باش تكون معنا شادي القرفي مصحوب
4: وانا نفس الشيء
3: بهذا الصوت القادم على مهل كما يقولوا هكا يقدموا هكا. اريش مرحبا بك اريش،
5: يعيشكوا بك.
3: مش مطالب باش تلبس كاسك ما تلبسهاش، ما عندناش تليفون خاطر. موسيقى من بلادي عرض قلت وراه رؤية فنية معينة، لأنه من خلال بطاقة تعريف العرض وأنا كنت نقرأ فيها من بكري رحلة في 60 عام من تاريخ الموسيقى التونسية. هذا عرض أيضا عنده هدف توثيقي يوثق المسارات الفنية التي تعاقبت على أجيال الفنية الموسيقية. باش يكونوا معك نور الدين الباجي، باش يكون معك حسن بن أحمد، أحمد الرباعي، أريج اللي هي حاضرة معنا اليوم، وعندك الطابع العربي من
4: شكري بوزيان.
3: شكري بوزيان اي كانت تحب بعد ننسى شكري بوزيان. ومعنا ايضا باش يكون معاك رولا عازر اللي هي صوت فلسطيني
4: كضيفه.
3: ضيفه نعم. كيفاش قدمنا موسيقى من بلادي شادي قرفي؟
4: قدمته انت صحيح، ما خليتليش
3: انا هذه ديزابور صغار ملامسات صغيره فهمتني. ابقى اكيد انه لما فنان وشاف دوركاستر وعنده خلفية موسيقية وجاي للموسيقى من المعرفة والثقافة الموسيقية، ما جابكش الريح معناتها فهمتني من العائلة ومن القراية ومن التكوين الأكاديمي وكل الأكيد، ينبغي أن ننصت إلى خلفيات هذا العرض.
4: والله أنا في الاتجاه ما كانش عندي فكرة التوثيق، هو طرح للجمهور العريض ولفكرة معينة ولات سيدة في تونس أنه نقطع مع كل شيء، مع ولينا نديري يقوم يضحك عليك تقول له المرأة لابسة سفساري يقوموا يضحكوا في بالهم حاجة معناها
3: أي.
4: بو انا نمشي في الحقيقه ماهوش
3: يعني انت تتحدث لك العقليه نتاع كل جيل يجب ما قبله يلغي اللي قبله.
4: هذه مرضيه الحاله، هذه كيف ما عقده اوديب بالضبط. هي عقده ولات عقده
3: اوديب قتل الاب.
4: هي قتل الاب. هو شنو مو هذاكم الاب؟ شوف انا تنرجعوا نحكيوا عليه العرض. انا ريت تعليق معناها الحقيقة على فنان تونسي قعدت باهت نحب قلت هذا اللي قاعد يكتب مخه وقتها شنو اللي قال له باش يكتب على حكاية كيف من هذا؟ شكونك انت باش تنادي باعتزال فلان الفلاني وفلتان الفلانية وفلان الفلاني؟ علاش
3: اللي كتبش علينا فيه؟ لكن شكون الفنان المقصود؟
4: لا ما نسميهاش، ما نحبش نسميه معناها، لكن معناها كيكا يجي والناس تكتب وهذا وزادة فما شوية تساهل من بعض الناس اللي يقول لك خليهم يكتبوك ومش نقعد نتبع فيه، لأنه القانون الآن أصبح واضح إذا كان جي باش تتجنى على عبد في هذا مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى في الإعلام. الإعلام

0: فما حاجة باهية أنه هو عنده حق الرد. والمؤسسة الإذاعة التونسية عندها نعرفها أنا بما أني ننتمي أنتم صحفيين، أنا منيش صحافي معناها جايكم كضيف،
1: أنت مثقف
0: يعيشك يعيشك. فالإذاعة التونسية، المؤسسة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية زاد كمؤسسات، هذوما زوز عندهم نواميسهم وعندهم مبادئ لا معناها ما تنجمش تحيد عليهم. انا حتى كما كنت نحكي لك في الاوف على تجربتي ككرونيكور في في برنامج بكل هدوء مع فاتن صالحي اللي نحييها، فما ديليميت ما تنجمش، معناها فما حكايات ما تعرفهم تولي ولا تدخل وتجبد هذاك من غاديك وتجبد له حتى من العائله، معناها تتكلم في حدود وتنقد ولا حاجه، لكن نشفيها به انه عندك حق الرد.
1: ثم ديونتولوجيه صح،
0: ثم
1: مساحه للنقد، مساحه للتفكير، ومساحه لابداء الراي، لكن هذا كل لا يفسح المجال مطلقا انك تجرح في الناس او تجرح في تجارب الناس.
0: هذاك مثلا ما يميز مؤسسه الاذاعه التونسيه وكذلك مؤسسه التلفزه التونسيه. نرجع توا للعرض هذا بارونتيز على خاطر قعدت في قلبي ما عجبتنيش
1: انه كلمه الحق
0: يعيشك، انه شخص معناه يجي يدخل على فيسبوك يسب فنان عنده تاريخ والحقيقه الى ماركي سون طون، معناها فنان ممتاز جدا والتو يعطي والفن يقعد يعطي بما انه هو مستحفظ على روحه الغدوه وبعد غدوه، مش يجي عبد في الفيسبوك بالطريقه هذيك. اذا 60 سنه موسيقى تونسيه هي تفكير في المسارات الفنية في الموسيقى، فما شكون يدعي ثقافة ومنيش نتكلم عن تكلمت عليه معناه من غير يدعي قال بلاي شنو المسارات الفنية في الموسيقى، معناه يتسائل هكايا بالمسارات الفنية. الموسيقى فيها فن، الشعر هو فن، الأغاني ما يصنعهاش المغني، مغني يوصل الأغنية، تصنع بين الشاعر ثم سامحني الملحن. إذا احنا خلينا
1: وثم طرف آخر
0: والطرف الثالث اللي هو
1: موزع وكل
0: معناها اللي هو المؤدي اللي هو اللي مش يوصل مباشرة.
1: نعم
0: احنا مش نخدمه على المسارات اللي توجدت في هالستين سنة موسيقى تونسية وممكن حتى أكثر. إذا المسارات هذه هي مختلفة، حتى الشعراء كانوا مختلفين. فمحمود بورقيبة مثلا مختلف على بن جدو، بن جدو مختلف على رضا الخويني، رضا الخويني مختلف على غيره، مش أحمد عبد الحميد الربيعي
1: مثلا
0: الشاعر كيف مختلف، محمد التريكي مثلا مختلف على صالح المهدي
1: مثلا،
0: خميس ترنان مختلف تماما عليهم مثلا، مغل في الطبوع التونسية وفي ما يدخل محمد تريكي في الخفة قدور السرار في يجمع بين هذا وهذا، محمد ساسي في الموسيقى مثلا خفيفة، أحمد حمزة جمع بين أنه ملحن ومغني، هذو ما احنا جمعنا. فما عبد الكريم صحابه في موجة، سمير العقربي موجود، هذو ما معناه حاجات مسارات هي فنية، ما نجموش ناخذ الناس كلها وماش بصفة تفاضلية، معناه ما جيتناش مثلا أنا خذيت محمد تريكي فضلته على ما نعرفش أنا شكون وقتها محمد الجاموسي، ولا فضلت محمد الجاموسي، ولا كي خذيت عبد الكريم صحابه فضلته على عبد الرحمن العيادي، ولا كخذيت سمير العقربي، نو هما يمثلوا جيل كامل. معناها كي جبت عبد الكريم صحابه كلندور جيل كامل، سمير كلندور جيل كامل، صالح المهدي الى غير ذلك. فهذوما مسارات ان شاء الله نكونوا باش نتوافقوا فيها، وستقدم في شكل أوركسترالي بما أنه الأوركستر السيمفوني التونسي اللي هو معناها نسميه أنا الإنتاج الخاص للأوركستر السيمفوني التونسي، ومش يتقدم في شكل أوركسترالي بمشاركة أصوات تونسية، وكذلك مانيش ندخل في اللغة الخشبية متاع دعم الفنان التونسي وما دعم الفنان التونسي، هو هذايا سهرة تونسية فيها أصوات زادة من مختلف الأجيال. نور الدين جاء من جيل قبل شكري بوزيان، شكري جاء بعد نور الدين لهانو، نور الدين أكبر في العمر.
1: هم زوج في السبعينات بدأوا.
0: لا شكري أصغر من نور الدين في العمر. لا لا أصغر أصغر من نور الدين في العمر. معناها شوف نور الدين هو ولطفي بوشناق وسلاح مصباح هما راهم مترابطين، راهم مش في قطيعة. معناها جاك الجيل هذاك وتعرف ومركاو ولاو نجوم هذوكم، وفما جيل متاع أسماء بن أحمد، فما توا نشوفوا جدد اللي موجودين أحمد الرباعي، فما أريج اكتشاف أنا بالنسبة لي أنا جديد. عنا حاجة معناها موجودة في تونس لكنها ناس ماشية في بالها أنه مش الناس، فما شكون جاي حطهم في خانة معينة سمحني اللي هما مغنين الأوبرا، وإحنا مازلت ما عناش أوبرا راهو حقيقية في تونس، لكن عنا شكون مثلا يغني أوبرا مثلا نسرين المهبولي، لكنها مش تغني حاجات اللي تتماشى مع صوتها كسوبرانو. هذه دائما نحن في الموسيقى التونسية. بعد عنا في وسط البرنامج عنا الانفيتي اللي هي من فلسطين.
1: مش نسألك علاش رولا هذا الصوت الفلسطيني، سبب اللي في استخدام هذا الصوت معناتها البحث عن بعد عربي لهذا العرض، تكريم للثقافة الفلسطينية، مثلا فيها الجانب متاع جذب ربما الناس اللي باش يقصوا تسكرهم ويجيوا القرطاج لما يعرفوا لي ثم صوت آخر عربي ما يعرفوش. علاش اختيار رولا؟
0: هو اختيار هي كبيرة الكلمة ايديولوجي. هو اختيار انا ريت انه فما حاجة عنا رابط كبير بيننا وبين فلسطين، ورابط هذا مش جديد قديم، لازمنا ما زاد من انتي تعرف انه تونس كانت مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية،
1: يعني الحضور الفلسطيني متأصل في العقل التونسي،
0: في الوجدان والعقل التونسي. فاحنا قلنا بما انه دائما انا كنت باش نحط في فقرة اسمها حتى لا ننسى، معناها مش يخرج في الاكرون حتى لا ننسى، معناها يعني انه القضية الفلسطينية دائما موجودة في الكيان، موجودة في صيغتها السياسية، موجودة في صيغتها الثقافية والتاريخية والموسيقية والمسرحية والسينمائية وكل شيء. فهذا هو علاش تم انه كانت تكون من فلسطين مثلا وما كانتش مثلا ضيفة من مصر ولا ضيفة، ما خاطر الحقيقة سم تولي وقتها حاجة تيري بار لي شوفو معناها ما زايدة،
1: يعني ثم ما يخلي
0: مسقطة معناها وقتها تولي
1: مسقطة. باش نسألك سؤال قبل ما نمشي نسمع أريج، مرحبا بك أريج.
2: عايشك وبيك أكثر، عايشك
1: وأنت تحدث صوتك باهي، يظهر لي واضح لي صوتك باهي في الغناء معناتها. إن
2: شاء الله.
1: نسألك سؤال، الفنان المتميز شادي قرفي، إذا أردنا أن نبحث على 3 أو 4 عناوين في 60 سنة من الموسيقى في هذا العرض، أول حاجة ما هو الخيط الناظم الرابط في العرض اللي ينتظر الجمهور غدا في قرطاج، وثاني ثماشي بعض العناوين أشبه بالتبويب ربما لهذا العرض؟
0: هو العرض ما هوش بحث علمي، معناه ما هوش بحث علمي باش يكون فيه التبويب ولا فيه العرض الفيل كوندكتور مو هكا ولا الفيل كوندكتور هو الموسيقى التونسية الأصيلة وكذلك التوصيل للناس، ممكن حتى لا ننسى زادة أنه راه التاريخ لا يكتب آنيا، وانت تعرف فما ما نجموش نكتبوا تاريخ، ما نجمش يبدأ من اليوم، يتكتبش الأوركستر السيمفوني التونسي ما يتكتبش باسميانا، ما نجمش نجي نقول أنه الأوركستر السيمفوني التونسي راه بدأ منذ تولي إدارته أنا، لا فما قبل يبدأ الأوركستر السيمفوني التونسي من القرن 19 وبعد جات عباد أخرين وعباد أخرين، ما نجموش نلغيه وإحنا هذي. ف موسيقتنا هذيك داخله في وجداننا وداخله في تاريخنا، جزء من تاريخنا. وانا راني ضد انه تكون حاجه متحفيه، ضدك الفن المتحفي. ف وفيه اكتشافات زاد، بخلاف انه انا ما نعتبر، انا ما نعتبرش انه المغنيين اكتشاف الحقيقه. ما انا ضد الاكتشاف، لانه انا ما عنديش برنامج نقول لهم، انا ديما نقول ما عنديش برنامج مواهب. وكان عندنا برنامج في تونس معروف اسمه فن ومواهب، طلعوا منه وقتها المغنيين الكل من عدنان الشواشي اللي تعرفوا صوفيا
1: سد.
0: انا ما عنديش، انا نجيبوا الناس اللي راهم انهم هما ينجموا يكونوا. ففما اكتشافات حتى في الملحنين. فما مثلا عندنا ملحن تونسي قديم اسمه شادلي مفتاح. هذا ملحن عمره ما غنى وعمره ما لحن حتى أغنية. هذا ملحن اختص في الموسيقى العسكرية والموسيقى النحاسية. كانت عنده جمعية قبل، احنا عندنا حكاية الجمعيات. شنو الجمعيات؟ هي مكان يعلموا فيه الآلة النحاسية. فما عندنا جمعية باب جديد، عندنا جمعية في بارتو كانت، وفي جهة الساحل زاد التوى ما زالوا محافظين عليها غاديك. هو عنده جمعية في باردو مثلا، مش نخدموا له موسيقى آلية اللي هي سير تونس، ما هوش معروف في الأوساط. فما ملحن آخر اكتشفته ما نعرفوش أنه هذا ملحن تونسي مقيم في فرنسا، ما يعرفوا حتى حد.
1: هذو مشاركين معك العرض طبعا،
0: هذا مش نخدموا لهم أعمالهم، هم هذوما من الأموال معناها.
1: ولا بالنسبة للأسماء، شكري بوزيان ونودي الباجي واسمه محمد وبن أحمد وأحمد الباعي وأريج. أريج ما عندكش إنتاج خاص بيك أكيد، لكن بالنسبة لنور الدين وشكري وأسماء مش غني أغانيهم ولا أغاني؟
0: لا لا، هذا حفل أوركستر سامفوني التونسي جديد. مثلا نجي يقول لك انا وينو الانتاج جديد؟ انتاج جديد جي طالب بيها المغني، ما جيش طالب الاوركستر السيمفوني التونسي انه يعمل لك اغاني جديده. مش اختصاصنا احنا نعملوا الاغاني جديد، احنا مش نشدوا، احنا عملنا فكره فنيه مش نقدموها في شكل مختلف موسيقيا على ما هو متداول من التنفيذ التقليدي والمونوفوني، يعني يعتمد على صوت واحد، مش يولي بوليفوني فيه مجموعة أصوات ومقدم في شكل أوركسترالي. اللي يحب يحكي على جديد يجي حاسم
1: يمشي الفنان،
0: يمشي المغني يقول له وينه جديدك. أما الأوركستر السيمفوني التونسي مش خدمته أنه يجيب أغاني جديدة، مش من مهامه. مهام الأوركستر السيمفوني في العالم أجمع هو تثمين المدونة العالمية، العالمية بما فيهم احنا جزء من العالم تونس.
1: بطبيعة بطبيعة. أريج مرحبا بك.
2: عسلامي. مرحبا.
1: أريج، مهم انك تقف عضو في قرطاج تحت إدارة الفنان شادي القرفي ومعك أسماء كبيرة. قريت موسيقى أكيد؟
2: أي قريت في كونسرفاتوار، مغرومة موسيقى مليانة صغيرة، فدخلت نقرأ كونسرفاتوار باش نطور الموهبة متاعي إن شاء الله.
1: هو شادي القرفي قال لنا ضد كلمة اكتشاف، لكن أنت منين جيت شادي القرفي؟ كيفاش كانت اختيارك في هذا العرض؟
2: الحق فرحت برشا كي كلموني على العرض متاع غدوة. وهي الثاني مرة إن شاء الله باش نعطيها لي مهرجان قرطاج. غنيت قبل في مهرجان قرطاج في عرض أنغام في الذاكرة. غنيت في مهرجان الأغنية التونسية كنت مشاركة. وفي عروض في مدينة الثقافة زادة.
1: خارق العادة. شنو باش تغني غدو؟
2: باش نغني ثلاثة أغنية تونسية.
1: بربتو الأمور
2: مالية. بيان سور إي بالطبيعة.
1: شنو الأغاني التونسية باش تغني غدو مثلا؟
2: قولوهم.
1: سميهم.
2: دنيا هانية، محبوبي الغالي، خلي يقولوا إيش يهم.
1: اللي يشكر ولا يذم.
2: إي.
1: اللي يشكر ولا يذم. وأنت صغيرة ما زلت تلميذة معناتها. احتكاكك بناس كبار معناتها بتجاربه وراهم، ثم شكون عنده نصف قرن موسيقى وراه كما نور الدين الباجي ولا شكري بوزيان ولا حتى اسد بن احمد اللي اكبر منك في العمر ولا احمد الباعي، كل اعطاك شحنه خوفك حاسه بالرهبه، ورغم انك غنيت قبل قلت في قرطاج، لكن الوقوف الى جانب هذه الاسماء يعني الكثير بالنسبه لواحد مازال.
2: اكيد هي فما رهبه فما توتر. وحاجه تشرفني اني نوقف ونغني ما بين اسامي كبار هما نعتبرهم مدرسه، تربينا على غنياتهم وكبرنا بيهم.
1: ما زلت ما بديش تخمم في انتاج؟
2: لا اكيد ان شاء الله نطمح
1: في المسابقه نتاع مهرجان الاغنيه هذه.
2: اكيد نطمح انه نكون يوم من الايام عندي انتاجي الخاصه، عندي البوماتي، عندي ناس تحبني وتسمعني.
1: وفي البرايف الفنان شادي القرفي حسيته مقتنع التسام فرحان اللي عنده صوت هكا نتاع اريج معاه، ولا حسيت راح تعدي في امتحان؟ لا لا انت نسلو نعرفه ما يجاملش خاطر نعرف العائله صراحه طول ماهوش باش يجاملك، لكن انت شنو حسيت معناتها خو عرفت ما يسالش؟
2: البروفيت كانت بطريقه عاديه كيما البروفيت الكل عادي يعني.
1: باش تغني الدنيا هانيه وخلي يقول واش يهم، ترى اعطينا ترى مقطع صغير افو نقول الناس يسمعوا فينا.
2: خلي يقولوا واش يهم ملي يشكر ولا يذم، خلي يقولوا واش يهم ملي يشكر ولا يذم،

0: ماشيين.
1: واضح صوت. أنا كمتلقي متقبل عادي صوت ياسر رايع ما تنحسه. طبعا أنت عندك قراءتك ونقدك وفلسفتك ورؤيتك للفنية.
2: لا احنا نتوجه للجمهور العريض, ما نتوجهوش معناها الجمهور العريض إذا كان هو اللي يحكم, إذا كان يحكم على صوتها أنه هو عجبه انتهى. أنا إذا كان فما دي ديتاي هذا كنقولهم لها بيني وبينها, معنى هذوكم دي ديتاي تكنيك ما همش دي ديتاي مش نجي نقول لها راه صوتك باهي ولا خايب, إذا كان جاي خايب ما نعيط لهاش معنى غير هذا. مازال قدامها المستقبل والبناء, مازال قدامها أنا مش تبني حياتها الفنية. أنا اليوم اكتشفت أنه عمرها 19, ما في باليش نغسلها أكبر.
1: أنا بدي كي قريت الأسد ما تضيفة وكذا بعد جات كي سألتني قلت شكون باش يقدم, قلت لها أنت متفاجأت متصير.
2: أنا اليوم
1: لكن صوتها كبير الحقيقة.
2: هو ما عندها حتى علاقة بالعمر, هي مغرومة أولا, ظاهرة أنها هي مغرومة. وانا عجبني فيها حاجه, معني انا خاطر ما نعرفهاش, انا معني اول مره جيت للبروفه وهي مش متعوده زادة. فما حاجه اكيد اللي انت مش متعوده بوركستر سيمفوني وراك.
0: اي اوركستر سيمفونيك الحقيقه اول مره,
2: اول مره قالت نفخ من غاديكا وتوزيع اوركسترالي. عجبتني في حاجه انها انها تاقلمت معناها كي عطيتها الملاحظة تأقلمت, ما تضيعش الوقت اللي افيكاس. ما مثلا ما ريج ما عودت معناها في البرايف ما تعود لهاش غنياتها مرة ولا اثنين, ديتاي صغير وتعدى ما عندهاش مشكلة معناها. ومش لا هي عند فما ناس خرين, فما ناس خرين تعود لهم معناها أول مرة. قلت لك أنا قبيلة اكتشفت صدفة أن عمرها 19, في نغسلها معناها تدرس بالمعهد العالي سنة أولى سنة ثانية.
1: شو تقول للجمهور اللي غدوة في قرطاج؟
0: والله مستناونا وإن شاء الله يا ربي تتعدى سهرية حلوة تليق في السامعين وفي في الناس اللي
1: بالتوفيق. يا ريش شادي القرفي, إذا ثم رسالة توجهها الجمهور, ثم ناس قصوا تذكرهم, ثم ناس ربما ما زالوا, شو تقول الناس اللي تنتظروا غدو عرض موسيقى بلادي أو موسيقى من بلادي؟
2: والله احنا نستناه في الجمهور أنه يجي يتفرج ويدعم الموسيقى التونسية والفنانين التوانسة. نستناه في دعم الجمهور على خاطر الدعم ما يجيش بالكلام متاعك, اللي عنده مشكلة مع وزارة الثقافة يبدأ يولي يتكلم وينو الفنان التونسي, وين الفنان التونسي, وين الفنان التونسي, ومن بعد تلقاه حاضر في الشاب خالد وحتى سهرة تونسية مو حاضر فيها.
1: كل أسف صحيح, كل أسف صحيح.
2: ندعو سامحني إلى الفنان التونسي و معناها
1: نساندو وندعمو
2: ونقفو معاه المساندة والدعم ونقفو معاه. غدوة احنا مسهرة تونسية فيها اسماء تونسية وموسيقى تونسية.
1: هذه مناسبة موسيقى من بلادي, العنوان يدل على مضمونه موسيقى من بلادي, يلخص تقريبا 60 سنة من مسارات موسيقية فنية فيها نجوم من أصوات تونس كما نوردي الباجي, كما شكري بوزيان, كما أسمى ولا أحمد, أسمى بن أحمد, أحمد الرباعي, ريج أيضا الصوت المتميز, أيضا حضور رولا هذا الصوت الفلسطيني اللي أكيد بشعتي بعد آخر لعرض غدوة في قرطاج 10 متاع الليل. لمن له غير على الموسيقى التونسية وحب للموسيقى التونسية وانتصار للذوق التونسي وللطابع التونسي ولي مختلف المدارس الموسيقية التونسية, غدوا عندكم موعد العاشرة في قرطاج مع موسيقى من بلادي. طبعا الفنان والشيف دركاستر شادي القرفي, حظ موفق.
2: يعيشك بالتوفيق. يعيشك
1: شكرا ليكل كامل المشاركين في هذا العرض, وإن شاء الله الإذاعة الوطنية التونسية تكون وفية لعاداتها بانتصار ومساندة ودفع هذا العرض الموسيقي التونسي 100%. شكرا لكم.
2: يعيشك.

0: ليالي تونس. مجددا اهلا بكل الذين اختاروا موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في ليالي تونس 9:52 دقيقه الى عاصمه الجنوب صفاقس الى كاروان اذاعه صفاقس. عايشه بيار مساء الخير.
1: مساء النور. اهلا.
0: شن احوالك عايشه؟ لاباس عليك.
1: تحياتي ليك ولكل مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه في سهره اولى افتتاحيه للدوره 46 مهرجان صفاقس الدولي. وطبعا طبعا تعرف انه عرفت المهرجان حتى من خلال أيضا العنوان لهذه الدورة ما بين سحر في الحقيقة التراث والبحر اللي هو يوحي بالفن والموسيقى. الليلة السهرة بتكون على إيقاع الأصالة، يعني نقول أصالة والفن التونسي.
0: هزيتني
1: من بعيد،
0: هزيتني طول المهرجان. عايشة لا خليتني نسلك على إذاعة صفاقس على الزملاء غديك ولا شنو أحوالك ولا شنو أمورك؟
1: بخير والحمد لله في أجواء.
0: شنو الطقس غادي؟ أكيد مش بارد، أكيد سخون.
1: سخونة برشا سخونة. ونعيش وحدة سفاقس الدولي بمنع الولايات الكل تقريبا نعيش موجة حر معاها، نعيش موجة انقطاع للتيار الكهربائي اللي تعيش فيها هذي نفس الشيء.
0: ان شاء الله اللي جاي خير. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير،
1: ونأمل انه القادم يكون افضل
0: يا رب
1: يا رب. لذلك انا نعيش في الثقافة لانه ذولي برشا حبوا المتنفس يخرجوا للمسرح. هو يطلق
0: نرجع المهرجان. في المهرجان مور منظمة معناتها
1: الحمد لله، هو في الانطلاقة. ما زلنا احنا انا في باب المرحلة تاع المهرجان، انطلاقة جديدة تهيئ الحقيقة كما وعدت بلدية صفاقس انها تتهيئة وصيانة واعادة ايضا المدخل خاصة الامامي للمسرح يكون لائق بالجمهور لائق بتاريخ المهرجان العريق هذايا. وكيف الاجواء الثقافية؟ كيف فما حرص كبير من الهيئة الثقافية خاصة نحكي على المندوبية هاي حرص كبير من المهرجان اللي يبقى في الصدى نتاعو يبقى في الشيك نتاعو يقدمه دائما على المستوى الوطني والمستوى الجاوي.
0: هاي البرشا
1: هي راهو المندوب الجاوي للثقافة.
0: سلم لي عليه برشا سيد مندوب.
1: يعيشك عزيزنا. خليك في تحية مباشرة مع
0: هاتو سيد مندوب الجاوي للثقافة.
2: مرحبا بك عزيزين.
0: أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم أستاذي ومرحبا بالإذاعة الوطنية.
0: شنو أحوال مهرجان صفاقس وجمهور صفاقس؟
2: الحمد لله، لأنه عندنا البرود وعندنا الضوء وعندنا الثقافة والحمد لله.
0: شفت الفرق ما بين خطاب المسؤول وخطاب الصحفي؟
1: أيوة.
2: نحن عندنا كل شيء موجود
0: الحمد لله.
2: شوف كل الكلام هذا يصدق راهو، مش حكم مسؤول، أما كل الكلام هذا يصدق. لأنه احنا في منأى عن الضوء العمومي. احنا المهرجان ماخذ احتياطاته في مولد كهربائي خاص به، هيك علاش كيقول لك عندنا
0: هذا سؤالي انا خاطر بكري تحطت عايشة محضرين قرينا حسابكم انا طه
2: معك كمسؤول وكمثقف
0: وكمندوب ثقافة
2: جو حاضر والبرود موجود ان شاء الله.
0: جو لا البرود هذاك عند ربي، هذاك على البرود شنو عندكم كليماتيزاسيون
2: في الحرك؟ علاش عندنا الحرك؟
0: هذه غلبتني بها. المسرح قداش طاقة استيعابه بعد التهيئة هذه الكل؟
2: هو طاقة استيعابه اللي مرخصة فيها المصالح المعنية الحكومية خاصة هي 6800.
0: باهي
1: هو
2: يتصل أكثر من كذا.
0: باهي تقريبا قرطاج متى نفس الطاقة تقريبا. باهي باه. ولا شنو حاولت تذكر ثم اقبال على الافتتاح؟
2: ثم اقبال هو لما حل بطبيعة تعرف الحر هذايا خلى الناس تجي مخفى شويه معناتها
0: اكيد
2: مع القطاعات شويه كما قلنا واحد. اما ثم الاقبال وتو ديجا ثم مزيد الناس تتوافد على المسرح وان شاء الله من الحسن الى احسن يكون عندنا اقبال جيد
0: ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لمهرجان صفاقس ولاسره مهرجان
2: صفاقس على الاطلاله هذه، وان شاء الله في متابعه لبقيه الفقرات.
0: ان شاء الله. وين عايشه؟ وين عايشه؟
2: هي عايشه مالها.
1: شكرا.
0: وينك عايشه؟
1: في محمد حراد. تحياتنا ليه مندوب الجهه والثقافه. خبيته على الطير تعرفش عليه الشعبين حتى على خمسة تقول لي عين الصحفي ولا الاعلامي مش كيما المسؤول. انا
0: اكيد
1: خدت معاهم مباشره انه توا هذه اول انطلاقه معناتها سهره الافتتاح. دونك دخول الان بروتوكوليا طبعا ثم زياره كامله الكل تفاصيل المسرح المحيط نتاعو الكل. هو تبارك الله المسرح كبير وتعرف انت عندك فكره على المسرح
0: المسؤول
1: تقريبا قضايا موجوده الان في تونس صيفيا. دونك ثم زياره ثم اسئله زاده ثم حتى دورة خلينا نقول بالمحيط نتاعك. شوفوا حتى مين يدخل الجمهور خلاف تعرف تقول نتاع الصحافيين العالميين من نوع المنشورة والصحفي والناس العادي تبع كلهم فما برشا مداخل للمسرح.
0: لا لا السادة المنظمين قراوا حساب الصحفيين واعطاوا مقدارهم وبلاصتهم وامورهم الكل.
1: هذا المعمول به كل عام.
0: أيبي.
1: في دورة تقريبا.
0: أيبي.
1: بعد نشوفوا التفاصيل كي ندخلوا هو في الحقيقة ساعات احنا حتى في الندى صحفينا في الحضرة وانا عملناه وجودة كنت موجودة في المسرح هو ذي من التاريخ ربما انه ديما نقولهم التشويق مكان التصوير الخاص بالصحفيين لازم يكون معلوم واضح
0: باش العباد يخدم رواحهم راه مش خاطر هم مطلعين تطليه باش يخدم رواحهم
1: هو جيب باش يخدم هو صراحه
0: جيب باش يخدم نعم
1: الحر هذا اذا مش تخدم ما تمشيش
0: ما فيش كلام العشره يبدا العرض عائشه العشره بالضبط العشره يبدا العرض
1: حسب المعمول به العشره لين ينطلق العرض
0: الحاضرة فرقه نديها
1: مازلنا لبرا
0: مازلت ما دخلتش
1: ما زلت ما عملتش طله لداخل في المسرح من برا من الفوتور نتاعو في المحيط نتاعو الناس قاعده تدخل برشا ناس قادرة تدخل
0: للافتتاح
1: وحتى راهو ديما هي خليني نقول لك من التقاليد معناتها توانسه ما شاء الله يحبوا السحر يحبوا الانطلاق يعني في المهرجانات ويحيوا برشا المهرجانات
0: عايشة
1: السحر عنده وعنده تاريخه وعنده جدا التعلق نتاع جمهوره به جايين يشوفونا بها كما قلت لك بها
0: اللي هي صوت جدير بأن ننصت إليه والاستماع به نبيها كراولي من أجمل الأصوات التونسية شكرا لك عايشة بيار تحياتنا ليك ولكل الزملاء في ذات صفاقس وإن شاء الله سهرة طيبة مع نبيها إن شاء الله
1: إن شاء الله شكرا ليك ولكل الجمهور طبعا اللي بشكون الليلة موجود على في المسرح
0: الطيب إلى اللقاء إلى اللقاء نبيها شكرا

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم الديفا الإفريقية العالمية صاحبة الخمس جوائز غرامي أوردز وجائزة بولار ميوزيك أيقونة الموسيقى الإفريقية المعاصرة أنجيليك كيدجو.

0: الخميس 23 جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: العاشرة ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس إسلام شعبان يطالب الشركة التونسية للكهرباء والغاز بضرورة الإعلام المسبق بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ويشدد على ضرورة الإعلام المسبق بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي لأخذ الاحتياطات اللازمة. درجات الحرارة تتواصل هذه الليلة مرتفعة على أن تسجل بداية من يوم غد الأربعاء انخفاضا طفيفا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، وكانت درجات الحرارة فاقت اليوم المعدلات العادية بأغلب الولايات مع ظهور رياح الشيلي. وفد من 5 أعضاء من لجنة الصحة بمقاطعة جيانغشي الصينية أدى مؤخرا زيارة إلى تونس في إطار تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، شملت زيارة عدد من المؤسسات الصحية والجهات الرسمية. وأجرى الوفد خلال لقاء بوزارة الصحة مباحثات حول سبل تطوير التعاون الثنائي، تناولت إعداد اتفاقية لإفاد البعثات الطبية وإرساء آلية للاستشارات الطبية عن بعد وتفعيل اللجنة العلمية الطبية المشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة مع الاتفاق على آليات تنفيذ هذه المشاريع. قريبا إطلاق منصة رقمية جديدة لتشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس، وفق ما أفادت به المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربية. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية مساء اليوم على منزل وسط مدينة غزة. خلال قمة أمريكية لبنانية في البيت الأبيض، ترامب يعلن أن الإسرائيليين في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية في الجنوب. والحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مجموعة رادارية تكتيكية في قاعدة علي السالم في الكويت، إضافة إلى تدمير منظومة رادار أخرى في جزيرة بوبيان الكويتية. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: ليالي تونس مساء الخير مجددا وفي أنا حيثما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 10:04 اللي قايتوصل حتى منتصف الليل في قرطاج الليلة على المسرح ثم نوردو حفلة كبيرة يبدو لي من خلال الإقبال الجماهيري الكبير اللي خلال الأيام اللي سبقت العرض. هات نشوفوا إيش حضرتنا الزميلة انتصار المانع في علاقة بهذا العرض.
4: أهلا وسهلا.
5: فنان تونسي غنى الراب والبوب والأفرو بوب من عام 2012 غنى في حومته وأصحابه واليوم يغني في أكبر المسارح. مروان أو كما تعرف باسم نوردو يكتب ويلحن بإحساس صادق ومميز نبع عن تجارب حياتية.

الوحش كلاني يا دنيا عربوش أنا والليل غريبة وبرشا غنايات حفظوهم جمهور نوردو ويعودوهم معاه في المهرجانات.

0: أهلا وسهلا.
1: كانت هذه فقط أهلا وسهلا بوستري خاص بنوردو أو مروان اسمه نوردو اسمه مروان من عدد زميلتنا انتصار المانع. يفترض أن العرض يبدأ العشرة متاع الليل، ننتظر لأنه باش نعديه أجزاء، خلينا نقول من عرض نوردو الليلة في قرطاج. باش تكون معنا إن شاء الله كل أمور عشرة لعشرة زميلتنا صابرة الهميسي، إذا تنجي تقدم لنا فكرة حول العرض والجمهور وبعض التفاصيل المتعلقة بسهرة الليلة في مهرجان قرطاج. على كل حال، في انتظار هذا زميلتنا ألفة، إذا ما زال شوية قرطاج نولوا نمشيوا البيجة. فقرة وجه لوجه، عنا استضافة المدير مهرجان بيجة الدولي في الدورة 46 سي فتحي الشريف. المهرجان يبدأ نهار 22 جويلية والاختتام باش يكون نهار 5 أوت طبعا صائفة 2026 العشرة وثمانية دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكر اللي احنا ربما نرجع من بعد صفاقس، كانت معنا زميلتنا قبل الموجز زميلتنا عايشة بيار من إذاعة صفاقس، حدثنا على عرض الافتتاح في مهرجان صفاقس نبيها كراولي الليلة في مسرح سيدي منصور في حلته الجديدة. خلينا نقول ربما نرجع من بعد العايشة، ربما احنا والفقراتنا الليلة، لأنه أيضا قلت باش ننقلوا بعض تفاصيل عرض نوردو الليلة على مسرح قرطاج. هذا باش يكون ان شاء الله وقت ينطلق العرض. احنا عندنا السنة وقتاش ينطلق الامور، باجا مازال مش موجودة، باه نسمع اغنية احنا يلا

0: وجه لوجه.
1: لام لام عليك يا سي مدمق من عرض قرطاج 96. وجه لوجه فقرتنا اللي باش نمشيو فيها الباجة مع سي فتحي الشريف مدير مهرجان باجة في دورته 46. مساء الخير سي فتحي.
2: مساء النور، مساء الفل، مساء ان شاء الله ربي يبرد علينا الطقس.
1: امين يا رب.
2: مساء المهرجان، مساء الثقافة.
1: شنو احوالك؟ شحوال الباجة؟
2: والله باجة تحت تحت القيد، مش تحت القصر.
1: الحرارة جاي في الليل كهو كهو.
2: رغم ذلك
1: هذيك هو تونس كلها ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا
2: لحد
1: جهدنا يا رب، لحد جهدنا وكهو.
2: ان شاء الله المهرجانات هذه نقولوا نوافذ ان شاء الله.
1: اي جيب شوي نسمه، جيب شوي نسمه
2: على الاقل تلطف الجو شوي.
1: باجة مهرجان باجة شنو احواله؟
2: والله ان شاء الله نقولوا لاباس، رغم ثلاث مرات كما صرحت العديد المرات، رغم الانطلاقة هكا بميزانية متواضعة جدا، ولكن بشيء من الإصرار، بشيء من الجهد، بشيء من هكا حسن التصرف بالعلاقات، استطعنا أن نؤسس للدورة 46 لمهرجان باجة الدولي صائفة 2026 برمجة تتألف من 13 عرض 13 عرض الحقيقة متنوعة تستجيب لكل الأذواق.
1: 13 عرض
2: الشباب فيها الموسيقى البديلة، فيها الصوفي، فيها المسرح، والمسرح فيه نصيب السبب لأن الجمهور في باجة يحب الضحكة، يحب النكتة، يحب التغريدة، فكانت الموزعة فيها حتى عروض يعني فنيا، يعني كما نقول مثلا عرض بالي كارمان ثم ناس من يحبوا هالفرجة هذه وهالبالي كما تعرف سيادتك، هو يجمع بين الرقص وبين المسرح الصامت وبين الموسيقى وبين الإيقاعات وبين الحركات. هو الحقيقة أنا من الناس اللي يحبوا البالي، نتحدث عن البالي. البالي اللي هو فيه 48 حركة عبارة عن أبجدية.
1: أيوة.
2: وكما الأبجدية تنطلق من الحروف إلى الكلمة ومن الكلمة إلى الجملة ثم النص، هكذا فن البالي. تشوف مثلا ساعة ساعة أكيد جدا سيادتك راك تفرجت في كم عرض، يعني بحقيقة متعة ورقي تحلق بالمتفرج نحو سماوات الفن والجمال.
1: هايل هايل.
2: الافتتاح باش يكون غدوة إن شاء الله نهار 22 جويلية على الساعة 10 بالمركب الثقافي بباجة، وبالتحديد بفضاء الطفل والعائلة المغالب سيعته ما يهزش من 1500. سارة تؤسسها الفنانة دكتورة شهرزاد هلال، مش حتى واحد في صوتها
1: صوت ممتاز. شهرزاد
2: شهرزاد
1: صوت مثقف.
2: لا صوت مثقف، شكرا صديقي العزيز. صوت مثقف. كذلك عنا باجة تغني ان شاء الله نهار 24، باجة مش تغني ويجتمع الناس ويغنيوا، وما احلى الغناء، ونحن نعرف الغناء يزيد في العقل ويحيي القلب.
1: هاي
2: جدا الناس في حاجة، وما أحوجنا كلنا التوانسة، أحوجنا للغناء، أحوجنا للفن، ونحن نعيش الحرارة ونعيش حتى حرارات أخرى غلا وإلى غيره.
1: لباس لباس
2: لباس.
1: نهار أيوة. نكمل العروض.
2: عندنا نهار 26 25 عفوا بسام الحمراو، مسرحية بامبينو،
1: برشا ضحك
2: محلاه يحبوه ومحلاه بسام وصديقي. كيف عنا نهار 26 للطفل والعائلة نصيب لموند ماجيك العالم السحري، سيرك وفرجة، ونترك للطفل والعائلة والأم والبو والإخوات باش يتفردوا في سهرة خاصة بهم.
1: أيوة.
2: نهار نرجع نهار 26 يظهر لي عنا إن شاء الله ما تنتنيش ذاكرة، هو هذا العرض متاع الأطفال.
1: أيوة.
2: 25 قلنا بسام، و 26 27 شيرين لاجمي
1: صوت الأفراح.
2: صوت الأفراح.
1: أيوة.
2: 28 عن كازو. أي. الشبابي البنات يحبوه برشا والله،
1: حتى الاولاد يحبوه، حتى الاولاد
2: يحبوه اكثر اكثر البنات. ان شاء الله اخويا ولا هم الحق واحنا من حقنا باش نجيبوا لهم، والرب
1: من واجبكم، من واجبكم مش من حق،
2: من واجبنا.
1: بعد كازو شكون؟ اي
2: اكيد 29 عندنا الفن الشعبي. شكون ما يحبش الفن الشعبي؟
1: كانت حبه
2: احنا التوانسه الكل
1: كانت حبه.
2: فماش فينا شكون ما يرقصش على المزود بصراحه، نقولوها في افراحنا وفي جونا وشيخاتنا.
1: ايوه
2: المزود هذا هويتنا حقيقه. هشام سلام وابن الجهه مع حماري نهار 31 جعفور، جعفور الياسي احلاه وحضر معنا في الندوه الصحفيه مسرحيه بسي، هذه اللي تنطلق كما تحدث عليها تجربه شخصيه واستلهم منها هذه المسرحيه اللي فيها برشا فيديو وبرشا ضحك ومش نكتشفوها مع بعضنا ويكتشفها الجمهور.
1: به بقيت العروض
2: هذه نهار 31
1: ايوه
2: نهار 1 اوت الرابر المحبوب جنجون الشمال الغربي يحبوه سادة وقيمة أكيد جدا. نهار 2 أوت بالي كارمان اللي كنا تحدثنا عليها في البداية. عندنا 3 أوت نرجع للمسرح
1: شكون
2: ولد الطلياني، ولد الطلياني هذه مسرحية سيادتك فكرت بها أكيد جدا، والجمهور الواسع والكريم لأن تو وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات والناس كل تعرف. ولد الطلياني سفيان الدهش ولبنى الزديري وبخنو
1: به
2: اخراج صادق حلواس.
1: صادق حلواس الاختتام
2: لا نزال عندنا عرض قبل الاختتام لوكات يونجر زاد والاختتام مسك الختام عرض زياره.
1: هاي
2: عرض الزياره اللي هو من العروض اللي
1: ومازال مطلوب من عند الجمهور اكيد.
2: اي تحت المكانه لدى الجمهور يحبها وك التخميره وك الجو وك الاضواء الناس تعمل ديف المهور.
1: احنا سي فتحي يا سي فتحي
2: تفضل
1: احنا باش نتبع معكم المهرجان راه
2: هاي باهي ممتاز ممتاز اللي نفرحوا بك.
1: ما استدعيتناش انا استدعى فروا احنا شنو نعملوا احنا
2: ناكلوك البرزقان
1: لا لا الدنيا سخونه توا حاجه لا لا الدنيا سخونه توا البرزقان يزيد يجيب النوم ويتعب في السخانه هذه. سي فتحي موفق انت وكامل اسره المهرجان خاطر عندي جوله ما بين المهرجانات لكن اكيد باش نرجع مهرجان باجا ويسعدنا كثيرا ان نسمعوك بخفه روحك وبلغتك السلسه هكا وبجو باجا ومهرجان باجا وفرحه وروح وسماحة البجية. شكرا لك سي فتحي.
2: شكرا على الاستضافة.
1: شكرا. نمشي خطا جلفة حاضرة صابرة صابرة قدمت الناس كل تو غادي الالاف طب شتابين احنا وين صابرة مساء الخير.
0: مساء النور سمحوني معناها نرسل علي
1: ما شاء الله
0: الأعمار تتراوح بين 16 و 20 22 ما شاء الله
1: أركيست في عمرك في عمرك أنت معناتها
0: أكبر مني شوي. تم أركيست كامل على رأس مهرجان قرطاج أجمل من قيادة يوسف الهاني. بالنسبة للبرنامج اليوم بداية كانت من بعد تربوط من بعد غريبة باش يكمل انا والليلي دنيا لماما عايش ليلي مرغوب عبد جديد في لبان من يومين باش يغنيها مع الفنانه رحمه محسن موجوده ضيفه من ضيوفه اليوم باش يغني وليدي باش يغني انا وياك عنده كل فلامنكو في تسلا من الازواج اموري نيو يعرف باش يغنيها مع احمد زعيم ايضا باش يغني الوحش فلان وليان وين حالي

والله انا شفت شويه في البروفا، قلت هذه نسخه اخرى من نوردو. صابر راه صوتك مش واضح برشا اكل الطابع الغنائي في صوتك قاعد يوصل، لكن ثم التقطيع مع الموسيقى. صابرة احنا باش نعيش شوية مع نورد، مو باش عطينا الحفلة هوا. احنا باش ننقلوا شوية من عرض نورد، وهتاخذوا شوية احنا في البداية، بداية ألفة نمور، يلا ناخذ شوية.

0: واضح الأجواء كبيرة في قرطاج الليلة مع نور تو. واضح الأجواء كبيرة كما قالت صابرة في البداية، الجمهور شبابي تقريبا بنسبة 2%، ما ثمش حتى مكان شاغر، والدخلة قوية نتاع الحفلة. الناس اش قال يقول نور تو ترى؟
1: صاحبي باش نبدا تبداو، لازمكم تبداو انتم زاد. نحي لك الساق على الساق هذيك وتوقف صاحبي وتعيش معايا. يلا صحابي يلا صحابي يلا صحابي.

0: يلا.
1: قهوة جو شبابي ما خطاب شبابي لغة شبابية. الفك برضه شوي على هذا احنا ولا ما زال. يلا نرد مباشرة من مسرح قرطاج العشرة وتسعة وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية باش نعديو أجزاء مطولة خلينا نقوله من هذا العرض، بالإضافة لفقرة أخرى ما زالت حتىش النص الليل في ليالي تونس. هذا نغم الثاني يظهر لي من حفل نوردو في مسرح قرطاج.

0: ليالي تونس.
1: منا منا منا منا نحبكم برشا برشا برشا والله.

0: هنشوفك يوسف نشوفك زي في الفرقة ولا ايه؟ يلا مع بعض نتراح
1: لكمة النيل وسعاده ويا دي

0: ليالي تونس.
1: الناس اللي الفوق اللي الفوق اللي الفوق اللي الفوق يا
2: هذه أجواء قرطاج الليلة مع نوردو، أجواء كبيرة تقريبا عنده العرض 35 أقل شوية 33 دقيقة من الإبداء في مسرح قرطاج. نوردو عمل سارية كبيرة مع الجمهور، خاصة الجمهور في أغلبه شبابي كما قالت زميلتنا صابرة لهميسي في مداخلة من هناك من على مسرح قرطاج. معكم أكتشف البرنامج رغم أنه معروفين لأغاني كان ذكرتهم صابرة اللي مبرمجين في برنامج بلتي، لكن يبدو لي من الساعة الأولى بلتي قلت بلتي أنا لا نوردو عاد نوردو زوز باهين نحبهم الحقيقة في جماعة الراب هذوم، الآخرين كلهم نعرفهم مش لا نورة الأسماء أصلا معوجين ما يعجبونيش سمحنا تتراي ألفا زميلتي في الإخراج التقني. على كل حال نواصف الاستماع لأجواء قرطاج الليلة، أجواء كبيرة تخلف في الامبروفيزاسيون في الارتجال لأنه قاعد يعاود مع الجمهور وغيره، أجواء مسرح وقرطاج وأجواء شبابية، يلا نتابع مع بعضنا.

0: يلا.
1: ليالي تونس.
0: لا ماما، ميما موجودة بحذايا اليوم، هي والوالد وخالتي واخواتي وعائلتي الصغيرة والكبيرة. إن شاء الله ربي يحفظكم، وإن شاء الله ربي يطول في عمركم يا ربي، وتفرحوا بيا، أنا فرح بيكم. هاي وينو الحس وينو الحس وينو الحس يا يلا. وينهم اللي عايشين الليل؟ وينهم اللي عايشين الليل يا

0: هذه أجواء سهرة نوردو في مسرح قرطاج. نرجع بعد 11 ربما لأجزاء أخرى في نقل فعاليات هذه السهرة في قرطاج مع نوردو مع جمهوره مع ليلة كبيرة غديكة. لكن توا باش نرجع شوية للبارح مش بعيد برشا، عرض قناوة ديفيزيون هكا بقيادة أمازيغ كاتب اللي حملت إيقاعات نابضة ورسالة حرية وسلام، هذا كان ضمن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي في فقرة كواليس مع زميلتنا كريمة الوسلات. يلا ألفا
1: كواليس.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
2: الجمعة مع حبيب جغام،
1: وسبت واحد مع وداد محمد.
2: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
1: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
2: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. ديوان الحبوب يدعو في بلاغ مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لهذا الموسم، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في تونس تجاوزت 90% على المستوى الوطني، بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار وفق ديوان الحبوب. عدد من النواب في البرلمان يتقدمون بعريضة لطلب جلسة عامة عاجلة حوارية مع وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وما فرضه من ضغط إضافي على الشبكة الكهربائية الوطنية. في العالم 13 شهيدا وعشرات المصابين في غارات صهيونية طالت اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة. مسؤول إيراني يبدأ سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان في وقت يسعى فيه الدبلوماسيون إلى إنقاذ الاتفاق المؤقت المنهار بين إيران والولايات المتحدة، وذلك مع استمرار شن الجانبين هجمات متبادلة لليوم العاشر على التوالي. وقوات الجيش اللبناني تتعرض لإطلاق نار من قوات الاحتلال خلال عملية انتشارها اليوم في بلدة زوتر الغربية بجنوب لبنان بعد انسحاب الجيش الصهيوني من المنطقة تنفيذا لخطة توسطت فيها واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.
4: هذه ليالي تونس 11:03 على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. باش نمشيو ما بين صفاقس وما بين قرطاج. صفاقس سهره الافتتاح معنا بها كاراولي، هات نكتشف الاجواء غاديك.

هذه أغنية من أغاني في من أغاني مسرح صفاقس في برنامجنا بها كراولي هذه الليلة في حفل الافتتاح. قرطاج شنو ثمة؟ ثمة أغنية ولا مازالت راه ألفة؟

ما بين مسرح قرطاج ومسرح سيدي منصور في صفاقس، نبيها كراولي في صفاقس في نغم آخر ناخذها مع بعض.

0: خمس ليالي تونس.
1: ليالي تونس ل 11:14 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا قدمنا أجزاء من حفل نوردو في قرطاج، أيضا أجزاء من حفل نبيها كراولي في صفاقس، افتتاح مهرجان صفاقس. مش عارف، ربما ثم إشكال تقني في علاقة بنقل ما بقي في الحفلتين سواء في صفاقس ولا في مسرح قرطاج مع نوتة. لكل حال، في انتظار أنه الأمور ترجع لنصابها، احنا نعيش ذاكرة قرطاج. كنا سمعنا صوفية في بنية العرجون، نرد عليه أغنية معروفة ياسر نعرفها بصوت عبدالله المناعي. نسمع كاظم ساهر مثلا حبيبتي

11:12 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. سهرة في الواقع حابين نتحدث فيها على مهرجانات تونس. تحدثنا على باجة من خلال برنامج باجة اللي ينطلق غدوة ويتواصل حتى 5 أوت. تحدثنا أيضا على افتتاح صفاقس معنا بها كراولي، كانت معنا زميلتنا عايشة بيار واخذينا أجزاء من الحفلة. ربما ترجع شوية الأمور شوية آخر، ربما نعمل طلة أخرى إذا إذا إذا ثم تقنيا ممكن. هذا على كل حال في قرطاج نوردو ليلة كبيرة مع الشباب غديك، أيضا ثم إشكال تقني صغير. به هات نسمعوا احنا نرجعوا ديما نبقاو مع ذاكرة قرطاج، نمشيوا لجورج وصوف وبعد نرجعوا. يلا

انا عرفك انا عرفك انا عرفك انا عرفك تضحك حتى حاضر ما ليش ادعو انا عرفك.

0: سلمتك بيد الله، سلمتك بيد الله.
1: 11:31 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، فقرتنا الأخيرة المسجلة من أعداد زميلتنا انتصار المانع، فيها الحنين، فيها شنو قلت يا ألفا؟ نبيها رجعنا بها كراولي إن شاء الله سهرة ممتعة. وقطر عنا فقرة من عدد زميلتنا انتصار المانع. على كل حال بقية متابعة طيبة للي سهرين في صفاقس، في مسرح صفاقس ولا في مسرح قرطاج، صفاقس نبيها كراولي قرطاج نوردو. الفقرتنا مع زميلتنا انتصار المانع، ثم مع نجاة الكبيرة، أقصد نجاة الصغيرة طبعا، تكون خاتمة هذا اللقاء بيننا في ليالي تونس. أجمل تحايا ألفة عمار عزين بن محمود، يقول لكم بقية متابعة طيب لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.
2: الركح الخالد.
3: يا طيب القلب.
4: المغني والملحن السعودي عبد المجيد عبد الله مسيرته الفنية بدأت في عمر 13 سنة بعد ما غنى في حفل نادي الاتحاد السعودي، حتى عام 1979 سافر لمصر في رحلة فنية وسجل فيها 4 أغاني من ألحان سامي إحسان، ومثل عام 1984 الانطلاقة الفنية الرسمية للفنان عبد المجيد عبد الله. وبعد ما أدى غناية سيد أهلي في التلفزة السعودية تعرف الجمهور على صوته، وكانت الانطلاقة والشهرة الواسعة اللي تعزت أكثر في نهاية التسعينات وقت قدم أغاني ساهمت في انتشاره عربيا كما أغنية رهيب ويا طيب القلب. ووقف الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله على الركح الخالد قرطاج في سهرة 11 أوت 1998.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: تفعيل المخطط الأخضر في ولاية بنزرت للسيطرة على حريق نشب بالمنطقة الجبلية برفرف وسيدي

0: علي المكي. بداية من اليوم الأربعاء انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. إطلاق حملة شغلني للمطالبة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. وفي أخبار العالم 13 شهيدا في قطاع غزة بنيران قوات الاحتلال الصهيوني. إلى التفاصيل. تم في الطبيعية وتنظيم النجدة سالم بن يعقوب أكد أن التدخلات الميدانية متواصلة حتى الساعة لإخماد النيران والسيطرة على الحريق، مشيرا إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو غيرها باستثناء ما أتت عليه النيران من غطاء طبيعي. وأشار أيضا إلى تسخير عدد من الطلعات الجوية لطائرة عمودية أمنتها مصالح الدفاع الوطني من أجل منع امتداد الحريق لمساحات أخرى، حيث التضاريس الوعرة والصعبة جدا لموقع الحريق والهبوب المتواصل لرياح أشهيلي. وتتواصل درجات الحرارة هذه الليلة مرتفعة على أن تسجل بداية من اليوم الأربعاء انخفاضا طفيفا مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. وكانت درجات الحرارة فاقت أمس المعدلات العادية بأغلب الولايات مع ظهور الشيلي. من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أنيس السطوري.
1: درجة الحرارة كانت مرتفعة تراوحت القصوى بين 40 و44 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 45 وبلغت حتى 49 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيل ببقية المناطق 38 نسجلها في أقصى الجنوب الغربي بجهة توزر. يوم الغد إن شاء الله باش يكون فما انخفاض نسب بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، ننتظروا 40 درجة كحرارة قصوى إن شاء الله. يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار في الجهات الغربية للشمال والوسط.
0: وفي ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تسببت في خسائر لدى عدد من المهنيين، طالب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم في تونس إسلام شعبان طالب الشركة التونسية

0: هو اكيد مش يشري سلعه وتفسد له نهار الاول ويعاود يشري سلعه من غدوك وتعاود تفسد له مره ثانيه وتشري سلعه وتفسد له مره ثالثه. شو يقول عاد انا هاني مسكر على الاقل خدامه ياخذوا كونجي، وفما اللي عندهم وضعيه خايبه ياسر اللي هما عنده خلاص خدامه وخلاص كريوات يقول لك انا ما نجمش نسكر. معناتها تاج هي المسؤوله على الخسائر هذه الكل. الحلول حتى كان عندك دي بانو سولير ماهيش بشعلك الضوء، لازم ستيك تقول لنا الوقت من الى باش العباد تعرف وقتاش تشري سلعتها وباش نجموا ناخذوا احتياط.
1: وتقدم عدد من النواب في البرلمان بعريضة لطلب جلسة عامة عاجلة حوارية مع وزير الصناعة والمناجم والطاقة حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك في ظل
2: نعم الأسباب مدى استعدادات السلطة للمرحلة القادمة كيفاش تنجم تعالج الأزمة. علاش وصلنا بالأزمة بشكل هذا ونحن عنا سنوات سابقة نعيش تقريبا في وضعيات مشابهة، وكنا نبهنا في انتولاء في السابق على أنه ربما نوصل للمآلات هذه إذا ما يكونش هنالك خطة واضحة لإصلاح الوضع نتاع قدرة الشركة على أن توفي بمطالبات المجتمع التونسي. حبينا في انتولاء نكون هذا في جلسة عامة باش نتجنب اللغط الموجود على مستوى معنا وسائل التواصل الاجتماعي وتحميل المتبادل للمسؤوليات.
1: من جهة أخرى وعلى خلفية التوقعات الجوية بإمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار بعدد من المناطق، دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحرية ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي:
3: بالنسبة للأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي ككل سنة، دونك نظمها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع مدينة العلوم، كل المختصين موجودين باش يكونوا على ذمة الناجحين في البكالوريا أوليائهم زي داخل. أنا ننصح أنه يمشي مع الشعبة اللي هو يحب عليها، أولا يقرأ مليح دليل التوجيه، يأخذ نصح كان من المختصين أهل الاختصاص من أساتذة من مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي يبدو على ذمتهم باش يعطيهم كل المعطيات والنصائح اللي هي وتهمهم وينجموا يعطيهم الافاق المهنيه والافاق الاكاديميه للشعب، وهكي نجم يختار. دونك هو خاطر القرار راهو صعيب، اما احنا نحاولوا نسهلوه انه نعطيوا المعلومات بصفه مبسطه تمشي مع الشباب، زاد خاطر طريقه تقديم المعلومه زاد مهمه، نجيبوا لهم زاد قصص نجاح دونك اللي هما مثلا ساعات اختاروا شعب ما كانتش يسخبوها ماهيش ملائمه.
1: في الالتحاق باحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيه دوره 26 و2000 وفق ما أعلنت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعت الطلبة الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. أطلقت جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة في ندوة صحفية أمس بالعاصمة الحملة الوطنية شغلني، والتي تهدف وفق رئيس الجمعية محمد المنصوري إلى المطالبة بتفعيل التشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
4: الحملة هذه تستهدف مباشرة مؤسسات القطاع الخاص واللي نطالبوها فيها بتطبيق قانون التشغيل 30% اللي هو صدر في تونس من عام 2016 واللي احنا رصدنا ولاحظنا اللي هو غير مطبق في القطاع الخاص. تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 30% مش يخفف علينا وطأ البطالة، مزيد من حوافز تجاه المؤسسات هذه مش تشجعهم على انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم طلب الدولة أيضا بتطوير المجال التكوين المهني الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يصبح أكثر تنافسية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يدخل المركز الجديد.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في تواصل لحرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استشهد أمس 13 شخصا بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق عدة من القطاع. إلى الملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بمواصلة تدمير البنى التحتية الإيرانية إلى ما لا نهاية. في المقابل أعلن الحرس الثوري في

اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اتهم واشنطن بالتنصل من الاتفاقات. يأتي ذلك فيما يواصل الوسطاء قطر وعمان وباكستان جهودهم لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في هرمز. إلى لبنان، وفي أول لقاء جمع أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون، سعى الرئيس اللبناني إلى حشد دعم أمريكي لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني ومعالجة ملف سلاح حزب الله. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيدة عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. تفعيل المخطط الأخضر في ولاية بنزرت للسيطرة على حلب بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. في أخبار العالم، 13 شهيداً في قطاع غزة بنيران قوات الاحتلال الصهيوني. نهاية النشرة، شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.

يرافقنا في سواد النفق، سعداء بجيشنا امرئ القيس والألسنية، سعداء سعداء نجوب المدينة. ما تحت معطفك الآن؟ هذا المسجل نهد، إذن اسمعيني. سعداء بمسألة الروح، نجوم على كتف الفيلسوف تقود فريقا من الطالبات إلى أرق، أين منه الأرق؟ سعداء بأن سياجاً من الزنك يفصلنا عن طيور محنطة في الأفق، من أضلعنا برغم الرزايا يدق. سعداء بأن لنا موعداً قرب شامتها بعد وصف العنق. سعداء بلا سبب هكذا بعد منتصف العمر والصبر والشعر والنسر، من حق شمعتنا أن تبين للشاعر محمد الصغير أولاد أحمد، والشعراء لا يموتون، وهو من ديوانه الوصية. مستمعينا الكرام، حيثما كنتم كيفما كنتم وأينما كنتم، حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا. أهلا وسهلا بكم إلى هذا الفضاء المفتوح على الحلم والإحساس، فأغانينا موسيقى للطرب. جئنا نسأل عن أحوالكم، كيف الحال ثم كيف حال المتعبين؟

الحانة القديمة. المشرب ليس بعيدا، ما جدوى ذلك؟ أنت كما الإسفنجة تمتص الحانات ولا تسكر. يحزنك المتبقى من عمر الليل بكاسات الثملين. لماذا؟ أيقتلك البرد؟ أنا يقتلني نصف الدفء ونصف الموقف أكثر. أيقتلك البرد؟ أنا يقتلني نصف الدفء ونصف الموقف أكثر. نخبك

نخبك سيدتي لم يتلوث منك سوى اللحم الفاني، فالبعض يبيع اليابس والأخضر ويدافع عن كل قضايا الكون ويهرب من وجه قضيته. المشرب غص بجيل لا تعرفه، بلد لا تعرفه، لغة، ثرثرة وأمور لا تعرفها. إلا الخمرة بعد الكأس الأولى تهتم بأمرك، تدفئ ساقيك الباردتين، ولا تعرف أين تعرفت عليها منذ زمان. يهذي رأسك بين يديك بشيء يوجع مثل طنين الصمت، يشاركك الصمت كذلك بالهذيان. وتحدق في كل قنان العمر لقد فرغت، والنادل أطفأ ضوء الحانة عدة مرات لتغادر. كم أنت تحب الخمرة واللغة العربية والدنيا لتوازن بين العشق وبين الرمان.

اترك حانتك المسحورة يا نادل، لا تغضب، فالعاشق نشوان، فما أخرج من حانتك الكبرى إلا منطفئا سكران. أصغر شيء يسكرني في الخلق فكيف الإنسان؟

سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذل، وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان، وقنعت يكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير.

أصغر شيء يذكرني في الخلق فكيف الإنسان؟ سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذل، وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان. وقنعت يكون نصيبي في الدنيا كنصيب الطير، لكن سبحانك حتى الطير لها أوطان وتعود إليها، وأنا ما زلت أطير. الأمضاء مظفر نواب.

إشراقات. نحن أحياء وباقون.

هذا هو النسيان حولك، يافطات توقظ الماضي، تحث على التذكر، تكبح الزمن السريع على إشارات المرور وتغلق الساحات. تمثال رخامي هو النسيان، تمثال يحملق فيك قف مثلي لتشبهني، وضع وردا على قدمي. أغنية مكررة هو النسيان، أغنية تطارد ربة البيت احتفاء بالمناسبة السعيدة. وأنصاب هو النسيان، أنصاب على الطرقات تأخذ هيئة الشجر البرونزي المرصع بالمدائح والصقور. ومتحف خالي من الغد، بارد يروي الفصول المنتقاه من البداية. هذا هو النسيان، أن تتذكر الماضي ولا تتذكر الغد في الحكاية. تنسى كأنك لم تكن تنسى، كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر، وكوردة في الليل تنسى. أنا للطريق هناك من سبقت خطاه خطايا، من أملى رؤاه على رؤاي، هناك من نثر الكلام على سجيته ليدخل في الحكاية، أو يضيء لمن سيأتي بعده أثرا قنائيا وحدسا. تنسى كأنك لم تكن شخصا ولا نصا، وتنسى أمشي على هدي البصيرة، ربما أعطي الحكاية سيرة شخصية، فالمفردات تسوسني وأسوسها، أنا شكلها وهي التجلي الحر، لكن قيل ما سأقول، يسبقني غد ماضي، أنا ملك الصدى، لا عرش لي إلا الهوامش، والطريق هو الطريقة، ربما نسي الأوائل وصف شيء ما أحرك فيه ذاكرة وحسة. تنسى كأنك لم تكن خبرا ولا أثرا، وتنسى أنا للطريق هناك من تمشي خطاه على خطاي، ومن سيتبعني إلى رؤاي، من سيقول شعرا في مديح حدائق المنفى أمام البيت، حرا من عبادة أمس، حرا من كناياتي ومن لغتي، فأشهد أنني حر وحر حين أنسى. الإمضاء محمود درويش في من ديوانه لا تعتذر عما فعلت.

0: باء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تم في ولاية بنزرت تفعيل المخطط الأخضر للسيطرة على حريق نشب في المحيط الغابي الواقع بين المنطقة الجبلية برفراف وسيدي علي المكي في غار الملح. وأكد والي الجهة سالي بن يعقوب أن التدخلات الميدانية متواصلة لإخماد النيران والسيطرة على الحريق، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو غيرها باستثناء ما أتت عليه النيران من غطاء طبيعي. هذا وتتواصل درجات الحرارة هذه الليلة مرتفعة على أن تسجل بداية من اليوم الأربعاء حسب ما صرح للأخبار النائب محمد علي صاحب المبادرة. اليوم وغدا بمدينة العلوم بالعاصمة الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بهدف مرافقة الناجحين الجدد في البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية. في العالم، وفي تواصل لحرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة، 13